0: قتلت أبوك قبل ما يموت.
1: لك ما حلوه، بضله أخي الكبير، ما بدي زعله. أنا سامحته، ما عاد بدي شي منه.
0: شو عم تحكي أنت سامحته؟ هذا حق أولادك وعائلتك، كيف بدك تصرف على البيت من اليوم ورايح؟
1: مدام، مو أنت دايما بتقولي لي لازم يكون قلبك كبير وتسامح الناس؟ هاي سامحت أخي، هاي كل القصة.
0: إيه، كون شخص متسامح، أنا بقلك، بس مو شخص ساذج بسيط بيعطي فرصة للي حواليه حتى يستضعفوه وياكلوا حقه وحق أولاده. في فرق كبير إنك تكون متسامح وإنك تكون ساذج.
1: أنت رح تجننيني هلا؟ صار لك شهر عم بتلحي علي حتى سامح جارنا. إيه لأ أخي، حق من جارنا حتى سامحه.
0: لك إيه، شو جاب لجاب؟ شو عم تحكي أنت؟ جارنا غلط بحقك ومو بقصده، وقع حوض الزريعة من البلكون تبعه لحديقتنا وحس الزلمة بالذنب وإجا لباب بيتك وباس راسك واعتذر منك. شال كل حواض الزريعة من البلكون تبعه وطلب منك تسامحه.
1: بهي البساطة كان قتلنا. شو كنت عملت فيه وساويت لو إجا على راس حدا من أولادنا؟
0: الله حمانا، المهم عرف حاله غلطان وصلح غلطه وشال الزريعة من البلكون واعتذر، وهلأ يجي أخوك لعندك يعتذر منك؟ أنا ساعتها بقلك سامحه.
1: شو يجي لعندي؟ إيه أنا ما بقبله. أخي الكبير بيجي يعتذر مني؟ ما حلوة بحقه، هذا مثل أبو العيلة. شو عم تحكي أنتي؟
0: أبو العيلة قلتلي، أبو العيلة هو اللي بيلم العيلة، مو بيفرق أو بيستغلها. أخوك عم بيستغل محبتك واحترامك إله حتى ياخد حصتك من المحل. ما تسكت على حقك مشانه، مشان ما تعطي فرصة للشيطان يشجع أخوك على طمع وشجع. طول ما أنت ساكت رح يطمع أكتر وأكتر، اليوم المحل، بكرة البيت، وبعد بكرة ما بعرف شو.
1: طيب شو أعمل هلأ؟ لك صدقيني أنا بخجل أحكي معه.
0: لا تخجل ولا شي، مسيك هاي سمعت التليفون وحكي مع أخوك. قل له أنا بحبك بحترمك كتير يا أخي، بس أنا بدي حقي، رجع لي حقي، وأنا بسامحك على كل تصرف غلط عملته معي، وبسامحك على كل إهانة. أنا بسامح. حقيقة كلمة كبيرة، رغم قساوة الحياة وضجيجة لازم يكون في بحياتنا مساحة للتسامح. التسامح سام موضوع كبير كتير، أنا بتوقع أنه كل إنسان على وجه الأرض بداخله مساحة للتسامح، ولا شو رأيك؟
1: صحيح فرح، قد ما كان الإنسان قاسي القلب أو حتى شرير بيكون في بداخله مساحة للتسامح، حتى لو كانت صغيرة أو محصورة بأشخاص معينين، ممكن تكون بالمقربين، ممكن يكون عنده استعداد يسامح أمه، أبوه، زوجته، أولاده، أو حتى أصدقائه تعبيرا لوفائه وإخلاصه إلهم. لكن كلمة الله بتعلمنا نوسع الدائرة، دائرة المسامحة بحياتنا، حتى تشمل يلي زعجونا أو اللي ظلمونا أو اللي خانونا، وحتى بتشمل أعدائنا.
0: بس سام الموضوع مو بهالسهولة. بتصور حتى يكون عندي القدرة سامح ناس سببوا جرح بحياتي، جرح عميق؟
1: أكيد مو سهل فرح، وأنا بقول بدون قوة إلهية صعب، وصعب كثير كمان، كتير صعب تحولي هيجان الغضب اللي بداخلك من ناس سبب الأذى إليك من انتقام إلى غفران. لكن الله بيعطينا القوة والقدرة حتى نمارس المسامحة والغفران برغبة، بملء إرادتنا بفرح وبمحبة.
0: نحن بنعرف رسالة الله للإنسان من خلال كلمته، رسالة مصالحة ورسالة غفران من العهد القديم. بيقول بالسفر إرميا: سأغفر آثامهم وخطاياهم لن أعود أذكرها. وبالمزامير وبإشعياء بيكرر هذا القول، بيقول: لن أذكر خطاياكم، أو سأمحو معاصيكم. والرب كان يبارك الأشخاص يلي انغفرت خطاياهم، وبيقول بمزامير: توبة لمن لا يحسب الرب له إثما.
1: مزبوط فرح، والعهد الجديد بيأكد على هالشي، إنه رسالة الله رسالة غفران ومصالحة. في آية بتقول بالعهد الجديد: ولكن الكل من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح. وكتير صعب فرح يلي مدى واختبر غفران الله يكون عنده قدرة على الغفران بالمستوى السامي الرفيع الروحي يلي عم نحكي فيه بهالحلقة. في مقولة دايما منرددها من أولى: فاقد الشيء لا يعطي. شخص ما بيتمتع بغفران الله لخطاياه كتير صعب يقدر يغفر للآخرين. أنا وقت بتأمل كيف الله غفر خطاياي، وقت بتأمل هالمعروف الكبير اللي عمله الله معي، ما بقدر غير أني أغفر، وأغفر من كل قلبي كمان.
0: طيب السؤال هون سام، قديش مطلوب مني سامح؟ في حدود، في سقف للمسامحة باتجاه الآخر؟
1: حقيقة هذا الاستفسار والسؤال كان موجود عند بطرس تلميذ المسيح، وجه مباشرة السؤال للرب يسوع المسيح وسأله: يا رب كم مرة يخطئ إلي أخي وأنا أغفر؟ هل 7 مرات؟ وجابه المسيح بيقول له: لا أقول لك إلى 7 مرات، بل 70 مرة 7 مرات. هون كان المسيح عم بيرفع سقف الغفران بحياتنا. سبع مرات 70 مرة بيطلع رقم كتير كبير تقريبا، أو خيالي 500 مرة يعني، وهذا مستحيل يصير بالطبيعة. لكن هون قصد المسيح ما يكون في حدود بحياتنا للغفران، ومساحة الغفران تكون مفتوحة على مصراعيها. وبعد ما جاوب بطرس بيذكر مثل المديونان يلي بوضح وبيجسد تماما فكرة الله عن الغفران. بيحكي عن العبد اللي مديون من سيده ب10,000، وصارت الشغلة رح تكلفه يبيع بيته وأملاكه حتى يسدد الدين. رح سجد قدام سيده وطلب ياخد فرصة حتى يسدد كامل الدين. السيد تحنن عليه وعفاه كل الدين. فرح هو رايح على بيته تلاقى بصديقه وكان مدين لهالصديق بس 100، وصار يطالب صديقه بالدين وقال له صديقه أعطيني فرصة حتى أسدد لك كل الدين. ما قبل وحطه بالسجن. سمع السيد بالقصة حزن كتير وغضب، بيقول له بعدين المقولة الشهيرة: أيها العبد الشرير، ذلك الدين كله سامحتك ب10,000 لأنك توسلت لي، أفما كان يجب أن ترحم زميلك العبد كما رحمتك أنا؟ وارسله إلى الجلادين ليعذبوه.
0: الحقيقة ما فينا بعد ما نستمتع بالغفران الكبير اللي حصلنا عليه من الله ما نغفر. وتأكيدا على حكيك، الصلاة الربانية وقت كلمنا ياها المسيح بعد ما قال أبانا الذي في السماوات، بيجي وقت بيقول اغفر لنا خطايانا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا. ومن أهمية هالمقطع ما ركز وعلق المسيح بعد ما خلص الصلاة غير على هذا المقطع، مقطع الغفران، مرة بالجانب الإيجابي: فإذا غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. ومرة بذكرها بالجانب السلبي: وإن لم تغفروا للناس لا يغفر لكم أبوكم السماوي زلاتكم. كتير مهم مو بس نكرر مقطع الصلاة الربانية بس كلام، لكن فعل وعمل. ودائما منشوف برسالة الله في تأكيد على الغفران، يعني ما بيخلينا نوقع بحفرة الشك، الله غفر لي ولا ما غفر لي.
1: صحيح، وبيعطينا تأكيد على الغفران لخطايانا في آية بتقول: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم.
0: طيب السؤال هون، هل غفران الله بيشمل الكل، كل الناس؟
1: بيشمل الكل، بس اللي بيستفاد منه فرح هو اللي بيقبل المسيح مخلص لحياته. لأنه إذا منشوف، لأنه ما في خطية بدون عقاب، وهذا قانون الله. سفر رومية بالعهد الجديد بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، مثل ما منشوف بالعهد القديم آدم وحواء بيقولون الله لا تأكلوا من شجرة الخير والشر، وقت بتاكل منها موتا تموت. منشوف هون دستور الله كل خطية يجب أن يدفع مقابلها ثمن عقاب موت. مشان هيك منشوف بالعهد القديم كل واحد بيعمل خطية بيفدي خطيته بذبيحة يلي هي رمز للمسيح، طير، كبش، كان يقدمها كفارة عن خطاياه. لازم يكون في مضحي. بالعهد الجديد في عنا الفادي، في عنا المسيح يلي هو قبل يتعاقب بدل عنا على الصليب. تقول الآية: افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب، بل بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح. مشان هيك كل شخص قبل المسيح سيد على حياته، قبل عمل المسيح على الصليب بنال مغفرة الخطايا، بصير يتمتع بالغفران. مشان هيك بيكون عنده القدرة أن يغفر ويسامح للآخر.
0: صحيح، وبالآخر الشخص اللي بيسامح هو بيكون شخص متصالح مع ذاته، شافي نفسه وداخله من كل ضغينة وحقد وألم، وهو بيرتاح قبل ما يرتاح الشخص المسيء له. وبختام حلقتنا مستمعينا رح نترككم مع أجمل ترنيمة، ترنيمة الصلاة الربانية أبانا الذي في السماوات. وخلينا نركز مع بعض بمقطع اغفر لنا ذنوبنا كما نحن لغيرنا. نترككم بعناية الرب مستمعينا، والرب معكم.
1: الرب

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فمن ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم، فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايما بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلا الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول انه اللي يمشي في النور مبيبقاش في حاجة مستخبية او في اي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت امبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. او حتى مثلا الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، ان يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الافكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة اكبر بكتير. جه المسيح واعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرا معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية اصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين، كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، بنكتشف الأخلاق، بنكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته.
2: ف
6: فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو سما.

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص، لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء. من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحص اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا، هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
2: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان، الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك، فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاوديكية، هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
2: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
3: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: الإصحاح الخامس.
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح، جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق، والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت، فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا. وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: الثاني.
1: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم، ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم.

0: يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة. يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها. فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

تعيش قوي مش من حقك تعيش ضعيف. من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا. من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط. من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها. من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم. من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان. من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل.

0: الصباح الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا؟ وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معانا على راديو سمت.

0: العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سماء.

0: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم فيخزى خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينال رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
1: رنم من قلبك على راديو سما

0: بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم، ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين، آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه.

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملاً كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

انت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج قالوا عنه. لو عايز تتابعنا وقت الهوى تقدر تتابعنا كل يوم اتنين الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

0: 6 بتوقيت القاهرة، وكمان نحب نكون كل حد فيكم يكون بيشاركنا بكومنتات بأسئلة بأي مشاركة نفسك تشارك بيها من خلال صفحتنا، صفحة راديو سما على الفيسبوك، أو من خلال أن أنت تكون بتتواصل معنا كمان على رقم الواتساب اللي موجود عندنا. لو دخلت في أول تعليق هتلاقي أرقام الواتساب بتاعتنا. أهلا وسهلا بكم من تاني. وقالوا عنه، قالوا عنه، قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح، قالوا عنه حاجات كتيرة جدا عبر الزمن، قالوا عنه نبي، وقالوا عنه رسول، قالوا عنه محب، وقالوا عنه به روح شيطان وبيعمل معجزات بروح الشياطين، وقالوا عنه حنين زيادة، قالوا عنه مجرب مثلنا. حاجات صح وحاجات غلط، وفي منها حاجات نص صح. والنهاردة قضية كبيرة بيقولوا عنه ان هو بيحبك زي ما انت، بيقبلك زي ما انت، ولانه بيحبك وبيقبلك زي ما انت فانت مفيش احتياج انك تاخد خطوة للتغيير. عيش يا عم زي ما انت عايز تعيش، لان هو كده كده بيحبك. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة اللي مشرفني في استوديو راديو سما، الاسيس جوهر عزمي. اهلا بيك يا اسيس.
1: اهلا بيك يا رديا،
0: بجد منورني، بقالنا كتير ما تقابلناش. صحيح. ففرحانة قوي نتشارك النهاردة بكلام عن المسيح اللي لسه كنت بقول قالوا عنه حقائق، وقالوا عنه أكاذيب، وقالوا عنه أنصاف حقائق. فأنت تسمع نص الحقيقة تحس إن صح، ده حقيقة، وبعدين تحس إن إيه ده، دي مش حقيقة كاملة، دي فيها حتة يعني مش مظبوطة للآخر أو مش كاملة للآخر. ليه المسيح، قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، ليه المسيح هو الشخص اللي بيثير الأقاويل والكلام ولغاية اللحظة اللي احنا فيها؟
1: طبيعي، يعني شخصية زي المسيح لازم تثير أقاويل وكلام. أولا المسيح واحد بميلاده انقسم التاريخ، رقم واحد. رقم اتنين، واحد لم لو خدناها بالمقياس البشري لم يخدم إلا 3 سنين وكم شهر، وبالرغم خدمته البسيطة القليلة في الوقت، لكن أسس مملكة عظيمة جدا كل يوم بتمتد وكل يوم بتربح ناس. ده أمر برضو يثير التساؤل، إيه واحد يعني 3 سنين؟ ده يعني فترة زمنية قليلة إن حد يحدث كل هذا التأثير في كل الملايين عبر السنين، وكل يوم بيضم إلى مملكته الذين يخلصون، فلازم يكون كده. الأمر الثاني، واحد لم يستخدم في مرة أي عنف عشان يقنع الناس برسالته مثلا، ولم يقهر أحد عشان يصدقه، ولم يضغط على حد بطريقة أو بوسيلة ما عشان ينتمي إلى مملكته، وبالرغم من كده أسس كل هذه المملكة العظيمة التي لم ولن تنقضي أبدا. فطبيعي جدا أن يكون في كل التساؤلات وكل الحقائق والأكاذيب اللي تقال على شخص مش أقول عظيم، يعني أصل إحنا المسيح بالنسبة لنا مش بس شخص عظيم، يعني
0: الأعظم.
1: هو الأعظم طبعا 100%. يعني فحكاية إن المسيح شخص عظيم، أنا بشوف ده فعلا تقليل من شأن المسيح. المسيح هو أعظم من إن إحنا نقول عليه إنه شخص عظيم. بس
0: طيب ندخل في حلقتنا بقى. ولو قلت لك كده حد جاي يقول لك ربنا بيحبك زي ما انت، المسيح بيحبك زي ما انت، ولما بقول ربنا بقصد اقول ربنا، بقول المسيح مره ومره، لان احنا نؤمن ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وده اللي بيخلينا نقول ان هو مش عظيم، هو اعظم من اي بشر ومن اي انسان. حد بيقول لك كده اسيس، ربنا بيحبك زي ما انت وبيقبلك، المسيح عايزك زي ما انت كده، لو فيك بقى بلاوي، فيك خطايا، فيك حاجات مش مهم تتغير، هو كده كده قبلك. ايه رأيك؟
1: هي زي ما انت قلت، تتقال حقائق وتتقال انصاف حقائق، يعني هي دي حقيقة بس ناقصة شوية، او حقيقة يراد بها باطل، او حق يراد به باطل. المسيح يحب كل البشر وكل البشرية، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فهو يحب كل البشر

0: والمسيح كان فيه 12 تهمة ضده في الجسد، 12 تهمة، منهم 4 تهم كانت تخص محبة المسيح للعشرين والخطاة، 4 تهم من 12 تهمة. طبعا انه سامري وانه بيه شيطان، ودول من ضمن 12، لكن في 4 تهم تخص علاقة المسيح الحبية مع العشرين والخطاة. اولا هو اتقال عنه محب للعشرين والخطاة، اتقال عنه ان هو يقبل العشرين والخطاة، يأكل مع العشرين والخطاة، يدخل بيوتهم ويبات في بيوت العشرين والخطاة. فدول 4 تهم، يحب ويقبل ويأكل ويدخل بيوتهم ويبات فيها. خلاص، فدي 4 تهم اتقالت على المسيح في علاقته بالناس الوحشة. فهو بيحب الناس الوحشة 100%. لم آتي لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاة 100%. فالمسيح جاء من أجل كل الضالين، من أجل خروف الضال، من أجل ابن الضال. وبالتالي هي حقيقة أن المسيح يحب الضالين والخطاة والفجار والأثمة والزناة والكذابين والحرامية. هو بيحب الفئة دي، هو بيحب يشتغل مع الفئة دي، وهو بيحب يكون قريب من هذه الفئة. ده تمام، لكن بيحبهم، بيعمل إيه فيهم بقى في شخصيته؟ هي دي الفكرة. يعني المسيح يحب العشرين والخطاة لا لكي يبقوا عشرين وخطاة، ولكن عشان يتغيروا. المسيح يحب الفجار لا لكي يستمروا فجار في طرقهم، لكن عشان يتغيروا. فالمسيح لما بيحب الخطاة يحبهم لكي يغيرهم، ويحب الناس الوحشة، بس مش بيظلوا ومش بيكملوا معاه وحشين، هو بيغيرهم. فهي حقيقة، لكن هذه الحقيقة لو وقفنا عندها أن المسيح يحب الخطاة والعشرين وكل هذه الفئات بس وسكتنا، نبقى شوية بنقول حق ناقص. هو يحبهم وهو أيضا يغيرهم.
1: طيب، وده بيخلينا نفكر بقى في سؤال تاني بيتسأل: أتغير عشان هو بيحبني، ولا لما أشعر بمحبته أتغير؟ يعني أبذل مجهود وأتغير لأن أنا عارفة أنه بيحبني، فأتغير وألبس الهدمة الحلوة وأروح له لأنه هو بيحبني، ولا أروح له لأنه هو بيحبني فتبقى النتيجة الطبيعية أتغير؟ عارف البيضة ولا الفرخة، والفرخة ولا البيضة؟ فاللي هو في ناس بتقول لا، لازم نتغير عشان نفرحه، هو بيحبنا فنروح تمام ونستمتع بقى بمحبته. وفي ناس بتقول لا، أروح له زي ما أنت، مش لازم تتغير، وبعدين لما تستمتع بمحبته تبقى النتيجة الطبيعية، تلاقي نفسك طبيعي تغيرت. نعمل إيه في المعضلة دي؟
0: بص، هي ولا معضلة ولا حاجة. يعني الناس خلوها معضلة، لأن بمنتهى البساطة إحنا كتير إبليس، يعني إبليس كذاب وأبو الكذاب، وإبليس مضلل. فمرات يملانا فكرة خاطئة جدا، وهي انت عشان تروح له لازم تبقى كويس. ده مش حقيقي. انا وانا كويس اروح اعمل ايه؟ لا يحتاج الاصحاء الى الطبيب بل المرضى. هو انا لو صحتي كويسه اروح للدكتور ليه؟ هو لو ما عنديش شكوى، لو ما عنديش مغص، لو ما عنديش سخونه، لو ما عنديش اي بلوى في حياتي، هروح ليه للاطباء؟ فالمسيح بيقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. فالناس المرضى، المرضى بالخطيه، المرضى بالشر اللي احنا بنقول عليهم الخطاه والعشرين والبعدين والفجار الخ، دول هم اللي يروحوا له، هم المفروض يروحوا هم كده بحالتهم، هم لو كويسين. يعني ودي بقى الفخ اللي بيعمله ابليس. انت معتقد لما تروح انت وحش يسوع يقبلك؟ ايوه، هو جاي عشان يقبلك انت. هو جاي، المسيح جاي عشان الوحشين، هو جاي عشان يرحب بهم، هو بيقبلهم في شركاته. انت عارفه في لوقا 15 بيقول كده ان الكاتب الفريسيين كانوا متضايقين جدا من المسيح، لان العشرين والخطاه كانوا يدنون منه. خلاص، ولانه كان يقبل عشرين وخطاه. وكلمه يقبل المكتوب عنه انه يقبل عشرين وخطاه، هو نفس التعبير اللي استخدمه الرسول بولس في رومي 16، وهو بيتكلم على بيوصي اهل روميا بنجاه في بي خادمه الكنيسه، بيقول اقبلوها. اقبلوها كأخت ليكو، شوفوا احتياجاتها، اقبلوها في شركاتكو، اقبلوها في كواحدة من العيلة. فكلمة يقبل خطاة يقبلهم كواحد من عيلته، كواحد من خاصته، بيقبلهم في شركة حقيقية. فهو أصلا المسيح ما بيرحبش إلا بالناس اللي حاسة إن هي وحشة. لكن إبليس دايما يعتقد أو يعطلنا إن إحنا مثلا ما نروحش نصلي، ما نروحش الكنيسة، ما افتحش الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس إزاي أفتح الكتاب المقدس وأنا نجس؟ أيوة الكتاب المقدس معمول لك أنت، أنت أنا أنا أنا نجس، أنا خاطي، أنا شرير، أنا بعيد، أنا فاجر. الكتاب المقدس معمول لي أنا، أنا أمسك الكتاب المقدس وأراه وكلمة الله تغيرني. فأنا أنا أنا أنا أنا, أنا مدعو أنا وأنا خاطي وأنا نجس أن أمسك بكلمة الله وأراها، هي اللي تغيرني. يقول لك أنت خاطي وفاجر وبعيد عن الرب وبتعمل خطايا والرب غضبان، إزاي تروح تصلي له؟ أيوة هو قال لي تعالى، أنا عيان، أنا مريض، هروح له، هو الطبيب اللي يشفيني. يعني ما ده المنطق اللي إبليس عكسه. لما تبقى كويس ابقى امسك الكتاب وقراه، لما تبقى كويس روح صلي، لما تبقى كويس اقعد قدامه وخد خلوتك. مين اللي قال كده؟ لا ده انا لما اروح له، انا رايح له اصلا عشان انا عايز اتغير، انا وحش، انا خاطي، انا مقيد، انا إبليس ضحك عليا، انا إبليس بيكذب عليا، انا شرير، انا بعمل حاجات مش مظبوطه، انا ذهني شرير. تعالى امسك الكلمه، اقعد في محضر الله، تعال الى شخص يسوع المسيح. هو جه عشان الفئه دي، جه عشان النوعيه دي، جه عشان الناس دول. يسوع قضى حياته كلها مع الناس دي. بالمناسبه يسوع اكل 10 مرات، دخل بيوت واكل فيها 10 مرات زي ما بيقول الاناجيل، منهم تقريبا 8 مرات في بيوت خطاه. دخل بيوت ناس ما حدش بيدخلها. انت عارفه يعني يدخل بيت عشار؟ يعني يدخل بيت واحد سامري؟ عارفه يعني ايه يبقى مع امراه ومسكت في ذات فعل؟ انت بتحكي على فئات من حسب مقاييس المجتمع، هم من ادنى فئات المجتمع، هم من احط فئات المجتمع، هم من احقر فئات المجتمع. هي الفئه اصلا التي لا تقبل شهادتها في المحكمه مثلا. هي الفئه اللي ما حدش يقبل ان يديها اولادهم او بناتهم يتجوزوها. هي الفئه اللي ما يتاكلش معاها. هي الفئة اللي متعيش معهم على طبلية واحدة ولا سفرة واحدة. ده في التلمود، في التلمود بيقول كده، وفي الشريعة الناس دول ما تعيش معهم ولا تأكل معاهم ولا تلمسهم ولا تتناسبهم ولا تتعامل معاهم. كل ده المسيح راح للناس دي، وهو قضى معاه الوقت الأطول من حياة يسوع، قضاهم مع الناس دول. مشي قد إيه عشان يقابل امرأة سامرية بتعيش حياة غير مقدسة مع رجل ليس رجلها؟ شوف مشت معاه وأدار معاه حوار قد إيه. دخل بيت زكا رئيس العشارين. عارفة لو أنا بدعو المشاهدين يقروا مكانة العشار في القرن الأول الميلادي، قد إيه مكانة حقيرة جدا جدا عند عامة الشعب وعند قادة الشعب. عند عامة الشعب ليه؟ لأن العشار ده بيشتغل لصالح المحتل، فبياخد ضرائب زيادة وجزية زيادة، وبيورد للمحتل جزء منها وهو بياخد جزء تاني ليه. فهو أولا عميل وخائن، وفي نفس الوقت طماع وحرامي ولص. فدخل المسيح في بيت رئيس العشارين زكا وأكل معاه، ونتيجة بقى اقترابه لزكا زكا تغير. وهنا نجاوب السؤال، ونتيجة اقترابه للسامرية السامرية تغيرت. فهو المسيح يقترب إليهم، اقترب إليهم في سقطتهم، اقترب إليهم في ضعفاتهم، اقترب إليهم في الوحل اللي هم فيه، اقترب إليهم في الطين اللي هم عايشين فيه، اقترب إليهم في المزلة وفي الذل اللي بيشوفوه سواء في حياتهم وداخلهم داخلياتهم أو مع المجتمع. هذه النفوس الزليلة والمحتقرة اقترب إليها المسيح ورفعها من المزبلة، أجلسها مع الشرفاء. فعشان كده لما نقول على المسيح أنه هو مين، إن واحد يجي الأول، لا ده أنت لو وحش ملكش سكة واحدة بس ولا حتة واحدة بس. أنا بشارك الكنيسة في لوقا 15 بقالي 7-8 أسابيع. لوقا 15 كانوا زي ما قلت لك كده في بداية المثل، لما رب يسوع حكى قصة من 3 أمثال، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الأزغر. قالوا ليه المسيح الكلام ده؟ زي ما قلت لك، وكان العشرين والخطاة يدنون منه. فبدأ هنا هم الفريسيون عشان قالوا ده بيقبل خطاة ويأكل معهم. ف حد قال عنوان على لوقا 15 ده من أروع العناوين، قال أسوأ الناس في أحسن مكان. أسوأ الناس في أحسن مكان، من هم العشرون الخطاة أسوأ الناس فين؟ أحسن مكان مع يسوع، هو ده بقى المكان بتاعهم. يعني هو ده المكان، المكان بتاع الناس الوحشة دي، أن هم يبقى عنده أقدام المسيح، يبقى في محضره. أنت عارفة النازية، النازية وكل الأفكار الفاشية الأخرى خلاص، كانت شايفة أن تقدم المجتمع وقوة المجتمع وسلامة المجتمع هو في التخلص من كل الناس المرضى والعجائز والفقراء وغير المنتجين،
1: الفئات المهمشة،
0: كل واحد غير منتج يتم التخلص، الأعرج،
1: عكس فكر المسيح،
0: عكس
1: نهائي.
0: فكر المسيح الأعرج اللي بد التخلص منه، الأعمى التخلص منه، العجوز ورجل أو امرأة التخلص منه، المرضى، لو فقير ضعيف الجسد يتم التخلص منه، لأنه مش هيبقى منتج. فكانوا شايفين النجاح وقوة المجتمع قائمة على الناس الذين يملكون القدرة والمال عشان يصنعوا مجتمع قوي.
1: والمسيح كان عكس كده نهائي.
0: المسيح بنى مملكته على مجموعة من البؤساء والبسطة والمهمشين، ليس فيكم ليس كثيرون شرفاء، ليس كثيرون أقوياء، لكن اختار الله أدنياء العالم، أرضياء العالم، المزدرى وغير الموجود، ليبطل بهم الموجود. هو ده منطق المسيح. يعني مملكة المسيح قامت على هذه الفئة، على هذه الفئة، بس المسيح لما بياخدهم بيصنع منهم آنية مختلفة، بيحولهم، بيغيرهم،
1: فيجوا بالكعبلة بتاعتهم
0: طبعاً،
1: بالضعفات بتاعتهم للمسيح. النتيجة الطبيعية نلاقي الحياة مع المسيح يحصل التغيير
0: بالضبط.
1: هسألك سؤال ونطلع فاصل نجاوب عليه بعد الفاصل. هل بقى في فرق إنه يقبلني ويحبني بكل اللي فيا، بضعفاتي، بسقطاتي، بخطيتي، وما بين إنه يقبل الفعل نفسه، يقبل الخطية نفسها، يقبل ان انا افضل قاعد في حتة فيها انا ضعيف طول الوقت وعندي خطية عايش معاها؟ فايه الفرق ما بين قبوله ليا وقبوله لأفعالي او لخطيتي او للحاجة اللي مش تمام اللي انا بعملها؟ هنطلع الفاصل وهنرجع نجاوب السؤال ده.

0: قلبي من قلبك على راديو سما. الأفكار بلون جديد على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد, ولسه النهاردة كمان مكملين في قالوا عنه عن المسيح. قالوا عنه إيه؟ قالوا عنه النهاردة في الحلقة بتاعتنا إنه هو بيحبك. طب ده خبر حلو جدا زي ما أنت, ده برضو خبر جميل قوي, لكن بيحبك زي ما أنت فلا حاجة لك للتغيير. معقولة؟ يعني هو بيحبيني زي ما أنا فمش مهم أتغير؟ وكان سؤالي لضيف الحلقة الأسيس جوهر عزمي قبل الفاصل, إني هل معنى أنه بيحبني أنه بيقبل أفعالي اللي مش تمام, أفعالي اللي فيها خطية؟ الفرق ما بين أنه بيقبلني وبيحبني وما بين أنه بيقبل الخطيئة اللي أنا بعملها. الأسيس جوهر هيجاوب علينا, بس عندنا كومنت من بوبا, ممكن نقرأ الكومنت بتاع بوبا. بيقول أو بتقول: فكرة الاستحقاق اللي بقت فكرة موجودة حاليا روحيا هو أني لا أستحق أن أمسك الكتاب لأنك ما تعرفش أنا عملت إيه كتير. بتقول كتير بنسمع الجملة دي, يعني أنا ما استحقش أمسك الكتاب المقدس لأن أنت مش عارف أنا عملت بلاوي إيه قبل كده. بتقول: شكرا لحضرتك انك قلت الفكرة الصح, كلنا لا نستحق, وكلمة الله هي التي تحطم الصخور التي كونتها الخطية بداخلي. كلمة الله مطرقة. وبيكمل او بتكمل: هل الرب يسوع ربط محبته او قبوله لينا بشريعة او بنظام معين او ولا آية؟ السؤال ده كمان مهم بعد السؤال اللي حضرتك هتجاوب عليه, ما يخص قبول المسيح لينا والفرق ما بين ان هو بيقبلنا وما بين بيقبل الخطية او افعال الخطية.
2: المسيح بيقبلنا خلاص, حكينا فيها وقلنا المسيح قضى حياته مع مين, وان فئة هي اللي كانت شغل الشاغل لسيد المسيح يعني. لكن ما فيش حد المسيح قرب له أو المسيح أعطاله محبة وأعطاله اهتمام وكان يحب أن يسوع يحب أن الشخص ده يكمل زي ما هو, يعني أبدا. المسيح بيقترب عشان يغير, يعني المسيح يلاقينا حيث نحن أو يلتقينا حيث نحن لكن لا يتركنا حيث نحن.
1: حلوة الجملة, يعني أسيس جدا.
2: المسيح يعني يلتقينا في, في, في, في حيث نحن, وأنا في الوحل بيلتقيني
1: في الحتة اللي أنا فيها واقع بالزبط. يلتقيني حيث أنا
2: لكن لا يتركني حيث أنا,
1: لا يتركني حيث أنا.
2: فالمسيح يلتقيني عارفة, يعني أحد اللاهوتين قال التعبير ده إنه التقاني, عارفة يجي كده يلتقي بي في سكته في طريقه في الحتة اللي أنت واقف فيها واقع فيها في الحتة اللي أنت عالق فيها مش عارف تطلع منها في العلاقة اللي أنت متورط فيها في الخطية اللي أنت مأسور بيها. المسيح يلتقيك حيث أنت لكن لا يتركك حيث أنت, هو ياخدك يعني ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الجب ويسيبه في الجب, ما فيش واحد المسيح يلتقيه وفي أتون نار ويسيبه في أتون نار, ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الوحل ويسيبك في الوحل. يعني هو الخروف اللي ضل ده الراعي لما لقاه أتى به فرحا, يعني حمله على منكبيه ما سابهوش في الحتة اللي هو تايه فيها, ده هو راح دور على الخروف اللي ضايع, بس لما لقاه ما سابوش زي ما هو وما قعدش معاه في الحتة اللي هو ضايع فيها, ده هو حمله على منكبيه ورجع بيه فرح فرحان بيه. وبالتالي المسيح لما بيلتقينا حيث نحن لا يتركنا حيث نعمة الله تلتقينا حيث نحن لكن لا تتركنا حيث نحن, بتبدأ تمشي معنا رحلة تانية. المسيح التقى السامرية ولم يترك السامرية كما هي, بالعكس خدها من الدائرة اللي عايشة فيها, خدها من دائرة العلاقات غير المنضبطة اللي هي عايشة فيها نقلها لدائرة تانية خالص, راحت بقت مبشرة, راحت انطلقت في الخدمة. المسيح لما التقى زكا يعني المسيح لما راح عند زكا في البيت وقعد معاه في زي ما بنقرأ في لوقا, أول المسيح راح للسامرية أحب السامرية وهي ما كانتش متغيرة لسه, يعني ما راحش للسامرية وهي ست زي الفل, يعني ما كانتش ست يعني ست أميرة, يعني ما كانتش ست لا غبار عليها أبدا, ده كانت ست يعني سيئة السمعة. فالمسيح راح لها حيث هي, التقاها حيث هي، التقاها وهي في هذه العلاقة، التقاها وهي سيئة السمعة، لكن لم يتركها في في في هذا المستنقع، ولم يتركها في هذه الدائرة من العلاقات الغير منضبطة. المسيح لما راح يأكل عند زكة، هو كل موضوع زكة كان عايزه بس كده. المسيح لما شاف زكة يقول لك صعد إلى في لوقا 19، صعد إلى جميزة لكي يراه، لأن كان عارف المسيح هيمر. فلما رأاه يسوع قال يا زكة اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكة ما كانش يتغير، المسيح قال أنا رايح عندك في البيت، أنا همكس في بيتك النهاردة. وزكة ما كانش يتغير خالص، ده لما راح بقى المسيح فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا كالعادة. خدوا بالكم كلمة تذمر دي دايما يتقال على المسيح، بيتذمروا عليه لما بيقترب الخطاة العشرين،
1: مش عايزينه يقبلهم، مش عايزينه يغيرهم، مش عايزينه يدخلوا في علاقة معاه.
2: هم كمان يعني أنا حتى بقول يعني هذا يقبل خطاة ويأكل معهم، والمعنى ده اللي قالوه في لوقا 15 بيحمل معنى ضمني. طيب هو ليه بيعاملهم كده ومش بيعاملنا احنا كده؟ ما احنا ناس كويسين ومنضاف وحلوين ولابسين حلو وشيك ويعني ومغتسلين، بنحافظ على الغسلات اليومية والطهارة الطقسية وعلى الفرائض وحافظين الناموس، ده احنا معلمين الناموس، ده احنا زي الفل يعني. طب هو ليه ما بيقعدش معانا وياكل معانا؟ طيب يعني ليه يقبل خطاة وعشرين ويأكل معاهم؟ ما احنا ده احنا يعني حتى كنت بقول في الكنيسة عندي بقول هم اكيد كانوا بيقولوا ده هو معلم واحنا معلمين، يعني احنا معلمين زي بعض يعني.
1: احنا قرب يعني نفس الفئة يعني.
2: يعني احنا احنا احنا احنا احنا يعني
1: هنعرف يكون عندنا كلام وموضوعات مشتركة نتناقش فيها يعني في الشريعة،
2: الناس
1: في الكلام
2: الاليت بتوعت بتوعت المجتمع يعني
1: اللي بشرطة.
2: احنا بالظبط احنا الحافظين الشريعة زي بعض، هو الراجل يعني المسيح خد لقب معلم واحنا معلمين زيه يعني، فاحنا نقعد مع بعض احنا المعلمين ونعرف نتناقش وحوارنا يبقى اللغة مشتركة. كان بالنسبة لهم دهشة، انت ليه مش بتقعد معانا؟ طيب احنا ناس نظيفة وحلوة ومحترمة والشعب بيقدرنا وبيخاف مننا يعني. ابدا هو ما هو لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، ما هو مش جاي عشان كنتوا انتوا حاسين في نفسكم زي الفل كويسين، خليكم. عشان كده يقول لك انا امسك الكتاب ازاي وانا ايديا اتلوثت بخطيه، ازاي ايديا اتلوثت بسرقه، ايديا اتلوثت باختلاس، ايديا اتلوثت بدم. ايوه تعالى عشان ده هو اللي ينظفك، ده اللي ينقذك، ده اللي يغيرك. كلمه الله اللي تغيرك.
1: طب لو رحنا لسؤال
2: اروح لزكا بقى، فلما روحوا تذمروا، ده اللي وقفني سوريا ليديا، تذمروا كان دايما لما يشوفوا يعني كده بيتذمروا يعني. دي اكتر حاجه بتخليهم يتذمروا، ايه اللي بيوديه للناس دي؟ خلاص قال انه دخل لبيت عند رجل خاطي، فوقف زكى وقال للرب ها انا يا رب اعطي نصف اموال المسكين. هنا بقى اتغير يعني، المسيح اصلا راح بيته قبل ما يتغير، المسيح احبه قبل ما يتغير. المسيح دخل عنده وقال له تعالى انا داخل عند بيتك قبل ما يتغير. اعطي نصف اموال المسكين، وان كنت قد وشيت باحد ارد له اربعه اضعاف. هو عارف ان هو وشى بالناس، زي ما قلت لك العشرين دول فئه محتقره جدا، خاين للوطن وخاين للشريعة وزمته يعني واسعة وكل حاجة. وإن كنت وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. قال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. وخد بالك من هنا، زكى ابن إبراهيم، ده ابني يعني، ده خليقتي أنا بحبه. أنتوا شايفينه أنه هو ده يعني. أنت عارفة في التلمود كان بيقال ان مش السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، لا، ان السماء تستريح بموت خاطي واحد.
1: يا عكس اللي جه
2: عشان المسيح لما بيقول خالص ان السماء تفرح بخاطئ واحد يتوب، هو عارف ايه قال التعبير ده. لان التعبير الموازي ليه وعلى النقيض ليه في التلمود هو ان السماء تفرح بخاطئ واحد يموت مش يتوب. فهنا قالوا ده ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان والرب يسوع قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. خد بقى، يطلب ويخلص مين؟ ما قد
1: هلك.
2: قد هلك، أيوة، هو جاي عشان دولة. هو جاي عشان الهلك، هو جاي عشان الفسد، هو جاي عشان
1: الضعف. طيب ما هو برضو السؤال اللي بيتسأل، معنى كده أنه قابل خطيتي؟
2: لا، ما هو هو هنا لما بيقترب مني يقترب مني بيقترب مني لو يغيرني. لكن انا اقول لك بقى في ناس يعني مثلا اخد لك نموذج الشاب كده، الشاب اللي هو كان بيقول عليه الشاب الغني ده نموذج حلو يشرح لك الفكره. في مرقس 10 كويس احنا نقرا كلمه الله في برنامج زي ده، لان ممكن يكون في ناس محرومه من قرايه الكلمه فتسمع
1: لا
2: الكلمه.
1: لا هو ده المصدر بتاعنا ده بالضبط. اللي احنا بنستند عليه في كل ده، المرجع والمصدر اللي بنرجع له.
2: وانا اصدق ان كلمه الله لا تقاوم ولها ولها ولها قوه في ذاتها تغير.
1: صحيح.
2: كلمه حق فتغير.
1: صحيح.
2: ومطرقه زي ما قالت اختنا اللي كانت كانت بتقول يعني.
1: وسايب لنا سؤال او سايب لنا طيب. سؤال بوب عايز يعرف.
2: وفيما هو خارج للطريق ركض جري واحد وجس له وساله، جس له وساله ايها المعلم الصالح ماذا اعمل ارسل حتى الابديه؟ المهم المسيح قال له ايه؟ قال له بص انت تعرف الوصايا، لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد بالزور، لا تسلب، اكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي. فنظر إليه يسوع وأحبه، أحبه وقال له يعوزك شيء واحد. هذا المسيح بيحبه بس هو بيحبه عايز يعمل إيه؟ عايز يتغير.
1: دعوة بقى للتغيير
2: بس. قال له يا أنت شاب حلو وأنا بحبك زي كل الشباب الحلوين أنا بحبهم، اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعالى اتبعني حاملا الصليب. المسيح انا عايز يقول له انا بحبك زي ما انت، بس في حاجه واحده ناقصاك انا عايزك تعملها، انك انت تتبعني، انك انت تتغير، تترك محبه المال المتملكه في قلبك
1: اللي واخده اولويه،
2: اللي واخده اولويه عند حياتك. خلاص كده يقول الكتاب كده ايه؟ فاغتم، وحسب بشاره لوقا حزنه، فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذي أموال كثيرة. الشاب هنا عمل إيه؟ حزن وعمل إيه؟
1: وراح في سكة تانية غير المسيح.
2: المسيح كان بيعمل إيه؟ بيحبه. بيحبه، كان عايز يغيره خلاص،
1: لكن ده كان قراره،
2: ده كان قراره. في مرقس 5 بتقابل مع المرأة زفت الدم، المسيح قال لها اذهبي ولا تخطئي.
1: إذن هو خلاص لا يقبل الخطيئة،
2: إيمانك قد خلصك بس روحي ولا تخطئي.
1: ده بقى بيأكد لنا أسيس مع حضرتك إن هو يقبلنا لكن ما بيقبلش الخطيئة
2: طبعًا
1: نفسها
2: طبعًا.
1: فيبررنا لكن عايزنا إن إحنا نكون بلا خطيئة زيه نبقى مثال لي.
2: عارفة غلطة الشاب ده إيه؟ إن هو مضى. عارفة لو قال له أنا عايز أعمل كده بس مش قادر كان هيغيره
1: وكان هيساعده.
2: وعشان كده التلاميذ سألوا سؤال بعديها على طول، سؤال مهم جدا، قالوا يا سيد من يقدر أن يخلص؟ وهنا كان من يقدر أن يخلص من سطوة المال. لو لو لو لو لو النص بس لو النص عندنا يعني. وقف نظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعصر دخول ذوي الأموال إلى ملكوت، اللي هم أولوياتهم مغلوطة يعني. فتحيروا وقالوا من يقدر أن يخلص؟ من يقدر يخلص من هذه السطوة، من هذه السلطة؟ فالمسيح قال لهم كده أن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الشاب ده لو كان جيل المسيح ما كانش مضى يعني، ما كانش سابه ومشي. هو غلطته أنه مشي. المرأة السامرية أروع حاجة فيها أنه ما مشتش، فضلت في الحوار في الحوار في الحوار،
1: كأنها بتعلن أن أنا لسه عايزة إجابات وعايزة أكون جنبك وعايزة أكون معاك.
2: بالضبط يعني كده بالضبط. في حاجة أنا عايزها منك مش همشي غير لما أخدها خلاص. أرى أنك نبي، قالت له كده أرى أنك نبي. فهي بتقول له يعني طب قول لي أنت مين تاني، أنت مين تاني يعني، اكشف لي تاني. فالشاب ده، الشاب ده لو كان قضى وقت مع المسيح وكان قال له أنا نفسي أعمل كده بس مش قادر، المسيح كان هيقول له ان انا اديك قوه خاصه تاخد صعب. قرار انت خفت وما قدرتش طول حياتك تاخده، تعالى بقى ما دام انت عايز. بس مضى حزين. بس المسيح وانا بتخيل هذا الشاب وهو ماشي، المسيح كانت يعني تلاحقه نظرات المسيح المحبه له.
1: يا ريت ترجع،
2: يا ريت ترجع يا ولدي تعالى.
1: ايوه
2: وانا ساعدك تعالى، وانا غيرك تعالى، وانا هقول لك تعملها ازاي. ما دي الفكره بقى يعني، تعالى وانا اقول لك تعملها ازاي، تعالى وانا اقول لك تتغير ازاي. انت مقيد طبعا 100%، هناك قيود لا يقوى الانسان على فكها بنفسه. شمشون وهو مقيد يقول لك كده لما حل عليه روح الرب انحل عنه الوساق. فروح يقول كده الكتاب السيد العذراء مريم ماتوا ازاي قادر اخلف وانا عذراء، يعني كيف يكون هذا؟ قال لها روح القدس
1: حل علي.
2: يحل عليك وقوه العلي
1: تظل.
2: هي كانت متحيره ازاي، يعني في امر فائق للتصور هيحصل بس يحصل ازاي؟ قوه روح القدس. وانا بقول لكل واحد هنا، انت في امور انت مش متخيل ممكن تحصل لك، في قيد مش متخيل انك ممكن تتفك منه، في وحل مش متخيل انك انت ممكن تطلع منه، في رجلك غارزه في حته مش متخيل ان رجلك ممكن تطلع منها، انت واقع في بير ومش متوقع تطلع منه، انت في حفره ومتوقع انك تدفن فيها، انت في علاقه ومعتقد انك انت مش هتقدر تنفك منها. انا بقول لك اني اوعى تمضي حزين، تعال للكلمه، تعال لمحضر الله، تعال ليسوع، قول له انا مش قادر، قول له من يقدر، من يستطيع ان يخلص، وهو يقول لك ما تخافش انا اقدر. الغير مستطاع عندك وعند الناس اللي ما قدرتش تعمله طوال حياتك كل السنين دي انا هعمله لك. قوه العلي تظللك. فهنا المسيح لما بيلتقينا بيغيرنا. بس اعطينا له الفرصه بقى. هي جت المراه نزفت الدم، ذهبت الى اطباء كثيرين، انفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت الى حال الارضه لما سمعت بيسوع قالت لو مسست ولو هد بثوبه شفيت، فراحت مثل الثوب شفيت خلاص. فالمسيح قال في قوه خرجت مني.
1: ايوه
2: هي دي بقى القوه المغيره. القوه المغيره لابد ان تكون خارجك، لابد ان تمنح، واللي يقدر يمنحك هذه القوه هو يسوع المسيح. يعني فلما جات وتغيرت وشفيت فبرأت في الحال. فانزعجت والمسيح من لمسني، انت ترى الجامع يسحبك وتقول من لمسني. فجاءت المرأة وهي خائفة ومرتعدة وقالت له الحق كله. فقال لها المسيح يا امرأة إيمانك قد خلصتك، بس اذهبي ولا تخطئي. كويس كده غير.
1: يعني لكل حد بيسمعنا واللي بيسمع حضرتك هات الأسيس، المسيح بيقبلني زي ما أنا بكل اللي فيا، بكل الكعبلة، بكل الخطية، بجيله مش لازم أبذل مجهود قبلها أني أعمل أمور تحسن من وضعي، لأني مش هعرف أحسن من وضعي مهما حسنت من وضعي. لما أقبله هو يديني القوة بالروح القدس والمساندة والمساعدة أني أتغير. ومعنى كده ده بيأكد لنا أنه هو بيقبلني أنا لكن مش بيقبل الخطية، لكن عايز يغيرني ويغير الخطية ويطهرني من الخطية اللي كانت مأيديني ومسيطرة عليا. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا لأني لسه عندنا شوية حاجات مهمة نتكلم فيها عن فكرة المسيح إزاي بيقبلنا، المسيح إزاي بيغيرنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: هو وحده زي ما تريمة كانت بتقول، ينصرني، يرفع راسي، يخلصني، يبررني، يشيل عني الخزي بتاع الخطية والخجل بتاع الخطية. هو وحده المسيح اللي لما أجيله بكعبلتي وعبلي وكل ما فيا، زي ما كنا بنحكي من شوية، كل ما أجيله بكل حاجة فيا مش حلوة، هو ياخدني كده على بعضي ويغسلني ويطهرني وياخدني لسكة تغيير، ياخدني لسكة تشكيل. لوحدي مش هقدر، فعلا لوحدي مش هقدر، لكن بيه هو هقدر، لأني هو اللي هيدي القوة وهو المسؤول عن ده. السؤال اللي كان ما يعني مش ناسيينه، اللي هو عن طيب هل هو طالب مني عشان يقبلني شرط أو رابط ما بين، بيربط ما بين قبوله ليا وما بين أني أمشي في لاين، أمشي على شريعة، أمشي على نظام معين، افعل ولا تفعل، هتفعل ده هتحيا، هتفعل مش هتفعل ده مش هتحيا، هتعمل ده هتتغير، هتعمل واحد اتنين تلاتة عشر وصايا زي اللي كانوا في العهد القديم، هيبقى ليك علاقة معايا ايه أسيس؟ لأني برضو احنا كشعوب متدينة بطبعنا بنروح لحتة اديني ناموس، اديني طرق معينة محددة همشي عليها عشان اوصل لربنا ويقبلني باللي انا فيه ده.
2: ده بينم عن يعني فهم خطأ للتغيير اللي بيحدثه يسوع لما بيجي نيجي لشخص المسيح. يعني ده بينم عن فهم خطأ لمفهوم التغيير. مفهوم التغيير اللي بيقدمه المسيح مش قائم على التغيير على مستوى الشكل والمظهر والطقس وأمور ظاهرة خارجة بره الإنسان. التغيير اللي بيحدثه للمسيح في حياة الشخص هو تغيير عميق في النفس البشرية، تغيير عميق في ذهن البشر، تغيير عميق في القلب، تغيير عميق على مستوى الإرادة، على مستوى المشاعر، على مستوى الذهن، على مستوى الأفكار، على مستوى الدوافع. هو تغيير جذري في الطبيعة البشرية بتاعتنا. فعشان كده مش بيبقى مرتبط بطقس أعمله لو عملته أبدا غيرت، أو بوصايا معينة لو نفستها أبدا غيرت. يعني لما أصوم ولما أصلي لما أدفع العشور، كل دي هتيجي نتيجة التغيير لكنها لا تقود إلى التغيير. إحنا برضو عندنا مشكلة غلط، إن هي زي المشكلة الأولى اللي قلناها، مشكلة إني لما أبقى كويس هروح، لما أبقى كويس هاجي للمسيح، لما أبقى كويس وشوية يعني عملت حاجتين حلوين همسك الكتاب واروح الصلاة واخد خلوتي، أصلا أنا وحش قوي ومش هيقبلني، خلاص عرفنا أن ده فخ ووهم وكذب. المسيح عايزك زي ما أنت بعبلك. الفخ الثاني أن التغيير اللي بيعمله المسيح هو التغيير على مستوى الشكل. لا، المسيح بيعمل تغيير عميق في النفس البشرية وفي الإرادة، في إرادة الإنسان. وبالتالي التغيير بينبع من داخلي بسكن الروح القدس اللي بيحضر إلي حياة المسيح. إيه هو التغيير اللي بيحصل فيا؟ أن حياة المسيح تتدفق فيا بالروح القدس، فبيحصل التغيير. التغيير داخلي مش خارجي. فالفخ الثاني هو ان انا طب خلاص يبقى انا هصوم واصلي واقرا الكتاب واروح الكنيسه عشان اتغير. ابدا مش هيحصل. عارفه بالظبط كاني واحد مثلا بيفتح حنفيه، كل ما بيفتحها بتنزل ميه مش نظيفه، فقال لك طب هغير الحنفيه، غير الحنفيه، طب هدن الحنفيه، ايه دن الحنفيه، طب هغير النوع بتاعها، اجيب نوع اغلى، هات نوع اغلى، طب اغير لونها، اغير لونها، طب اخليها بدل ما هي، اعمل اللي انت عايز تعمله، ما في الاخر هتنزل لك نفس الميه برضه، ما هو النبع يعني، فانت النبع هو اللي هو اللي متعكر، النبع مش مظبوط. فنفس الموضوع كده، التغيير مش بيجي على مستوى ان انا لما هصوم اتغير. ابدا، انت لما تتغير وتيجي بقى تعمل الحاجات دي كلها نتيجه تغيير. وبالتالي التغيير اللي بيعمله المسيح هو تغيير على مستوى النفس البشريه بكل ما تحمل من اراده ومشاعر وعواطف وذهن ودوافع. فالدافع نفسه يتغير. انا بصلي ليه؟ انا بقرا في الكتاب ليه؟ انا بدفع عشور ليه؟ انا بروح الكنيسه ليه؟ انا بخدم ليه؟ هنا هنا الدوافع لما بتتغير هو ده التغيير. انا بتكلم بره على التغيير. المسيح يغير الدوافع، المسيح يغير التوجهات، المسيح يغير القلب والذهن، الذهنيه تتغير. عشان كده الكتاب بيقول كده، بيقول اني فاطلب اليكم ايها الاخوه في روميا 12، فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله ان تقدموا اجسادكم ذبيحه حيه مقدسه مرضيه عند الله عبادتكم العقليه، ولا تشكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ تجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم. شكلكم ايه؟ علاقاتي، كلامي، الجلسات اللي بجلسها، القعدات اللي بقعدها، العلاقات اللي انا فيها، دوائر العلاقات بتاعتي، التجاره اللي بتاجرها، الافكار اللي بفكر فيها. تغيروا عن شكلكم. شكلكم اتغير ازاي عن الشكل ده؟ البعد عن الله، اهمال كلمه الله، اهمال الخدمه، الى كل هذه الامور. ازاي اتغير؟ ازاي الشكل ده يتغير؟ شكلي اللي مش لطيف ده، شكلي المخزي ده اللي انا عارفه كويس ان هو حاجه تكسف، ازاي اتغير الشكل ده؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ يتغير الشكل بتجديد الذهن. كيف تجدد الذهن؟ تجددوا بروح ذهنكم. تجدد ازاي؟ الروح القدس، حضور يسوع في الذهن هو اللي يغير الذهن. فلما الذهن يتغير، الافكار تتغير، الدوافع تتغير، الاراده تتغير، القلب يتغير، الشكل هيتغير. هو زكى، انت قال له انا هعطي نص اموال الفقراء. انت لما تغير، طب كنت قد وشيت بأحد، إيه ده يا زكا؟ أنت بتفتن على نفسك؟
1: كأنه بيعترف.
2: أنت بتعترف يا زكا؟ أنت حدش قالك اعترف؟ يعني أنت بتعترف على نفسك أنك أنت وشيت؟ ده مش كده كمان، ده نرد أربعة أضعاف. أنت يا زكا اللي دايما بتفكر في الأخذ وبتاخد ما ليس حقك، وبتاخد فلوس بالظلم، وبتاخد فلوس مش بتاعتك، وبتقصوا على الناس، أنت تعمل كده؟ اللي حصل شكلك ده اتغير ازاي؟ قلت انا خلاص، انا قلبي اللي اتغير، انا ذهني اللي اتغير. فهو تلقائي. طب انت يا مرأة سامرية، تقول راحت تقول للناس تعالوا انظروا انسان قال لي
1: كل ما فعلت.
2: انت ايه اللي فعلتي؟ ده اللي ما يعرفش عرف.
1: ايوه، كانها فعلا برضو بتفتن على نفسها.
2: ايوه، اللي ما يعرفش عرف. قالت ايوه انا ما عنديش مشكله خلاص ان انا اعمل كده، انا شكلي اتغير. بس اتغير امتى؟ لما الذهن اتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بالتغيير اللي بيعمله يسوع المسيح في الشخصيه بالروح القدس، هو تغيير جذري وحقيقي، مش على مستوى المظهر. مش ان انا رحت بصلي وبصوم بدفع عشور وبعمل وبعمل وبعمل فهو ده انا اتغيرت. لا، انت ممكن تكون بتعمل ده هربا من انك انت ربنا يعاقبك مثلا، او يكون طمعا في جنه، او طمعا في ثواب، او طمعا في حسنات حوالية. او عشان الواجهه الاجتماعيه، او عشان سمعه العيله، او عشان اولادي وبناتي يبقى سمعتهم حلوه وسط الناس، او عشان البيزنس بتاعي يمشي. كل ده بيعملوه ناس كتير بتعمله، بس بيعملوه بدوافع مختلفه. امتى بقى اعمل ده؟ بدوافع مقدسه مرضيه لله تعبر عن تغيير حقيقي. لما يسوع المسيح يغير القلب والذهن والفكر والضمير والدوافع والمشاعر والاراده، لما المسيح والمسيح بصي، دي معجزه الايمان المسيحي، دي معجزه الايمان المسيحي. محدش يقدر يغير هذا الانسان الداخلي. بيسميه الكتاب الانسان الباطن، بيسميه الكتاب انساننا الداخل. محدش يقدر يغير الطبيعة دي. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الطبيعة الجديدة دي والإنسان الداخلي والإنسان الباطن محدش يقدر يغيره إلا فعل الروح القدس أن يحل بالمسيح بالإيمان في قلوبنا. ده اللي يغير بقى البني آدم. ساعتها بقى أتلاقي الشكل اتغير. فلما حد يقول هل هو بيغيرني إن أنا بقى أمشي حسب سكة معينة وطقس معين وأعمل حاجات معينة وأعمل ولا تعمل وافعل ولا تفعل، ده مش تغيير خالص. التغيير هو إن أنا من جوه بقى عندي حاجة مختلفة، أنا امتلكت حاجة مختلفة عن جوايا، حاجة جديدة اتولدت جوايا، حاجة جديدة خلقت جوايا. وهنا بيقول تغيروا عن شكلكم، احنا قلنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم في رومية 12. إذن تغيير الشكل يأتي بتجديد الذهن، وتجديد الذهن يأتي بحضور بتدفق حياة المسيح فينا بالروح القدس. تغيروا بقى، تعبير تغيروا في اليوناني تعبير عميق جدا، هو بيطلق على تغيير اللي بيطرأ على الدودة عندما يتحول إلى فراشة. ماشي؟ هنا بيحصل تغيير جذري،
1: مش اللي تشنج.
2: لا يعني مش تشنج على مستوى الشكل
1: اللي هو تحول.
2: تحول هي دودة، شكلها هي دودة تحولت إلى
1: فراشة.
2: فراشة، لو شفت الفراشة لا يمكن تتخيل أنك الدودة في يوم الأيام، تحولت إلى شيء مختلف تماما، شكلا وموضوعا، تمام خالص. هي ده
1: خلق جديد،
2: خلق جديد. ده التعبير اللي تل على الرب يسوع في متى 17 في التجلي، وتغيرت هيئته قدامه وصار وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالثلج. هي تغيرت هيئته البشرية، خلاص أصبحت هناك هيئة ممجدة. ده نفس التعبير، وتغيرت هيئته قدامه. ده بالضبط تغيروا عن شكلكم، تغيير جذري. عارفة تغيير اللي هو طرأ على الماء وتحول إلى خمر في عرس خانة الجليل،
1: التغيير الجذري ده برضه نفسه.
2: لما تدرسي كيمياء المية غير كيمياء الخمر، مش كده؟ يعني هي مية H2O، دي المعادلة بتاعت المية، دي مش معادلة الخمر خالص. فالمسيح لما حول الماء إلى خمر هو حصل هنا تغيير في تكوين وفي تركيب وفي بنية المية، ما بقتش هي مية. فعشان كده الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية 3 وعدد 17، أما الرب فهو الروح، الله روح، وحيث روح الله هناك حرية. وهنا حيث روح الله هناك حرية، ناس بتاخدها مدعاة الفوضى يعني، لا، حيث روح الله هناك حرية يعني روح الله يحرره من كل قيد، روح الله يحرره من كل خطية، روح الله يحرره من كل عبودية، روح الله يحرره من كل وحل اللي كنا فيه. فحيث روح الله هو الذي يطلق، لأن روح الله هو روح القوة وروح التغيير، ده روح الله. وحيث روح الله هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير هنا، نتغير، والرسول بولس يقول تغيروا، والفعل ده في المضارع المستمر. فأولا التغيير هو عملية جذرية عميقة وعملية مستمرة. نتغير إلى تلك الصورة عينها، صورة مين؟ صورة يسوع. طيب هل صورة يسوع لها حدود في المجد؟ لها خالص خالص. دي يقول كما من الرب الروح، يعني يعني يعني يعني نفضل نتغير كل يوم، نتغير كل يوم، نتغير من مجد إلى مجد. وهنا كلمة مجد معناها إيه؟ ما معنى كلمة مجد؟ مجد معناها بمنتهى البساطة أن هناك حضور إلهي في حياتنا كل يوم بيتجلى وبيظهر وبيتجسد. ولأن الحضور الإلهي لا حدود له، فإحنا ممكن نتغير كل يوم إلى أعماق وإلى صور وإلى وإلى وإلى وإلى يعني شكل مختلف كل يوم. بصي أنا مرة بقول كده إني إحنا كل يوم لازم نتغير عن نسختنا اللي كانت في اليوم اللي قبله. يعني نسختي أنا النهاردة المفروض ما تكونش هي نسختي بتاعت امبارح، لأن الرب عطيني هذه القوة بالروح القدس إن أنا نسخة بكرة مني تكون أفضل وأحسن وأروع وأمجد،
1: ويجددها من تين،
2: ونلبس الجديد الذي يتجدد. كلمة يتجدد، فهو هنا بيتغير يتجدد من مجد إلى مجد. عشان كده نسختنا لا حدود لها، لأنها هي نسخة على شبه يسوع. نتغير من مجد إلى مجد.
1: وهو عايز كده
2: بالضبط.
1: هو عايزنا نفضل نتغير لشكله لشبهه.
2: بص أنا أقولك ما ننظر إليه خلاص سوف نتغير إلى شبهه.
1: فلو بصينا للمسيح
2: هنتغير لشبهه.
1: هنتغير لشبهه
2: خلاص. يعني حتى يعني مثلها يكون.
1: احنا قدامنا دقيقة فعايزك تختم لي في الدقيقة دي.
2: اختم لك ممكن يعني اخد معك مثلا ارمية. ممكن عندنا نص في ارمية جميل ارمية 2 وارمية 5 وفي طبعا في المزامير نفس النص بس اخده من ارمية 2 و5 لان النص ده مهم لكل المستمعين لان ما حدش يقدر يعمل هذه المعجزة معجزة التغيير الا بالنظر
1: وده نختم
2: والامتلاء بيسوع المسيح حاضر في ارمية 2. يقول كده الكتاب ماذا وجد في آبائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا بالسين وراء الباطل وصاروا باطلا. صاروا خلاص بالسين الأولى صاروا وراء الباطل مشوا وصاروا التانية بالصاد أي تحولوا أو تغيروا وصاروا باطلا فما نسير وراءه سنصير مثله.
1: وده أحلى ختام. إحنا ما نصير وراءه ما ننظر إليه سنصير مثله. وشكرا جدا يا أسيس ودي الدعوة. خلينا نبص على المسيح اللي بيقبلنا علشان نعرف نتغير لشبهه. أقابلكم الاثنين اللي جاي على خير. شكرا يا أسيس تاني.
2: أمين.

دبل اسبريسو، تعال نشرب قهوة ونتفاهم ونتصالح ونتعاتب. انت من الاول لو كنت فهمتني وجهة نظرك بطريقة ألطف من كده كنت اديتك عينيا. يعني المهم الطريقة مش المحتوى. طب وايه الطريقة المناسبة لحضرتك؟ معرفش، فكر وابتكر. مش انت عامل فيها فنان ومتذوق ومبدع وكده يعني؟ فكر فكر بقى. طب يعني ممكن نتواجه ونحلها؟ اهو اديك قلتها، نتواجه يعني نتخانق. نتواجه يعني نقعد قدام بعض.

في إنك مبدع ومتذوق وهو لا، وهكذا يعني. خليك أنت الكبير وتعال على نفسك علشان الدنيا تمشي. يا رب اديني طولة بال وصبرني.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان،
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وحلقه جديده في برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل 10 بتوقيت القاهره. والنهارده حلقه يوم الخميس، بقالنا كتير قوي ما تقابلناش يوم خميس حلقه الويك اند، فمبسوطه جدا ان انا اكون معاكم النهارده كالعاده، متحمسه اكون ببتدي معاكم اليوم نحكي وندردش ونفضفض ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح وتفاصيل كتيره قوي بنقضيها مع بعض في صباح سما. وحشتوني جدا من اول امبارح، والنهارده كده عايزين نتجمع بسرعه عشان عندنا موضوع لذيذ جدا، وموضوع اعتقد مفيش حد فينا ما تاثرش بيه قبل كده، سواء كان هو اللي عنده الموضوع ده او اتضر بسببه. ايه موضوعنا النهارده؟ النهارده كده جايين نفضفض مع بعض ونحكي ونتكلم عن ازمه العشم، والنهارده كده عايزين نتعلم اتيكيت العشم، لانه اوقات كتيره كده بنخسر علاقات وبنستنزف وبنتجرح تحت بند العشم، انه احنا كان بينا عشم او انا كنت فاكر ان بينا عشم او ما كانش العشم. فالنهارده كده عايزين نتعلم مع بعض اتيكيت العشم، ازاي نتعشم في بعض صح من غير ما نكون بنقتل علاقتنا تحت مسمى العشم دوت، بدل ما العشم ده كان المفروض انه يكون بيوطد العلاقات ويقويها، اكتشف انه لا، ده بيقتل علاقاتي، سواء انه انا كان حد متعشم فيا بطريقه غلط او انا كنت متعشم في الاخرين بطريقه غلط. النهارده عايزين نكتشف مع بعض ايه هو العشم الصح ونتعلمه مع بعض كده، وندرك ازاي برضو نرد لو اتجرحنا او اتكسفنا او تم التعدي على حدودنا تحت بند العشم. النهاردة عندنا رحلة طويلة ورحلة لذيذة جدا، متحمسة ان انا اكون ببتديها معاكم النهاردة، نحكي وندردش كده ونتفق ونختلف زي ما اتعودنا. فالنهاردة كده خلوني ابتدي اسألكم اول سؤال في حلقتنا النهاردة، كم حد فينا النهاردة اتحط في موقف محرج تحت مسمى الهزار بس اتجرح في الموقف دوت، واضطر ان هو يكون بيسكت علشان باقي القعدة ما يقولوش عليه ايه ده انت اوفر كده ليه، انت حساس بزيادة كده ليه، انت كبرت الموضوع ليه، فاخدت كده الاهانة او اخدت الجرح وبقيت ببكي في صمت، قلبي يتفتت في صمت ومعرفتش اتعامل يمكن مع الموقف. فشاركني كده، هل مريت بالتجربة دي او بالموقف ده قبل كده ولا لا؟ وهل اتعلمت بعد كده ازاي تتعامل مع الموقف ديت؟ النهارده كده عايزين نخوض مع بعض رحلة تعلم. كمان لو جينا فكرنا كده، كل حد فينا بيبقى عنده علشان يعيش حياة صحية ويبقى عنده حدود صحية، محتاج ان هو يكون عنده شوية خطوط حمراء كده، بيكون واعي ومدرك انه ما ينفعش يسمح للآخرين ان هم يكونوا بيتخطوها. فايه الخطوط الحمراء في حياتك اللي مش هتسمح لأي حد ان هو يكون بيتخطاها تحت بند العشم، سواء بهزار او بجد او موقف بسيط او موقف عميق؟ فايه الخطوط الحمراء بتاعتك؟ هل مثلا حاجة ليها علاقة بالماديات، حاجة ليها علاقة بالفلوس، حاجة ليها علاقة بهزار بايخ مثلا؟ قولي كده ايه الحدود اللي ما ينفعش تسمح لحد ان هو يكون بيتعداها تحت بند العشم، وايه اكتر موقف حسيت فيه انه انا بيتم استغلالي تحت بند العشم في نفس برضو الحاجات دي، سواء تحت بند الفلوس او الهزار او العلاقات، انا ممكن اكون بيتم استغلالي في علاقاتي تحت بند العشم. فقولي كده ايه اكتر موقف حسيت ان العشم فيه كان سبب ليه تعدي على حدودك او تعدي على مساحتك الشخصيه. النهارده عندنا تفاصيل كتيره قوي عايزين نحكي فيها مع بعض. هل العشم قتل علاقات في حياتك قبل كده؟ وهل قدرت تسامح وتقفل الباب في العلاقات ديت ولا لا فضلت جرحك؟ هل انت من الناس اللي بتعرف تعاتب وتصفي نفوسها صح للاخر، ولا بتسكت لحد ما العشم بيخلص خلاص ما بقاش في عشم في العلاقة ديت والعلاقات دي بتنتهي؟ وإيه الكلمة اللي لو اتقالت لك في العتاب تحت اسم العشم هتحس انها وجعتك لدرجة ان انت قفلت خلاص من الشخص دوت، مش قادر اكون بتعامل معاه؟ النهاردة عندنا اسئلة كتيرة جدا حابين نكون بنفضفض ونتشارك ونحكي فيها مع بعض، والاهم النهاردة عايزين في نهاية حلقتنا كده نكون اتعلمنا مع بعض اتيكيت العشم، وهو ده الدستور اللي عايزين نحطه مع بعض النهاردة. متحمسة جدا ليومنا النهاردة، وزي ما تعودنا كده استناكوا تلعبوا معايا في الصندوق من 1 ل 50، اختار رقمك المفضل كده.

0: نشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهارده. كمان النهارده معانا كده لعبه الالغام. النهارده معانا لعبتين يا جماعه، هنلعب في الصندوق والنهارده كمان كمان هنلعب مع بعض في الالغام. وبما ان العشم كده يعتبر نوع من انواع الالغام اللي لو ما عرفناش نعمل معاه صح هتكون بتنفجر في وشنا، فالنهارده معانا 8 الغام. فاختار كده قول لي عايز اللغم رقم كام، 1 2 3 4، بس اكتب لها لغم عشان نعرف كده الرقم ده من الصندوق ولا ده لغم. فقول لي كده عايز اللغم رقم كام ونشوف كده اللغم ده النهارده لما ينفجر ايه الموقف اللي هيطلع فيه، وهيطلع لك من خلاله سؤال وتقول لنا كده هتتصرف ازاي في الموقف ده. متحمسه جدا العب معاكم اللعبه دي النهارده، نحكي ونلعب ونفضفض ونتشارك وندردش، لكن بعد الفاصل. خلونا مع بعض بسرعه اول فاصل في يومنا وحلقتنا النهارده، ونرجع بعدين نبتدي يومنا، نبتدي نلعب ونبتدي نحكي. وعندي ليكم النهارده يا جماعه في اول فقره خبر، يعني انتوا لو مكان بطل الخبر ده هستناكم تقولوا لي هتعملوا ايه. فخليكم معانا وما تروحوش في اي حته، فاصل ونرجع على طول نبتدي يومنا مع بعض.
1: انت دلوقتي بتتابع قاعد برنامج

ربنا أكبر من اللي شايفه مستحيل في حياتك. لو بتمر بأمر صعب وبتقول جواك إنه مستحيل الأمر ده يتحل، اطلب من ربنا إنه يتدخل ويحسم الأمر ده، لأنه مفيش مستحيل على الرب. في الكتاب المقدس في إنجيل لوقا 18-27، ما لا يقدر عليه الناس يقدر عليها الله.

0: راديو سما صحبة في سكة. في مواقف كتيرة قوي في حياتنا بتندرج كده تحت بند العشم، وللأسف لأننا النهاردة بقينا فاهمين كلمة العشم غلط، فبقى في مشاكل كتيرة قوي بتحصل وأزمات كتيرة قوي بنتعرض ليها ومش كلها بنعرف إزاي نتعامل معها. النهاردة كده جايين نتعلم مع بعض إتيكيت العشم، إزاي أكون بحط عشمي صح في الشخص اللي قدامي، وإزاي لو اللي قدامي اتعامل معايا بعشم خاطئ اعرف ارد عليه. النهارده تفاصيل كتير قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض، لكن في الاول كده ما تنسوش النهارده معانا لعبتين بنلعب مع بعض في الصندوق زي ما تعودنا من 1 لـ50. كمان معانا 8 ألغام، ألغام جمع لغم، فين اللغم كده اللي بيفرقع. النهارده معانا 8 ألغام، كل لغم فيهم فيه موقف مغلف بالعشم، فهستناك كده تلعب معانا في الصندوق وتقولي عايز رقم كام من 1 لـ50، وتلعب معانا في الألغام وتقولي عايز اللغم رقم كام من 1 لـ8، ونشوف ايه الموقف اللي هيطلع لك، والموقف ده يكون فيه سؤال تقول لنا كده هتتعامل ازاي مع الموقف دوت وتجاوب على السؤال. متحمسة جدا ألعب معاكم النهاردة، لكن خلوني كده قبل ما أحكي لكم الخبر اللي كان العشم بطل فيه، خلوني كده أرجع ليه التعليقات الأول عشان نبتدي نصبح كده على أصدقائنا الجمال. وأول واحدة معانا النهاردة بوبا أشرف، يا هبة صباح الجمال، وحشاني جدا وحقيقي كده بنبسط قوي لما بتكوني معانا خصوصا من أول الحلقة. وهبة النهاردة بتصبح علينا بتقول صباح كل الخير والبركة والسلام من السماء لأغلى راديو سما وحبيبتي لولي. يا هبة صباح الجمال عليكي، حقيقي بفتقد كده الأيام اللي بتكوني مش موجودة معانا فيها، بفتقد وجودك معانا. كمان هستناكي هبة تلعبي معانا في الصندوق وتختاري كمان لغم من 1 لـ8، ونشوف كده الموقف اللي هيفرقع في اللغم دوت هتتعاملي معاه ازاي. كمان بنصبح على الجميله نانا، يا نانا صباح النعمه وصباح الخير والبرق وصباح الالوان. اي نعم انا النهارده لابسه ابيض في اسود، بس انا برضو بحب الورود والالوان الجميله كده اللي بتصبحي علينا بيها. صباح الجمال عليك يا نانا، مستنيكي تشاركينا في موضوعنا وتقولي لي كده هل اتحطيتي في موقف قبل كده حاسه ان انت اتجرحتي او اتكسفتي او تم التعدي على حدودك بسبب العشم، وهل في مواقف كده بتحسي انه انا بيتم استغلالي فيها تحت بند العشم. فخلونا كده ايه نحكي ونشارك ونفضفض مع بعض النهارده. كمان بنصبح على ماجده، يا ماجده صباح النشاط. ماجده متحمسه جدا اكون بحكي معاكي في موضوعنا النهارده ونتناقش ونتفق ونختلف ونتخانق ونتصالح، لا مش هنتخانق نتصالح بس. صباح الجمال عليك يا ماجده، متحمسه جدا اسمع ارائك القويه زي ما عودتينا كده، وقولي لي كده هل حسيتي قبل كده ان انت اتجرحتي بسبب العشم او اتكسفتي بسبب العشم او تم التعدي على حدودك بسبب العشم، او اتقالت لك كلمه عتاب تحت مسمى العشم لكن وجعتك لدرجه ان انت خلاص مش قادره تتعاملي تاني مع الشخص دوت. فمستنيكي كده تفضفضي معانا ونتشارك مع بعض. ما تنسيش تلعبي معانا في الصندوق وتختاري لغم من 1 لـ8. كمان نانا بتقول احيانا تنتهي العلاقه بسبب العشم الزائد، واحيانا تكتشف خيبه العشم الحقيقية العلاقة كما هي لا كما كنا نتخيلها. العشم أحيانا كده بيساعدنا نكتشف خبايا العلاقات، عايزين كده نحكي النهاردة يا نانا كده ونفضفض في الفكرة دي. طيب خليني كده أشوف لك رقم 9 وأول رقم معانا من الصندوق. أيوة بقى الناس اللي صحية ومصحصحة وسخنة كده. رقم 9 النهاردة لعبة، أيوة أنا بحب الألعاب. رقم 9 النهاردة عارفة كده الحروف، لعبة الحروف الملخبطة، هديكي النهاردة مجموعة حروف عايزاكي من الحروف دي تطلعي لي اسم حيوان، ماشي؟ ولو عرفتي تطلعي اكتر من حيوان يبقى برافو عليكي. لكن الحروف اللي معانا النهارده دال ف ب ه ط، هحطها لك دلوقتي في التعليقات واستناكي كده تلعبي معانا وتشاركيني كده باكتر كم او عدد من الحيوانات هتعرفي تطلعي من الحروف دي. دي رقم 9. كمان ماجدة بتقول احسن حاجة نقلل العشم منعا للصدمات. لا ما هو برضو العشم، بس العشم الصحي يا ماجدة بيخلينا كده ان نعمق علاقاتنا ويساعدنا كده اننا نعرف بعض. يمكن النهاردة عايزين كده نتعرف اكتر كمان على الفرق ما بين العشم النهاردة او العشم اللي احنا شوهناه النهاردة والعشم زمان. نرجع كده شوية نوستالجيا شوية كده يا ماجدة، نرجع مع بعض كم سنة لورا. قولي لي كده هل بتحس ان في فرق طيب ما بين عشم علاقات النهاردة وعشم زمان؟ فكري كده وقولي لي. طيب خلينا ناخد تعليق كمان قبل ما بسرعة كده نروح لأول خبر معانا النهاردة. وماجدة بتختار من الصندوق رقم 45 و50. طيب الأول كده رقم 45 45 النهاردة رسالة بتقول: تذكر دائما الجواب اللين يصرف الغضب. اللسان الحلو هو اللي بيصلح العلاقات، هو اللي بيحافظ عليها، هو اللي بينميها ويعمقها. فأمين كده، ربنا دايما يباركك باللسان الحلو دوت يا مجدة. كمان رقم 50 يا رب بقى يبقى سؤال أو لعبة. حلو السؤال دوت. اعترفي يا مجدة، هل أنت شخص منفق أم مدخر؟ أنت من الناس اللي بتعرف كده إيه تحوش وتقتصد، ولا من الناس اللي لا يعني اصرف ما في الجيب يأتيك ما في الغيب؟ يعني هحوش ليه؟ يعني ما نصرف، ننبسط النهاردة وبكرة يبقى حلها ربنا. فقوليلي كده، أنت شخص منفق ولا مدخر يا مجدة؟ طيب تعليق كمان كده علشان أول لغم معانا النهاردة من نصيب مجدة، ومجدة بتختار اللغم رقم 3. خلينا نشوف كده اللغم رقم 3 النهاردة بيقول ايه. بص يا ستي، اللغم رقم 3 النهاردة لغم الفضفضة المفرطة. الموقف بيقول ايه؟ الموقف بيقول انه في زميل جديد لسه متعرفة عليه في الشغل او في الكورس، بقالك اسبوعين بس، فجأة قعد جنبك وبدأ يفضفض بأسرار بيته ومشاكله الشخصية جدا اللي انت مش مستعد تشيل همها معاه، ومتوقع منك تديله نصايح وتتفاعل معاه كأنكم أصحاب من 20 سنة. السؤال بقى، هتسمع بملل وتغير الموضوع، ولا هتقوله بصراحة أنا مش حابب أتدخل في خصوصياتك؟ قوليلي كده يا مجدة هتعملي ايه؟ ده اللغم رقم 3 النهاردة معانا. استناكي كده تشاركينا ب نقول ايه موقف، او لو اتحطيتي بالفعل في الموقف دوت هتعملي ايه. يلا فكري كده، جاوبي وقوليلي. كمان لا خلينا كده بسرعة ناخد الخبر اللي معانا النهاردة الأول، وبعد كده نكمل باقي التعليقات. الخبر اللي معانا النهاردة يا جماعة زي ما بقولكوا كده، تحس ان البطل فيه هو العشم، عارف كده اللي هو تعرضت الموقف وتبقى كل اللسان حالك كده زي ما بيقولوا، اللي هو ما كانش العشم يا خال. بس هو الحقيقة ان ما كانش العشم يا خال، ده هو كانش العشم يا عمي. خليني اقول لكم كده الموقف دوت او الخبر دوت بيتكلم عن ايه. الخبر ده بيتكلم عن مزارع هندي، مزارع بسيط عنده قطعة ارض ما تعتبرش كبيرة قوي برضو يعني، ورثها من اهله، والارض دي موجوده وما فيش اي نزاع عليها ما بينه وما بين اي حد، ولا مثلا نزاع في العيله، ولا زي ما بنسمع كده النزاعات على الورث والميراث والحاجات اللي زي دي. يعني خلاص هي ارضه ومحدش بيتكلم معاه فيها، لحد ما وكانت علاقته كويسه جدا بكل افراد عيلته، وعلاقته كانت كويسه بعمه اللي هو بطل الخبر معاه النهارده. لكن اللي حصل بقى انه في يوم من الايام اكتشف ان عمه دفع رشوة لموظف فاسد علشان يكون بيسجل له الأرض دي بتاعت المزارع دوت أو المواطن الأصلي دوت، المزارع الهندي دوت، علشان يكون بيسجل له مش يسجل له الأرض باسمه، لا يسجل له أنه المزارع دوت اللي هو ابن أخوه متوفى، فيسجلوا ان هو متوفى في السجلات الرسميه، فبناء عليها يكون هو الوريث الشرعي بعد منه، فهيكون بيورث الارض بتاعته. فبالفعل رسميا بقت الارض ميراث العم الشرعي، والارض بقت باسمه، فالارض اتنقلت ملكيتها اوتوماتيك ليه. والمزارع البسيط ده يعني ما كانش يعرف هي ارضه، هو بيمتلكها شغال فيها بيحصدها، ما فيش اي نزاعات، لحد ما اكتشف موضوع ان عمه مزور شهادة وفاته علشان يكون بيستولي على الأرض الزراعية دي. اللي حصل بقى، اللي حصل انه المزارع دوت قعد 18 سنة بيحاول بكل الطرق يثبت انه هو على قيد الحياة، عمل كل الحاجات الممكنة والغير ممكنة، المنطقية والغير منطقية، القانوني منها والغير قانوني منها، عشان يكون بيثبت انه هو لسه على قيد الحياة، لدرجة انه هو كان بيحدف طوب على أقسام الشرطة، اترشح ضد رئيس الوزراء في الانتخابات الرسمية، خطف ابن عمه شخصيا، اضطر انه يكون بيعمل كل حاجة تيجي على باله علشان يثبت انه هو على قيد الحياة، لدرجة انه هو في الاخر لما ابتدى انه يكون بيفقد الامل بقى قال طب انا هقدم على معاش شهري لزوجتي بما ان انا متوفي، فزوجتي مستحقة للمعاش. ففضل انه يكون بيعمل اي مشاكل اي تحديات، كان غرضه الاساسي بيقول ان انا عايزهم يقبضوا علي، انا لو اتقبض علي فمع ذلك ان انا شخص على قيد الحياة، ما انت مش تقبض علي وانا ميت، فيعني اذا انا على قيد الحياة، الارض هترجع لي مره كمان, وهنثبت انه عمو دوت مزور. فحسيت كده وانا بقرا الخبر دوت للمره الاولى, اللي هو كانش العشم يا عمي, ما يعني ما كنتش مدي اخوانا. فقولوا لي كده, هل حصل معاكم مواقف صادمه تحت اسم العشم؟ يعني مش للدرجه ديت يعني, مش زي المزارع دوت, لكن حاسس كده انه انا ممكن كمان اكون تعرضت للخداع او للاحتيال بسبب ان انا كنت متعشم في حد, وعشمي ده ما كانش في محله, او عشمي دوت ما كانش زي ما انا كنت مستنيه او زي ما انا كنت متخيله. فكروا معايا كده. طيب خليني كده ارجع تاني بقى للتعليقات ونكمل كلامنا مع بعض. وصلنا لحد فين؟ أو وصلنا لحد مجدة كان معاها اللغم رقم 3. متحمسة كده أعرف هتتعاملي إزاي مع اللغم دوت يا مجدة. كمان معانا مجدة بتكمل وبتقول كتير تعبت من العشم بالذات, وبالذات الأصدقاء. طيب قولي لي يا مجدة, خلينا كده نبتدي الموضوع واحدة واحدة مع بعض. كان إيه اللي بيوجعك في موضوع العشم دوت في العلاقات؟ النهاردة احنا هنحكي عن العشم في حاجات كتيرة جدا. عشم العلاقات, عشم الهزار, عشم الفرق ما بين عشم زمان والنهاردة, عشم الشغل, عشم المساحات الشخصية, عشم العتاب, وزي أرد لما حد يكون بيتعدى حدودي تحت اسم العشم. عندنا تفاصيل كتيرة قوي هنكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة, لكن خليني كده أسمع رأيك أنت الأول يا مجدة. كمان مجدة بتقول في فرق بين عشم دلوقتي وزمان. قوليلي بقى إيه الفرق يا مجدة ما بين عشم زمان وعشم النهاردة؟ حاسة كده إن إيه الفرق ما بينهم؟ وحاسة إنه ممكن يكون فعلا عشم زمان كان أعمق مثلا, والنهاردة بقت العلاقات سطحية فالعشم مش حقيقي, ولا النهاردة يمكن حاسة إنه لا العكس, رغم إن ممكن يكون في علاقات مزبزبة شوية أو مش عميقة زي ما كنت تخيلها, بس لا حاسس إنه العشم في محله. فقوليلي كده من وجهة نظرك إيه الفرق ما بين عشم امبارح والنهاردة. كمان مجدة بتجاوبنا على السؤال بتاعها, هل هي شخص منفق أم مدخر؟ فهي بتقول شخص منفق. يعني لستي وحدك يا مجدة. عايز أقولك بصي, أنا ما بصنفش نفسي من الناس المنفقة ولا المدخرة, يعني اللي هو حسب الغزالة. عايزين نحوش دلوقتي هنحوش, عايزين نبعزق يعني وريني هتمسك إيدك إزاي. فبحس إن هي على حسب المود أو على حسب الغزالة. طيب خلينا نطلع مع بعض فاصل سريع, ونرجع بعد الفاصل نكمل باقي تعليقاتكم ومشاركاتكم, ونبتدي نحكي أكتر كده في موضوع العشم. النهاردة عايزين نحكي عن أو نتكلم عن الكلمة دي, الكلمة اللي أول ما بنغلط أو نتعدى حدودنا بنشبط فيها, نقول أصلا ده احنا كان بينا عشم. الكلمة دي هي, عايز أقول لكم, هي ممكن تبقى السر اللي نفتح بيه قلوبنا لبعض, بس اوقات تانية بتبقى رصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها العلاقة. خلاص العلاقة ماتت, العلاقة انتهت. النهاردة هنفك الشفرة دي. امتى العشم يكون حب وسند وضهر, وامتى بيتحول لقلة ذوق وحمل واقتحام لمساحة الشخص الآخر؟ النهاردة هنحط مع بعض الدستور العشم علشان نفضل حبايب واصحاب وعلاقتنا تفضل متينة. فخليكم معانا فاصل, ونرجع نبتدي كلامنا ونبتدي موضوعنا اكتر مع بعض, ما تروحوش في اي حد.
1: انت دلوقتي بتتابع اعاده برنامج صباح سمع.

0: فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول ايه؟ احنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: ان واحدة من اهم ما يميز المسيحية ليس هو وجود وصية فيها تأمر بمحبة الأعداء، بل وجود مسيحا فيها قادرا على تغيير القلب حتى يحب ألد الأعداء. ناس كتيرة قوي فكرة أن المسيحية بتتميز بشوية وصايا صعبة محدش يقدر ينفذها، لدرجة أن في رجل دين مصري غير مسيحي قال أن هو بيستمتع وهو بيقرأ موعظة المسيح على الجبل وبيبكي من كتر ما هو بيتأثر. الحقيقة أن اللي بيميز المسيحية مش وصية مش موجودة في حتة تانية، لكن وجود مسيح قادر، إله، رب يسوع المسيح، يقدر أنه يغير القلب علشان يطيع الوصية. اوعى تفتخر أنه مسيحيتك بتقولك حب أعدائك، لكن اتضع وخليك عارف أن مسيحيتك فيها مسيح يقدر يغير قلبك علشان تحب ألد أعدائك.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك. راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.
2: مشكلتنا أوقات كتير في علاقاتنا بتبقى بسبب العشم الزيادة، أو اللي ما تحطش في محله، أو اللي كان بدون حكمة، أو اللي أنا استقبلته بعدم نضوج وبعدم وعي، واكتشفت بعد كده أنه استغلال من الآخر. العشم النهاردة بيكون ما بين طرفين، واحد بيقدم واحد بيستقبل. فأنا ممكن أكون بلاقي مشكلة وأنا بقدم العشم والشخص اللي قدامي غير مستحق لي، أو أنا ممكن أكون أنا اللي بتلقى العشم بس اللي بيقدم لي العشم بيقدمه لي بصورة غلط، أو بيقدمه لي بنوع من الاستغلال. يعني إيه عشم؟ عشم يعني أنا متعشم فيك حاجة معينة، يعني عندي أمل أو رجاء إن أنت تعمل لي حاجة معينة، أو إنك تتغاضى عن حاجة معينة عشان خاطري، أو تديني حاجة كده إكسترا ما بتعملهاش مع الناس التانية. هو ده العشم، إن أنا بطلب إنه يتم تمييزي في العلاقة معاك، فسواء أنا مستحق لده أو لأ، سواء أنت جاهز أنك تقدم ده أو لأ، هو ده اللي بيعمل المشاكل في العشم. لكن لو هنيجي نقارن دلوقتي ما بين عشم زمان وعشم النهاردة، أعتقد هنلاقي فرق. هستناكم تشاركوني كده في وجهة نظركم الفرق ما بين عشم امبارح وعشم النهاردة. بس لو رجعنا كده لورا شوية وذكريات بيوت العيلة زمان، اللي كان فيها البيوت مفتوحة على بعض، اللي كان فيها الجيران عايشين مع بعض، ده كان نوع من أنواع الود، وكان نوع من أنواع العشم. زمان كان العشم إن الجارة تخبط كده على جارتها وتقول لها عايزة بصلة، عايزة كوباية سكر، تقول لها ادخلي يا حبيبتي انت عارفة طريق المطبخ، خدي اللي انت عايزاه، والكل مبسوط وكل مرتاح، ومفيش حد كده محرج، مفيش حد متضايق، مفيش حد حاسس بنوع من أنواع الضغينة كده، ويستلفوا من بعض عادي. لكن النهاردة دوت بقى فيه حدود شوية. ليه الفرق دوت؟ واحدة من الأسباب، لأن أسباب كتيرة، لكن بيقولوا أن واحدة من الأسباب دي أنه زمان كان فيه أمان أكتر في العلاقات، كان فيه ستر في البيوت، كان فيه خوف على البيوت وعلى صورة البيوت. فالعشم زمان كان سند، أنا لو دخلت بيتك يا جارتي أنا هكون خايفة على بيتك زي ما أنا خايفة على بيتي، أنا لو كنت طلبت منك خدمة يا صديقي فأنا خايف عليك زي ما أنا خايف عليا، زي ما أنا بطلب احتياج منك، عندي احتياج منك أنا عارف أن أنت يوم ما تحتاج لي أنا كمان هكون واقف في ظهرك. لكن النهاردة مشكلة بعض العلاقات المشوهة بالعشم الغلط أنه العشم النهاردة بقى إيه؟ مطعم بسموم تكنولوجية كيوتة كده، زي ما حد مثلا يجي يدخل يكتب لك كومنت بايخ مثلا على بوست أنت كاتبه أو على صورتك، ويتريق مثلا على لبسك، أو يتريق على أي حاجة مثلا، ولما تيجي تعاتبه يقول لك إيه ده احنا بنهزر، ده احنا اخوات، ما كانش العشم أن أنت تزعل مثلا أو تاخد على خاطر، أو مثلا حد ما شفتوش بقالك قرون، لكن سمع مثلا ان انت ترقيت او ان انت بقت ماسك منصب معين او ان انت بقى عندك صلاحيات معينة، فتلاقيه بيكلمك مش عشان يطمن عليك، مش عشان يبارك لك، يقولك انا متعشم فيك ان انت تعمل لي الخدمة الفلانية طالما الموضوع دوت بقى في ايدك او بقى تحت سيطرتك. فاللي هو ده مش عشم، ده نوع من انواع الاستغلال. زمان كان العشم سند، دلوقتي بقى سلم لمصالح شخصيه. فاحنا النهارده محتاجين نرجع لروح زمان بس بوعي النهارده علشان ما نخسرش علاقات بسبب العشم. استناكم تشاركوني كده بوجهات نظركم، ما تنسوش تقولوا لي هل سبق واتعرضت للاحراج، للجرح، للتخطي الحدود، او ان حد يتعدى على حدودك تحت بند العشم، وتعملت ازاي ولا ما عرفتش تتعامل؟ وهل اتعرضت قبل كده للاستغلال تحت بند العشم؟ طب هل اتعاتبت غلط تحت بند العشم؟ طيب هل العشم خسرك علاقات قبل كده؟ خلونا كده نفكر ونفضفض مع بعض شوية في الفكرة ديت. لكن خلوني كده أرجع لي التعليقات، ووصلنا لحد فين؟ وصلنا لحد مجدة، صح كده؟ ولا في حد قبل ماجدة؟ ماجدة بتقول ماجدة بتجاوب على اللغم اللي طلع لها. ماجدة كانت مختارة اللغم رقم 3، لا ولسه متعرفة على حد جديد هتتعامل ازاي لو قعد فضفض لها. فبتقول هسمع وهحاول اساعد باي نصيحة تنفع واعمل اللي عليا. يعني انت هنا مش هيفرق معاكي يا ماجدة انه العلاقة سطحية، وهتكوني بتفتحي قلبك بساعة صدر ان انت تكوني بتستقبلي منه دوت وتكوني بتساعدي. خلونا بس نتفق على حاجة، الالغام اللي معانا النهاردة اجابتها ما فيهاش صح وغلط، اجابتها النهاردة فيها اننا نكون بنكتشف نفسنا في المواقف المختلفة. ويمكن افكر كده لو انا النهاردة اتفاجئت باللغم دوت هتعامل معاه ازاي، عشان لو حصل في حياتي على ارض الواقع وتقابلت مع اللغم دوت ابقى عندي خلفية كده انا ممكن يكون ايه رد فعلي. طيب كمان نانا، طيب نانا بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق، هي مجاوب عليه بطريقه كرييتيف. يعني كان السؤال ان هي تطلع من الحروف ديت اسم حيوان، لكن هي طلعت من كل حرف حيوان، وزي ما انا شايفه كده ان هم تقريبا كلهم بالكردي. طب ثانيه نقراهم مع بعض. الاول هي الحروف اللي طلعت لها من الصندوق هي دال ف ب ه ط. فهي بتقول الدال دال بالكردي، انا مش عارفه هل ده حيوان، الفه فيل بالكردي وبالعربي، البه باز بالكردي، والهه ههلو ههلو، صح مش عارفه منطقه صح، ههلو برضو دي بالكردي، الطه بتقول مش عارفه. طيب مبدئيا انا عايزه انزل بالترجمه للثلاث حيوانات التانيين، يعني عشان انا عندي فضول كده اعرف ايه هي الحيوانات دي، يعني بالعربي تساوي ايه. و فكري تاني كده سواء بالعربي او بالكردي، اعتقد هتلاقي حيوانات. اقول لك في طائر معرفش هو اسمه بالعربي زي اسمه بالكردي ولا لا، بس في طائر كده جه على بالي مشهور كده بالوانه الجميله والمميزه حرف الطاء. جربي تاني كده، وعايزة ترجمة الحيوانات دي حالا يا نانا. ماشي، برجع تاني كده لبوبا، وبوبا بتختار رقم 26 من الصندوق. خلينا كده نشوف 26 من الصندوق النهاردة بتقول ايه. و 26 النهاردة يا هبة سؤال بيقول اذا كان بامكانك اصطحاب شخص واحد فقط في اجازة مدفوعة التكاليف بالكامل فمن ستأخذ؟ قوليلي كده يا هبة، لو جالك النهاردة حد بيقولك عندك رحلة مدفوعة تلت تكاليف بالكامل وممكن مسموح لك بمرافق واحد، هتاخدي مين؟ ممكن تاخديني وهقعد مؤدبة وساكتة صدقيني، ما مش هعمل دوشة. قوليلي يا هبة كده هتاخدي مين. كمان ماجدة بتقول مجرد الابتعاد لأي سبب بيتغير الناس. فطيب هل شايفة ان ده السبب اللي بيخلينا بعد ما كنا متعشمين في بعض مثلا واننا علاقات ستبقى، انه عشمي في العلاقات خاب؟ طب هنا الغلط غلط مين يا ماجدة؟ غلطي ان انا حطيت عشمي في مكان مش صح، ولا اني حطيته بعمق ما كناش على نفس الدرجة فيه احنا الاتنين، انا والشخص اللي باعت دوت؟ من وجهة نظرك كده قبل ما نتعمق في موضوعنا، تفتكري المشكلة كانت عند مين؟ بس ماجدة بتكمل بتقول زمان كانت المحبة اكتر والعشم اكبر. طالما في محبة عميقة بيكون في عشم، طالما في محبة عميقة حقيقية صادقة خالية من المصالح وامينة، محبة امينة، هيبقى العشم حقيقي. بس خليني برضو كده افكر معاكي، عارفين ليه يا ماجدة كده بنخسر بنخسر علاقات في العشم النهاردة؟ لو جينا فكرنا كده، إيه اللي بيخلينا النهاردة نخسر علاقات بسبب العشم؟ المفروض العشم ده حاجة تقرب العلاقات، بس أنا بحس إننا بنخسر علاقات في العشم لأننا بنشيل مسافة الأمان، بنشيل، عارفة كده؟ أي حد بيسوق عربية، أي بيسوق أي حاجة، عارف إنه في قاعدة كده أو قانون اسمه مسافة الأمان، وقوانين دي بتطبق بصرامة جدا في بعض الدول. لازم تحافظ على مسافة الأمان اللي ما بينك وما بين السائق التاني أيا كان المركبة اللي بيسوقها. بس إحنا مشكلتنا في العلاقات واللي بيخلينا نخسر علاقات بسبب العشم إننا بنشيل مسافة الأمان اللي بيننا وبينهم تحت اسم العشم، إنه إحنا واحد، ما فيش بيننا حدود، ما فيش بيننا الكلام دوت، إحنا متعشمين في بعض. في حين إن المفروض إننا نكون بنسيب مسافة أمان، نسيب مسافة أمان عشان نشتاق، نسيب مسافة أمان عشان نحترم، نسيب مسافة أمان عشان الود يدوم، نسيب مسافة أمان لأن كل حد فينا ليه مساحته وليه حدوده. العشم الحقيقي هو إن أنا أعامل اللي قدامي بكرامته قبل ما أكون عامله بعشمي فيه. فاهمين الفكرة؟ يعني أنا بحفظ له مكانته، بحفظ له كرامته، بحفظ له حدوده قبل ما أكون بتعامل من غير حدود بسبب عشمي فيه. ده العشم الصح، غير كده ده مش عشم، غير كده ده استغلال. مش لازم الاستغلال إن أنا باخد منه فلوس أو باخد منه مكاسب، ممكن يكون الاستغلال إن أنا باخد منه ونس، باخد منه وقت، بفضفض معاه، بستغله بإنه بفضي عنده مشاكلي. فممكن أكون بستغله أنا مش مدرك، لأنه أنا كنت فاهم علاقتنا بشكل غلط. فالعشم الصح في نوع من أنواع الحدود. إحنا وقت كتير بنبقى متخيلين أو فاهمين إن العشم إننا نرفع الحدود، هنرفع الحدود باظت العلاقات. بس في أيا كان نوع العلاقة ده، حتى العلاقات ما بين الأهل في البيت الواحد، ما بين اللي هو أقرب علاقة إيه، الأب أو الأم مع أولادهم، يعني الأب مع ابنه أو بنته، الأم مع ابنها أو بنتها، حتى أقرب العلاقات ديت، دي لازم يكون فيها نوع من أنواع الحدود، الحدود الصحية، الحدود الخاصة، الحدود اللي بتحافظ على كرامة الطرفين، خصوصا كرامة الشخص الأضعف في العلاقة. فلما يكون الشخص المتسلط أو الشخص الكبير أو الشخص صاحب القوة مدرك إن في حاجة اسمها حدود، وأنا ما ينفعش إن أنا أكون بكسر لك الحدود ديت، ده بيحافظ على العلاقات. شوفي كده علاقة الآباء اللي حاطين حدود صحية مع أولادهم، فبيعلموهم يعني إيه حدود، العلاقة دي متينة وعميقة إزاي، والعلاقة ما بين الأب أو الأم اللي شايفين إن أولادهم حق مكتسب ومستباحين في كل حاجة طول الوقت، علاقتهم عاملة إزاي. أكيد الابن أو البنت في العلاقة المستباحة دي حاسس إن هو مكشوف، حاسس إن هو مستنزف. فعشان كده بيقولك إن العشم الحقيقي هو إن أنت تعامل اللي قدامك بكرامته، تحفظ له كرامته، تحفظ له مكانته قبل ما تكون بتقتحمه بعشمك فيه، لأن أي حاجة تاني غير كده هي مش عشم، هي استغلال متغطي ب ده أنا باباك، ده أنا أخوك، ده أنا مديرك، ده أنا صاحبك، ده أنا، هو استغلال متغطي بمصطلحات تانية. عايزين نحكي كده عن أفخاخ مختلفة من أو ألغام بقى زي ما هنسميها، ألغام مختلفة من العشم النهاردة، ونشوف كده إيه المشكلة في كل لغم فيهم. لكن خليني كده أرجع لمجدة اللي بتختار من لعبتنا النهاردة اللغم رقم 5. بفكركم إحنا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 لـ50، لكن كمان معانا 8 ألغام النهاردة. اختار اللغم اللي أنت عايزه، قول لي اللغم رقم كذا، ونشوف الموقف دوت اللغم بتاعه هيطلع شكله عامل ازاي، ونشوف كده هتتعامل مع اللغم ده ازاي. طيب ماجدة بتختار اللغم رقم 5، واللغم رقم 5 عن او اسمه لغم تزوير الشغل. الموقف بيقول ايه؟ زميل في الشغل، زميلك في الشغل اللي دايما بيعتمد على جدعنتك جالك الصبح وقالك معلش يا صاحبي بينا عشم، خلص لي التاسك ده مكانك علشان ورايا مشوار مهم وهزوغ، وانت اصلا شغلك متلتل فوق دماغك ومش لاحق. السؤال بقى، هتيجي على نفسك وصحتك وتعمله، ولا هتقوله شيل شلتك بقلب جامد، اجمد قلبي كده وهقوله لا يعني خلص شغلك وبعد كده بقى زوغ، خلص شغلك وبعد كده بقى روح المشوار بتاعك. فهتكوني بتعملي ايه يا مجدة؟ هتكوني بتشيلي الشيلة وتيجي على نفسك، ولا بكل شجاعة اللي هو لا كل واحد مسؤول عن شغله، كل واحد مسؤول عن التاسكات اللي عنده؟ فكري كده قوليلي هتعملي ايه. كمان نانا بتختار اللغم رقم 1، واللغم رقم 1 النهاردة، لغم 1 النهاردة لغم عشم السوشيال ميديا. الموقف بيقول ايه؟ الموقف بيقول صاحبك او قريبك اللي ما كلمكش خالص دخل فجأة كتب لك كومنت عام قدام الناس كلها بيعيب فيه على شكلك او لبسك او تريقة على حاجة تخصك، ولما دخلت تعاتبه في السر قالك يا بنتي ده احنا اخوات وبيننا عشم، انتي قفوشة كده ليه او انتي زعلتي ليه؟ السؤال، هتمسح الكومنت وتقفل منه ولا هترد عليه بنفس الطريقة قدام الناس؟ ده اللغم رقم واحد، لغم عشم السوشيال ميديا. قوليلي كده يا نانا لو تحطيتي في الموقف دوت او فرق عفوش كده اللغم دوت هتكوني بتعملي ايه؟ يلا فكروا كده، استنيكم انتوا كمان تلعبوا معايا يا جماعة ونشوف كده الالغام اللي هتفرقى معانا النهاردة بتقول ايه. كمان هبة بتشاركنا بتقول فكرة العشم بالنسبة لي اني اتوقع في اللي قدامي توقع كبير منه اكتر من إمكانياته، ساعات الناس بتتعشم فيا كده وأنا اتعشمت في ناس كتيرة، لكن عارفة يقولولي الحياة والعلاقات علمتني بعد وقت إن العشم بيصيبني بألم كبير. أول ما وقفت وسألت ليه كانت هي بذلة الوعي اللي ربنا علمني فيها إن العشم هو إنك تسامح من أخطأ، لأنه إنسان هيخطئ ويصيب زي ما أنت هتغلطي وتصيبي برضو. فقدرت بعد وقت أشتغل على نفسي، بس برضو بقع وبقوم وبفكر نفسي. مبدئيا عجباني قوي الفكرة دي يا هبة، فكرة إدراك إنه إحنا في الأول وفي الآخر بشر، إحنا في الأول وفي الآخر كلنا معرضين لأننا نخزل بعض سواء بقصد أو بدون قصد. قبل ما نكون بنتعلم كده ازاي نكون جامدين جدا وبنتجنب الغام العشم دوت، اني اكون مدرك انه عادي انه انا اقع، وعادي ان اللي قدامي يخزلني لانه احنا بشر، فانا ممكن اخزل حد وممكن حد يخزلني. الفكرة اني اكون بعرف ازاي اقوم بتعافي من المشكلة دي من غير ما اكون، خلينا متفقين يا جماعة ان واحدة من الحاجات اللي احنا اتفقنا عليها قبل كده ان احنا في حياة بعض محطات، مش لاننا وحشين ومش لان الناس وحشة، بس لان زي ما بنقول كده ايه سنة الحياة. فانا ممكن اكون كنت متعشم في حد انه سيبقى معي الى الابد، بس ظروف الحياة خدتني وخدته، فانا كنت متعشم ان انت العلاقة الثابتة في حياتي فخزلني، او انا متخيل ان هو خزلني، في حين انه ممكن يكون هو بس الحياة خدته. فاني اكون انا ناضج نفسيا، وعجبني قوي فكرة بذرة الوعي ديت ان انا اكون بنميها كمان، دي من الحاجات اللي هتساعدني على التعافي. هنحكي اكتر يا هبة في الفكرة ديت، لكن الله عليك يا نانا وعلى ورودك الجميلة. لكن ماجدة كمان بتشاركنا بتقول احسن شيء لا انتظر من احد حاجة، فلو قدم هو محبة ولطف خير، لكن لو لأ يبقى أسهل عليا لأني ما تعشمتش فيه. طيب بصي، أنا مش هقولك لأ ده غلط 100% يا مجدة، بس أنا لو دخلت كل علاقاتي وأنا مش مستني من أي حد أي حاجة، فأنا واحدة واحدة هلاقي إن أنا ما بقدمش حاجة أو ما ببادرش بحاجة، في حين إن في بعض العلاقات في حياتي أكيد هيكون مطلوب مني إن أنا أكون أنا اللي ببادر بدور تقديم المحبة، تقديم المعونة، تقديم السندة، وأنا هقدم دوت لأن أنا عندي دوت، مش لأن اللي قدامي مستني مني دوت، أو لأن اللي قدامي طالبني بده، أو لأن اللي قدامي محتاج مني ده. بس في حتة المساعدة تحديدا أنا محتاج أكون واعي هل اللي قدامي محتاج للمساعدة دي، ولا أنا بس بتطوع من نفسي للمساعدة، لأن في بعض أنواع المساعدة بتبقى مؤذية لما بقدمها أكتر من هي كانت ساعدته فعلا، اللي هو يجي يقول لي يا ريتك ما ساعدتني يا أخي. فاللي أنا عايز أقوله يا مجدة أنه أنا هقدم قبول، هقدم محبة، هقدم سندة، هقدم دعم من غير ما أكون مستني أن أنا ألاقي المقابل، لكن أن أنا أدخل العلاقات أو أدخل في علاقة مع أي حد كده وأنا رافع إيدي من العلاقة أنا مش مستني منك أي حاجة، فبالتالي أنا مش هقدم، لا ده اللي ممكن يكون هيخسرني فعلا أو هيخسرني أكيد العلاقة. ففي بعض الأوقات أحيانا محتاج أكون ببادر وبقدم من غير ما أكون مستني بقى، وده اللي هيحمينا فعلا يا مجدة زي ما أنت بتقولي. كمان ماجدة بتقول عشم يعني انتظار شيء من حد او مساعدة، صح ان شوية كنت بسأل ايه تعريفك للعشم، والعشم مش بس انتظار مساعدة، لكن العشم هو رجاء في العلاقة نفسها او في الشخص نفسه او في المحبة نفسها، فده برضو تعريف العشم. طيب كمان هبة بتمنشن شدوى، فخلينا نصبح عليها كده ونصبح عليكي تاني يا هبة. كمان مجدة بتقول زمان كانت الناس لطيفة ومحبة وكانت الماديات أكتر، أما دلوقتي بقى في نفسنا بين الناس وغيرة. وطيب وخليني أسألك كده قبل ما أقولك رأيي يا مجدة، شايفة إن إيه السبب؟ شايفة إنه أنت قلتي إن زمان كانت الماديات أكتر، فهل شايفة لأنه الزمان كان الأغلبية مرتاح ماديا. لو هنقول إن النهاردة الأزمة الاقتصادية بقت مسيطرة على العالم كله، فهنقول مثلا إن الماديات زمان كانت الدنيا مستقرة أكتر. فهل شايفة إنه هو ده اللي خلى العلاقات تبقى حلوة، فالنهاردة بسبب الفروقات في الطبقات أو في الإمكانيات المادية هو ده اللي بقى خلى فيه نفسنا والمشاعر ما بقتش صافية؟ مش عارف، من وجهة نظر أنا حاسة إنه مش قوي، يعني حاسة إنه ممكن يكون عامل بس مش هو السبب الرئيسي. ولا أنت إيه رأيك؟ ماجدة كمان بتقول جروح مش جرح. لا مش فاهمة يعني هيك هي كانت على ايه يا ماجدة؟ فكريني. طيب كان ايه اللي فيها جروح مش جرح؟ لا مش عارفه، فكريني كده كنا بنقول ايه. كمان نانا، هل ده من صدمه اللغم ولا ماجدة؟ نانا بعتلنا ايموجيز كده المخضوض اللي حاطط ايده على بقه، فقولي لي هل ده كان من صدمه اللغم اللي اخترتيه ولا ده كان على حاجه تاني؟ انا يعني انا عارفه ان باخد وقت على ما بننزل للتعليقات، بس انتوا نشطاء ومشجعين فتعليقاتكم كتيره، فبناخد وقت على ما بنوصل. فقولي لي كده يا نانا الصدمه دي كانت على ايه؟ يعني لو على اللغم ما تزوغيش، هتجاوبي يعني هتجاوبي، اتفقنا؟ كمان ماجدة بتجاوب على السؤال بتاعك يا نانا، وبتجيب لنا بقى الحيوانات ايه باللغه العربيه. يعني انا مستنيه الترجمه الكردي بتاعت الحيوانات بتاعتك، بس ماجده بتقول لنا فهد ودب وطاووس، برافو عليك يا ماجده. لكن برجع تاني ليه هبه، وهبه بتجاوب على السؤال اللي طلع لها من الصندوق لو عندها رحله مدفوعه التكاليف ومعاها اوبشن ان هي تاخد معاها رفيق واحد، هتاخد مين؟ فبتقول يا سلام يا ريت تعالي معايا هاخد زوجي، وعارفه لو بابا كان عايش هاخد ابويا واسافر. يعني امين دايما كده، ربنا يباركك بعلاقات حلوه جميله. وقت ما تحبي كده ان انت او يجيلك فرصه حلوه كده انبساط او سفر، يكون ده دايما ربنا محاوطك بعلاقات حلوه جميله تشبعك، تكوني عايز تاخديهم كلهم معاكي. حلو قوي ان انا اكون دايما محاط بعلاقات بالشكل ده. كمان نانا نانا بتشكر ماجده على المساعده، وبتقول هناك مقوله شائعه تقول العشم على قد المحبه. بالظبط، احنا هنحكي كمان النهارده عن الفكره ديت، وهناخد معاها كمان العتاب والعشم بيكونوا على قد المحبة، لكن يمكن إضافة وعلى قد وضوح الحدود والتوقعات. أو بدأنا بداية قوية. طيب خلونا كده علشان نحكي أكتر في الفكرة ديت، نرجع نكتشف مع بعض أكتر الألغام. احنا محتاجين علشان كده نحط حدود واضحة وتوقعات واضحة ومفيش ألغام تفرقع في وشنا كده ولا كده، انا محتاج ان انا اكون بدرك للألغام اللي انا ممكن اكون هتعامل او هتعرض ليها او هتقابل معها. فلو هنقول مثلا ايه اكتر لغم النهاردة او اكتر فخ النهاردة بنقع فيه تحت بند العشم؟ الهزار. اعتقد كلنا اتعرضنا للغم دوت، اللي هو حد مثلا يهزر معاك هزار تقيل او هزار يجرحك تحت بند العشم. بنهزر حلو، بنهزر تمام على عيني وراسي، بس هتهزر هزار يجرحني، هتهزر هزار يوجعني، هتفتح مثلا ملف كده لفضفضة قديمة أنا فضفضتها معاك في لحظة صفا، وتفرشه كمادة للدعابة والضحك والسخرية وسط مجموعة من الناس أنا ممكن أكون مش مرتاح إن أنا أكون بتشارك معاهم بالسر دوت، وترجع تقولي ده إحنا أخوات كلنا وبنهزر وبنضحك ونفضفض. لا، ده مش عشم، ده مش عشم، دي قلة ذوق متغطية بدم خفيف مصطنع. بس الحقيقة يا جماعة إن العشم عامل زي رشة الملح اللي لو زادت تبوظ الأكلة كلها. فمش معنى اننا اصحاب ان انت تستخدم نقطة ضعفي او تستخدم الحاجات اللي انا فضفضت معاك بيها او تستخدم تفاصيلي كمادة للهزار والدعابة والضحك قدام الناس وتقولوا اصل احنا بينا عشم، اصل احنا اخوات، اصل احنا واحد. العشم الحقيقي هو اللي يحميني في غيابي ويحترم سري في حضوري، مش يكشفني، مش يحرجني، لان اي حاجة تانية غير كده ده مش عشم ومش خف الدم، ده تعدي واضح على حدودي وقلة غلاوة وقلة تقدير. فالنهاردة كده لو هسأل كل حد بيسمعنا دلوقتي، ترى حد فيكم قبل كده اتجرح تحت بند الهزار واضطر ان هو يسكت عشان ما يبينش انه او علشان ما يتقلوش انت اوفر او ايه ده انت حساس زيادة او ايه ده انت خدت الموضوع جد ليه، فاضطريت ابلع كده اهنتي او ابلع احراجي وانا ساكت؟ ولو اتحطيت في الموقف دوت شاركني كده اتعاملت معاه ازاي. بس الحقيقة ان ده مش اللغم الوحيد اللي بنتعامل معاه، لانه لو جينا دورنا كده هنلاقي ألغام كتيرة جدا. قولوا لي كده مين فيكم وقع في اللغم ده، او اللغم ده انفجر في وشه قبل كده؟ لغم الفلوس، لغم الجيب، صاحبي وحبيبي واخويا وكل حاجه، بس برضو الفلوس ما فيهاش العشم اللي يسمح لك انك لما تستلف مني مبلغ تنام عليه. اللي يستلف بعشم يرجع بعشم برضو، يرجع بأصول. مش لازم احرج نفسي واطلب منك فلوسي اللي انت مستلفها مني. العشم الحقيقي هو ان انت تحافظ على شكلي قدام نفسي وتلتزم بكلمتك، اللي هو يعني سلفني لحد مثلا الوقت الفلاني ماشي هسلفك، بس يعني ما تحرجنيش ان انا ارجع بعد كده اطالبك بالمبلغ اللي انت استلفته ودوت، حين مثلا ان انا محتاجه انا كمان اكتر منك دلوقتي. فمين فرقع في وشه يا جماعه اللغم ده قبل كده؟ كمان ماجده بتقول اللغم، انا مش عارفه اول كلمه دي ايه، بس بتقول من ناحيه حد تكوني واثقه من محبته وتلاقي تصرفات غريبه. العشم، العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه وجفا ويكسل يتكلم حتى في التليفون، رغم ان التليفونات دلوقتي في ايدينا طول الوقت. طب استني خليني كده اقراها تاني عشان افهم انت كنت بتحكي في انهي جزئيه. فبتقول العشم من ناحيه حد تكوني واثقه في محبته وتلاقي تصرفات غريبه. هي كانت بتتكلم عن العشم في العلاقات في الاول، فهي شايفه انه مشكله العلاقات النهارده او العشم في العلاقات النهارده انه بقينا بنكسل نسال على بعض. بس انا بصي مش عايزه ادافع يا ماجده، بس انا هتكلم من خبره شخصيه او من واقع شخصي. بالنسبه لي احيانا بيبقى الجفا مش كسل او ما بيبقاش جفا، انت زي ما بتقولي فعلا النهارده التليفونات بقت في ايدينا طول الوقت، بس من واقع خبرتي او من واقع تعاملي مع الناس اكتشفت انه مش في كتير مش بيسالوا، مش كسل ومش جفا ومش اي حاجه، لكن في بعض، مش كل، مش كل، بس دي جزئيه، دي جزئيه من العلاقات، في ناس ما بتسالش لانها خايفه تكون بتتعدى الحدود. دي مشكله عندها، هي ما عندهاش نضج كفايه، ما عندهاش وعي كفايه انها تكون بتعرف امتى تكون بتتعدى الحدود وامتى لا، او امتى تكون فعلا هي بتود الاخر. ففي ناس هي ما بتسالش انها خايفه تسال، ما بتسالش انها خايفه او محرجه انها تكون بتسال. في ناس ما بتسالش لانها فعلا ممكن تكون مسحوله في دوامه الحياه، مش فاضيه حتى تسال على اهل بيتها. ف اللي انا عايز اقوله هنا يا ماجده مش دفاع عن الاخر، لكن اللي عايز اقوله هنا ليكي انتي، التمسي العذر، التمسي الاعذار، طلعي مبررات، مش عشان تبرئيهم بس علشان تخففي المراره او الالم او الوجع اللي ممكن يكون جرح قلبك بسبب جفا العلاقات دي. فاتلككي ان انتي تلتمسي لهم العذر. العلاقات دي فضلت بالجفا دوت، فهي خلاص اوريدي بعيده، خلاص هي اوريدي اتحط لها حدود بشكل تلقائي، فانا مش هرجع اتعامل معاها تاني، بس انا عايزه اشيل من قلبي انا المراره ديت. يعني يا رب اكون قادره اوصل لك الصوره. لكن ماجده بتكمل وبتقول انا بحب العلاقه الحلوه تكون رايحه جايه، وان يكون في ود وعلاقات مستمره، من حد يختفي فجأة، مش حد يختفي فجأة من حياتك. ودي من الحاجات اللي يعني يا رب نحكي عنها النهاردة، ان العلاقات الصحية والعشم الصحي هو اللي رايح جاي، مش مرة ونختفي، تطلب مني حاجة ولما تخلص تختفي او اعمل لك الخدمة دي وتختفي. العشم والعلاقات المفروض انها تكون رايحة جاية. كمان ماجد بتقول ممكن شايل الشيلة تبعا للوضع والسبب. احكي لي طيب دي كنا بنقول ايه يا ماجدة، فكريني كده كده كنا بنقول ايه. كنت بتسألي هل حصل ليكي جرح من حد؟ ده التعليق الاولاني كانت بتقول جروح مش جرح. طب شاركينا كده بجرح واحد يا ماجدة، ونحاول كده نحلل الموقف مع بعض، ونطبطب كده على قلوبنا، نطبطب على قلوبنا كده انه يعني نداوي الجرح ده شوية. كمان ماجدة بتختار رقم 5 ورقم 7 من الصندوق. طيب يا جماعة اللي طلع له لغم يجاوب على اللغم، ماشي؟ ما يزوغش معانا ألغام النهاردة، 8 ألغام، واختار اللغم اللي عايزه يفرقع في وشك النهاردة، ونشوفها تتعامل ازاي مع الموقف دوت. لكن ماجدة بتختار الأول كده رقم 5، ورقم 5 النهاردة يا ماجدة بتقول حلو السؤال دوت، دي لعبة مش سؤال. ارسم رد فعلك بالإيموجي فقط. واحد نزل بوست حزين عشان الناس تطبطب عليه فمحدش عمل له لايك، قولي لي كده انت هيكون رد فعلك ايه يا ماجدة بالايموجي؟ بالرسوم التعبيرية، اختاري كده الإيموجي اللي تعبري بيه. حد نزع في كده الشخص بيقفاق بيه ونزل بوست أكنه بيستغيثار خصامته ومحدش عبر ومحدش تفاعل معي، هتعملي إيه في الحالة دي؟ ما أكدب استردي بالإيموجي. كمان رقم 7، كمان سؤال، قولي لي يا مجدة، لو كان عندك الاختيار تاكلي وما تتخنيش أو ولا ما تضطريش تنامي مرة تاني، هتختاري إيه وليه؟ تاكلي وما تتخنيش، ولا بيقولك الانسان بيضيع اكتر من تلت حياته في النوم، فاعرف ناس كتير هتقولك يا سلام لو نشيل اوبشن النوم دوت من حياتنا، فقوليلي كده هتختاري ان انت تاكلي وما تتخنيش، ولا تفضلي ذهنك واعي طول الوقت مش محتاجة ان انت تكوني بتنامي؟ فكري كده وقوليلي. دي كانت رقم 7. كمان نانا جاوب على اللغم بتاع رقم 1. خلينا طب الاول كده نفتكر اللغم بتاع رقم 1. اللغم كان اللي هو بتاع الوظيفة صح، الزمايل في الشغل. بس لا استني خلينا نتأكد كده الاول اللغم كان بيقول ايه قبل ما نقرأ الاجابة. لغم رقم 1، لغم السوشيال ميديا. لغم السوشيال ميديا لو حد جرحك بكومنت وحاولت تعاتبه وقالك انت اوفر، هتكون بتعمل ايه؟ نانا بتقول اذا كان كانت اختا او صديقة مقربة فلن تنتقدني ابدا امام الناس، اما اذا كان صديقا عاديا فقد ارد عليه بنفس الطريقة لكن مع احترام وفي نفس المكان. طيب هي نانا هنا فرقت في العلاقات، وهي هنا عندها ثقة حلوة قوي. الثقة دي هي عندها ثقة تامة ان فعلا صاحب او الأصدقاء المقربين الإخوات الأحبة اللي بجد فيما بينا عشم حقيقي، هو مش أساسا هيحطني في الموقف دوت، مش هيجرحني أو مش هيحرجني بالطريقة دي، لكن لو علاقة سطحية عابرة فاللي هو لا أنا مش أوفر، أنا هرد مع الحفاظ على الاحترام. عجبني أوي الحفاظ على الاحترام. طيب خلينا يا جماعة نتفق إن لسه في ألغام تانية كتيرة محتاجين إننا نكون كده بنتعلم إزاي نتعامل معاها في بند العشم دوت. هنطلع مع بعض فاصل ونرجع بعد الفاصل نحكي أكتر كده عن عشم المصلحة وعشم المساحات الشخصية وعشم الزمالة. لسه في أنواع كتيرة من العشم محتاجين نتعلم نتعامل معاها صح. خليكم معانا ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا، ما تروحوش في أي حد.
3: أنت دلوقتي بتتابع إعادة برنامج صباح سمع.

0: من المعاني الغلط للحب اللي للأسف بنصدقها وبنستناها تحصل معانا وبننخدع بيها، إن الحب عبارة عن مشاعر متوهجة وبس. ودي أكبر كذبة، لأن الحب مش مشاعر وبس. المشاعر جزء لكنها مش كل حاجة. الحب هو قرار واعي وناضج بالعقل والمشاعر، في بقرر إني أحب وقرر إن مشاعري مش هتتحرك إلا للشخص المناسب. طريقك عايز ونس؟ تمشيها سوا على راديو سمك.
1: مشكلتنا اننا بندخل العشم في كل تفاصيل حياتنا، واحيانا بيبقى غلط فبيشوه العلاقات، بيشوه او بيخلينا ندي عمق غلط للعلاقات، علاقات المفروض انها ما تبقاش بالعمق دوت، او علاقات بتعرض فيها للاستغلال تحت بند العشم. فلسه مكملين كلامنا مع بعض، وعايزين نحكي دلوقتي كده عن عشم المصلحه او عشم الزمايل او عشم الشغل او ايا كان العشم، بس الفكره انه هيتم استغلالي في. خليني كده أرجع الأول لمجدة في التعليقات، طبعا بتجاوب على السؤال بتاعها، بتقول طبعا مفيش حد يستغنى عن النوم، فطبعا التوازن كويس بس كل حاجة ليها وقت. طيب مجدة السؤال بتاعها كان بيقول لها لو عندك اختيار من الاتنين، تاكلي وما تتخنيش أو ما تبقيش محتاجة تنامي مرة كمان، فبتقول التوازن كويس. طيب مجدة خليني كده أزنقك أكتر، لو لأ لازم تجاوبي، يعني مفيش مفر، لازم تختاري حاجة، يا تختاري ده يا تختاري ده، هتكوني بتختاري إيه؟ ما تناميش تاني وتفضلي واعية وصحية وفول باور كده وعندك طاقة ونشاط من غير ما تحتاجي تنامي، ولا تاكلي كل الأكل اللي انت عايزاه في كل أوقات اللي انت عايزاها بالكميات اللي انت عايزاها من غير ما تتخني؟ هتختاري إيه؟ لازم تختاري. توازن حلو مش هنختلف على ده، بس لازم تختاري. كمان ماجدة بعتلنا الإيموجي حد بيحضن حد كده بقلب دوت، إجابة أعتقد إجابة السؤال التاني بتاعها، لو شافت حد منزل بوست حزين هتكون بتتعبر أو بتتعامل معاه إزاي، فهتكون بتتعاطف معاه، بتقول للتعاطف صح كده، أنت قصدك أن أنت تكوني بتتعاطفي معاه، فمشاعر جميلة قوي يا ماجدة، يعني يا أمير ربنا دايما يبارك قلبك

0: الجميل دوت. طيب مستنيكي تختاري ولسه مكملين مع بعض كده الألغام. لو عايز تلعب معانا في الصندوق اختار رقم من 1 لـ50. لو عايز تلعب معانا في لعبة الألغام اختار لغم من 1 لـ8، قولي عايز أنهي لغم أو اللغم رقم كذا، أو تلعب معانا في الصندوق من 1 لـ50 اختار الرقم اللي انت عايزه. لكن لو عايزين كده نفحص شوية كده أو نفتح عينينا شوية على العشم اللي بيتعمل في حتة المصالح ما بين الصحاب بقى، ما بين الزملاء في الشغل، بس في مصلحة هتطلع من ورايا أنا لو ما كنتش واعي ليها. أنا ممكن أكون مدرك أنا بتعرض للاستغلال، بس أنا ممكن أكون قابل دوت، أنا بمحبها أنا موافق أن أنت تستغليني لأن عندي الوقت أو الطاقة أو الإمكانية، فأنا هعمل دوت وأنا مسامح. بس أنا في بعض الأوقات ممكن أكون مش مسامح، يمكن زي اللغم اللي طلع معانا من شوية كده، حد من زمايلك في الشغل طلب منك أن أنت تخلص له الشغل بتاعه وانت غير مؤهل دلوقتي، او انت ما عندكش الوقت، او انت اوريدي فوق دماغك جبل تاسكات متلتل. فاحنا زمايل في الشغل او احنا صحاب هنشيل بعض وقت الزنقه والدنيا رايحه جايه خد وهات، بس مش لما تبقى نظام مصلحتي اولا واخيرا وانا بس اللي هطلب منك، انت ما ينفعش تطلب مني ولو رفضت طلب يبقى انت وحش، يبقى انا كده عشمي فيك غلط، انا اللي غلطان لان انا عشمي كده تحول لاستغلال ليك، او انا ممكن اكون انا الطرف الاخر المجني عليه. انت متخيل ان انا لما ارفض مساعدتك او ارفض ان انت تكون بتعرضني للاستغلال يبقى انا كده وحش، يبقى انا كده مش محل ثقه ومش محل عشم؟ الغلط كده عندك انت او الغلط في عشمك انت. العشم معناه اننا نساعد بعض لما نحتاج او لما حد يقع او لما حد يتزنق، مش ان انت تستغل طبتي عشان تجني انت الثمار على الجاهز. العشم الحقيقي هو الوضوح برضو، احنا لحد فين متفقين، انا هساعدك وانت تساعدني، فاحنا احنا متعشمين اننا نلتزم باتفاقاتنا. العشم الصح يمكن زي ما انتوا قلتوا لازم يكون فيه خدوهات عشان العلاقة تكمل، عشان المركب تمشي. كمان هبة بتقول اوقات العشم المصالح بيجي لما اكون انا متاح لكل الناس وقابل ومش بحطه حدود، فهلاقي الناس متعشمة كلها فيا، ودي بشر انها غلطتي انا احيانا. مش عارفة هتفتكروا معايا ولا لا يا جماعة، فاكرين حلقة قديمة قوي كده كنا حكينا فيها عن انه الشخص المتاح طول الوقت مستغل، او الشخص المتاح مستباح؟ فاكرين الحلقة دي؟ ان انا متخيل ان انا علشان اكون الشخص الخدوم، الشخص الجميل، الشخص المحبوب، لازم اي حد يطلب مني اي حاجة اكون بلبيها، فانا بلغي هنا مساحتي الشخصية، انا بلغي حدودي. بس انا لما لغيت حدودي بقيت مستباح، ولما ابتديت افضى، لما ابتديت انهار، لما ابتدى ميبقاش عندي مخزون ادي منه، بقيت انا الوحش، بقيت انا اللي مش قد العشم. فانا محتاج يمكن زي ما هبة قالت هي غلطتي انا محتاج اكون بخلي بالي انا لحد فين كنت سايب نفسي مستباح. بتكمل وبتقول تاني حاجة، المتعشم لو تقال له لا وزعل يبقى انت كشخص مش ناضج. اللي بيتقال له لا ويزعل بنبقى محتاجين نراجع نضجنا، ده حقيقي. انت لو تقالك لا، فهل انت مدرك ان انت شخص مستغل ولا انا مش مدرك؟ طيب انا لو مش مدرك ان انا شخص مستغل، طب هل لما لقيت ان انا بزعل لما يتقال لي لا، لانه يتقال لي لا لان الشخص اللي قدامي غير قادر دلوقتي، مش في حدود امكانياته، فهل انا ممكن زي ما هبة بتقول اكتشف ان انا شخص غير ناضج؟ احنا احيانا بيبقى عندنا مفاهيم مشوهه للعشم في كل انواع العلاقات، في كل، مش بس ما بين الزمايل، مش بس ما بين الصحاب، في العلاقات الشخصيه، متجوزين، مخطوبين، أهل، أصحاب عمر، برضو مهم أن يكون في المساحة الخاصة لكل حد فينا، مش إن إحنا متعشمين فلازم أقتحم حياتك، ولما أرفض أن أنت تقتحم حياتي يبقى أنا كده وحش أو أن أنا كده بكرهك. لأ، زي ما هبة بتقول أنا محتاج أتعلم أكون ناضج. العشم مش معناه أن أنت تقتحم حياتي، العشم مش عشان إحنا مخطوبين معناه أو متجوزين معناه أنك تقتحم موبايلي. انا ممكن اسيب لك دوت بمحبه باريحيه، بس مش لا انا لازم اكون بشوف تليفونك، انا لازم اكون بشوف تليفونك. لا، ده عدم نضج، عدم نضج وعدم ثقه، ومعناه ان في حاجات كتيره مش واضحه في العلاقه، او انا علشان احنا قريبين المفروض من بعض فده بيدي لك تصريح ان انت تفتش في اسراري او تفرض نفسك عليا في وقتي الخاص. انا متعشم ان احنا علاقتنا اكبر من كده، او متعشم ان علاقتنا اعمق من كده. لا، ده عدم نضوج زي ما هبة بتقول، ده اقتحام. قمة العشم هي ان انت تحترم خصوصياتي، تحترم مساحتي الشخصية، خصوصا لو احنا لسه ما نعرفش بعض قوي، خصوصا لو في البدايات. عشم البدايات ده برضو من الحاجات اللي احنا محتاجين نتعلمها. فاكرين في لغم طلع لنا برضو لو لسه متعرفين على بعض في شغل او في كورس ولقيتك بتفضي عندي كل اسرارك، وانا متعشم بقى ان انت هتسمعني وهتساعدني كمان لما اطلب. ان يعني ماجدة عندها الساعة من المحبة والانصات والعطاء، انها حتى لو الشخص ده مش على معرفة قوية هي قالت انها عندها استعداد ان هي تسمع وتساعد باللي تقدر عليه. بس ده مش قاعدة، يعني ماجدة هنا من استثناءات القاعدة، من الناس اللي عندها إمكانية، اللي عندها مساحة انها تعمل ده، عندها القلب وسعة ان هي تعمل ده. بس مش كلنا مطالبين دوت. انت ممكن تكون محظوظ ان انت تقابل مع الناس تعمل دوت، بس ده يبقى عدم نضج منك انت. لو انا بقى لسه بتعرف على حد في شغل، في كورس، في نادي، في اي حاجة، في جيران حتى، بلاش اكون بدلدق كل اسراري وكل تفاصيلي وفضفض بكل مشاكلي. وافترض انا افترضت بشكل اوتوماتيك ان احنا في ما بيننا عشم يسمح لي ان انا اكون بغمرك بكل هذا الكم من التفاصيل والفضفضة، فانا بقتحم مشاعرك وبقتحم افكارك وبقتحم وقتك الخاص، في حين ان احنا ممكن تكون علاقتنا لسه سطحية، او ممكن يكون بس الطرف التاني اللي انا بفضي عنده ده هو مش مستعد ان هو يشيل معايا، مش مؤهل نفسيا او طاقته دلوقتي ما تسمحش ان هو يكون بيشيل معايا او ان هو يكون بيسمعني. فانا عجباني او حتة التركيز على النضج اللي انت شاركتينا بيها دي يا هبة. لكن كمان واحدة من الحاجات اللي فيها عشم مستفز قوي وقاتل يا جماعة، واعتقد بما ان اللي بيسمعونا النهاردة في الحلقة بنات، اعتقد هنحس بالموضوع ده، عشم البنات. كلنا بنات زي بعض، لكن في حتى لو بنات زي بعض لازم يكون في حدود في التعامل. فكرة انك تجيبيني من فوق لتحت كده عشان تتفرجي كده على الاوتفيت بتاعي او على شعري او على الميك اب او على الاكسسوارات، لا، ده اقتحام للمساحة، ده احنا اصحاب في بينا عشم. لا، الحدود في النظرات، الحدود في التطفل على جبتي لبسك منين، بتعملي شعرك فين، الحلقة ده جايباه منين، او مش لازم حتى بنات، جبت الشقة دي بكام، جبت العربية دي بكام، جبت العفش ده بكام، جبت الساعة دي بكام، اللي هو احترامي لخصوصياتك هو قمة العشم، قمة العشم النظيف. مش ده احنا بينا عشم فانا متعشمة انت تقولي لي جبتي الطقم ده بكام، لا، ده مش عشم، ده اقتحام للخصوصية، ده اقتحام لمساحتي الخاصة. ونرجع نزعل بعد كده لو لقينا الآخرين بياخدوا مننا جامد. احنا انا كنت متعشمة ان احنا علاقتنا اقوى من كده، انا كنت متعشمة ان انا لما اقول لها شغليني عندك في الشركة هتشغلني كأن الشركة بتاعتها مش موظفة فيها، انا كنت متعشمة ان انا لما اقول لها جبتي الطقم ده بكام هي هتقلعه تدهوني، انا كنت متعشمة فيها. ليه تحت انهي بند؟ احنا احيانا بنفهم العشم غلط، وتحت بند العشم بنفهم العتاب غلط. في مثل شعبي زي ما انت قلت كده بيقولك المحبة على قد العشم والعتاب على قد العشم كمان. وده انا دايما بقول ان العتاب مجهود لا يبذل الا للعزيز الغالي، لانه مش اي حد وطول الوقت كده همشي عاتب في الناس. بس الحقيقة ان العتاب اوقات كتير بيبقى الرصاصة اللي بنقتل بيها علاقتنا كده، وانا متخيل ان انا بقول لك اصلك غالي عندي فانا ما استحملتش منك ان انت تغلط فيا، او ما استحملتش منك انك تكون عملت الحاجة الفلانية فانا بعاتبك. بس احنا محتاجين نتعلم فن العتاب الشيك، العتاب اللي يفتح صفحة جديدة مش اللي يقفل الدفتر خالص، كسرنا العلاقة خالص ويطرد الناس من حياتنا. ففي تحت بند العشم في قواعد للعتاب الصح او قواعد للعتاب الشيك. لكن قبل ما اقول لكم ايه هي القواعد دي، تخليني كده ارجع لمجدة اللي بتختار اللغم رقم 8. طيب اللغم رقم 8 يا مجدة بيقول اللغم رقم 8 لغم عشم المسافات والتدبيس. الموقف بيقول ايه؟ صاحبك اللي معاه عربية وعارف انك ما بتسوقش، كل ما يقرر يخرج خروجه يكلمك قبلها بربع ساعة وباسم العشم يقولك انا تحت بيتك يلا انزل عشان نروح المشوار الفلاني، والمشوار ده اصلا مش على هواك وانت تعبان ومحتاج ترتاح ومخطط ليومك بشكل تاني خالص. السؤال، هتنزله وتيجي على نفسك عشان ما يزعلش، ولا هتقوله مش قادر ومقدرش انزل بقلب جامد؟ هتعملي ايه في الموقف ده يا مجدة؟ باختصار الموقف بيقولك لو حد قرر كده ان هو يقتحم وقتك الخاص ويقول لك يلا لا هنخرج يعني هنخرج، وانت ما بتعرفيش تسوقي مثلا، فانت ما تقدريش تنسحبي من الخروجه دي في اي لحظه وتروحي مثلا، لا انت مجبره ان انت تقضي الخروجه معاهم او تقضي الوقت بالكامل معاهم. هتكوني بتعملي ايه؟ ده العشم رقم 8. كمان هبة بتقول اوقات بنقع في فخ عشم العلاقات كبنات، ان مثلا ارى افكارها زي لولي مش هتزعل اما اخد منها الطقم ده، انا رايحة بعشم مش صحيح. اللي هو انا بدون ما استأذنك او بدون ما استأذنك انا افترضت ان انت مش هتزعل لو انا عملت الحاجة دي، انا افترضت ان انت مش هتزعل لما اخد الساعة بتاعتك اللي انت نسيتيها النهاردة على المكتب واخرج انا بيها خروجة، لان احنا صحاب وفي بينا عشم، فانا واثقة ان انت مش هتزعلي، او انا واثقة ان لما استلف منك بلوزة واتصور بيها مثلا وانزلها والناس تقعد تشكرني واقول دي البلوزة بتاعتي دي غالية مش عارفة ايه مثلا، انت مش تزعلي مثلا، حاجات بالشكل دوت. انا قريت، انا توقعت او انا افترضت ان ده هيكون فكرك، ودي مش في البنات بس، انا توقعت ان انت ده هيكون رد فعلك. طب انت حكمت منين ان ده هيكون رد فعلي، او انت تحت اي اساس اجزمت ان ده هيكون رد فعلي؟ فعشان كده احنا محتاجين نكون ناضجين، نرجع تاني زي ما هبة كانت بتشاركنا، ناضجين في توقعاتنا، ناضجين في العشم بتاعنا. بس قبل ما تهرب مننا الحته اللي كنا بنحكي فيها قواعد العتاب، خليني كده بسرعه اشارك معاكم بقواعد العتاب دوت، لان كمان الوقت بيجري معانا وانتوا الوقت معاكم بيتصير بسرعه. لكن لو هنقول كده انه لو انا عايزه اعاتب اللي قدامي بعشم، او عايزه اعاتب اللي قدامي بعشم صحيح من غير ما اكون بكسر العلاقه او بخسرها، فواحده من اول الحاجات اللي انا محتاجه اتعلم اعاتب بيها هي اني اتشارك معاك بانا مش بانت. لما اعاتب حد ابدا بقول له انا حاسس بايه، ابدا بنفسي مش اكون بهاجمه، يعني مش هقول انت اهملتني وما بقتش تسال عليا، انت بطلت تهتم بيا، بطلت تهتم باخباري، لكن هقول له انا حسيت ان انا لوحدي الفتره اللي فاتت ووحشني قوي سؤالك عني. في الاولانيه انا خليت الشخص اللي قدامي يمكن ابتدى يتعاطف وابتدى يحس بيا، لكن في الاولانيه هو حس ان انا بهاجمه، انت مقصر، انت ما بتسالش، انت، فابتدى يحس ان هو بيتعرض لهجوم، فاوتوماتيك هيبتدي يدخل في حاله دفاع، فهو دلوقتي ما عندوش وقت يحس بيك، هو بيحاول ان هو يدافع عن نفسه. فلما تيجي تعاتب حد ما تهاجموش. اهم حاجه كمان ان انت تختار المكان اللي هتعاتبه فيه، ما ينفعش كده اجي اعاتبه قدام الناس، وما ينفعش اعاتبه هو مضغوط الوقت، ما ينفعش اعاتبه هو مضغوط، ما ينفعش اعاتبه هو طالع عينه في تاسكات تانية او في حاجات تانية واقول ما انا محتاجة اعاتبه دلوقتي، وما ينفعش اعاتبه مثلا، ما ينفعش برضو اعاتب لو الموقف عدى عليه سنين او الموقف عدى عليه وقت وطلع كده من مخزن الذكريات، لانها ما بقتش عتاب، بقت سم وقاتم بدسه كده في العلاقات. فما تعاتبش حاجه متخزنه، اللي متخزن ده خلاص يعني عدى عليه وقت خلاص، طالما ما كانش عندك الشجاعه ان انت تعاتب في وقته خلاص انساه، لانه هو كمان ممكن يكون ما بقاش مدرك ليه، ما بقاش حاسس بيه، فانت بتعاتب ايه؟ انت بتعاتب في الهواء. فلما تيجي تعاتب حد غالي عندك افتكر دايما الثلاث قواعد دول او الثلاث اصول دول، تعاتب بكلمه انا حسيت، مش انت غلط، انا اتوجعت من دوت، مش انت وجعتني بدوت، عشان الموضوع ما يقلبش بخناق. اختار الوقت والمكان والتوقيت وما تعاتبش حاجات قديمة. طب خليني قبل ما نكمل كلام نسألكوا سؤال، عارفين مين الشخص اللي بجد لسه بيحبك وباقي عليك؟ تعرف ازاي الشخص اللي لسه بيحبك وباقي عليك، اللي عنده استعداد كده انه يكمل في العلاقة ديت؟ تعرف منين الشخص ده؟ وتفكروا معايا كده. نانا يا نانا شكرا جدا ليكي، ربنا يباركك انت كمان، مرسي جدا ليكي، يلا كملي معايا. نسأل دلوقتي اعرف ازاي الشخص اللي بجد لسه باقي عليا والعشم ما بيننا حقيقي وبيحبني. بحس انا من وجهة نظري، انا هشارككم من وجهة نظري، كان انا بشوف انه الشخص اللي فعلا بيحبني هو الشخص اللي لسه عنده طاقة ان هو يعاتبني بالشياكة ديت اللي احنا كنا لسه بنقول عندها، اللي لسه عنده الوقت ان هو ينقي الطريقة وبينقي الوقت وينقي الكلمات. لكن الشخص اللي يسكت فجأة، او الشخص اللي بيرمي في وشي كل حاجة، او الشخص اللي بينسحب في صمت، ده معناه انه عشم ومش ناضج، دي حاجة، او انا عشمي او العشم ما بيننا خلص. العتاب مش خناقة، والعشم مش المفروض انه يكون بيوصلنا لخناقة. العتاب هو دعوة دافية للاستمرار. بس محتاجين نخلي بالنا ان عتابنا مهم او يكون عتاب رحيم خفيف عشان اللي قدامي ما يحسش كده انه هو واقف في محكمة، لكن يحس انه في قلبي، وان انا بس صعبانة عليا العلاقة، او ان انا مهتم ان العلاقة دي تفضل. طيب بما ان الوقت بيجري فخلونا نلحق كده بسرعة نحكي شوية كده في اتيكيت الرد. ازاي اقول لا برقية من غير ما نتخانق، او ازاي احافظ على حدودي ما يتمش اقتحامها بسبب او تحت بند العشم، او ازاي اقول لا انا غير متاح وما يكونش بيتم استغلالي، او ما يكونش بتعرض للاستغلال تحت بند العشم، اعمل ايه؟ وخلينا نتفق ان ده اصعب جزء ممكن نعمله، او دي اصعب حاجة او اصعب خطوة محتاجين ان احنا نكون بنعملها. لما حد يكون بيقتحمني او حد يتوس على طرفي باسم العشم من غير ما اخسره، انا عايز ارد عليه، وفي نفس الوقت انا مش عايز اكون بطلع قليل الذوق. يمكن زي ما انتوا شاركتونا كده، احنا برضو يعني هرد بذوق زي ما انا كان بتقول كده، لو حد جرحت هرد بس هرد بذوق. بس مثلا خلونا كده نتخيل موقف، وليكن مثلا من الألغام اللي كنا بنتشارك بيها، لو حد مثلا طلب مني اني اساعده في شغل او شيل شغلي مثلا عشان انا خارج، ارد ازاي؟ انا ممكن يكون عندي المساحة من الوقت والامكانية والطاقة ان انا اشيل مكانه الشغل، وهشيله لان انا عايز اساعده، هشيله لان انا الشغل الزيادة هيديني خبرة زيادة، هشيله لانه لما المدير يعرف انا اللي هاخد البونس او انا اللي هاخد الكريدت، او هساعده لانه انا بمحبة عايز اعمل دوت. لكن انا لو ما عنديش الساعة ديت، فاللي هو انا برضو مش عايز اخسره، ممكن يكون هو صديق غالي، انا مش عايز زميل عزيز مش عايز اخسره، فاللي هو ممكن بكل بساطة مثلا، يعني ده ردي، شاركوني انتوا ردكم، هقول له مثلا انا كان نفسي اساعدك بس انا اوريدي عندي تاسكات كتيرة، فمش هعرف اخلص التاسك بتاعتك ديت بنفس الكفاءة اللي انت هتعملها، فالافضل ان انت تكون انت بتعملها بنفسك مثلا. او لو حد مثلا طلب مني مثلا فلوس، ودي واحدة من اكتر حاجات اللي بالعشم بنطلبها مثلا او بتطلب مننا، لو حد طلب مني فلوس مثلا وانا ما عنديش السيولة الكفاية ان انا اديله، فمش هقعد مثلا بقى احلف كدب بقى واقول له صدقني مش معايا والله مش معايا، انا بكذب، انا عارف ان انا بكذب. لكن ممكن بكل شياكة مثلا وبكل محبة وذوق أقول له أنا آسف جدا كان نفسي، بس أنا ميزانيتي الشهر ده متحددة لالتزامات معينة ومش هقدر أخرج براها، فأنا آسف، كنت أتمنى أن أنا أكون بقدر أساعدك مثلا يا صاحبي. فاللي هو أو عارفين كده إيه العشم اللي يقتحمك ببواخة ويسأل في تفاصيلك ببواخة، ويبدأ يسألك عن تفاصيل خاصة وشخصية، اللي هو في المواقف اللي زي دي بيقولك الرد بابتسامة بيقفل الموقف، اللي هو يعني حلو قوي السؤال دوت، بس يعني انا مش حابب ان انا ارد عليه بابتسامة. فلو احنا حافظنا برضو ان احنا ما احرجناش بعض، والاجواء خفيفة ولطيفة ولذيذة. بس كان في نقطة كمان يا جماعة كان نفسي الحق احكي معاكم فيها، بس هسيبها معاكم كده كسؤال. عشم المسجات، انا كنت متعشم ان انا اول ما بعت لك مسج ترد عليا، ويا سلام بقى يا سلام بقى انت لو عملت سين فتحت المسج وانا شفت ان انت عملت سين وما ردتش عليا، دي موضوع كبير لوحده. كتير بنزعل لما نلاقي الشخص اللي بعتنا له الرساله تجاهل الرساله، او يفتح الرساله وما يردش، ولا احنا كان بينا عشم هو طنشني ليه، وده ممكن يعمل خناقات على فكره. بس الرد على الرسائل صحيح مش واجب مقدس، بس التقدير بيفرق. كان نفسي احكي معاكم اكتر في الفكره ديت، بس بما ان وقتنا بيخلص فرق معايا قوي اننا نكون واضح قدامنا دستور العشم. فعلشان نفضل حبايب وعشان العشم يفضل ما بيننا وما يتحولش للرصاصة الرحمة اللي بنقتل بيها علاقتنا، احنا محتاجين يكون واضح قدام مننا دستور العشم النظيف، او دستور العشم الصح اللي فيه اصول وقواعد واضحة. اول لو هنقول كده ان هو دستور، فيبقى اول بند فيه مسافة الأمان، حافظ على مسافة الأمان ما بينك وما بين اللي حواليك. مش أن أنا هأبني أسوار وحط حدود فظيعة، بس أنا هسيب مساحة عشان العشم يفضل، عشان زي ما كنا بنقول في الأول هسيب مسافة عشان نشتاق وعشان نحترم وعشان العشم يكبر والتقدير يزيد، وعشان ما نضيعش في اقتحامات كده وسط الزحمة. لما أكون بحافظ على الحدود دي، هحافظ على العشم ما بينها وحافظ على العلاقة حقيقية ما بيننا. تاني بند ممكن نقوله مثلا في الدستور دوت هو عشم الفلوس، بما ان اكتر حاجة بيتحط فيها العشم في العلاقات هي عشم الفلوس او عشم الجيب، فاللي يستلف بعشم يسدد بأصول، يسدد بأدب. مش لازم تحرجني ان انا اضطر اكون بطلب منك الفلوس اللي انا سلفتها لك، لا، طالما استلفت وديتك بمحبة رجع لي كمان بمحبة من غير ما تحرجني ان انا ارجع اكون بطلبها منك. كمان من البنود المهمة قوي الخط الأحمر في الهزار، الخطوط الحمراء في الهزار يا جماعة، عشم الهزار. مش أي هزار يعتبر هزار مقبول، مش أي حاجة أتشارك معاك بيها هي متاح إن إحنا نكون بنضحك بيها قدام الناس. كمان من البنود المهمة عشم الشغل، إحنا زمايل ونشيل بعض والحياة خد وهات، بس لازم تكون خد وهات. ما ينفعش أكون بساعدك وإنت ما بتساعدنيش، بس ندك وإنت ما بتسندنيش. كمان من البنود المهمة هي إن العتاب في العشم يكون طازة، لما تعاتب حد زي ما اتفقنا كده عاتبه بمشاعرك مش باللي إنت متوقعه، أو عاتب بأنا حسيت بوجع مش إنت غلط، ما تقولش إنت غلط، تقول أنا حسيت بإيه. العتاب يكون والموقف لسه طازة، مش من مخزن قديم. الحاجات اللي متخزنة دي بتبقى سموم، العتاب المتخزن في القلب بيتحول لسم بيموت الود. اتعشموا في بعض يا جماعة بس برقي وأصول. العشم بيت دافي بنلجأ له في العلاقات علشان يطبطب علينا وقت الشدة ووقت الاحتياج، مش سكينة حامية بنذبح بيها علاقتنا أو رصاصة رحمة بنقتل بيها علاقتنا وبنحرم بيها الناس من حريتها أو من حقوقها. فخلي عشمكم خفيف، خلي عشمك رحيم في علاقاتك عشان تفضلوا على قلب بعض دايما غاليين. تفاصيل كتير قوي كان نفسي يمكن أحكي معاكم بيها أكتر، لكن للأسف وقتنا خلص. هتوحشوني جدا لحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي في مواعيدنا بقى يوم الاثنين ويوم الاربع. كان نفسي اكمل باقي تعليقاتكم، لكن هقراها بعد الحلقه، لان فارق معايا جدا اكون بتشارك بكل ارائكم. ولو في حد مختار ارقام هحطها لكم في التعليقات. هتوحشوني جدا لحد ما نتقابل الاسبوع اللي جاي على خير، ودلوقتي اقول لكم الى اللقاء.
1: كنا بنتابع اعاده برنامج صباح سمع. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تتابعنا كل يوم من الحد للخميس الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة على راديو سما.
2: الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وفي اليوم الثامن نادى موسى هارون وبنيه وشيوخ بني إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا من البقر لقربان الخطيئة وكبشا للقربان الذي يحرق كلا منهما بلا عيب وقدمهما أمام الله، ثم قل لبني إسرائيل: خذوا تيسا من المعز لقربان الخطيئة وعجلا وحملا عمر كل منهما سنة وبلا عيب للقربان الذي يحرق، وثورا وكبشا لقربان الصحبة تذبحونهما أمام الله مع قربان من دقيق معمول بالزيت، لأن الله اليوم يظهر لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدمت كل الجماعة ووقفوا أمام الله. فقال موسى: هذا هو الذي أمر الله أن تعملوه فيظهر لكم جلاله. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المنصة واذبح ضحية التكفير عن خطيئتك وقربانك الذي يحرق، وكفر عن نفسك وعن الشعب، واذبح قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الله. فتقدم هارون إلى المنصة وذبح العجل الذي للتكفير عن خطيئته، وقدم له بنوه الدم فغمس إصبعه فيه ووضعه على قرون المنصة، ثم كب باقي الدم عند قاعدة المنصة، والشحم والكليتان والشحم الذي يغش الكبد من ضحية التكفير عن الخطيئة أحرقها على المنصة كما أمر الله موسى، أما اللحم والجلد فأحرقهما خارج المخيم. ثم ذبح القربان الذي يحرق وأعطاه بنوه الدم فرشه على كل جوانب المنصة، ثم أعطوه القربان القطع والرأس فأحرقها على المنصة، وغسل الأمعاء والأرجل وأحرقها فوق القربان الذي على المنصة. ثم قدم هارون القربان الذي عن الشعب، فأخذ التيس وذبحه وقدمه ضحية للتكفير عن خطيئة الشعب كما فعل سابقا عن نفسه، ثم أحضر القربان الذي يحرق وقدمه حسب الفريضة، وقدم أيضا قربان الدقيق وملأ يده منه وأحرقه على المنصة، هذا بالإضافة إلى القربان الذي يحرق في الصبح. ثم ذبح الثور والكبش لقربان الصحبة للشعب، وأعطاه بنوه الدم فرشه على كل جوانب المنصة، أما الشحم من الثور ومن الكبش مع الإلية وما يغش الأمعاء والكليتين وما يغش الكبد فوضعوه على الصدرين، فأحرق هارون الشحم على المنصة، ثم قدم هارون الصدرين والفخذ اليمنى هدية لله كما أمر موسى، ثم رفع هارون يديه نحو الشعب وباركهم، ونزل من عند المنصة بعدما قدم ضحية التكفير عن الخطيئة والقربان الذي يحرق وضحية الصحبة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب
فظهر جلال الله لكل الشعب، فخرجت نار من عند الله وأحرقت القربان الذي يحرق والشحم على المذبح. فلما رأى الشعب هذا هتفوا وسجدوا.

ناهارون، ناداب وأبيه، كل منهما مبخرته ووضع فيها نارا ثم بخورا فوق النار، وقدما أمام الله نارا غريبة لم يأمر بها، فخرجت نار من عند الله وأحرقتهما فماتا أمام الله. فقال موسى لهارون: هذا كلام الله بين الذين يتقربون إلي، أظهر أني قدوس، وأمام كل الشعب أعلن جلالي. فصمت هارون. فنادى موسى ميشائيل وألصافان بني عزيل عم هارون وقال لهما: تقدما ارفعا أخويكما من قدام المقدس إلى خارج المخيم. فتقدما ورفعاهما وهما ما زالا في قميصيهما إلى خارج المخيم كما أمر موسى. وقال موسى لهارون وإلعازار وإيثامار ابنيه: لا تكشفوا رؤوسكم ولا تشقوا ثيابكم لئلا تموتوا ويغضب الله على كل الجماعة، أما بقية الشعب فيمكنهم أن يبكوا على الذين أهلكهما الله بالنار، ولا تتركوا مدخل خيمة الاجتماع لئلا تموتوا، لأن زيت مسحة الله عليكم. فعملوا كما قال موسى. ثم قال الله لهارون: عند دخولكم إلى خيمة الاجتماع أنت وبنيك لا تشربوا خمرا ولا مسكرا لئلا تموتوا، هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل، لكي تميزوا بين ما هو مخصص لله ومحلل للعامة وبين ما هو نجس وطاهر، ولكي تعلموا بني إسرائيل كل الفرائض التي أعطيتها لهم بواسطة موسى. وقال موسى لهارون وإلعازار وإيثامار ابنيه الباقيين: خذوا قربان الدقيق الذي بقي من القرابين التي تشعل لله، وكلوه فطيرا بجوار المنصة، لأنه طاهر جدا، كلوه في مكان مقدس، لأنه نصيبك ونصيب بنيك من القرابين التي تشعل لله، لأني أمرت بهذا. أما الصدر الذي يقدم هدية والفخذ التي تقدم تبرعا فتأكلونها في مكان طاهر، أنت وبنوك وبناتك معك، لأنهما نصيبك ونصيب بنيك من ضحايا الصحبة التي يقدمها بنو إسرائيل، فيأتون بالفخذ التي تقدم تبرعا والصدر الذي يقدم هدية مع شحم القرابين التي تشعل فتعطى لله، فيكونان لك ولبنيك، هذا فريضة تدوم كما أمر الله. ولما طلب موسى تيس ضحية الخطيئة وجد أنه احترق، فغضب على إلعازار وإيثامار ابني هارون الباقيين وقال: قربان التكفير عن الخطيئة هو طاهر جدا، فلماذا لم تأكلاه في المكان المقدس؟ إن الله أعطاه لكما لتحملا ذنب الشعب
وتكفرا عنهم أمام الله. وما دام دم التيس لم يؤخذ إلى داخل المقدس، كان يجب أن تأكلا التيس نفسه في المقدس كما أمرت. فقال هارون لموسى: إنهما قدما اليوم أمام الله عنهما قربان الخطيئة والقربان الذي يحرق، ومع ذلك أصابنا ما أصابنا، فلو أكلنا قربان الخطيئة اليوم هل كان الله يرضى عنا؟ فلما سمع موسى كلام هارون اقتنع به.

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

دبل اسبريسو. مفيش مناسبة مفيهاش قهوة، مناسبة خاصة أو عامة، علمية أو عالمية، لأن مش معقولة حد يسأل على قهوة ما يلقاهاش. علشان كده سموا الأماكن اللي بتقدم مشروبات في كل اللغات في كل العالم قهوة. إذن فالقهوة مكان رائع. القهوة كمان مكان للقاء الأصدقاء والأحبة ومحبب لكل الناس. طب وأنا إيه دخلي بقى في الموضوع ده؟ أنا مش هفتح قهوة، فبتشجعني بكلامك ده على إيه؟ لا يا سيدي، أنا نفسي تبقى زي القهوة، بمعنى تبقى محبوب من كل الناس، ملجأ للفرحان والزعلان والكسلان والمهموم. وبيتقال في القهوة الشعر واللقاءات الثقافية المتنوعة، يعني تبقى الناس نفسها تشوفك وتستشيرك والقعدة معاك حلوة ومحببة من كل الناس. وإزاي أبقى كده؟ بص يا سيدي، مش هتقدر تبقى كده لوحدك بمجهودك الفردي أو حتى الجماعي. الحكاية محتاجة قبول وحب وإنسانية وحساسة وجدعنة وقفات رجولة. اللي هيساعدك ربنا.

0: دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان
1: وبنبتدي مع بعض يوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة من برنامجكم صباح سما معاكم ليليان عاطف من 8:30 بتوقيت القاهرة. ووحشتوني جدا من أول امبارح بس وحشتوني يا جماعة. صباح الخير وصباح البركة عليكم. بنبتدي مع بعض يوم جديد وحلقة جديدة وفكرة جديدة نفضفض فيها مع بعض. فأهلا بيكم بكل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن أو بتشوفونا صوت وصورة دلوقتي من على صفحتنا على الفيسبوك. والنهاردة كده عايزين نتجمع مع بعض بسرعة علشان عندنا فكرة جديدة لذيذة جدا عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة ونتكلم براحتنا. النهاردة حلقتنا عن اللي عايزين نقوله بس مش عارفين نقوله. كم حد فينا كده بيتحط في مواقف أو في علاقات أو في اماكن معينه يبقى عنده حاجه نفسه يقولها، نفسه يعبر عنها بس مش عارف، كان نفسي اقول بس مش عارف، كان نفسي ارد عليهم بس ما عرفتش، كان نفسي اقول لهم على اللي في دماغي بس ما عرفتش، كان نفسي اقول لهم على اللي في قلبي بس ما عرفتش، عايز اقول بس خايف، اللي بيمنعني ان انا خايف، اللي بيمنعني ان انا مش عارف اعبر، خايف لما اتكلم يزعلوا مني، خايف لما اتكلم ياخدوا مني جنب، خايف اقول. النهارده كده عايزين نحكي عن إيه اللي خايفين نقوله. عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة سؤال مهم جدا جدا جدا، واحتاج كده قبل ما اجاوب عليه اقف مع نفسي واقفة كده واشوف انا فعلا انهي فيهم هيأذيني اكتر، ان انا اقول اللي انا عايز اقوله واتحمل تبعيات كلامي دوت ايا كانت النتيجة وايا كان رد الفعل اللي هيجيلي على الكلام دوت، ولا ان انا ما اقولش ويبقى الوضع كما هو عليه بس الكلمة دي أنا هكتمها جوايا، أو اللي أنا كنت عايزة أقوله ده أنا هكتمه جوايا. قولي كده من وجهة نظرك أو بالنسبة لك أنهي هيوجعك أكتر، أو أنهي حاسس إن هو مش هقدر أستحمله، لا أنا هتكلم وزي ما تيجي تيجي، أو لا خليني ساكت أحسن ما أتكلم والدنيا تبوظ مننا. مفيش صح ومفيش غلط، دي فروق فردية، في ناس تعرف تتعامل مع ده وفي ناس تعرف تتعامل مع ده، في ناس تقدر تستحمل تبعيات كلماتها أيا كانت، بس أهم حاجة ما أكتمش الكلمة جوايا، نقيت يعني اكتم اللي انا عايزه اقوله جوايا وفرقع. في ناس يقولك لا خليني ساكت احسن ما اتكلم والكلام يجي على دماغي او كلامي يتفهم غلط او كلامي يجيب نتيجه عكسيه. فانت من انهي فريق، الفريق اللي هيتكلم ولا الفريق اللي هيسكت؟ والنهارده كده لو قلت لك اتكلم، عبر، فضفض، قول اللي في قلبك، قول اللي في نفسك ايا كان هو ايه، شاركني كده وقولي ايه الحاجه اللي نفسك تقولها بس خايف. النهارده كده معاك المايك مفتوح، قول اي حاجه نفسك تقولها لاي حد وكنت خايف تقولها له، كنت خايف كده تتشارك معاه بيه، كنت خايف تفضفض معاه بالفكره دي. النهارده كده عايزين نحكي عن الفكره ديت، ليه بنخاف نتكلم، ايه تأثير ده علينا، ايه اللي بيمنعنا، والمفروض ان انا اكون بتكلم ازاي، وازاي اختار الوقت المناسب للكلام. تفاصيل كتيرة قوي عايزين نكون بنحكي فيها مع بعض النهاردة، لكن قلبها او محورها الاساسي اني نفسي اتكلم بس خايف، او نفسي اتكلم او نفسي اعبر ومش عارف. لكن لو انت من الناس الشاطرة اللي بتعرف تتكلم او ما بيفرقش معاها، انا هقول اللي انا عايزه وزي ما تيجي تيجي لكن مش هكتم جوايا، شاركني النهاردة كده بتجاربك، قولنا بتعمل ده ازاي، هل بطيب بتعرف تحسن اختيار المواقف ولا لا، يعني انا بتكلم كده ويعني زي ما ربنا يجيبها بقى، جات في وقت حلو جات في وقت وحش، جات مناسبة جات مش مناسبة، يعني بنسيبها بظروفها. ده اللي احنا عايزين نحكي وندردش ونفضفض فيه مع بعض النهاردة. وكمان زي ما تعودنا كده فقرتنا الاولى هنكون بنحكي فيها عن الفكرة دي، بس النهاردة بقى جايبالكو من، مش نقول من التاريخ، لكن من ناس عاشت فعلا لكن كتمت اللي عايزة تقوله ونتيجة ده أو تأثير ده عليهم كان عامل إزاي. كمان زي ما تعودنا بنلعب مع بعض في الصندوق من 1 to 50، اختار رقمك المفضل ونشوف كده يطلع لك إيه من الصندوق النهاردة. متحمسة جدا أتشارك معاكم بكل تفاصيلنا وفقراتنا وألعابنا النهاردة، فاستناكم تبعتوا لنا وتتواصلوا معانا، وما تنسوش تقولوا لي لو هتكون بتعبر عن حاجة النهاردة أو هتقول للي في قلبك النهاردة بدون ما تخاف، هتقول إيه وهتقوله لمين، وأنهي الأصعب بالنسبة لك، إنك تكتم الكلمة جواك ويبقى الوضع كما هو عليه، ولا هتكلم وعبر وزي ما تيجي تيجي، صابت خابت يعني زي ما تيجي تيجي. هستناكم تشاركونا النهاردة، لكن بعد الفاصل نطلع مع بعض أول فاصل ونرجع بعدين نبتدي يومنا، ما تروحوش في أي حتة.

الواقع بيقول إن في خوف، لكن ثقتك في ربنا تحسسك بالأمان. في أمثال 3:25-26، إذن لا تخف من مصيبة مفاجئة ولا من الخراب الذي يحل بالأشرار، لأن الله يكون سنداً لك ويحفظ رجلك من الزلل.

0: مراحم جديدة كل يوم. اسمعنا على راديو سما.
1: النهاردة كده جايين نتجمع مع بعض ونطلع في رحلة بحث جديدة ونشوف أنهي فيهم ممكن يكون مؤلم أكتر، أنهي محتاج أن أنا كده أكون يمكن بتعامل معاه أكتر، لأني هو ده اللي واجعني، أني أكتم الكلام أولا أني بتكلم. في ناس بيوجعها أنها تكتم الكلام، وفي ناس بيأذيها أنها بتتكلم لأنها بتتكلم وأيا كانت النتيجة المهمة ما كتمش في قلبي. النهاردة كده لو هتكون بتتكلم، إيه الحاجة اللي بتقلق أنك تقولها أو بتخاف أنك تقولها، سواء كلمة نفسك تقولها لشخص أو حاجة نفسك تقولها في المطلق؟ هستناكم كده تشاركوني، لكن خلونا كده قبل ما نفتح مع بعض الصندوق دوت، خلونا كده نرجع شوية بالزمن والتاريخ واحكيلكم عن ناس كان نفسهم يقولوا حاجات، كان مطلوب منهم يقولوا حاجات، كان المفروض يقولوا حاجات واختاروا ان هم يكتموها، خافوا يقولوها لأسباب مختلفة. أول شخصية معانا النهاردة هنرجع كده لشخص كان معروف عنه أنه حبس الكلام في قلبه، في كاتب وروائي شهير جدا اسمه فرانس كافكا. فرانس دوت كان كاتب شهير جدا في زمنه، والحاجة اللي اشتهر بأنه هو كتمها أنه هو كتم قصة حبه، كتمها ما عبرش عنها. كافكا عاش قصة حب شهيرة جدا مع صحفية نمساوية اسمها ميلينيا ياسينسكا، وبدأت قصة حبهم سنة 1920 لما إيميليا كانت بتطلب من كافكا ان هي تكون بتترجم واحدة من القصص بتاعته، ومن هنا بدأت معرفتهم ببعض، وبدأت مش هنقول علاقتهم لانه ما اعترف لهاش بشكل مباشر بمحبته ليها، لكن وقتها بدأت مجموعة من الرسائل اللي اتقال عنها كده أعظم وأعمق ما كتب في تاريخ الحب الإنساني. كافكا قعد سنين بيحب في إيميليا وبيبعت لها جوابات يتكلم فيها كده عن عمق مشاعره وعمق محبته، لكن كان دايما بيقول لها إن هو ما يقدرش يعبر عن محبته دي ليها بالكلام، لدرجة إن هو في واحدة من جواباته ليها كتب لها الجملة دي: أنا مريض بالعجز العظيم عن الكلام. والنتيجة للعجز دوت، نتيجة لحبس الكلام اللي هو عمله، النتيجة الخوف ان هو يكون بيتكلم، عاش وحيد ومات وحيد، وقصة حبهم ديت فضلت كده ايه في السجن ضايع، في صندوق كده الفرص الضايع زي ما بنقول عنها. عاشت قصة علاقتهم كده في الجوابات وبس، لانه خاف يتكلم، خاف يعبر. هي ما رفضتهوش، هي ما اعترضتش، هي ما أبدتش اعتراضها أو استيائها من مشاعره، لكن هو خاف ان هو يكون بيتكلم، خاف ان هو يكون بيدخل قصة حبه ديت لأرض الواقع، واختار ان هو يكون بيحبس الكلام جواه، فحبس حياته كلها جوا السجن من الصمت. ده نوع من الكلام اللي ممكن نكون بنحبسه جوانا، بس الحقيقة ان الفكرة مش، او حبس الكلام مش في المشاعر بس، لان في شخصية تاني، شخصية شهيرة جدا، شخصية تاريخية وشخصية مؤثرة، كتاباتها وعلومها اثرت في التاريخ، شخصية ليها في العلوم والتاريخ والفلسفة، ليها في حاجات كتيرة جدا. مين هي الشخصية دي؟ ديكارت، الفيلسوف الشهير ديكارت. ديكارت لما كتب اعظم اعماله او اعظم كتبه اللي اتكلم فيها عن افكار كانت سبب في ثورة علمية وفكرية غيرت شكل الارض وغيرت شكل التفكير عند الناس، اول ما كتب الكتاب دوت ما اعلنش عنه، خاف، خاف يعلن عنه، خاف يتكلم بأفكاره، خاف يعلن عن الـ الـ الـ الخواطر أو الأفكار أو المعلومات اللي عنده. شايفين الخوف هنا مش مجرد مشاعر بقى زي كرافت، لا ده أو كافكا سوري، ده خاف يعلن عن أفكار، عن توجهات، عن علوم، عن دراسات، عن أبحاث. ليه؟ وقتها أو في وقت ديكارت كان في نوع من أنواع مش هنقول اضطهاد، لكن الصرامة الشديدة جدا من الكنيسة في الوقت دوت على أو اتجاه أو ضد أي علوم قد يكون هيصدر منها نوع من أنواع الهرطقة، وده اللي كان حصل بالفعل في نفس الفترة الزمنية دي مع جاليليو لما نشر بحث أو أعلن نظريته حول مركزية الأرض والشمس. فديكارت لأنه خاف أنه يكون بيحصل معاه نفس الموضوع ويتعرض لنوع من الاضطهادات أو الحبس أو أيا كان المواجهة اللي ممكن تتقابل بيها أفكار، ولو ما لقيتش القبول المناسب من المجتمع والقوانين والكنيسة في الوقت دوت، فلا خاف، قال لك أنا مش هعلن الكتاب دوت، أنا مش هعلن الأبحاث دي، أنا مش هعلن الدراسات ديت. والنتيجة لده إيه؟ إنه منع أو وقف إعلان الدراسة دوت، اللي كانت سبب مش بس إن ديكارت كتم معلوماته، لكن كمان أخر العلوم البشرية سنين طويلة، لأنها كانت ممكن تستفيد بدري من دراساته، تأجلت تقريبا ربع قرن لحد بعد وفاته. فده نوع تاني من الكتمان أو خوف من الإعلان، وما بين خوف كفاكة الإنساني وخوف ديكارت الفكري أو العلمي، بنكتشف أن السكوت أو الصمت أو الكتم ما بيحميش حد، ده أحيانا بيخسر، وأحيانا بيعطل، وأحيانا بيأخر الحياة، وأحيانا بيموت المشاعر وهي لسه كده بتبدأ، بيموت الأفكار وهي لسه بتتولد، بيخلينا نعيش أنصاف حياة، أو بيخلينا نعيش نسخ مش إحنا، أو نسخ من شبه مش شبهنا. عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة، أنهي الأهون بالنسبة لك وأنهي الأصعب؟ أن أنت تكون بتكتم أفكارك أو بتكتم مشاعرك وتسيب الوضع يبقى كما هو عليه، ولا لأ أنا هتكلم، أنا هعلن، أنا هعبر، وزي ما تيجي تيجي، يعني خلاص هي موتها ولا أكتر. فأنهي الأفضل وأنهي الأهون وأنهي الأصعب بالنسبة لك؟ والنهاردة لو هتتكلم، لو هتعبر، لو هنصيح كده النهاردة ونكسر صندوق الصمت والسكوت واتكلم، هتكون بتتكلم وبتعبر عن ايه؟ هستناكم تشاركوني كده، لكن عايزه بسرعه ارجع للتعليقات عشان اصبح على الجميله والنشيطه اول واحده معانا النهارده، بسمه حبيب. يا بسمه صباح الخير والبركه عليكي، مبسوطه ان انت اول حد معانا النهارده. صباح الفواكه، صباح المانجا والبطيخ والليمون والعنب، ده عنب صح؟ والعنب، فين الافوكادو؟ فين الافوكادو يا بسمه؟ ما ينفعش نبتدي الصباح كده من غير افوكادو. صباح الجمال عليكي، وحالا اشوف لك من الصندوق رقم 30 ليا و 33 ليكي. بس الاول يا بسمة قوليلي انتي من انهي فريق اللي عنده استعداد ان هو يكتم افكاره، يكتم اراءه، يكتم مشاعره حتى، ويبقى الوضع كما هو عليه، لان انا ما عنديش استعداد اني اتحمل نتيجة اللي هيتقال، ولا لا هتتكلمي وتعبري، ويعني زي ما تيجي تيجي، المهم ان انا هعبر عن اللي في قلبي او هعبر عن ذاتي، فكري كده وقوليلي. لكن رقم 30 النهارده، 30 دي ليا صح؟ رقم 30 النهارده دي رساله، ليا 30 النهارده رساله بتقول كل ليل ورا نهار والرب حتما يستجيب حتى وان طال الانتظار. كل ليل ورا نهار والرب حتما يستجيب حتى وان طال الانتظار، ودي ثقتي الدايمه في انه حتى لو كان الانتظار طويل، لكن هننتظر بصبر بتعزية مش بتذمر، لاننا واثقين يا رب ان بعد الانتظار اكيد في استجابة، واكيد في استجابة حلوة كده، استجابة مناسبة. كمان 33 ليكي برضو رسالة، بس رسالة صغنونة قوي، من لم يحلم يندم، او من يحلم ندم. النهاردة كده رسالتك بتشجعك على ان انت دايما تكوني بتحلمي، ان انت دايما تكوني بتتطلعي للافضل، للاعلى، للاجمل، وامين ربنا كده يكون بيديكي دايما ثقل قلبك. يا بسمة دي رسالته ليكي، امين يشجعك دايما كده بكلماته. هستناكي تشاركينا كده برأيك في موضوعنا، ولو نفسك تقولي حاجة لحد النهاردة هتقولي ايه النهاردة كده؟ عبري معك المايك، عبري قولي نفسك تقولي ايه، واني الافضل بالنسبه لي، تتكلمي وتتحملي النتيجه، ولا اسكت ويبقى الوضع كما هو عليه. كمان نانا صباح الخير وصباح البركه عليكي يا نانا، طمنينا عليكي وعلى اخبارك. نانا بسرعه هنلعب مع بعض في الصندوق كده بنفس الطاقه والنشاط والالوان الحلوه اللي انت حطاها لنا ديت، وهستناكي تقولي لي انهي اصعب بالنسبه لك، انك تتكلمي وتتحملي النتيجه، ولا انك تسكتي ويبقى الوضع كما هو عليه، تختاري انهي فيهم. كمان دنيا يا دودو صباح الجمال بتقول صباح الخيرات والحب يا لولتي، صباح الجمال يا دودو، الدلع الجميل دوت. صباح الخير عليكي، طمنينا عليكي كده وعلى اخبارك وعلى جون، وهستناكي تشاركينا في موضوعنا. انت من الناس اللي هتختار ان هي لما تكون عايزه تعبر عن فكره، عن راي، عن وجهه نظر، عن مشاعر، هتتكلم وتعبر ويعني زي ما تيجي تيجي، ولا لا يعني خلينا ساكتين احسن لحسن الكلام يتفهم غلط، خلينا ساكتين لا يحملوا المسؤولية، لا شيل أنا الليلة. فقولي لي كده أنت مع أنهي فريق، وما تنسيش تلعبي في الصندوق. استناكوا يا جماعة شاركونا في الفكرة ديت النهاردة كده، عايزين نفكر مع بعض إحنا ليه بنخاف. ساعات بنخاف بنعبر عن أفكارنا، أو أحيانا بنبدأ كلامنا بساعات بخاف أقول، أو أنا أحيانا بخاف أعبر جملة كلنا بنقولها حتى لو بنقولها لنفسنا في السر، انا بخاف اقول لهم ان انا بتضايق لا ياخدوا مني جنب، انا بخاف اعترض لا يزعلوا مني. جمله بنبدا بيها كده حيطه خرسانيه، بنبني بيها حيطه ما تتهدش ما بيننا وما بين الناس وما بيننا وما بين نفسنا احيانا على فكره. فاحنا النهارده جايين نفتح صندوق الكلام المحبوس دوت اللي شايلينه جوه قلوبنا لغايه ما يمكن قلبنا وظهرنا اتحنوا ما بقوش قادرين يشيلوا. جايين النهاردة نعرف احنا ليه بنخاف بجد، ليه بنخاف نعبر، ونتعلم ازاي نقول اللي جوانا بشجاعة وبشياكة في نفس الوقت، يعني عشان ما نخسرش حد، والاهم من كده ما نخسرش نفسنا. فاستناكوا قبل كل دوت تشاركوني ايه الكلمة اللي حاسس ان هي محبوسة جوه قلبك النهاردة، او ايه الفكرة او ايه التوجه او ايه الحاجة اللي نفسك تصرخ بيها قدام الناس بس مأجلها لانك قلقان او خايف لو قلتها يمكن تخسر. استناكوا تشاركوني في الفكرة دي، استناكوا تشاركوني بأراءكم وإيه الكلمات اللي نفسك تعبر بيها، أو لا أنا هعبر مش هيفرق معايا. نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي يومنا، ما تروحوش في أي حتة.

الواقع بيقول إن الحياة صعبة، لكن ربنا معاك في كل وقت صعب، زي ما بيقول في الكتاب المقدس في سفر المزامير أصحاح 91 من عدد 10 لعدد 11: لا يصيبك شر ولا تقترب مصيبة من مسكنك، لأنه يوصي ملائكته بك ليحرسوك في كل خطوة تخطوها.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: أوقات كتيرة بنخاف نتكلم، بنخاف نعبر، بس خلونا كده احنا لسه في بداية كلامنا أسألكوا السؤال ده، هو إيه اللي بيوجع أكتر؟ إني أقول الكلمة أو أقول اللي في قلبي وأتحمل تبعيات الكلام ده وأتحمل رد الفعل اللي هيجيلي أيا كانت النتيجة، ولا لأ أنا مش هقولها وهكتمها في قلبي؟ أنهي أصعب؟ أنهي أهون عليك؟ أصل احنا ساعات كتيرة قوي بنخاف نقول لأ، بنخاف نقول أنا تعبت، بنخاف نقول أنا مش موافق، بنخاف نعترض، بنخاف نقول حاجات كتيرة جدا، فبنبلع الكلام وبندفنه جوانا لمجرد أننا خايفين من رد الفعل أو خايفين نخسر ناس أو خايفين ما نطلعش زي ما هم كانوا واخدين صورة عننا، بنخاف. بس الحقيقة أن الكلام المحبوس ده ما بيموتش أو ما بيختفيش، مش خلاص أنا كتمته ومش هيظهر تاني. الكلام المحبوس بيفضل عايش جوانا وبياكل في أعصابنا وفي أرواحنا وفي أفكارنا وبيخليناش حتى عارفين ننام بالليل. كل ده من الكلمة اللي أنا حبستها جوايا. فأنت لما بتكتم ضيقك وبتكتم اعتراضك أو حتى بتكتم تعبك، ما بترضاش، بتخاف تقول إن أنت تعبت، بتخاف تقول إن أنت معترض. أنا بشكل أو بآخر في الحالة دي أنا بتحول لقنبلة موقوتة، والخوف من رد فعل الناس بيخليني طول الوقت عايش بصورة مش أنا، أنا بحاول أعيش بالصورة اللي هم عايزين يشوفوها، فأنا بعيش بنسخة مش نسختي الحقيقية. عشان كده النهاردة إحنا محتاجين نتعلم وعلم نفسي إن مشاعري وكلماتي وأفكاري ليها حق إن هي تطلع للنور، أنا ليه حبسها؟ وإن حبس الكلام ده ما بيحميش العلاقات أو ما بيحميش المكانة أو ما بيحميش أو ما بيمنعش الأذية، ده بيموت بالبطيء، بيموت العلاقات بالبطيء بسبب التراكمات برضو، يعني نوعا ما تراكمات، مشكلة ورا مشكلة ورا مشكلة، خفت أتكلم، خفت أعبر، خفت أعلن عنها فتراكمت. فعشان كده نصيحتي ليك النهاردة قبل ما نقول أي حاجة، قول اللي جواك، لأن اللي بيحبك بجد، اللي باقي عليك بجد، هيبقى حابب يسمعك وهيستحمل يسمعك وعايز يسمعك ايا كانت الافكار اللي جواك. فما تكتمش الكلمة جواك النهاردة كده، شوف ايه اللي انت خايف تقوله، اللي انت خايف تعبر عنه، واعلنه، طلعه للنور. محتاجين نتعلم كده ازاي نصيغ افكارنا، نصيغ مشاعرنا، نطلعها للنور، نبطل نكتمها جوانا، لانه الكتمان ده هو ليه مشاكل كتيرة بتأثر علينا، بتخلينا فعلا مش عارفين ننام بالليل. حكي معاكم شوية عن الفكرة ديت، لكن عايزة أرجع للتعليقات عشان وصلنا لحد دنيا كانت بتقول أنا من الناس لو سكتت تموت، معرفش أسكت حتى لو الموضوع هيجي علي، أهم حاجة عندي الحق ثم الحق. الله عليك يا دودو. طيب دنيا هنا بتقول إنه هي هتنضم للفريق اللي لأ هتكلم وهقول وهتحمل النتيجة أيا كانت، أيا كان رد الفعل اللي هيجي، أيا كان تبعيات اللي أنا أقوله دوت، هقوله وهتكلم وهعبر وهستحمل النتيجة، وزي ما تيجي تيجي بقى، بس ما اقدرش اكتم في قلبي. طيب خليني اسألك كده يا دنيا، هل فعلا بتعرفي تتحملي تبعيات دوت؟ وهل بتحسني الطريقة والتوقيت اللي تقولي فيهم الكلام، ولا لأ زي ما بيطلع من قلبي كده انا بطلعه؟ شاركينا اكتر كده النهاردة، عايزين نتعلم مع بعض. هستناكي كمان يا دودو نلعب اكتر مع بعض في الصندوق. لكن كمان بصبح على الجميلة ماجدة. يا ماجدة صباح الخيرات، طمنين عليك يا ماجدة وعلى اخبارك، وبسرعة شاركينا في موضوعنا، متحمسة اسمع رأيك في فكرتنا النهاردة. هل انت من الناس اللي بتعبر عن افكارها ومشاعرها وتوجهاتها وارائها، اعتراضها او موافقتها، بتقول اللي في قلبها ما بتكتمهوش، ولا لا يعني انا بخلي أفكاري، خواطري، مشاعري بخليها لنفسي لأني ما عنديش استعداد أني أتحمل نتيجة الكلام دوت أو أتحمل تبعيات اللي أنا هقوله دوت؟ فقولي لي كده أنت مع أنهي فريق، وما تنسيش تلعبي معنا في الصندوق. كمان دودو بتشكر صديقتها ميري، طبعا بنصبح على ميري لو بتسمعنا دلوقتي، بتشكرها على وجودها في حياتها الفترة ديت، يعني احنا بنصلي لعلاقتكم دايما تبقى متينة يا دنيا، وأمين ربنا دايما يكون بيحط في حياتك العلاقات اللي تكون بتسندك واللي يكون بيستخدم

كده. مش النهارده بنسمع عن العائلات، انا ما اعرفش حاجه عن عمي، ما اعرفش حاجه عن خالي، ما اعرفش حاجه عن اولاد خالتي، ما اعرفش حاجه عن لا، عايزين نرجع كده العائلات الجميله ديت. امين، ربنا يبارك عيلتك دايما ويبارك حياتك يا دنيا. لكن كمان نانا بتختار معانا 39 من الصندوق، 39 39 39 رساله. لحد دلوقتي محدش اختار سؤال، محدش اختار لعبه، عايزين ننشن على الالعاب يا جماعه. طيب 39 النهارده يا نانا بتقول ربنا ما بيسيبش قلب غير وهو مديله التعويض اللي يليق بيه، تشدد. النهارده كده رسالتك يا نانا، تشددي، خليكي قويه، خليكي مصدقه، وخليكي واثقه ان ربنا مش هيبطل شغل في حياتك، وان هو مش بيسيب قلب غير لما يكون متاكد ان القلب ده مسنود ومتعزي، هو كده كده ما بيسيبناش يعني. كمان بسمه بتختار 24 ليا و43 ليها. طيب 24 ليا، 24 ليه برضو رسالة، ماشي. 24 بتقول كل شيء سيأتي في الوقت المناسب فكن صبورا. بصي بصراحة يا بسمة، أنا في حاجات ببقى صبورة فيها، وفي حاجات اللي هو أنا عارفة أن أنا المفروض أكون صبورة فيها، بس ما ببقاش عارفة أكون صبورة فيها، فلو هو ببقى عارفة اللي هو أيه، أنا مستنية، أنا مستنية، يلا بقى أنا مستنية هو، بس يعني هنستنى هنعمل إيه. كمان 43 ليك يا رب يكون سؤال بقى أو لعبة. ايوه بقى، ايوه اخيرا لعبه. 43 عايزه اكله يا بسمه باول حرف من اسمك، بس يعني عايزه اكله بحرف الب. يلا يلا نلعب مع بعض، اكله بحرف الب، هتلنا اكله بحرف الب يا بسمه، اكله باول حرف من اسمك. في اكلات كتيره، في جت على بالي اكله انا ما بحبهاش يعني، بس هي اكله. هستناكي تلعبي معانا يا بسمه. لكن نانا بتشاركنا بتقول هخاف، هتخافي تقولي اللي جواكي، هتخافي تعبري عن مشاعرك علشان ما تخسريش، او بتخافي من رد فعلهم، او بتخافي تتحملي النتيجه. قولي لي طيب بتخافي ليه؟ يعني انت قلتي بخاف، بخاف واسكت، ولا بخاف لان عندي اسباب؟ شاركيني اكتر كده، لان ده اللي احنا عايزين نعمله النهارده، عايزين نعرف نفسنا اكتر واعرف انا ليه بخاف وتأثير ده عليا ايه. لكن قبل ما اقول لكم اول مطب بنقع فيه بسبب انا خايف اقول دوت، دنيا بتختار رقم 10 من الصندوق. طيب خلينا كده نشوف رقم 10 رقم 10 النهارده بتقول، رقم 10 النهارده بتقول هل هناك شيء، اي شيء في حياتك تود تغييره؟ رقم 10 النهارده سؤالي يا دودو، قوليلي كده هل في اي حاجه في حياتك النهارده نفسك كده ان انت تكوني بتغيريها، او نفسك انه الحاجه دي يا سلام لو اقدر ان انا كده اكون بعدلها، او يا سلام لو اقدر ان انا اكون بزودها بشيلها بغيرها، يعني فكري كده اي تفصيله، اي تفصيله في حياتك، ولا لا انا حابه حياتي بكل تفاصيلها بكل مراحلها. حلو برضو ان انا اكون راضي عن حياتي، ومش حرام ومش غلط برضو، مش عيب انه يا سلام لو كنت اقدر اشتغل على نفسي في الحته دي واغيرها، يا سلام لو اقدر اطور من نفسي في الحته دي واغيرها مثلا. ما هو مش لا، مش رغبتي في التغيير دايما معناها ان انا ناقم على حياتي. فيعني شاركيني كده قولي لي هل في اي حاجه بقى في حياتك تودي تغييرها. دي رقم 10. كمان رقم نانا بتقول فين جوابي 39. انا مش قلنا 39 ولا ما قلناهاش 39؟ ايوه قلتها لك. ايوه ربنا ما بيسيبش قلب غير وهو مديله التعويض اللي يليق بيه، تشدد. هحطها لك برده تاني يا نانا، ولا وصلت؟ وصلت خلاص صح. طيب طيب نرجع تاني كده ليه سؤالنا. تمام نرجع تاني ليه سؤالنا، وانهي الاصعب يا جماعه بالنسبه لكم، اننا نكون بنكتم الفكره، او بنكتم المشاعر، او بنكتم بنكتم الاراء، او بنكتم الغضب. مش هقول لهم ان انا زعلان منهم، مش هقول لهم بتكتم كل دوت لانك ما عندكش استعداد تتحمل النتيجه، او ما عندكش استعداد تواجه، ولا انا هقول وزي ما تيجي تيجي. الحقيقه ان احنا اوقات كتير بنقع في فخ انا خايف اقول يا جماعه، وانا خايف اعبر. بس خلونا كده ناخد الموضوع واحده واحده. لما بخاف اتكلم او بخاف اعبر، ايه اللي بيحصل لي؟ اعتقد اول حاجه كده هتيجي على بالنا، ويمكن من اول حاجات اللي انا فكرت فيها وانا بفكر في الفكره دي، انه انا لما بخاف اقول او لما بخاف اتكلم، ده بيحطني كده في دوامه من الاوفر ثينكينج. عارفين كده الاوفر ثينكينج المرعب اللي بيخلينا مش عارفين ننام بالليل من كتر ما انا عمال افكر. اول حاجه بتحصل لنا ان انا مش هتكلم او مش هعبر، لان انا بدخل في دوامه التفكير ديت، وابتدي الاقي مخي

بيخرج لي أجمل وأعظم وأروع أفلام الرعب السينمائية اللي ملهاش أساس من الصحة. عارفين كده اللي هو ده انت لو اتكلمت هيحصل كذا، لو اتكلمت هيحصل كذا، اللي هو ايه الدراما، ايه الرعب دوت، ده مخنا بيطلع سيناريوهات رعب. ولا هيتشكوف، ولا كان اسمه ايه، هيتشكوك بتاع الافلام الرعب دوت، اللي هو ليه الدوامه اللي انا بدخل نفسي فيها ديت. انا خايف اتكلم وخايف اعبر، لا يقولوا عني كذا، لا يفتكروني كذا، لا يزعلوا مني، وكلها افكار ممكن يكون ملهاش على ارض الواقع اي اساس من الصحة. يعني مثلا تلاقي عقلك يقول لك لو قلت لا هيكرهوك، فخاف اقول لا. لو قلت مثلا انا تعبت او انا مش قادر، هيستبعدوك او هيقولوا انك ضعيف او هيدوروا ازاي يستبدلوك. او اوعى تقول ان انا عندي خطوط حمراء في حياتي مش مسموح لك ان انت تعديها، دي حدودي. هخاف اقول كده وخاف احافظ على حدود دي، ليقولوا مثلا عليا قماص او نكدي او تينك، او هخاف اقول، هخاف اعبر. فالخوف من السيناريوهات دي بيدخلنا في دوامة الأوفر سينكينج، أو بيدخلنا في دوامة التفكير الزيادة ديت، وبنفضل ساكتين. بختار إن أنا أفضل ساكت، بس الحقيقة إن السكوت دوت مش ببلاش. السكوت ده ليه ضريبة، وضريبة كبيرة، لأنه بيدخلنا في متلازمة كده اسمها متلازمة الانفجار المفاجئ. لأن أنا عمال بكتم بكتم بكتم بكتم كده، وعمال عارف كده ما تجيب علبة أو تجيب كيس، وعمال بتحشره، بتزنق فيه، بتحشره مع يعني اي حاجه ليها سعه، ليها قدره على الاحتمال، وانا بني ادم، انا ليا طاقه. فانا عمال بكتم بكتم بكتم بكتم، فهنفجر، هاجي في مرحله ما هنفجر. والبني ادم اللي بيكتم وبيفضل ان هو ما يتكلمش، وطول حياته مقضيها ان هو بيكتم وبيكتم وبيكتم، بيتحول لبالونه، عارف كده البالونه، البالونه اللي عمال بنفخ فيها انفخ فيها انفخ فيها، ومره واحده هتنفجر في وشي، هتفرقع في وشي، وتفرقع في موقف تافه، مش لازم في موقف كبير، مش حاجه محوريه، مش حاجه هتغير الحياه، لكن تلاقي الشخص ده بينفجر في موقف تافه وبطريقه عنيفه جدا، بطريقه اللي هو اللي واقف من بعيد من بره كده بيتفرج على المشهد يقولك ايه ايه ايه ايه الاوفر ده، او ايه اللي وصلنا لكده، ايه اللي خلى الموضوع يتطور للمرحله دي. والاقي نفسي بخسر نفسي، وبخسر علاقات، وبخسر ناس كانت موجوده في حياتي بقى لها وقت، بخسر شغل يمكن. يعني الاقي انه الكتمان اللي انا كنت متخيل انه حماني من ردود فعل انا مش ما عنديش استعداد اعمل معاها، هو تحول لقنبله انفجرت في وشنا احنا الاثنين. هقول لكم زي ايه، زي مثلا الشخص اللي زميلك مثلا الهادي الساكت المطيع الحمول اللي قاعد في المكتب اللي جنب منك، وانت دايما بتعتمد عليه في الشغل، بتسأله يخلص لك تاسكات، بتطلب رأيه، بتخليه يشيل مكانك شفتات، ومرة واحدة تلاقيه قلب وتنرفز وانفجر في وشك، وخناقة كبيرة بسبب ان انت خدت القلم بتاعه. هي المشكلة مش على الألم، والخناقة مش على الألم، بس الخناقة على سنين هو كاتم فيها مشاعر، أفكار، كلام عايز يقوله. أنا ممكن أكون الشخص دوت، أنا ممكن أكون الشخص اللي انفجرت بسبب الألم، انفجرت بسبب كوباية الشاي اللي فيها معلقة سكر زيادة. بننفجر على حاجات صغيرة وبسيطة، ليه؟ لأن أنا اخترت أن أنا هحوش، هكتم هكتم هكتم هكتم هكتم. فأحيانا إحنا محتاجين نتعلم نعبر بالشياكة دلوقتي في الموقف وهو سخن وهو في وقته، عشان ما نفجرش بحدية أو بعدم شياكة، مش نقول قلة أدب بعدين، لكن بعدم شياكة أو بانفجار مش مدروس. وخليني أسألكوا برضو سؤال، كم مرة عقلك صور لك انه انت لو قلت رأيك او قلت وجهة نظرك او قلت اعتراضك الدنيا هتتهد، وانه هتحصل مشكلة، ولا خليني ساكت افضل، ولما فاض بيك الكيل زي ما بنقول واضطريت ان انت تتكلم، لقيت انه
الموضوع عدى عادي جدا والطرف التاني تقبل الكلام وحلينا المشكلة، واللي هو اقف قدام نفسي كده اللي هو يعني يا ريتني اتكلمت من بدري، يا ريتني قلت من بدري بدل ما انا كنت قاعد شايل كل ده في قلبي وساكت وهفرقع. فانا محتاج اتعلم ما تكسفش زي ما دنيا كده بتعمل، انا هتكلم هعبر، مش هكتم جوايا، مش هخاف اكتم جوايا. خلوني برضو اسألكم كده، طيب ايه الاكتر حاجات بنكتمها جوانا؟ ايه اكتر كلمات بنخاف نقولها؟ انا لما جيت افكر كده ايه الحاجات اللي بنخاف نقولها، لقيت ان كلهم بينحصروا في ثلاث بنود اساسية تحت منهم تندرج حاجات كتيرة بقى، لكن نقدر نقول هم العواميد. فكروا معايا كده ايه اكتر حاجات بنخاف نقولها. لكن خلوني كده ارجع للتعليقات الاول وبفكركم سؤال حلقتنا النهاردة، انهي الاهون بالنسبة لك؟ ان انا اقول اللي في قلبي، اقول مشاعري، افكاري، توجهاتي، ارائي، اعتراضي، وتحمل النتيجة وزي ما تيجي تيجي، ولا لا انا هكتم في قلبي وخلينا زي ما احنا علشان ما نلبسش في بعض؟ وايه اكتر حاجه كتمها جوه قلبك النهارده ونفسك تقولها؟ ايه اللي مش لازم تكون حاجه وحشه، مش لازم تكون انفجار، مش لازم تكون مشاعر سلبيه. احنا ليه دايما بنتعامل مع المواجهه انها لازم تكون تكشيره وخناقه يمكن دي من الافكار اللي عايزين نحكي فيها برضو مع بعض النهارده. طيب خليني كده قبل ما نكمل كلامنا ارجع تاني للتعليقات، ووصلنا لحد دوني كانت بتقول حبيتها جدا، اعتقد قصدها على الرساله اللي طلعت لها. امين دايما كده، ربنا يفرح قلبك يا دودو. ولا ايه كمان؟ نانا بتختار رقم 19 ورقم 19 النهارده يا نانا، يا رب يكون سؤال. حلو السؤال ده. ما أفضل مجاملة تلقيتها على الإطلاق؟ إيه أكتر كلمة مجاملة اللي قالها لك ما كتمهاش كده وما احتفظش بيها لنفسه؟ في حتى المجاملات يا جماعة، إحنا أحيانا ما بنكتم المجاملات، بنكتم كلمات الشكر، بنكتم كلمات المحبة، بنكتمها. كل دي حاجات الحاجات اللي بنخاف نقولها، مش بس الحاجات السلبية، إحنا في حاجات حلوة كمان بنخاف نقولها، بنكسل نقولها، ما بنرضاش نقولها. فالنهارده كده قولي لي يا نانا ايه افضل مجامله اتقالت لك، افضل مجامله تلقيتيها؟ دي رقم 19 النهارده. كمان مجد بتقول كتير بعبر وده الاكتر في حياتي، وساعات لا حسب الشخص اللي بتعامل معاه. طب حلو، هنا في حكمه في اختيار العلاقات. طب على اي اساس بتختاري مين الشخص اللي هتقولي له ومين الشخص اللي مش هتقولي له، او ايه العلاقات اللي هتعبري معاها وايه العلاقات اللي مش هتعبري معاها؟ شاركينا اكتر كده. لكن حالا اشوف لك رقم 8 ورقم 9. رقم 8 النهاردة رسالة بتقول مهما كان الواقع يدعو الى التشاؤم، علينا ان نبحث عن الضوء في نهاية النفق، دائما هناك امل، كن متفائل. دي رسالتك النهاردة يا مجدة، دائما كوني متفائلة. امين كده دايما تكوني مصدقة انه في نهاية النفق في نور، نهاية الظلمة في نور. كمان رقم 9 سؤال، ما هو أكثر ما تفتخر به بنفسك؟ إيه أكتر حاجة في نفسك كده أنتي فخورة بيها، حاسة كده أنه الحاجة دي تدعو للفخر، أو أنا مبسوطة بنفسي أن أنا بعمل الحاجة دي، أو أنا سعيدة بنفسي أن أنا شاطرة في الحاجة دي أو متميزة في الحاجة دي؟ يلا، ما هو أكثر ما تفتخر به في نفسك؟ دي رقم 9 النهاردة. كمان نانا بتقول بتكمل على بخافك، بتقول هتعبر ولا هتخاف؟ بتقول هخاف. فبتقول بخاف التعبير عن المشاعر لأنه يؤدي إلى السخرية أو التجاهل أمام بعض من الناس اللي أعرفهم. طيب دي من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة يا نانا، لكن شاركيني الأول أنت بوجهة نظري، تفتكري ليه انا بفكر ان ده يكون انطباعهم؟ هل لان انا شفت ده منهم في مواقف مشابهه قبل كده، ولا ده مجرد الاوفر ثينكينج اللي شغال جوه دماغي اللي بيعمل لي سيناريوهات ملهاش اي اساس من الصحه؟ شاركيني، قولي لي كده على ارض الواقع من حياتك انت، ايه اللي بيخليكي تخافي انك تعبري عشان ما تقابليش السخريه دي؟ هل شفتي علامات او دلائل، ولا ده اللي انا بتوقعه؟ فكري كده وقولي لي. كمان بسمه بتقول هتفضلي اجمل هديه اخذتها 2/9 من السما في 2010، تفضلي ملاكي اللي بياخد معايا في كل اللي باخده معايا في كل مكان، هتفضلي اجمل صديقه بالنسبه لي، استنيكي
استنيتك واستنيك يا عمري وما ما هنساكي وسامحيني اني معرفتش اعبر واقولك كده. اعتقد ان هي قصدها او نفسها تبعت دوت لصديقة معينة. يعني اشجعك جدا انتي تعملي دوت، حتى لو الشخصية دي مش موجودة في حياتك دلوقتي، افترقتوا لأي سبب من الاسباب، لكن حاولي بشكل او باخر تكوني بتوصلي الكلمات ديت. كمان بسمة بتقول بجد شكرا على اختيارك للحلقه دي، خلتني اقول اللي في قلبي. شكرا ليك يا بسمة، وحقيقي ده اللي احنا نفسنا نكون بنعمله، نفسنا نطلع اللي في قلبنا، نفسنا نكون ما بنخافش نعبر. حقيقي اوقات كتيره احنا بنمنع نفسنا من التعبير او من الكلام، علشان انا عندي افكار. يمكن انا لسه مستنيه اسمعك اكتر يا نانا، لكن زي ما نانا هنا بتقول انا عندي توقع انه الاخر هيقابل مشاعري بالشكل الفلاني، فانا محتاج افكر انا ليه ده توقعي عن الطرف التاني. يمكن لسه هنحكي اكتر في الفكره دي، لكن متحمسه اكون بكمل معاكي اكتر يا بسمه ونلعب مع بعض اكتر في الصندوق. كمان بنصبح على الجميله مريم سمير يا مرمر، صباح الخير وصباح المحبه عليكي. طمنين عليكي كده وعلى صحتك وعلى اخبارك، وحالا اشوف لك رقم 6 وانا رقم 12. رقم 6 النهاردة رسالة بتقول الحياة مع ربنا فيها صعوبات بس فيها تعزيات، وعلى قد ما تكون امين ربنا هيشيلك شيل. النهاردة كده ربنا بيقولك يا مريم، يعني حتى لو حاسة ان الحياة فيها تحديات وصعوبات، لكن حسب امانتك معاه هو كمان امين معاكي وهيكون بيشيلك وبيشيل الشيلة. كمان رقم 12 ليا بتقول الحياة بدون حب كالشجرة بلا ثمار ولا فاكهة. ولو كتمنا المحبة، واحدة من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها برضو كتمان المحبة، لو كتمنا المحبة هنلاقي ان حياتنا جفة، حياتنا ارض بور. والمحبة ديت ممكن تظهر مش بس في العلاقات العاطفية، لكن ما بين الاهل، ما بين الصحاب، ما بين الاخوات، ما بين الزمايل. فامين ربنا كده يدينا اننا ما نخجلش نعبر عن محبتنا. هستناكي يا مريم كده تشاركيني وتقوليلي انتي مع انهي فريق، الفريق اللي بيفضل ان هو يكتم الكلام جواه، يكتم المشاعر، يكتم الافكار، سواء كانت حلوة أو وحشة. مش دايما الحاجة اللي هكتمها دي تكون الحاجة الوحشة أو الغضب أو الأفكار السلبية أو عدم القبول، ممكن تكون بكتم جوايا حاجات حلوة. فهتختاري انت تكوني بتكتمي لأني ما عنديش استعداد تتعامل مع التبعيات، ولا لا هعبر وزي ما تيجي تيجي. قوليلي كده انت مع أنهي فريق، وايه أكتر حاجة في قلبك النهاردة نفسك تعبري عنها او نفسك تقوليها، تقوليها لنفسك، تقوليها لحد، بس احنا بنركز اكتر النهاردة اللي عايزين نقوله للناس. ايه اكتر حاجة نفسك تقوليها لحد النهاردة؟ فكري كده واستناكي تشاركيني. كمان نانا بتجاوب على 19 طلعت لها كان اللي هو ايه اجمل مجاملة اتقالت لك، بتقول افضل مجاملة تلقيتها كانت شخص قال لي اشعر بالراحة عندما اتحدث معاكي. الله يا نانا، واضح ان انت شخص مريح في الكلام. عارفين كده في ناس اللي لما تيجي تتكلم معاهم تحس انهم مريحين في الكلام، بيسمعك من قلبه، بيسمعك بذهنه وهو حاضر، ما بينتقدكش، ما بيقطعكش في الكلام، ما بيحاولش كده يعلي عليك كده. في ناس لما تيجي تتكلم معهم تحس ان هم مريحين في الكلام. فانا حاسه انه مجامله حلوه قوي ان حد يقول لي انت مريحه في الكلام. فيعني امين كده، ربنا يباركك ويبارك حياتك ويبارك علاقاتك ويبارك اللي حواليك بوجودك في حياتهم كمان. يعني انا مستنيكي كده تشاركيني اكتر بقى، ليه بتخافي تعبري عن مشاعرك للي حواليك طالما اوريدي بيتقالك ان انت شخصيه مريحه؟ فليه بقى بتخافي تقولي ان انا كمان منبسط معاك وانا كمان بحب وجودكم؟ فشاركيني اكتر كده. لكن خلينا كده نرجع نحكي شويه في ايه اشهر الحاجات او اشهر الكلمات او اشهر المواقف اللي بتخلينا نكتم الكلام جوانا، او بنخاف نعبر، او بنخاف نتكلم. لما جيت افكر كده لقيت انه زي ما قلت لكم ثلاث أبواب أو ثلاث بنود أساسية في الأغلب كل الحاجات اللي بنخاف نعبر عنهم بيندرجوا تحت بند منهم. أول بند هو اللأ أو الخوف من الرفض. إحنا بنخاف نقول لأ لأننا اتربينا على، يمكن دي من الحاجات أو الأفكار اللي اتكلمنا فيها كتير، إننا اتربينا على إنه الشخص الطيب، الشخص الأمين، الشخص الجدع، الشخص المحبوب، الشخص الكيوت هو اللي دايما بيقول حاضر، دايما بيقول نعم، دايما موجود، دايما حاضر، دايما متواجد، دايما بيخدم، دايما بيجي على نفسه، دايما موجود. فبقينا بنخاف نقول لأ للناس تبعد عننا، او الناس تفتكرنا انانيين، او الناس تفتكرنا او تاخد عننا انطباع كده انه انا ما بيهمنيش حد، انا دايما بقول لا، انا بعترض، انا برفض، انا بختار نفسي. وبننسى انه لا، اللي انا بقولها ل
لطلبات بعض الناس ممكن يكون معناها لطلبات ناس تانية، او ممكن يكون معناها لنفسي، معناها لصحتي، معناها لسلامي. يمكن كان عندنا حلقة كاملة بنحكي فيها عن الفكرة دي من قريب. لكن واحدة برضو من البنود اللي بينحصر تحت منها حاجات كتيرة بنخاف نعبر عنها، انا تعبت او انا محتاج للمساعدة، او الخوف من ان انا ابان اضعف او اقل من الصورة اللي الناس واخدها عني. فكرة ان انا مش قادر، او ان انا مش متاح، او ان انا تعبت، او ان انا مش هقدر اعمل الحاجة دي، الكلمات دي بالذات او الخوف من البند ده بالذات بيخلينا نخسر نفسنا في السكة، لاننا بنخاف نقولها علشان ما نبانش مكسورين او ما نبانش ضعاف. خصوصا الناس اللي أساسا شاطرة، الناس اللي بنقول عليها كده إيه، حمولين، بيتحملوا، جدعان، بيشيل المسؤولية، جامدين، الناس اللي البيت كله أو الشركة كلها أو المكتب كله أو الشلة كلها معتمدة عليهم وقائمة بيهم، اللي متعودين دايما يشيلوا كل حاجة، هما اللي بيسدوا، هما اللي بيتحركوا، هما اللي بيعملوا. فالشخص ده اتربى على فكرة البطل الخارق اللي بيشيل كل حاجة لوحده وما ينفعش يشتكي، فما بيعرفش يشتكي. فلما يتعب، لما يمرض، لما يعدي بلحظة ضعف، يحس بالذنب انه انا مش قادر اقول ان انا مش قادر، انا خايف اقول مش قادر، انا خايف اقول تعبت، لانه خايف انه صورته كبطل هتتهز قدام نفسه قبل ما تكون هتتهز قدام الناس، لان هو عنده صورة معينة عن نفسه، وعنده صورة هو متخيل او شايف الناس شايفاه بيها. بس أصعب حمل البني آدم مننا بيشيله هو إنه يمثل إنه هو طول الوقت جامد، وإنه هو طول الوقت يقدر، وإنه هو طول الوقت ما بيقعش. ودي حاجة مرهقة جدا، في حين إن الاعتراف بإن أنا تعبت، إن أنا مش قادر، إن أنا مش متاح، إن أنا مش هقدر أعمل لك الحاجة دي، إن أنا مش هعرف أعمل لك الحاجة ديت، ده قمة الوعي بإمكانياتي، قمة الوعي ببشريتي، بطاقتي، بمحدوديتي. انا بني ادم ليه طاقة ومحدود، ده مش عيب، ده مش عيب، ده مش حرام، ده الشكل او ده الديزاين اللي الله خلقني بيه. فانا محتاج ارفع عن ظهري حمولة تقيلة انا اللي مشيلها لي بارادتي، وقول عادي ان انا محتاج للمساعدة، ان انا محتاج ايد تسندني، ان انا مش هقدر، انا مش هقدر، انا محتاج انفض عن نفسي الحمول الزيادة. بيقولك الصدى بياكل الحديد لما بيمسك فيه، فما بالك انا بقى وقلبي لما افضل كده مكلبش فيه حمول تقيلة وشيلة تقيلة ومهام تقيلة، ما انا هتاكل، هتاكل انا كمان، وانا بني ادم مش حديد. فانا محتاج اتعلم اقول عادي انا مش هقدر، انا مش متاح. كمان واحدة من الحاجات اللي بنخاف نقولها ان انا نعبر عن حدودنا، او ان انا اقول ان ده بيضايقني، او ان انا اقول انه انت تخطيت حدودك معايا. بنخاف نحط حدود واضحة في علاقتنا، بنخاف، لاننا بنخاف كمان من الدراما والزعل والمواجهة، وانه هندخل بقى في نقاش بقى وجدال، انا قصدي، انا مش قصدي، انت كنت تقصد، فاللي هو بنخاف نحط حدود. فبنفضل اننا نفضل نستحمل المعاملة الغلط او المعاملة اللي فيها اقتحام لمساحتنا الشخصية او اقتحام لحدودنا على حساب سلامنا النفسي وسلامنا الداخلي. فشاركوني ايه اكتر كلمة او جملة نفسك النهاردة تروح تقولها لحد بس خايف، خايف اقول لا، خايف اقول مش متاح، خايف اقول بتضايق، خايف اقول حدودي، خايف اقول انا تعبت، خايف تقول ايه، ايه اللي انت خايف تقول او خايف تعبر عنه النهاردة؟ شاركوني كده. لكن برجع تاني للتعليقات، ومريم بتقول نشكر ربنا حبيبتي على كل شيء، امين يا لولو، ميرسي على رسالة ربنا ليا الحلوة النهاردة، امين دايما كده، ربنا يفكرك ان هو فاكرك وسندك وفي ظهرك طول الوقت يا مرمر، وهستناكي كده تلعبي معايا اكتر في الصندوق، ونشيني بقى على الالعاب وتشاركيني اكتر في موضوعنا. كمان ماجدة بتقول لازم نفلتر الكلام في المعاملة، في معاملة الشخصيات صعبة، ولكن ما أحلى أننا نتعامل مع شخصيات بسيطة أكون حرة معاها في كل الكلام. عجبني الحكمة في التقسيم هنا يا مجدة، وخليني أركز أكتر على الجزء الأولاني من كلامك، أننا نفلتر الكلام في المعاملة مع شخصيات الصعبة. طيب، ويمكن ده من الحاجات اللي عايزين نحكي فيها مع بعض النهاردة، بس يعني لحد ما نوصل لها شاركيني أنت إزاي أفلتر دوت، إزاي أعمل دوت.
هنحكي في الفكرة ديت، لكن ابدأي معايا كده انتي كمان. بسمة بتختار ليه 25 وليها 48، يا رب يكونوا ألعاب بقى. 25 25 دي ليه صح؟ سؤال، ايه الحاجة اللي مش عايز تشوفها تاني؟ ايه الحاجة اللي مش عايز تشوفها تاني؟ الحاجة اللي انا مش عايز اشوفها تاني، واعتقد ده هيبقى اجابة اي حد هيتسأل السؤال دوت، الايام او المواقف الصعبة خصوصا اللي كان فيها فقد لحد غالي او فقد لحد عزيز. فده هيكون الحاجة اللي انا مش عايز اشوفها تاني، الاوقات الصعبة ديت. كمان 48 ليكي برضو، يا رب يبقى سؤال بقى او لعبة. سؤال، جاوب بالعكس، حلو دوت، جاوبي بالعكس. ايه اكتر مكان بتكرهيه؟ اكتر مكان بتكرهي، جاوبي، ركزي ركزي يا بسمة، ركزي. اكتر مكان بتكرهي، جاوبي بالعكس، ماشي؟ يلا جاوبي بالعكس، دي رقم 48 النهاردة، اكتر مكان بتكرهي كده. كمان وصلنا لحد فين؟ بس نانا، نانا والوان نانا وورود نانا وبهجة نانا، شكرا ليك يا نانا. كمان ماجدة بتقول يعني حسب طبع كل واحد بتعامل معي. انا معاكي، ده بيعتمد على الطباع، لكن ليه عوامل تانية، ليه عوامل تانية، ان انا ازاي اختار الشخص اللي هتكلم معايا واتكلم معاه ازاي، ده ليه عوامل تانية هنحكي فيها مع بعض النهاردة، فخليكي معايا. كمان بتقول افضل مجاملة اني بسيطة وسهلة في التعامل وشخص مريح. انا بحس يا جماعة ان بجد الشخص اللي بيتقاله الكلمات ديت بيبقى كنز في حياة الناس اللي حوالين منه، لانه فكرة ان انت تلاقي شخص مريح في التعامل دي ما بقتش حاجة موجودة كتير النهاردة. مش لان الناس وحشة، بس لانه زحمة الحياة بقت واخدانا، فمبقيناش مركزين ازاي نكون مريحين لبعض. كمان ماجدة بتختار رقم 10 ورقم 15، يا رب يكونوا ألعاب، احنا طلعت لنا رسائل كتير النهاردة. رقم 10 الأول كانت سؤال، هل هناك أي شيء في حياتك تود تغييره؟ في أي حاجة في حياتك يا ماجدة نفسك تغيريها؟ وزي ما كنت بقول من شوية، مش معنى أن أنا أغيرها أن أنا ناقم على حياتي، لكن عادي عايز أطور فيها، عايز أغيرها، فكري كده وقوليلي. كمان رقم 15، ما هي الأفكار التي تجعلك مستيقظا في الليل؟ هل عندك overthinking بقى أو تفكير زيادة بيخليكي صحية بالليل؟ أو عادي بسهر بالليل أفكر هعمل غدا إيه بكرة؟ فكر قولي لي كده، ما هي الافكار التي تجعلك مستيقظا في الليل؟ دي رقم 15. طيب خلينا كده قبل ما نكمل باقي تعليقاتكم نطلع مع بعض فاصل سريع، ونرجع بعد الفاصل نحكي في ايه تاني ممكن نكون بنخاف نعبر عنه او بنخاف نتكلم بيه فبنكتمه جوانا.

0: الصبح بنفتح دولاب لبسنا نقف قدامه كده ونفكر البس ايه النهارده، على حسب هقابل مين، هعمل ايه، يومي هيمشي ازاي، واختار لبسي. كمان محتاج اعمل كده في كل مره اتكلم فيها، اقف لحظه افكر
1: كده. طول اليوم هفضل اغني لك على راديو صن.
2: احنا طول الوقت بنتكلم عن كتمان الزعل، كتمان التعب، كتمان الاعتراض، كتمان الرغبة في وضع حدود، بس الحقيقة ان كل ده كوم، وكتمان المشاعر اللي في قلوبنا ده كوم تاني. اني اكتم مشاعري او اكتم محبتي ده كوم تاني. الحقيقة انه كتمان المحبة وكتمان الامتنان من اصعب الحاجات اللي الانسان بيكتمها، لان بتخسره كتير جدا. ناس كتيرة قوي بتعيش حياتها كلها وعمرها بيعدي ويفوت الأوان وهم خايفين يقولوا لشريك حياتهم، لأولادهم، لبابا، لماما، لصديق عمره حتى، أنا بحبك أو أنا ممتن لوجودك في حياتي أو أنت غالي عليا أو أنت وجودك بيفرق معايا. بنخاف نقولها علشان ما نبانش بمظهر المدلوقين، او اللي هو ما تجمد كده ايه اللي بتقوله ده، او بنكسل، او بنقول ما هم كده كده عارفين، هم عارفين ان احنا بنحبهم، هم عارفين ان هم غاليين على قلوبنا. بس الحقيقة ان المشاعر الحلوة ديت لما بتتحس محتاجة كده انها تتقال او يتم الاعلان عنها، مش تفضل مكتومة جوه القلب. زي ما الوردة كده بتدبل لما بتسقيش مية، العلاقات كمان بتدبل وبتنشف وبتجف لما ما بتترويش بالكلمات ديت، بكلمات اعلان المحبة، بكلمات اعلان الامتنان. فانا محتاج اخد دقيقة النهاردة، خد دقيقة دلوقتي، ارفع سماعة التليفون او ابعت مسج قصيرة لحد غالي على قلبك، بابا، ماما، صاحبك، شريك حياتك، حد من اولادك، اي حد غالي على قلبك النهاردة، قل له انا ممتن لوجودك، انت غالي على قلبي، انا بحبك. قولها له فورا، قولها له بشكل صريح، قولها له بدون تزويق، بدون لف ودوران، بدون اللعب بالكلام. ما تستخسرش الكلمة الحلوة، احنا اوقات كتيرة بنكسل وبنستخسر الكلمات الحلوة في بعض. فالنهاردة كده خد دقيقة من وقتك وابعت لحد غالي على قلبك قد ايه انت ممتن لوجوده في حياتك، قد ايه انت ممتن لانه بيسمعك، لانه موجود، لانه حاضر. محتاجين نعلن محبتنا لبعض، محتاجين نتعلم نبطل نكتم مشاعر المحبة، مشاعر الود تجاه بعض، ونقول ما احنا كده كده عارفين، او ما هم كده كده عارفين. لا، مش عارفين، اعلن عنها النهاردة. النهاردة كمان محتاجين ندرك انه فكرة اننا نكون صادقين في المحبة ده دعوة كتابية، ده دعوة من الله لينا. لكن قبل ما شارككم بالفكرة ديت، عايزة كده أرجع للتعليقات. ونانا كانت بتشاركنا بتقول في الحياة نلتقي بأشخاص يحطمون حياتنا بأكملها، ونلتقي بآخرين يخبروننا إن الحياة جميلة ويجعلونها أجمل بالكلمات الطيبة والمشاعر الحقيقية والصادقة والقبول مع الاختلاف. فكرة إننا مختلفين ده سنة الحياة زي ما بيقولوا، ولأننا مختلفين فأكيد هنلاقي علاقات أسية صعبة تخلينا مكسوفين من أننا نقول أي حاجة، مكسوفين نتكلم، مكسوفين نعبر، وهنلاقي علاقات تانية بتدينا الأريحية الجميلة دي أننا نكون حقيقيين معانا ومعاهم، يعني أكون حقيقي مع نفسي وحقيقي معاهم. كمان مجدة بتقول يعني أكون حذرة في كلامي ومعاملاتي، زي العتاب مش كل شخص تقدري تعاتبي. يمكن دي واحدة من الحاجات الحقيقية قوي. أنا دايما يمكن بقول إنه العتاب ده مجهود لا يبذل إلا للعزيز الغالي، وده من الحكمة إن أنا مش أي حد هعاتبه، مش أي حد هلومه، ومش أي حد من حقي إن أنا أعاتبه، خصوصا لو أنا علاقتي بيه مش عميقة أو علاقتي بيه سطحية، حتى لو عمل حاجة تعدى بيها حدودي. فلو هو خلاص أنا هحط حدود أوضح وهقفل الباب، لأنه إحنا مفيش ما بيننا علاقة تسمح لي بإن أنا أقعد أعاتبه. العتاب برضو في نوع من انواع الحدود. طيب هنحكي اكتر في الفكره دي يا ماجده. كمان نانا بتقول ارجو الفاصل انا بشتغل لحقناك يا اول الفاصل اللي فات يا ماجده، يعني يا رب كده تكوني لحقتي تشتغلي شويه. لكن احنا مبسوطين ان احنا معاكي في مواعيد العمل يعني يا نانا، يعني مسلينك برضو صح، او هنكوني مش مسلينك. كمان مريم بتقول بفضل اقول كل اللي جوايا للي قدامي وما شيلش حاجه جوايا، اذا كان عتاب او كلمه حلوه او تشجيع لازم اقولها في وقتها، لانه بجد ما فيش حاجه مضمونه النهارده. كمان بشوف الكلام النهارده اللي هقدر اقول او المشاعر اللي هقدر اعبر عنها افضل، لو يمكن لو اجلت ما اقدرش اقول بعد كده، يكون الوقت فات او الشخص مثلا راح السما، ساعتها احس الاحساس هيكون صعب قوي. انا معاكي جدا يا مريم، وهو ده اللي يمكن عايزين نطلع بيه النهارده، ما نكتمش مشاعرنا، ما نكتمش كلامنا، لاننا فعلا ما نعرفش بكره في ايه. ما عارفين كده بجد، يمكن زي ما مريم بتقول اوقات كتيره كده بنسمع لما حد ينتقل، لما حد يروح السما وتيجي تحضر كده الجنازه بتاعته او العزاء، وتسمع قد ايه الناس بتقول عنه كلام مؤثر وكلام جميل، وقد ايه كان شخص فظيع، وقد ايه هم بيحبوه. طب هل هو كان عارف الكلام ده؟ هل هو سمع الكلام ده؟ انتوا عارفين ان في حول العالم ناس كتيرة، ناس عادية وناس مشاهير وناس مجنونة، اختاروا ان هم وهم على قيد الحياة يزيفوا موتهم عشان نفسهم يعرفوا الناس هتقول عنهم ايه؟ الناس هتفتقدهم ازاي؟ احنا للدرجة دي احنا عطشانين لمشاعر المحبة والود والقبول من بعض، فاحنا محتاجين نقول اللي في قلوبنا لبعض النهاردة من غير ما نكون بنأجله، من غير ما اكون بشيله البكرة. محد يمكن زي ما مرمر بتقول محدش ضامن بكرة فيه ايه، غدا قد يكون او لا يكون. عارفين كده بالهندي عندهم تعبير كده كال هنا هو، ما تضمنش بكرة موجود او لا، فاللي هو ما تضمنش، ما عرفش بكرة ده جاي ولا لا، امين يجي امين يا رب، بس انت مش ضامن. فاللي هو عبر عن محبتك، عبر عن محبتك، عبر عن اشتياقك، عبر عن امتنانك، عبر عن ضيقك، عبر عن غضبك. ما فيش حاجة بتقولك انه حرام تعبر عن غضبك، فيش حاجة بتقولك انه حرام تعبر عن مشاعرك اللي فيها حزن او ضيق. مثلا يعني التعبير مش بالضرورة انه يكون خناق. يعني سؤال، انا اسألكوا سؤال، احنا ليه دايما بنفتكر ان المواجهة الصادقة او التعبير الصادق لازم يكون خناق، لازم يكون كده هنكشر في وش بعض، عارفين بتقول عليه كده ايه، سواد وش؟ ليه؟ في آية حلوة قوي في افسوس اعتقد 4:15 بتقول صدقينا في المحبة. فأنا ممكن صدقينا في المحبة دي أني أعبر عن مشاعري زي ما هي، هعبر عن محبتي بكل تفاصيلها، هعبر عن استيائي من الشخص دوت من باب المحبة. أنا هعبر، أنك تخاف تقول الحقيقة أو تعبر عن وجعك أو تعبر عن استيائك أو تعبر عن امتنانك، أيا كان المشاعر اللي أنت بتكتمها، انت كده مش بتحمي المحبة، انت كده مش بتحمي العلاقة، انت بتغشها، انت بتزيفها. الخوف من المواجهة بيخلي القلب يشيل استياء، يشيل حقد، يشيل في مثل كده الضغينة، ويصدي قلبي، هيصدي تجاه الشخص دوت. لما اخاف اقول لحد طريقتك بتضايقني، او اخاف اقول لحد انت بتتعدى حدودك، او اخاف اقول لحد ان انا مش قادر او ان انا مش متاح، انا بسيب كده ايه، عارف كده لو شبهنا علاقتنا بحبل احنا الاتنين ماسكينه، فانا عمال بسيب الحبل بيتشد يتشد يتشد لحد ما هيتقطع. فانا محتاج اتعلم اواجه بهدوء وبشياكة بصدق بنية صافية، اتعلم اواجه. والحاجات دي هي اللي بتخلي العلاقات تعيش نظيفة وتعيش ببركة. ربنا عايزنا نكون واضحين وانقياء وصادقين في المحبة، وصادقين معي. احنا اوقات كتيرة كمان، يمكن قبل ما ارجع للتعليقات، ويمكن دي فكرة شاركنا بيها من قريب، فكرة ان انا ما خافش اقول مع ربنا. احنا اوقات كتيرة بنخاف نقول مع ربنا، حتى في علاقتنا مع ربنا مكسوفة اقوله، خايفة اقوله، خايفة اعبر، خايفة اطلب. احنا اوقات بنقف في الصلاة مش عارفين نقول ايه، بس احنا محتاجين لما نيجي نقف في الصلاة نتعلم نتكلم بكل شفافية، بكل صراحة، اطلب كل اللي في قلبي وقول كل اللي في قلبي، بس اصلا مكسوف من ربنا. حلو، انا مكسوف من ربنا، لو في حاجة غلط يبقى الكسوف دوت هيساعدك ان انت تتراجع عن الحاجة دي حاجة حلوة، الخجل في الحالة دي يبقى حاجة حلوة. بس انا محتاجه ابطل اخاف في الكلام مع ربنا. انت متخيل في ناس بتخاف تتكلم مع ربنا؟ هو عايزنا نروح له وهو بايده الحنينه هيقبلنا وهيطبطب علينا لان هو السند الحقيقي. بعيدا بقى عن كل الكلام الجميل اللي احنا عمالين بنقوله دوت, هو السند الحقيقي اللي لما ادخل معاه حوار حقيقي مكشوف بدون خوف من احكام او من خزلان او هيقول عني ايه, هتعزى. انا داخل مع ربنا العلاقه دي وانا مش خايف هو هيقول عني ايه, لان انا عارف هو بيقول عني ايه. هو بيقول عني ان انا ابنه, هو بيقول عني ان انا قيم, هو بيقول عني ان انا غالي. فانا محتاج اخلي علاقتي مع حبايبي زي ما علاقتي مع الله, شفافه جميله واضحه, بنتكلم فيها بكل صراحه, بنتكلم فيها بكل اريحيه بكل منطقيه. بس انا محتاج اتعلم اتكلم اتيكيت الكلام واتيكيت الاعتراض واتيكيت الرفض بالشياكه اللي عايزين نحكي فيه مع بعض دلوقتي. لكن خلونا كده نرجع شويه للتعليقات. وصلنا لمجدة بتقول بنكتم مشاعر الغضب احيانا عشان لو اتكلمنا الامور هتسيء فنقفل الموضوع لغايه ما الطرفين يهدوا. دي واحده من خطوات الحل يا مجدة. كمان بتقول التفكير ده في كل وقت سواء صاحيه او نايمه حسب الظروف اللي بنعدي بيها. التفكير اللي هو الاوفر ثينكينج اللي هو التفكير الزياده, لا طب ما ان انا اعيش بحاله التفكير الزياده دي حاجه مرهقه جدا يا مجدة, دي حاجه تستنزفنا. ليه كده ليه كده؟ لا شاركيني اكتر, فضفضي معايا اكتر كده. كمان بتكمل وبتقول بس اكيد في وقت لازم اتكلم مهما كتمت طول الوقت. يعني اشجعك ان مهما طالت فترة الكتمان انك تكوني بتعرفي تتكلمي وتعبري في الوقت المناسب قبل الموضوع يبقى زيادة او overload عليكي. كمان نانا بتلعب معانا من الصندوق برقم 41. بفكركم يا جماعة من 1 لـ50 اختار رقمك المفضل كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة. سؤال لعبة تحدي فزورة 41 النهاردة. حلو السؤال ده, حلو التحدي دوت. 41 النهاردة بتقولك حاول أن تكتب لنا في تعليق رد غريب جدا على سؤال. بصي يعني هقولك السؤال وانت حاولي تكتبي رد غريب جدا, ماشي؟ السؤال بيقول كيف حالك؟ سؤال بسيط, سؤال سهل, عاملة ايه؟ ازيك؟ ده السؤال المطلوب منك او التحدي بتاعك, ان انت تكتبي رد غريب جدا بس يكون فكاهي جدا, يعني يكون كوميدي جدا. يعني تخيلي كده لو حد جه سألك النهاردة ازيك يا نانا, اخبارك ايه, عامله ايه, عايزاكي تردي رد كوميدي. يلا فكري كده في اكتر رد كوميدي دماغك ممكن تستحضره يكون اجابه على سؤال ازيك عامله ايه. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله, مبسوطه في رضا, نشكر ربنا. كل دي ردود منطقيه جميله حلو. بس النهارده بقى السؤال بتاعك او التحدي بتاعك عايزه اجابه كوميديه بره الصندوق. يلا كرييتيف كده, اخرجي بره الصندوق وجاوبي. كمان مجد بتقول في شخص تقعدي معاه يجيلك احباط وفي ناس تفرح وتخرجك بره كل دي. طيب هل الشخص بقى, خلينا نركز على الشخص اللي بيسبب لك احباط, هل بتعرفي تتكلمي وتعبري مع الشخص ده وتقولي له انه طريقتك بتضايقني؟ او خلينا برضو صراحة, احنا احيانا في علاقات اساسية في حياتنا بتبقى هو الشخص دوت, شخص انا مضطره اتعامل معاه باستمرار يكون هو الشخص المحبط دوت, الشخص اللي بيطفيني دوت. فهل بتعرفي تعبري عن مشاعرك دي معاه او تقولي له مشاعرك ديت؟ كمان مجدة بتقول احب اغير الروتين اللي عندنا. هي بتجاوب على السؤال بتاعها, في حاجه في حياتها تحب تغيرها. بتقول احب اغير الروتين اللي عندنا ونخرج من مكانات جديده ونتعرف على ناس مرحه وسعيده. طب حلو التغيير دوت, ده تغيير حلو ولذيذ. كمان بنصبح على صديقتنا ميري نانا. دي الصديقة اللي دنيا عملت لها منشن, اهلا بيكي معانا يا ميري, منورانا في صباح سما, مبسوطين جدا ان انتي معانا. يا رب كده تكوني مبسوطة وتكوني بتشاركينا كمان في موضوع حلقتنا وتلعبي معانا في الصندوق. اختاري رقم من 1 لـ50 كده ونشوف هيطلع لك ايه من الصندوق النهاردة, سؤال او لعبة او رسالة في بداية اليوم. كمان جاوبينا على سؤال حلقتنا, انت من الناس اللي بتفضل ان هي تكون بتكتم افكارها او مشاعرها جواها لان ما عندهاش استعداد تخش في جدال مع الطرف الاخر, ولا لا انا هقول وهتكلم وهعبر وزي ما تيجي تيجي بس مش هكتم في قلبي. قوليلي كده يا ميري انت من انهي فريق, وايه اكتر حاجة نفسك تقوليها النهاردة وتعبري عنها؟ يمكن دنيا النهاردة شاركتنا وعبرت وكان تعبيرها كلمات موجهة ليكي, هتعبري وتشاركي انت كمان لمين؟ كمان مجدة بتقول في حد تقدري تفتحي معاه صفحة جديدة بالنسبة لي, فهو هفوت وسامح بس بالنسبة له هو لا هيفضل ملتوي ومش طبيعي حتى بعد تواصل العلاقة. انت عارفة انا بالنسبة لي الناس دي صعبة جدا، يعني انا بحس انه اختلفنا واتخانقنا واتصالحنا خلاص خلاص صفحة واتقفلت. ليه لازم كده بنتعامل بانه الصفحة اللي فاتت كان فيها سطر اسود؟ ليه ليه ما ننساه خلاص فتحنا صفحة جديدة؟ انا بحس ان العلاقات دي صعبة جدا في التعامل يا جماعة. كمان انا بتقول سلام للقلوب، لقلوب الطيبين، سلام لمشاعر للمشاعر الصادقة، سلام لمن يبقى في حياتنا، سلام لمن يقدر مشاعرنا، سلام لمن يجعل الحياة إلى أجمل، سلام لمن يظهر في المحب في محبة المسيح لينا، سلام لمن يطبطب علينا، سلام لمن يطيبونا معنا حتى مع اختلاف يطيبونا معنا حتى مع اختلافنا. انا حاسه ان كلنا مفيش حد فينا ما يحبش يتعامل مع الاشخاص دي او الشخصيه دي، الشخص اللي هيحتويني، الشخص اللي هيبين لي مشاعر عجبني قوي، يمكن زي ما نانا قالت كده في الاخر هيديني كده قلب ومشاعر ومحبه زي محبه المسيح لينا. امين كده ربنا يحط العلاقات دي في حياتنا دايما. كمان ماجده بتقول لمساعده نانا بتنطط من الفرق. دي الإجابة الكوميدية، حلوة حلوة بس أنا مش أقراها واضحة عشان إن أنا ما تغشش. لكن أوكي أوريدي جاوبت بعديك على طول. طيب ماجدة بتقول إجابتها يعني كمساعدة لنانا على السؤال بتاع إزايك أو كيف حالك، عايزة رد فجائي فبتقول بتنطط من الفرحة، حلو. كمان نانا إجابتها هي بقى بتقول أشعر أنني بطل فيلم لكنني لا أعرف نوع الفيلم حتى الآن. لا حلوة حلوة كرييتيف وعجبتني. ازايك عاملة ايه؟ حاسة ان انا بطل فيلم بس لسه ما اكتشفتش الفيلم ده اكشن دراما كوميدي رعب. طب قوليلي كده نفسك يكون ايه يا نانا؟ يعني نفسك كده الفيلم فيلم حياتك كده اللي انتي بطلته نفسك كده يكون فيلم ايه؟ صعود نجم او صعود رحلة صعود نجاح مثلا، او فيلم كوميدي. انا نفسي حياتي تبقى مرحة كوميدية، فيعني قوليلي كده قوليلي نفسك الفيلم ده يكون فيلم ايه. كمان ماجدة بتقول لا ما اقدرش لانها شخصيات نرجسية ولما بكلمها تحب تكترع الاحزان، رغم اني عايز اساعدها لكن افضل اكون بعيدة. طيب احنا هنكمل كلام في الفكرة ديت يا ماجدة، ازاي اعيش مش اعيش ارد بالشياكه بقى او احط حدود بالشياكه من غير ما اخاف ان انا اقول لا او اخاف اعترض. لكن ماجده بتكمل وبتقول سلام سلام لشعب الرب في كل مكان. امين يا رب ادينا السلام ده بره وجوه في قلوبنا وفي حياتنا وتفاصيلنا وفي بيوتنا في كل، محتاجين السلام، سلام الله الذي يفوق كل عقل يكون بيحفظ قلوبنا ونفوسنا. طيب خليني كده احكي معاكم شويه، احنا الوقت بيجري بطريقة مش طبيعية معاكم يا جماعة، لكن خلينا نحكي شوية كده في اتيكيت الرفض بالشياكة او احط حدود بالشياكة او اني اقول لأ بالشياكة. ويمكن دي من الحاجات اللي حكينا فيها شوية كمان الوقت اللي فات، ان انا اقدر ارفض طلبك واكتسب احترامك في نفس الوقت. لانه المشكلة مش في ان انا اكون بحط حدود، والمشكلة مش في ان انا اكون بقول لا، المشكلة في الطريقة. انا محتاج اتعلم اعيد صياغة كلماتي، يعني بدل ما اقول لا بجفة اقول مثلا انا مش هقدر او انا مش في امكانياتي او انا غصب عني ما عنديش وقت. احاول اني مش اكون مش بقول للي قدامي لا لان انا ابين له كده ان انا عايز اصده او ان انا عايز ارفضه، لا انا ببين له ان انا نفسي اساعده بس انا ما عنديش الامكانيه، ما عنديش الامكانيه في وقت، ما عنديش الامكانيه في طاقه، ما عنديش ايا كان. بدل ما اقول له انت بتقتحمني، انت طريقتك مستفزه، انت انت انت محتاج تتعلم يعني ايه حدود، انا محتاجه اقول له انه انا ممكن اكون بعز علاقتنا بس انا حاسس ان فيها كده نوع من انواع التعدي عليا، فاحنا محتاجين نعدل طريقه التعامل ديت عشان نفضل مريحين لبعض. احنا الهدف اننا نكون مريحين في حياه بعض. انا محتاج احمي نفسي من فخ ان انا اكون باجي على نفسي بزياده، باني باجي على نفسي بزياده في اني اساعد الاخر لحد ما انا انشف وافضى وينبوعي يفضى، فما بقاش عندي مساحه او ما عنديش المخزون اللي يساعدني او يخليني ادي حد تاني او يخليني اكفي نفسي حتى. فعشان كده يعني اتمنى بس الكلمه ما تتفهمش بشكل حرفي، بس خلينا نقول انا هساعد باللي يفيد من طاقتي، بمعنى انه يفضل عندي طاقة اني اكفي نفسي، اكفي حبايبي القريبين، او اكفي اسرتي، اكفي العلاقات رقم واحد في حياتي، من غير ما اجي على اساسياتي، او من غير ما اجي على صحتي، او من غير ما اجي على احتياجاتي الاساسية، عشان اكون بس بسترضي كل الناس. انا محتاج اتعلم اكون واعي لدوت. لكن سريعا برضو كده واحنا بنختم كلامنا، انا محتاج اتعلم في علاقاتي علشان كده ايه نطبق كل اللي احنا قلناه دوت، ونحاول نقول الكلام من غير خوف، من غير ما اكون بكتمه جوايا. محتاج اتعلم اقوله بشجاعة وبالشياكة، انا مش هكتم، انا هتكلم وهعبر. اول حاجة انا محتاج اعملها، انا محتاج اكون بختار الوقت المناسب. مش هقول مثلا ان انا اللي انا بكتمه ان انا بتضايق من الشخص دوت لانه بيقتحم حدودي، فانا بس انا النهاردة هاجي هنفجر في وشه واقوله انت بتقتحم حدودي. احنا قلنا لا، مش هننفجر، احنا قلنا هنحاول نقول مثلا انه انا باقي على العلاقة دي، بس احنا محتاجين نحط لها قواعد جديدة علشان تفضل مستمرة. طيب انا في اي وقت هقول كده؟ لا، انا محتاج اختار التوقيت، انا هختار التوقيت اللي انا هادي فيه والطرف التاني هادي فيه وعنده استعداد ان هو يكون بيسمع، مش وسط زحمة اليوم، مش وسط ما الطرف التاني متعصب مثلا او متضايق من حاجة. انا محتاج اختار الوقت اللي يكون الطرف التاني فيه رايق ومستعد ان هو يكون بيسمع، وقت يكون فيه هدوء، عشان كلمة تدخل القلب مش تدخل العقل كده فيبقى عايز يدافع عنها. لا، انا عايز اللحظة الكلمتي فيها توصل للقلب. ويمكن زي ما قلنا قبل كده في حتة العتاب، يمكن دي اتكلمنا فيها كتير جدا جدا جدا، ان لما تيجي تتكلم اتكلم بلغة انا مش بلغة انت. يعني ما تقولش انت مستفز، انت بتضايقني، انت بتقتحمني. لما تيجي تفتح قلبك كده ويلا انا هتكلم، اي كلام محبوس، اي عتاب محبوس بلاش، بتبدأ بانت. انت طريقتك وحشة، انت بتقتحمني، انت بتضايقني، ده هيخلي الطرف التاني اوتوماتيك يدخل في حالة الدفاع، فهو سد ودانه ان هو يسمعك، ودلوقتي شغل نظام الدفاع عشان يبتدي يهاجمك. لكن العكس، انا محتاج اقول انا بحس بالضغط لما بتعمل كذا، انا بحس ان انا مش مرتاح لما بتقتحمني بالشكل دوت. لما اعبر عن مشاعري، عن انا كده بجبر اللي قدامي ان هو يسمعني باحترام من غير خناق. انا محتاج اتعلم اعمل حدود صح، واعبر صح، واتكلم صح، ما اكتمش الكلام جوايا. انا محتاج افتكر دايما ان جملة اصل انا ساعات بخاف اقول دي حيطة ببنيها تاني ما بيني وما بين نفسي وما بيني وما بين الناس. فما تخافش تقول لأ بشياكة تحميك، وما تخافش تقول أنا تعبت بوعي يطبطب عليك، وما تخافش تواجه أيا كان نوع المواجهة، بس أمين تكون مواجهة حكيمة بمحبة وبصدق تنظف علاقاتك. ما تخافش تقول أنا بحبك أو أنا ممتن لوجودك في حياتي. متخافش تقول لكل حد غالي على قلبك أنا مبسوط بعلاقتنا قبل ما الأيام تسرقنا من بعض. طلعوا يا جماعة الكلام اللي في قلوبكو بنية صافية بمحبة، وسيبوا الباقي على ربنا. أهم حاجة ما تكتموش جواك. جرب النهاردة كده تفتح الصندوق دوت وتنطقه بأول كلمة مخبيها في قلبك أو كتمها في قلبك، ويارب تكون قلوبنا دايما كده نقية وألسنتنا دافية على بعض وصدقة، ما تكونش إزاز مكسور بنجرح بيه بعض، أو آلات حادة بنوجع بيها بعض. أخيرا كده عشان وقتنا خلص، يا مجدة شكرا جدا ليكي، أنا كمان بحب وجودك معانا، ونانا كالعادة بتختم معانا. ليكن سلام المسيح دائما على قلبك يا ليليان، وعلى قلوبكم كلكم يا جماعة. أعتقد أنني عرفت اسمك أخيرا، ليليان. هي بتتنطق كمان ليليان مش ليليان. شكرا جدا ليكي ولاهتمامك بالتفاصيل يا نانا، هتوحشوني جدا يا جماعة. لحد ما أشوفكم الأسبوع اللي جاي، بكرة الويك أند كالعادة هتكون معاكم فينا، ولحد ما أشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على خير، هتوحشوني جدا جدا جدا، وإلى اللقاء.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. في سفر ملوك الثاني أصح 6 بنشوف إنه في ملك اسمه بنهدد ملك أرام جاب الجيش بتاعه وحاصر مدينة السامرة اللي ساكن فيها شعب الله، وكان نتيجة الحصار الطويل ده إنه حصلت مجاعة في السامرة. خليني أقولك إنه واحدة من أساليب عدو الخير لمحاربتك هي إنه يحصرك. يعني إيه حصرك؟ يعني يمنع عنك كل الإمدادات الخارجية، يحاول يعطل كل البركات اللي جاية لك، يحاول يعطل كل المعونات الإلهية اللي جاية لك. ونتيجة الحصار ده بتبدأ تحس بالجوع، الجوع الروحي، وما أصعب إحساس الجوع. المدينة اللي اسمها السامرة نتيجة حصار الملك ده ليها، من كتر الجوع يقول الكتاب في ملوك الثاني 6 وعدد 26: وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه: خلص يا سيد الملك. فقال: لا، يخلصك الرب. من أين أخلصك؟ أمن البيدر أو من المعصرة؟ الست دي بتقول له: خلص أيها الملك، أو خلص يا سيد الملك، انقذ يا سيد الملك. فقال لها: لا، يخلصك ربنا. أنا خلصك منين؟ هل من البيدر أو من المعصرة؟ البلد كلها في مجاعة، أنا ما عنديش حاجة أخلصك بيها. لكن يقول الكتاب أنه حصل موقف فاجئ الملك، يقول كده: ثم قال لها الملك: ما لك؟ فقالت: إن هذه المرأة قد قالت لي: هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر: هات ابنك فنأكله، فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مكتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده. مشهد صعب جدا جدا، إنه نتيجة المجاعة اتنين سيدات يتفقوا إن هما يأكلوا أولادهم الرضع. فاتفقت الأورنية، قالت: هناكل ابني النهاردة، وعملوا كده فعلا. تخيل قسوة الأمر ده. يعني دايما يقول إنه الأم عندها مشاعر أمومة، يعني تضحي بنفسها، لكن القصة دي بتعلمنا إنه يعني حتى مشاعر الأمومة هنا اتضربت. دبحوا الولد وسلقوه كلوه، وجوم تاني يوم راحت قالت لصاحبتها: يلا بقى هاتي ابنك كمان عشان ناكله. راحت مخبية الولد منها، وكأنه مشاعر الأمومة يعني رجعت ليها مرة تانية. إيه اللي حاصل ده؟ إيه اللي ربنا عاوز يقوله لنا؟ في أوقات الجوع ممكن تلاقي نفسك بتضحي بحاجات مهمة أوي أوي أوي في حياتك. يا مناس ضحوا بفلوسهم من أجل متع وقتية، يا مناس ضحوا بفلوسهم من أجل علاقات غير مقدسة، يا ما زوجات وأزواج ضحوا ببيوتهم وبرجالتهم وبستاتهم نتيجة شهوات ونزوات دمرت حياتهم، يا ما شباب وبنات ضحوا بفلوسهم علشان يجددوا باقات انترنت في مقابل إنه يتفرجوا على أمور غير مقدسة. حبائي، إبليس بيحاصر

الرخيصة. تعالوا النهاردة نختبر نفسينا، نختبر قلوبنا، نفحص ذواتنا قدام ربنا ونسيب الرب يتكلم لينا. ايه يا ترى الامور المهمة اللي في حياتنا؟ ايه يا ترى الامور الغالية اللي في حياتنا؟ ايه يا ترى الامور اللي الرب النهاردة عاوز يستردها في حياتك؟ هل يا ترى مخافتك هي اللي وقعت منك؟ هل يا ترى استقامة قلبك هي اللي ضحيت بيها؟ هل يا ترى بيتك وعلاقتك ببيتك هي اللي انت ضحيت بيها؟ هل يا ترى صداقتك لابنك وبنتك هي اللي انت ضحيت بيها؟ رب النهاردة جاي علشان يقولك مهما كان الحصار، أنا الرب عندي القدرة أني أفك الحصار من على حياتك. أنا الرب عندي القوة وعندي القدرة أني آجي النهاردة وأضع نهاية لكل حصار إبليس عمله عليك، لكل حصار إبليس عمله على نفسيتك وخلاك ضحيت بأمور غالية جدا. أنا بصلي النهاردة أنه نرجع مرة تاني للرب، قول يا رب سامحنا على كل مرة ضحينا فيها بالغالي في مقابل الرخيص. يا رب أنا بقدم توبة أنا وإخواتي قدامك دلوقتي، يا رب نتوب قدامك عن كل مرة ضحينا فيها بالمقدسات اللي في حياتنا يا رب في مقابل أمور رخيصة، ضحينا فيها بأمور غالية بعلاقتنا مع شخصك، في مقابل خطايا، في مقابل ضعفات، في مقابل أمور ولا تسوى. يا رب اغسل قلوبنا النهاردة، توبنا أمامك فنتوب، اغسلنا يا رب، نقي قلوبنا وساعدنا نرجع تاني نشوفك الغالي الوحيد في حياتنا ونشوفك القيمة اللي بتدي حياتنا معنا. شكرا انك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤوليه جديده وهو بيعملها لاول مره بيحس ان هو كاشش في نفسه وحاسس ان هو مش عارف يعملها قوي، وبدا يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدا يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديده، الوقت الاولاني كنت خايفه فيه ان انا اعرف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت. بعد كده في سن المراهقه بقت بنتي تسالني اسئله او ابني يشد معايا وانا مش عارف ارد عليه اقول له ايه. وقف في حته كانه هو انا عارف اعمل ده، هو انا اعرف انجح في ان انا اكون اب كويس، هو انا اعرف انجح ان انا اكون ام عارفه تتصرف مع بنتها في الوقت ده، هو انا في شغلي اعرف اكون مدير ناجح، ولا انا اخري ان انا اعرف اعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني ان انا اكون بدير تيم احس ان انا مش قادر اعمل ده. وباجي في حته معينه بلاقيني كاني جوايا فكره، الفكره دي عماله تطلع قدام عينيا كل شويه، وانا ببدا استقبلها، ببدا اصدقها، ببدا ارددها، وبتحبس فيها، وبيبدا رد فعلي مبني على دوت. عايز افرمل هنا ثواني، وعايز احط اجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجه دي. داود كان اصغر اخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جليات. المشهد ده فيه جليات كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حته كده ارض قدام ارض، وهو بيعيرهم بيقول لهم انه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني. ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جليات. واللي حصل انه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال انا هقف قدامه. فالملك شاول قال له الكلام اللي قاله لكم ده، قال له انه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لانك غلام، وده منطقي في رجال حرب لكن انت غلام. ومش بس لأنه غلام لا تستطيع، لأنه كمان هو رجل حرب منذ صبا. يعني أنت ما ينفعش تحط نفسك في المعادلة مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطة يا داود أنت لا تستطيع. وبيني وبينكو الكلام منطقي، بس رد فعل داود كان غريب قوي. قال له عبدك أخذ الشاة من فم الأسد والدب. حكى له قصة من غير ما حكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف ان الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من اسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، ازاي داود كان عنده الجرأة انه يروح وياخدها منهم هما الاثنين. وهو كان عارف ان ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده انه ينقذني من الرجل الاغلف ده كمان. وقال كده لشاول انه الله الذي انقذني من الاسد والدب هو ينقذني من جليات. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي. داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل ان داود لما نقرا القصه عرف يجيب جليات بزلطه، وقع على الارض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا انه انا ايه الفكره اللي انا مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول. وداود قعد في كام إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس إن هو بيهرب من شاول، وفي محاربات لا تتوقف، لدرجة إن في يوم داود قال الكلام ده، وقال إنه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه إنه أنا ههلك في يوم على إيد شاول. بس عارفين الكتاب يقول على حكاية داود في نهايتها إيه؟ ولما شيخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول إنه إن أنا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب إيه اللي حصل؟ داود شبع أيام وشيخ، وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا انه الاثنين وقع بس مبنية على فكرة، والفكرة مش غلط بس المعادلة مش كاملة. المعادلة فيها انا والظروف، المعادلة فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادلة الكاملة فيها حاجة تالتة اسمها وجود الله معايا في المشهد. وده الكتاب بيقوله، عايز احط قدامنا الآية دي ونصلي بيها، انه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين
كل فكر إلى طاعة المسيح. دي في كورنثوس الثانية 10. واجه كل فكرة كذابة اطردها، ما تسمحش للفكرة الكذابة أن صوتها يعلى على صوت معرفتك بالله. الله أمين في يوم زي النهاردة الصبح وانت حاطط نفسك قدامه أن يفتح عينك على هو مين، ويتعامل مع الفكرة الكذابة اللي مسيطرة عليك ومخوفاك وحفساكي، ويقدر يمشي معنا الرحلة، لأن احنا في عينيه قيمتنا غالية، وهو عنده القدرة أنه بدأ فينا شغل وهيكمله. أنا إناء غالي، حتى لو شكلي مكسور، حتى لو شكلي غامق واسود، بس الله لسه مخلص شغله فيا. الله مكمل شغل فيا وهينجح في أنه يكمل شغله فيا للآخر.

يا رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ إحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر من عندي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أني واجهها. يا رب أنا بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصتش شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد، أنا بختار رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر. وبعلن مع أخواتي كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع أنت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

0: أهلا وسهلا بكم في الموسم الخامس من برنامج صباحكم خير، معكم على الهواء مباشرة نزار عليمي. أرحب بمستمعينا ومتابعينا من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستمعينا من سوريا، لبنان، مصر، تركيا، الأردن والعراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، ومن أستراليا، أمريكا، ألمانيا، كندا والسويد، والذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. ورحب أيضا في هذا الوقت بمتابعينا ومستمعينا على راديو سمام وكل الذين انضموا الآن إلينا من مختلف بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا وسهلا بكم أينما كنتم وأينما حللتم، هنا إذاعة صوت الأمل. نحن لا نسير في هذه الحياة وحدنا، بل تحيط بنا عناية الله في كل مرحلة، خاصة في الأوقات التي تتطلب منا صبرا وضبطا للنفس. فالله لا يترك أبناءه يتخبطون في التجارب بلا هدف، بل يستخدم هذه الظروف كي يشكل في قلوبهم لكي يقودهم نحو النضج والكمال الروحي على مثال سيدنا الرب يسوع المسيح. قد تبدو فترات الانتظار أو حتى الصراع الداخلي صعبة ومربكة، لكنها في نظر الله ليست عوائق، بل هي أدوات إلهية لصقل شخصيتنا وتقوية إيماننا. فالصبر ليس ضعفا، بل هو ثقة عميقة جدا بأن يد الله تعمل حتى عندما لا نفهم نحن هذا الطريق. وضبط النفس ليس حرمانا، بل حرية داخلية تقودنا لكي نعيش بحسب مشيئة الله. ومن خلال الصبر وضبط النفس تصبح حياة كل واحد فينا كأنها بوصلة روحية تشير دائما نحو الكمال، حيث يتعلم المؤمن أن يسير بثبات، واثقا بأن كل خطوة وحتى إن كانت فيها المؤمنة المؤلمة تقوده أيضا إلى عمق أكبر، وذلك في محبة الله ونضجه الروحي، ليصل أيضا هنا إلى الكمال من خلال إيمانه وتواجده داخل هذه الدائرة، في دائرة المشيئة الإلهية.
1: يا مؤمن خذ سلطانك، ربك على لك شانك. يا مؤمن خذ
0: سلطانك. أهلا وسهلا بكم في سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامج صباحكم خير. نبدأ وإياكم مع هذه الترنيمة رائعة جدا، يا مؤمن خذ سلطانك. ابقوا معنا لا تذهبوا بعيدا، تمتعوا بكلمات هذه الترنيمة.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة من جديد لكم أحباء المستمعين والمتابعين بعد أن ابتدأنا وإياكم بهذه الترنيمة الرائعة جدا بكلماتها المباركة: يا مؤمن خذ سلطانك، ربك علالك شانك، رفعك معه للسموات، لازم تعرف مكانك. فعلا اعلن معي هذه الكلمات، اعلن الشيطان مغلوب، من يوم ما ارتفع المصلوب دم يسوع حسم الصراعات، نصره صار نصرك محسوب. تعال اليوم وتمتع بالنصرة والبركة والغلبة في اسم رب المجد يسوع المسيح. أهلا وسهلا بكم في هذه السلسلة حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، وترتكز رسالتنا في هذا اليوم على عدة آيات من الكتاب المقدس، وخاصة من رسالة بطرس الثانية وكولوسي الأولى، وذلك من خلال هذه السلسلة التي بدأنا بها منذ الأسبوع الفائت حول رحلة الكمال بالنعمة الإلهية. ونخوض معا أحباء المستمعين من خلال هذه السلسلة برحلة روحية لمعرفة المزيد حول موضوع الكمال وتطبيقه ومعنى كونوا كاملين، وهي وصية من أبسط الوصايا في كلماتها التي أعطاها يسوع المسيح لكل مؤمن باسمه، لكنها بالتأكيد ليست سهلة التنفيذ على أرض الواقع. لذلك يوضح لنا الكتاب المقدس أن الكمال والنضج الروحي بينهما ارتباط وثيق جدا. لذلك سنتعرف أكثر على هذا الارتباط ونكتشفه معا من خلال بعض العناصر الأساسية في طريق الكمال، لإضافة كل منها لحياتنا الروحية العملية والكنسية بقوة الروح القدس. للتذكير، قد تحدثنا في الجزء الأول من هذه السلسلة حول فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. حول تحدثنا هنا ماذا تعني هذه الوصية وكيف نعمل بها على أرض الواقع. أكملنا أيضا في الجزء الثاني حول تبدأ النعمة الإلهية في حياتنا حيثما تنتهي القدرة البشرية والاتكال على الذات. أما في الجزء الثالث قد تطرقنا إلى أحجار روحية ثمينة ومفاتيح جديدة لبناء حياة المؤمن في المعرفة والتميز وضبط النفس. أما اليوم في الجزء الرابع نكمل معا في هذه السلسلة في هذه الرحلة معا لكي نتعرف أكثر على باقي الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة لبناء حياة المؤمن من خلال إكمالنا في ضبط النفس والصبر، هما بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. وأيضا سنتطرق إلى معرفتنا حول حجر التقوى. ابقوا معنا أحباء المستمعين والمتابعين في هذا الحلقة كي نتحدث أكثر حول هذه الأحجار الروحية الثمينة والمفاتيح الجديدة: ضبط النفس، الصبر، والتقوى. نعم أحباء المستمعين، في هذا الجزء الجديد سنستمر معا في دراسة كلمة الرب يسوع المسيح، وخاصة نركز في متى الإصحاح الخامس والعدد 48 التي تقول لنا: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. لكن قبل أن نخطو أيضا هذه الخطوة، من الجدير لنا أن نتوقف للحظات كي نراجع معا ما تعلمناه وتحدثنا به سابقا، وخاصة للمستمعين الذين انضموا الآن إلينا من جديد. لقد رأينا أحبائي معا في الأجزاء السابقة أن الله لديه فعلا برنامج أو عملية تمكننا من خلالها الانتقال من إيماننا الأول بيسوع المسيح إلى النموذج الذي يضعه لنا الكتاب المقدس للكمال من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. وجدنا أيضا المقطع الفعلي حيث نجد عملية الكمال في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الأول من العدد الأول حتى العدد السابع، حيث يقول بطرس إن كل شيء يبدأ بنعمة الله. إذن أحبائي، وإذ بدأنا من أي وجهة نظر أخرى فسوف نفشل بشكل ميؤوس في هذه الحياة، لأننا علينا أن نتكل اتكالا كاملا على النعمة الإلهية، إيماننا بكلمة الله الحية والفعالة. فكل شيء إذن سيكون متاحا بعد إيمانك وتصديقك وثقتك الكاملة بوعود الرب وبكلمات الرب في الكتاب المقدس. إذا اعتمدنا على ذكائنا أو حتى على قدراتنا أو برنا الذاتي، فسوف نبتعد كل البعد عن مستوى كمال الله من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. لذلك عزيزي المستمع، من المهم جدا أن يبدأ هذا التعليم بهذه الكلمة المفتاحية المهمة لكل واحد فينا، وهي النعمة، أي النعمة الإلهية. هذه رحلة الكمال التي تبدأ فقط بالنعمة الإلهية، أن تنعم وأن فعلا تتبارك بهذه النعمة الإلهية في كل يوم جديد. في كل يوم تبدأ وتقول شكرا يا رب على كل شيء جديد، على كل صباح ومساء، شكرا يا رب لأنك أنت معي، أسلمك هذا اليوم بكامله وأبدأ معك في هذه الرحلة وماذا تخبئه لي في هذا اليوم. أشكرك على كل ما تعطيني إياه في هذا اليوم وفي كل يوم إله الحي. تعال اليوم وابدأ حياتك بالشكر لتعيش فعلا النعمة الإلهية على كامل مستوياتها، وفعلا تكون أمينا ومباركا في خروجك وفي دخولك. تكون فعلا في كل يوم تذكر اسم يسوع المسيح وتعلنه في كامل الأجواء وفي كامل تحركاتك، لتعلن اسم يسوع فوق أي اسم في هذا العالم. لذلك يتحدث أيضا لنا بطرس الرسول بعد ذلك عن حياة النمو والإثمار، فيوضح أن قوة الله قد وهبت لنا كل ما نحتاجه للحياة والتقوى. إن رؤية أيضا الله هنا تكون معلنة في وعوده الأمينة. هذا فعلا أمر مهم جدا أحباء المستمعين، لدرجة أننا فعلا نريد أن نطلب من الله في هذا اليوم وكل يوم، أن نطلب منه أن يكون هنالك حماية على أذهاننا. لماذا؟ لأن إبليس دائما يبدأ بالضرب وبالشك على الأذهان. لذلك حصن نفسك، حصن روحك، حصن جسدك، حصن ذهنك بكلمات الكتاب المقدس وبهذه الآيات المباركة التي ترفعك، تشددك وتقويك لتخرج إلى العالم كامل متسلح بقوة الكلمة، كلمة رب المجد يسوع المسيح. لذلك بينما أيضا نتمتع بهذه الوعود الثمينة، أن نؤمن بها، أن نطيعها، ونصبح تدريجيا هنا إعلانا واضحا عن أننا شركاء الطبيعة الإلهية، لنهرب في ذات الوقت من الفساد الذي في هذا العالم المليء بالشهوة. لذلك تعال اليوم واعلن حياة البركة والاستقامة، حياة المجد والرفعة في اسم رب المجد يسوع المسيح. ثم يبدأ أيضا الرسول بطرس من هذه الآيات التي ذكرناها في الحديث عن عملية إضافية لبناء أحجارة في مستويات متتالية إلى أساس إيماننا. يرجى عزيزي المستمع أن تضع أيضا هنا في اعتبارك أن نقطة البداية الوحيدة التي يمكننا أن نبدأ منها في الحياة المسيحية وهي الإيمان، لكي فعلا نتمتع معا بالنعمة الإلهية. عندما تؤمن بالمكتوب ستتمتع تلقائيا بقوة الروح القدس بالنعمة الإلهية، لأن الإيمان هو حجر الأساس الكبير الذي يبنى عليه جميع المستويات التي تصل إلى البناء الناجح، لكي نحن كمؤمنين نصل إلى هذا الكمال من خلال الابن الحبيب يسوع المسيح. وكي نكون فعلا ونتمتع بهذا الكمال، علينا أن نكون تحت هذا الغطاء والدائرة الإلهية، أي النعمة الإلهية، لنتحصن لأفكارنا، لحياتنا، في أي شيء في حياتنا نكون فعلا تحت مظلة رب المجد يسوع المسيح. حتى الآن أيضا ناقشنا أحباء المستمعين أول مستويين أو حجرين في المبنى، ودعونا نلخص أيضا ما ناقشنا بهما هنا حول. أيضا تحدثنا عن فضيلة الإيمان، وتذكر معي عزيزي المستمع أنني هنا اخترت كلمة التميز بداية بدلا من الفضيلة، وذلك عمدا للابتعاد أيضا عن سياق التدين. أنا شخصيا أحبائي أؤمن بأن الرب يسوع المسيح يتوقع أن يحقق كل مؤمن حقيقي التميز الفعلي بغض النظر عن دعوته أو حتى بغض النظر عن خدمته أيا كانت. لذلك نحن نخدم هذا الإله الأمين رب المجد يسوع المسيح، وعلينا أن نكون فعلا في نفس الهدف ونفس الروح لكي نخدم رب المجد يسوع المسيح. يقول بولس الرسول أيضا إننا يجب أن نعرف عدونا لنعرف كيف نواجهه. لابد أن تحدد من هو عدوك بالضبط الذي تحاربه عزيزي المستمع، كي تعرف فعلا كيف يمكن التعامل معه. وهذا العدو هو إبليس، وكما رنمنا قبل قليل بداية أعلن أن الشيطان مغلوب. من يوم ما ارتفع المصلوب دم يسوع حسم الصراعات، نصره صار، نصرك محسوب. تعال اليوم اعلن الغلبة، اعلن النصرة في اسم رب المجد يسوع المسيح. لذلك احبائي نحن نتعلم معا من خلال هذا الإصحاح كيف يمكن أن نضبط أنفسنا في كل شيء في حياتنا على هذه الأرض. وينهي أيضا رسول بولس الإصحاح التاسع بهذه الكلمات التي تحسم موقفه قائلا: بل أقمع جسدي أستعبده حتى بعدما كرست للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا. لذلك عزيزي المستمع، تعال اليوم واعلن أن حياتك بالكامل، جسدك، فكرك، نفسك، ملك بالكامل للسيد الرب يسوع المسيح، وأنك تخدم ملك الملوك ورب الأرباب. أن تعرف أيضا مكانتك، أنك أنت ابن وأنت ابنة محبوبة للسيد الرب يسوع المسيح.

لذلك أيضا كتب لنا الرسول بولس بالروح القدس: إذن إن كان أحد في المسيح يسوع فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. ولكن الكل أي من الله الذي صالحنا لنفسه بيسوع المسيح وأعطانا خدمة المصالحة. لذلك عزيزي المستمع، في كل مرة تواجهنا أنماط التفكير التي نكون فيها بلا هدف أو أي سلبي أو حائر قد تكون في حياتك، تقف وتقول: أنا في المسيح خليقة جديدة، أنا في المسيح اليوم خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا في المسيح. أن نصل إلى هذه النقطة، لذلك نعلن أننا فعلا خليقة جديدة في المسيح يسوع، بفكر جديد، بقوة جديدة في هذا اليوم الجديد. نعلن البركة في كل دوائر حياتنا، ونعلن فعلا أننا في هذا اليوم نكرز ببشارة الملكوت لإعلان يسوع المسيح رب ومخلص على حياة كل واحد فينا. إن مجال ضبط النفس بأكمله أيضا علينا معرفة أنه نظام نحتاج جميعا إلى أن نوليه الاهتمام الدقيق. والبعض من المؤمنين كانت عقيدتهم الملء بالروح القدس المقبولة هي أننا فعلا قد نلنا الفداء والخلاص، ثم اعتمدنا بالماء واعتمدنا بالروح القدس ونلنا بعض المواهب، مواهب الروح القدس، فلهذا ليس لدي المزيد لأحققه. هذا البعض ما يقوله، ولكن هذا خطأ أحبائي. علينا في كل يوم أن نعيش هذه الحياة في البركة في ملئها، أن نتمتع بهذا اليوم وفي كل يوم أننا أبناء الملك، ملك الملوك ورب الأرباب. صحيح أننا قد نلنا الفداء، نلنا الخلاص، واعتمدنا بالماء واعتمدنا بالروح القدس، وأيضا نلنا بعض مواهب الروح القدس، ولكن هنالك المزيد، والمزيد على كل واحد فينا أن يحققه. وهذه هي رسالة ودعوة يسوع، أن نكرز ببشارته، أن نكرز ببشارة الملكوت على هذه الأرض. لذلك أن ضبط النفس مشكلة لن تنتهي عندما نمتلئ بالروح القدس، بل عندما نتحرك بقوة الروح القدس وفعلا نخبر الجميع، نخبر بمن نقابلهم في هذا اليوم عن رب المجد يسوع المسيح. لذلك أحبائي، هذا الحجر في البناء يحتاج الكثير أيضا من الصلاة. لذلك عزيزي المستمع، نجهد في هذا اليوم أننا نقوم ونبني من خلال أيضا هنالك معرفة وتميز، لأننا تميزنا في كلمة الرب، وأننا أعلننا هذه الكلمات على حياتنا، صدقنا هذه الكلمات وآمنا بها. لذلك قبل أن نرنم هذه الترنيمة، دعونا نعبر عن ذلك بإعلان الرب لنا في هذه الصلاة ونقول: يا رب، أنا أدرك أن ضبط النفس هو الأمر الذي أحتاجه الآن، وأحتاج أن أخذه بمحمل الجد في حياتي. عندما ألهج في كلامك ليلا ونهارا وأضعه نصب عيني، يكون هو الرؤية، يكون هو الهدف أيضا لحياتي. وبفضل نعمتك وأيضا معونتك يا إلهي، سأتخذ خطوات جديدة وواضحة نحو ضبط النفس في حياتي الشخصية. أصلي هذا في اسم ابنك الحبيب يسوع المسيح. أحبائي المستمعين والمتابعين، قبل أن نكمل وإياكم في هذا الموضوع، دعونا الآن نستمع إلى هذه الترنيمة الرائعة جدا: طوبى لأناس عزهم بك، تعال وتمتع. ورنم معنا مع المرنم زياد شحادي، ومن ثم نعود أيضا لنكمل حول الصبر والتقوى. ابقوا معنا، لا تذهبوا بعيدا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار عليني.
1: عودة لكم من جديد بعد أن استمعنا واستمتعنا جدا إلى هذه الترنيمة الرائعة، طوبى لأناس عزهم بك، مع المرنم زياد شحادي. علما أننا نتحدث ضمن برنامج صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، ونواصل معكم اليوم في الجزء الرابع حول ضبط النفس والصبر، بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. فعلا قد تحدثنا سابقا حول حجر التميز وحجر المعرفة وضبط النفس، والآن الحجر الرابع وهو الصبر. إن الحجر الرابع في قائمة الرسول بطرس مرتبط بضبط النفس، وهو في التعفف صبرا. كما أشرت سابقا، فبدون ضبط النفس لن نكون قادرين فعلا على الصبر والمثابرة والتحمل. ففي كل مرة يأتي الامتحان فسوف تقف متحيرا عز المستمع، وهذا هو الداعي لأن أسمي فعلا هذين الحجرين معا، ضبط النفس والصبر، هما عنق الزجاجة. لذلك إن لم تتمكن من عبور عنق الزجاجة فلن تكون قادرا على التقدم إلى المستويات الثلاثة المقبلة في حياتك لبناء الكمال في حياتك الروحية. من فضلك عز المستمع، لا تتخيل أنه يمكنك أن تتعلم القدرة على التحمل والصبر بأي طريقة أخرى غير كلمة الرب يسوع المسيح. لماذا لا يجب أن نختبر هذا؟ هل لا يوجد طريقة أخرى؟ لكنك فعلا سوف تسمع الروح القدس يجيبك: حسنا، لا توجد أي طريقة أخرى، هذه هي الطريقة الوحيدة، أن تتعلم الصبر من خلال الصبر، أي ما نعمل فيه وما نمر به. أحبائي، توصلنا أيضا إلى استنتاج واضح أنه هنالك طريقة واحدة كي نتعلم القدرة على التحمل والصبر، هي من خلال الصبر. لذلك علينا أن نتعلم الصبر من خلال حياة الصبر داخل أي مشكلة أو معضلة نواجهها في حياتنا العملية الروحية الاجتماعية أو حتى العائلية. لذلك إن كنت تمر بهذا النوع من الصراع الآن فلا تفشل، تعال وتعلق وتمسك بكلمة الرب يسوع المسيح، فالله لا يزال على العرش، هو يعمل شيئا هاما جدا في داخلك. تذكر أن الله لديه رؤية أبدية لك، لحياتك، لعائلتك، لمستقبلك. تعال اليوم صدق وآمن به وبوعوده الأمينة. توصلت إلى هذه الخلاصة، إن الله لن يضحي بأي جزء صغير من عمل الأبدية، إنه دائما يعمل من أجل الأبدية. ماذا يعني؟ لينال كل إنسان بحسب إيمانه. لماذا؟ لأن الرب لا يصر بموت الشرير أي الإنسان الخاطئ، بل يريد الرب يسوع المسيح أن يقبل الجميع إلى التوبة ومغفرة الخطايا لنوال الحياة الأبدية، وذلك بالإيمان بيسوع المسيح ربا ومخلصا لحياته. كما أيضا الصبر يستغرق وقتا، هذا أيضا ما أكده أحد الخدام في وعظة حول الصبر قائلا، وأشارككم بهذا: كنت أعرف ذات مرة قائدا ناجحا للشباب يقود عملا، وبعد أن تمت ولادة ابنه الأول واعتدت أن أكون في منزلهم دائما، صليت كثيرا إلى هذا الطفل الرضيع وأعلنت تكريسه للرب بالكامل. عندما كبر الصبي صار واضحا أنه يعاني في مشكلة في العينين، وأعلن طبيب العيون أنه لا يوجد أمل في الشفاء، ولم يعد لديهم أي شيء يمكن أن يفعلوا حيال ذلك، وكان لابد أحباء المستمعين أن يرتدي نظارات خاصة طوال حياته كما يقول لنا هذا الخادم. لكن الله أرسل لهم هذه الآية في الوقت المناسب من سفر المزامير الإصحاح 84 العدد 7، يذهبون من قوة إلى قوة. تعال اليوم واعلن هذا الوعد، تذهب من قوة إلى قوة. وكما أكد هذا الخادم إن الوعد هذا وهذه الآية ليس من ضعف إلى ضعف، بل من قوة إلى قوة. وهذا حدث تماما على مدار 7 سنوات، ظل متمسكين بالوعد الإلهي، أي الأب والأم، أي أهالي أو والدين هذا الطفل الذي يعاني من مشكلة في العين، بقيا فعلا متمسكان لمدى 7 سنوات بهذا الوعد الإلهي أنهم يذهبون من قوة إلى قوة. وهذا فعلا كان إيمانهم، أي يذهبون في كل قوة حتى لو طال الوقت، هناك صبر، ومن خلال الصبر هناك قوة جديدة إلهية تأتي على حياتهم. وكانت النتيجة هي شفاء هذا الطفل تماما. أعلن لهم الطبيب أن هذا الصبي لم يعد بحاجة لارتداء أي نظارة طبية، لكن هذا الأمر أحبائي نراه قد استغرق 7 سنوات. وهنا يعلمنا أيضا الصبر، أن نصبر على أي أمر كان لحياتنا الروحية، العائلية، النفسية، الشخصية، أن نصبر، أن نتعلم الصبر داخل أيضا المشكلة من خلال الصبر وكلمة الرب يسوع المسيح التي فعلا تعلمنا أن نذهب من قوة إلى قوة. وهذا فعلا أحبائي هو الإيمان، فهو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. أن تؤمن عز المستمع قبل حتى أن تتوقع البركة والشفاء، فعندما تقول للرب يسوع المسيح نعم أنا أؤمن وأنا أعلن في هذا الصبر، أعلن الشفاء التام لي، لحياتي، لأولادي، لعائلتي، أعلن أيا كانت المشكلة أنها محلولة في اسم يسوع المسيح، أنك ترى النتيجة قبل أن تراها فعلا على أرض الواقع، فهذا هو الإيمان. وبحسب إيمانك يكون لك مهما طال الزمان. إن وعد الرب يسوع المسيح يبقى أمينا.

واليوم عزيزي المستمع أريدك أن تتقدم بكل رجاء. إن ضبط النفس والصبر كما قلت هما عنق الزجاجة، أي كما قلنا هي بوصلة في الطريق إلى الكمال، وبدون ضبط النفس والصبر لا يمكن التقدم إلى الأمام. وربما يجب علينا أحبائي المستمعين أيضا في هذا الوقت أن نقرأ بعض هذه الآيات الكتابية التي فعلا تشجعني أنا شخصيا وأن تشجعك أنت على ذلك. ونبدأ من رسالة العبرانيين الإصحاح السادس والعدد 11 والثاني عشر، يقول: ولكننا نشتهي أن كل واحد منكم يظهر هذا الاجتهاد عينه ليقين الرجاء إلى النهاية، لكي لا تكونوا متباطئين بل متمثلين بالذين بالإيمان والأنا يرثون المواعيد. لاحظ هنا أهمية هذه الآية وهذه الكلمات، لاحظ كلمات الاجتهاد والرجاء إلى النهاية، وبمعنى آخر لا تتوقف أبدا في هذا الوقت، أكمل السعي في إيمانك من خلال حياة التقوى والبر والصبر. ومرة أخرى أؤكد لك أنه لا يكفي أن يكون لديك إيمان، بل تحتاج إلى الإيمان والصبر معا لكي ترث المواعيد الثمينة لحياتك الروحية العائلية الكنسية وفي كل دوائر حياتك. عزيزي المستمع يقول: متمثلين بالذين بالإيمان والأنا هم يرثون المواعيد. ويكمل أيضا في نفس الإصحاح في رسالة العبرانيين الأعداد 13 حتى 15، فأنه لما وعد الله إبراهيم إذ لم يكن له أعظم يقسم به، أقسم بنفسه قائلا: إني لأباركنك بركة وأكثرنك تكثيرا. وهكذا إذ تأنى نال الموعد، إذ تأنيت عز المستمع ستنال الموعد، أي إذا صبرت ستنال موعيد الله لحياتك في أي طلبة كانت مهما طال الزمان. تعال اليوم واعلن أنك إذ تأنيت، أي إذا صبرت تنال الموعد بحسب توقيت ومشيئة الرب لحياتك عز المستمع. إذ يقول لنا كم استغرق هذا الأمر مع إبراهيم، حوالي 25 سنة. أؤكد أنه تعرض أيضا لمرات عديدة من موجات الشك، وقال لنفسه كثيرا: لن يتم هذا الموعد، قد تأخر هذا الموعد. لكن الله أحبائي جعله ينتظر حتى سن 99 حتى يأتي ابن الموعد هذا. هذا هو الصبر بالإيمان يتحقق. عزيزي المستمع تذكر أيضا أن أبرام هو أبو كل المؤمنين، ونحن نكون أيضا أولاد إبراهيم عندما نسير إثر خطوات الإيمان في حياة إبراهيم. ماذا كانت خطواته تحوي الإيمان والصبر؟ مرة أخرى أحبائي هذا يذكرنا بأنه بدون إيمان لا يمكن إرضاء الرب، وأيضا هنا بدون الصبر والتأني لن نرث المواعيد، أي لن ننال المواعيد. إذن عاملان مهمان أساسيان في حياتنا الروحية وهما الإيمان والصبر معا. هناك الكثير من الآيات التي فعلا تتحدث عن هذا الأمر وخاصة الإيمان والصبر، قائلا أيضا في سفر العبرانيين الإصحاح العاشر والعدد 36: لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة الله تنالون الموعد. هنالك فعلا فترة زمنية ما بين تحقيق مشيئة الله وبين الوعد بهما، وفي هذه الفترة يجب عليك أن تحتفظ في كلمة الرب متصلا به، أي بعلاقة يومية حية وفعالة، أن تقرأ كتابك المقدس وتعلن إيمانك وتعلن أن هنالك تحقيق لهذه المواعيد الذي يقول فعلا: إن صنعتم مشيئة الله تنالون بالمواعيد. لذلك إذا استمررت عزيزي المستمع متصلا مع مصدر القوة أي الرب يسوع المسيح من خلال الكتاب المقدس، فلا بد أنك ستنال كل شيء في اسمه القدوس. لذلك هنالك أمران مهمان: الإيمان والصبر. لذلك أن حياة الإيمان المسيحي ليست راحة أو حتى استرخاء، لكنها رحلة سباق. كثير من المؤمنين بدأوا بسرعة لكنهم لم يصلوا إلى نقطة النهاية بعد،

أن الاحتياج لهذا الحجر الأساسي في البناء كبير جدا, وهو الصبر, لكي فعلا تتمتع فيما بعد بضبط النفس وتتمتع في حياتك الروحية في التقوى, لتكون هنالك طريق الكمال في النضج الروحي بالمسيح يسوع. قبل أن نكون مع الحجر الأخير وهو الحجر الخامس ونكون أحبائي مع التقوى, دعونا نرنم معا هذه الترنيمة الرائعة جدا, ترنيمة صادق يا ربي في مواعيدك مع فريق الحياة الأفضل. تعال اليوم واعلن هنالك تحقيق لمواعيد الله بحسب توقيته ومشيئته لكل واحد فينا. نرنم ومن ثم نعود.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج صباحكم خير مع نزار علي.
1: عودة من جديد لكم أحب المستمعين والمتابعين بعد أن استمعنا وإياكم لهذه الترنيمة الرائعة جدا، صادق يا ربي في مواعيدك مع فريق الحياة الأفضل. علما أننا نتحدث ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس بسلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية، والآن أختتم وإياكم في الجزء الرابع حول ضبط النفس والصبر بوصلة لطريق الكمال والنضج الروحي بالمسيح يسوع. وفعلا أحبائي، بعد أن تحدثنا سابقا حول حجر التميز والمعرفة وضبط النفس وحجر الصبر، الآن نكون مع حجر التقوى. وعندما نعود إلى رسالة بطرس الثانية ونحن نسير نحو بناء الكمال ونتقدم بإعلان الحجارة التي تقيم هذا البناء وتعليه، فنصل إلى التقوى. وفي الصبر تقوى يقول نعم، فبهذا عرفنا أن التميز يقود للمعرفة، والمعرفة إلى ضبط النفس، وضبط النفس إلى الصبر والتأني، لنصل بذلك الكمال إلى التقوى من خلال رب المجد يسوع المسيح. كم واحد منا سمع كلمة التقوى في أحاديث اليوم؟ لقد سقطت هذه الكلمة وضاعت من مفردات لغتنا، وأحد أسباب فقدانها لأننا لا نجدها في عالمنا اليوم إلا قليلا. فعندما نتعامل مع شخص يعيش حياة تميزها التقوى، فهو يجعلك تفكر في الإله الحي. هذا هو تعريف الشخصي لكلمة تقوى، إن حضور الله يكون معلن في هذا الشخص، وهنا نعكس حضور وصفات يسوع المسيح من خلال حياتنا وطبيعة حياتنا في كل يوم. كما يقول أيضا في رسالة تيموثاوس الأولى الإصحاح الرابع والعدد السابع والثامن، يعلم هنا الرسول بولس ابنه تيموثاوس بعض النصائح المهمة، وأما الخرافات الدنسة العجائزية فارفضها وروّد نفسك للتقوى، لأن الرياضة الجسدية نافعة لقليل ولكن التقوى نافعة لكل شيء، إذ لها موعد الحياة الحاضرة والعتيدة. فعلا التقوى نافعة لكل شيء. وهنا نصل أيضا إلى كيفية النمو في التقوى. وأيضا أحبائي هنالك بعض الأسئلة مثل كيف نعيش حياة التقوى؟ هنالك أيضا 5 خطوات يحتاجها كل واحد منا لكي يمارسها في حياته الروحية كي يمتلك قوة التقوى، ولكن أحبائي المستمعين والمتابعين سأخبركم بهم بهذه الخطوات الهامة جدا لبناء حياة الكمال في حياتنا من خلال يسوع المسيح، سأخبركم يوم غد في الجزء الخامس من هذه السلسلة. لذلك أحبائي المستمعين والمتابعين، بعد أن تعلمنا حول حجر التميز والمعرفة وضبط النفس وأيضا الصبر، وبدأنا اليوم بحجر التقوى، سنكون معكم غدا في هذا الحجر لبناء التقوى لحياتنا الروحية.
2: يا لافتخاري خدت قراري، يا لافتخاري خدت.
1: نختتم الآن معكم مع ترنيمة يا لافتخاري أخذت قراري مع المرنم مدحت رشدي.
2: أنا اليسوع كلها تاني فرح، يا لافتخاري يا لافتخاري.
1: نلتقي حبايب المستمعين بنعمة الرب يوم غد في نفس الزمان والمكان لنكون مع الجزء الخامس ضمن سلسلة رحلة الكمال بالنعمة الإلهية ضمن برنامجنا صباحكم خير بموسمه الخامس. أنا اليسوع ويسوع شعاري، رنم وآمن بهذه الكلمات. أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة والإصغاء، أتمنى لكم يوما هادئا آمنا ومباركا في اسم الرب يسوع المسيح. هذه تحيتي لكم مني أنا نزار عليمي، صباحكم خير، إلى اللقاء.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسه جوا في العزا، قالت لي عن اللي حصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقالت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك قوة لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة هينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليكي وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزا بنص ساعة وقفت وتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في اتنين من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة. مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمهم. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل، انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كانوا مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي أنا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه إلا للظروف الصعبة.
2: أخبار ملد خالك وأولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العزة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي غودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم عن إحنا جايين ليك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده، وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: آمين
1: آمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة ثانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل على صح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرأ باقي الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من الأموات وإنه حي، والتلاميذ شافوه قدام عيونهم وهو صاعد للسماء. والشيء الثاني إنه السيد المسيح له كل المجد زي ما طلع للسماء قدام عيونهم حيجي مرة تانية.
1: فعلا يا منال، الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء، والأمر ده أكيد ما خيالات لكن حيجي فعلا.
4: ممكن أقول حاجة يا أبوي؟
1: اتفضل يا ولدي ناصر.
4: الآيات هنا بتقول إن التلاميذ كانوا واقفين مع بعض، والرب يسوع بقى يصعد قدامه ويرتفع، وكل مرة بيبعد وبيبعد لغاية ما جات سحابة وشالته من عيونه. لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام، وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد. لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
5: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السماء فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
1: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد حيجي تاني. الرب يسوع حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
1: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد حيجي مرة تانية. حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفوا عيوننا وتلمسوا يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع راس الكنيسة وغايدة. مجدا لك يا رب.
6: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسه؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
7: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم إني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسس باشتياق الإبن لأبوه، حاسس باشتياق العروس لعريسة.
3: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها: آمين تعالى أيها الرب يسوع. وده هو اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
1: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد قليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد قليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد قليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسه لمجيء المسيح قليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا وهو لا يشاء أن يهلك أناس، بل يقبل الجميع إلى التوبة. ولكنه سيأتي كلص في الليل، يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير؟
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات اللي في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 اللي قريناها هسه.
8: تفضلي يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إنه كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأنه البحر بيرمز للفراق اللي حبه. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم.
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح، وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرف العين عند البوغ الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. متى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت؟ حينئذ تصير الكلمة المكتوبة ابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وحتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القامبيو السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا؟
0: تفضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإنه السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبياكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالة، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحيح 19 اللي بتقول أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معاه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسه قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي، ولما الولد ده مشى البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي، وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله. فالذين أنيروا مرة وذاقوا الهبة السماوية وصاروا مشاركين في الروح القدس واستطابوا كلمة الله الصالحة ومعجزات العالم المقبل ثم سقطوا، يستحيل تجديدهم وإعادتهم إلى التوبة، لأنهم يصلبون ابن الله ثانية لخسارتهم ويعرضونه للعار. فكل أرض شربت ما نزل عليها من المطر مرارا وأطلعت نباتا صالحا للذين فلحت من أجلهم نالت بركة من الله، ولكنها إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص، فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
2: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
1: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
3: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب، أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد، لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق، أنتم من هذا العالم وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم، نعم ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق، فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
5: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا، أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك أنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى، والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح أنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة. وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا، هو السيد المسيح الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

ودلوقتي جه معاد إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمع.

اهلا وسهلا بكم احبائي، سعيد جدا اني اكون معاكم النهارده ولقاء جديد على الهواء مباشره من برنامجنا يا سامع الصلاه. وارحب بكم ومبسوط خالص اني اكون معاكم على مدار ساعه ونص من راديو سما، وفي منتهى السعاده اني اتقابل معاكم واصلي ان رب دينا وقت مبارك، وانه يكون الوقت يعني خفيف، ما يكونش وقت مزعج ليك، لكن صلاتي ان رب يباركنا في هذه الساعه ونص على الهواء مباشره. بيقول الكتاب عن الرب الهنا انه سامع الصلاه. الكتاب بيعلمنا في سفر المزامير يقول كده: يا سامع الصلاه اليك ياتي كل بشر. ولأنه الرب سامع الصلاة فاحنا بنصلي، ولأنه بيسمع الصلاة فاحنا بنيجي نطرح قدامه، نسكب قدامه نفسنا وكمان شكوانا. عايز ارحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي، كل الناس اللي بتتابعنا على صفحة الراديو، اهلا بيكم، اهلا بكل الناس اللي معانا على الهوا دلوقتي، وكمان عايز ارحب بكل الناس اللي بتسمعنا من إذاعة صوت الأمل، اهلا وسهلا بحضراتكم. وكمان بوجه الشكر، انتزل فرصة اوجه الشكر لاخواتي واحبائي شركاء الخدمة في إذاعة صوت الأمل، الأخت حنين وأخويا نزار، ربي يبارككم ويستخدمكم ويبارك خدمتكم. كمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي من خلال أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بيكم، مبسوط إن احنا مع بعض دلوقتي ومصدق إن الرب هيدينا وقت مبارك. عشان كده اتشجع النهاردة وصدق إنه الوقت ده وقت مميز جدا جدا. هنتكلم عن موضوع مهم قوي النهاردة، وهنصلي، عندنا طلبات صلاة، وكمان عندنا استجابة صلاة، حد بعت استجابة صلاة، حقيقة بفرح خالص خالص لما ربنا بيشجعنا باستجابات صلاة. لو عندك طلبة صلاة ابعت لنا على صفحة راديو دلوقتي، هنكون بنصلي لأجلك. وكمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب ونبارك الرب لأجل اللي صنعه معاك. يلا بينا نبتدي وقتنا بالصلاة، تعالوا نصلي ونبدأ كده الحلقة بان احنا نطلب وجه الرب ونقول يا رب مستنينك، يا رب عايزينك، يا رب منتظرينك في هذا الوقت. يا رب شكرا ليك من كل القلب يا رب، لانك اله صالح جدا، اله كل نعمة. يا رب بنباركك، نشكرك لانك موجود وحاضر وسطينا النهاردة رغم المسافات يا رب، لكن اشكرك لانك موجود يا رب. بصلي النهاردة أنا وكل إخواتي من أجل الحلقة، بنصلي من أجل نعمة خاصة جدا جدا. يا رب تعالى النهاردة بمجدك، تعالى بحضورك، تقابل معانا وتلامس معانا، اوصل لكل حد فينا يا رب. منتظرينك النهاردة تتعامل معانا وتكلمنا وتعلمنا يا رب. هنيجي النهاردة ونصلي قدامك وإحنا متأكدين إنك سامع الصلاة، متأكدين كمان انك بتفرحنا وبتعزي قلوبنا يا رب. شكرا لانه الوقت ده بين ايدك، هتعظم العمل معانا ونخرج فرحين في اسم يسوع، امين امين امين امين. عايز اشجعكم النهارده هنصلي من اجل هنصلي زي ما قلت في طلبات صلاه كتير، لكن هنصلي من اجل، احنا متعودين كل حلقه بنصلي من اجل دوله في العالم. النهارده هنصلي وهنروح لغايه اخر كوكب كده، هنروح هنصلي من اجل نيوزيلندا. ما اعرفش لو انت من نيوزيلندا اهلا بيك معانا على الهوا، ولو انت يعني مش من نيوزيلندا لكن تعرف حد في نيوزيلندا منشن له الحلقه، قول له هنصلي النهارده من اجل بلدك. يمكن انت شاعر انه البلد في الاخر خالص كده يعني، لكن الرب يعني موجود والرب يوصل للبلد من خلال صلوات حضراتكم. كمان هنصلي النهارده من اجل العمال، هنصلي النهارده من اجل كل واحد بيعمل في صنعة، هنصلي من اجل فئة العمال ان الرب يباركهم ويتعامل معاهم ويوصل ليهم بنعمة خاصة. خلينا نبتدي وقتنا النهارده بالترميم والتسبيح ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، اهلا بيكم. مبسوط خالص ان نكون مع بعض في الوقت ده. والحقيقه عنوان حلقتنا النهارده هنتكلم عن موضوع مهم قوي. بس قبل ما اقول لك الموضوع، عايز افكر معاك في حاجه. عمرك تخيلت انه ممكن تكون حياه واحد كلها ضلمه، يعيش في الضلمه كل الوقت؟ غالبا الفكره نفسها مرعبه، انك تتخيل نفسك عايش في مكان مظلم تماما. فكره مش لطيفه بالمره، ويمكن فكره كمان مخيفه. اوقات كتيره بنحس انه يعني وارد انه تبقى في مناطق في حياتنا مرات بتبقى كأنها ضلمة، انا مش شايف حاجة ومش فاهم حاجة ومش عارف هو ليه ربنا سايبني في الحتة دي. مرات بنحس انه الضلمة اتفرضت عليا. في اوقات كده الاقي قراراتي مش عارف اخد قرار، فانا كأني ماشي في ضلمة، مش فاهم هو ليه ربنا سمح بالأمر ده، أو ليه أنا مش عارف أصلي، مش عارف أتشجع بالرب. قدامي اختيار، يعني قدامي أكتر من اختيار في موضوع معين، فمش فاهم، وخايف أخد القرار ده لحسن الدنيا تبوظ في الشغل، وخايف أخد قرار هجرة لحسن الدنيا تبوظ في الارتباط، متلخبط جدا. الضلمة والتخبط حاجة مش لطيفة. بس الكتاب المقدس بيعلمنا إنه ربنا مش هدفه ومش قصده انه يسيبك في الضلمة ويسيبك في المناطق دي. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة متاخد من آية جميلة، خليني أقراها لك، جات في مزمور 18 وعدد 28. مزمور 18 وعدد 28 يكتب داود النبي هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. داود وهو متخبط وهو حاسس بأنه أعداءه كتير، يكتب للرب هذه الكلمات ويقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. السراج ببساطة هو يعني هو المصباح بتاع زمان، اللي هو بيبقى البادي بتاعه كده جسم المصباح من المعدن، وبتحط فيه زيت. زيت ده هو المادة القابلة للاشتعال، المادة المشتعلة اللي بتشعل الفتيل، وده الجزء الثالث من المصباح. فعندنا البادي، عندنا الجسم الخارجي، وعندنا الجسم ده مليان زيت، وعندنا الفتيل اللي بيشتعل، تشتعل فيه النار لأنه الفتيل نازل في الزيت جزء كبير منه، فتشبع بالزيت اللي هو بيشتعل، فمجرد ما يولعه نار في الفتيل، الفتيل بينور. هو ده المصباح. داود بيقول وسط الظروف الملخبطة، وسط الأحوال اللي أنا فيها، يمكن مش عارف أروح منين وأجي منين، متخبط في قرارات، لكن يقول الرب كده: لأنك أنت تضيء سراجي، أنت تنور حياتي. لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلمتي. أوقات كتيرة أنا كمان ببقى زي داود، أنا متخبط ومش فاهم ومش عارف وليه يا رب، ويعني ليه سمحت بكده، وليه يعني ليه معدي في أوقات صعبة، ليه مش شايف، ليه سكتك ما بقتش واضحة قدامي. ولو بقالك كتير بتفكر انك تاخد قرار بدماغك، بس ترجع تاني تحسبها وتقول: طب ما انا عملت كده قبل كده، طب ما انا عملت وخدت قرارات ورحت وجيت وكنت بحصد نتائج، فانا عايز الرب، عايز مشيئة الرب. بس وانا عايز مشيئة الرب انا مش قادر استقبلها، عايش في ضلمة، عايش في تخبط. مش فكر الرب انك تعيش متخبط. داود بيقول كده: لأنك أنت تضيء سراجي، الرب إلهي ينير ظلماتي. النهاردة في الحلقة هنتكلم عن أمور بتعطل النور الإلهي. هنتكلم عن أربع أمور بتعطل نور المسيح إنه يجي لحياتك، بتعطل النور الإلهي إنه يشرق عليك، بتعطل إنه سراجك يبقى مضيء، أو بمعنى أصح إنه الرب يضيء هذا السراج. هل في أمور أنا ممكن أكون بعملها بتعطل النور؟ الحقيقة هنتعرف عليها بعد شوي. لكن خليني أفكرك إنه الله مش قصده ومش هدفه ومش قصده ولا غايته انك تفضل متخبط, تفضل مش شايف, تفضل مش فاهم, تفضل متلخبط. مش ده فكر الرب. الله عايزك مستنير. في سفر ملاخي يقول الكتاب: ولكم ايها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها. الكتاب بيتكلم كتير عن انه الرب عاوز يعمل كده. خليني اقرا معاك ايه بيقول الكتاب في سفر الامثال اصحاح 4 وايه رقم 18. امثال 4:18: اما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. خليني أقراها معاك مرة كمان. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. الرب بينور, الرب بيشرق بنوره, الرب بي بي بي بي عنده إشراقة نور على سبيل الصديقين. مين الصديقين دول؟ الصديقين دول هم أولاد الرب, هم بنات الرب, هم كل حد ابن أو بنت للرب. الناس اللي عايشة للرب بكل قلبها, الناس اللي بتتبع الرب, الناس اللي ماشية في سكة ربنا, الصديقين المؤمنين المحترمين اللي بيحبوا الرب, ولاد الرب المفديين. يقول الكتاب عنهم أنه سبيل الصديقين كنور مشرق. هم مش ماشيين في الظلمة, هم مش ماشيين متخبطين, هم مش ماشي كده يخبط ومش فاهم ومش عارف الطريق أوله فين وآخره منين. لكن فكر الله أنه سبيل الصديقين نور مشرق, منور قوي, منور قوي. أنا في يوم الأيام عن نفسي شخصيا يعني حصل معايا الموقف ده, مش عارف, اكتبوا لنا في الكومنتات لو حصل معاكم حاجة زي كده. في مرة من المرات كنت في بيتنا, ولما أقول بيتنا ده يعني الشقة اللي أنا ساكن فيها, فأنا عارف بيتنا كويس جدا, أنا حافظ كل حتة في بيتنا. والكهرباء فصلت في مرة, قطعت, فقمت غالبا عشان أجيب موبايل أنور, أجيب كشاف, أجيب حاجة. وأنا فاكر كويس جدا أني خبطت في عمود كده, خبطت في حاجة في الحيطة في البيت, مع أنه بيتي, مع أنه مكان أنا مقيم فيه بقالي وقت, بس أنا لأنه الدنيا ظلمت حتى وأنا في بيتي اتخبطت. وخليني أقول لك أنه لو في أمور حتى وإنت متعود تعملها بدون إشراقة النور الإلهي, تلاقي نفسك بتتخبط. بدور إشراقة النور هتلاقي نفسك مش قادر تاخد خطوة, مش قادر تمشي صح, بتروح خابط, قرار غلط, ارتباط غلط, شغل غلط, سفر غلط. ايه ده, ده انا شاطر قوي, ده انا بعرف اعملها, ده انا عندي خبرة, ده انا عندي حكمة. حكمة بشرية, بس بدون نور الرب تلاقي نفسك غلط فخبطت, والخبطة دي او الاصطدام ده ليه نتائج تاني. وانا بدون نور الرب الاصطدام ده ليه نتائج, وهذه النتائج قد تكلفني اوقات تكلفات بسيطة, بس في مرات النتائج دي تكلف الشخص انه يقعد كتير. ففي ناس اخطأت لانه مش ماشية في النور الالهي, سبيلها مش منور, فخدت قرار بانها تسافر وتسيب بلدها وتهاجر مثلا اي دولة تاني, وما كانتش دي مشيئة الرب, فراح وعمل مش عارف ورق وعمل مش عارف ايه وقال كلام مش حقيقي وعمل كيس وعمل وعمل وعمل ويروح نفسه بيحصد حاجات. ليه؟ لانه ببساطة انت مش في مشيئة الرب. سبيل الصديقين زي نور مشرق, يقول كده يتزايد وينير الى النهار الكامل. ربنا عاوز ينور, يتزايد وينير إلى النهار الكامل, يعني يفضل النور يزيد ويزيد ويزيد ويزيد لغاية لما ينور قوي. فأنا عايز أقول لك كده أنه هدف الرب أنه حياتك تبقى مليانة بالنور, بالإرشاد. نور يعني نور الرب, يعني حضور الرب, يعني إرشاد الرب, يعني قيادة الرب. فالنور الإلهي ينير حياتك, ينير حياتك. هذا النور الإلهي يجي عليك ويفضل ينور ويزداد, فتلاقي نفسك بتاخد قرار, وليكن مثلا قرار ارتباط, ففي ارشاد من الرب كده عمال يستقر في قلبك, تحس انه ايوه في حاجة كده ربنا بيطمني بيها, او العكس, او بيحذرني منها. وكل شوية تكتشف انه لا ده النور بيزيد، ده الارشاد بيزيد، ده القيادة بتزيد، تمسك ماشي صح. بس وانا بعيد عن النور الالهي انا مش مدرك اني بتخبط واخد قرارات غلط. عايز اقول لك كده، الله ينور عليك، عبارة بالمصري بنقولها كتير لبعض، الله ينور عليك. وانا هنا ما اقصدش انك عملت حاجة حلوة فربنا ينور عليك يعني، لكن اقصد الله ينور عليك بجد، يعني ربنا يشرق بنوره عليك وعلى حياتك، ربنا يشرق بنوره عليكي، يشرق بنوره على حياتك، الله ينور عليك في قراراتك، الله ينور عليك، يضيء بوجهه عليك في اختياراتك، الله ينور عليك في توجهاتك، الله ينور عليك، رب ينور عليك. عشان كده اوعى تفكر انك تكمل بدون نوره، اوعى تفكري انك تكملي بدون ارشاده. الله عنده مقاصد عظيمة، الله عنده ارشاد عظيم، الرب عنده نور وارشاد في كل جوانب حياتنا. احنا مش متروكين يا احبائي، احنا مش متروكين للعالم ولا للظروف، احنا مش متروكين للناس ولا متروكين لاختياراتهم ولا حتى لاختياراتنا، احنا في ايدين الرب. انا بحب اقول كده يعني انا في الضمان، عارف لما تشتري جهاز ويبقى جهاز ده ليه ضمان فتقول الجهاز ده في الضمان، انا بحب اقول كده انا في الضمان، ضمان الالهي، رب ضامن حياتي، ضامن بيتي، ضامن صحتي، ضامن كل، رب ضامن، رب ضامن. فما تخافش اذا انت متلخبط او متشوشر او مش انت جوه الضمان، بس فقط اشتاق للحضور الالهي، فقط اشتاق للنور الالهي، يضيء الرب بوجهه عليك. أما سبيل الصديقين فكنور مشرق يتزايد وينير إلى النهار الكامل. يا رب أنا بشكرك لأجل النور الإلهي، يا رب أشكرك لأجل النور الإلهي اللي مالي حياتنا. يا رب أنا بصلي النهاردة لأجل كل حد مش عارف يستقبل النور، يا رب باسم يسوع، يا رب أشكرك لأجل نورك الحقيقي اللي يجي النهاردة على كل أخ من أخواتي وعلى كل أخت من أخواتي ويضيء الطريق. يا رب أنا بصلي من أجل إرشاد واضح جدا يا رب لناس النهاردة متلخبطة، مش فاهمة، مش مدركة. يا رب صلاتي النهاردة باسم يسوع يا رب إرشاد، قيادة، توجيه يا رب لحياتنا. يا رب صلاتي ما في حد فينا يكون متخبط، يا رب صلاتي إن مفيش حد من ولادك وبناتك ياخد قرار بالشطارة، يا رب مش هتنفعنا الشطارة ولا بالخبرة، مش هتنفعنا الخبرة، لكن صلاتي النهاردة إن احنا ناخد يا رب اختياراتنا وقراراتنا بناء على إرشادك وعلى صوتك. علمنا نسمع صوتك، وجهنا يا رب النهاردة علشان نستقبل اللي على قلبك لينا. يا رب أشكرك من كل القلب لأنه النهاردة النور الإلهي يزيد، يتزايد، يشرق إلى النهار الكامل. يا رب بصلي يا رب لا ظلمة في حياتنا، يا رب كل حد عايش في الظلمة، صلاتي النهاردة أنه ينور بنورك. يا رب مكتوب بنورك نرى نورا، نستقبل النور اللي على قلبك النهاردة يا رب في كل جوانب حياتنا. اسم يسوع أشكرك لأنك سامع صلاتنا وليك كل المجد، آمين آمين آمين آمين. تعال نطلع لفاصل صغير نسمع الكلمات اللي جاية ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تانية وما زلنا مكملين كلامنا، وعايز أقول لك الله ينور عليك. أفكركم عشان كل الناس اللي لسه داخلة معنا الهوا دلوقتي في اللايف، إنه النهاردة هنصلي من أجل دولة زي ما احنا متعودين بنصلي كل حلقة من أجل دولة معنا. النهاردة هنصلي لأجل آخر الكوكب، هنصلي من أجل نيوزيلندا، هنصلي من أجل نيوزيلندا ومن أجل الشعب النيوزيلندي ومن أجل الناس اللي عايشين في نيوزيلندا. هنصلي كمان من أجل العمال ومن أجل أن الرب يفتقد أحبائنا العمال، الفئة اللي يمكن مش بنصلي من أجلهم لكننا محتاجين ليهم دايما في كل صنعة، في كل حرفة، كل مهنة، جوه بيوتنا، في شركات، في عقارات، في أي مكان احنا محتاجين نصلي من أجل أحبائنا العمال أو الصناعين. علشان كده لو تعرف حد في نيوزيلندا ابعت له، ولو تعرف حد من الأحباء العمال لو أنت حاضر معانا وبتشتغل في العمالة في أي كانت نوع المهنة بتاعتك، يعني هنصلي لأجلك النهاردة. ولو تعرف حد كمان من أحبائك في نفس المهنة أو في مهنة تانية، من فضلك منشنه الحلقة وقوله النهاردة هنصلي لأجل العمال في برنامج سامع الصلاة. تكلمنا قبل الفاصل وقلنا انه ممكن يكون في امور بتعطل يعني النور الالهي. خلينا نروح مع بعض لرسالة افسس في العهد الجديد، افسس اصحاح 5. والحقيقة في اصحاح 5 من رسالة افسس الكتاب بيتكلم عن قائمة من اعمال الظلمة. الحقيقة الأصحاح ده غني جدا، خليني أقرأ معاك سريعا بعض الآيات. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. ويبقى كده يبدأ يقول قائمة من الأمور الشريرة. الحقيقة من عدد 1 لعدد 18 في أفسس 5، لو حبينا نبص على أمور بتطفي النور الإلهي هنشوف أنه في أعمال يسميها كتاب مقدس أعمال الظلمة. في عدد 11 من أفسس 5 يقول الكتاب هذه الكلمات: ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، بل بالحري وبخوها. أول حاجة ممكن تعطل النور الإلهي اللي يدخل لحياتي حاجة اسمها أعمال الظلمة. يعني إيه أعمال الظلمة؟ يعني الخطية. ولو تلاحظ هنا عمال يتكلم يقول كده: وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقدسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر. فإنكم تعلمون هذا، أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم أحد بكلام باطل، لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. فلا تكونوا شركائهم، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. وأنا بتحرك كده أنا الأمور دي ممكن تكون بتعطل النور الإلهي اللي في حياتي، وأنا بسلك في هذه القائمة اللي الكتاب حذرنا منها اللي بيسميها كتاب أعمال الظلمة، وأنا بتحرك في أعمال الظلمة دي أنا بطفي. لأنه بيقول هذه الكلمات زي ما رينا في عدد 8 أنه أنتوا كنتوا قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب. كنتم قبلا ظلمة، يعني أنا كنت زمان عايش في الظلمة بس اتحررت، اتنقلت من الظلمة للنور، اتنقلت حياتي بعد ما تبت عن هذه الأمور وهذه السلوكيات بعمل المسيح بعمل النعمة، اتغيرت حياتي. فبقى بالنسبة لي أقول كنت ظلمة، لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحلي وبخوها. رب يقول لي أنه خلي بالك أنت كنت قبلا ظلمة، كنت قبلا بتسلك زي الناس دي، في طمع، في عبادة الأوثان، في نجاسة، في أمور لا تليق، في قباحة، في كلام سفاهة وهزل، قيمة كبيرة من الخطايا اللي بيسميها الكتاب المقدس أعمال الظلمة. وأنا في هذه الأعمال لو أنا عايش فيها أنا مش عارف أنور، مش عارف أستقبل النور، وكأنه في حاجة بتعطل النور الإلهي. لأنكم كنتم قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. أنا دلوقتي أصبحت نور في الرب، أصبحت مستنير. فوأنا عايش في النور أنا غير مدرك أنه هذه الأمور تعطل. عشان كده ممكن تكون بتسمعني دلوقتي وأنت في سلوكيات في حياتك، في أعمال للظلمة في حياتك معطلة منع النور الإلهي أنه يدخل لقلبك، منع النور الإلهي أنه ينور حياتك. هذه الأمور ربنا بيكلمني وبيكلمك وبيكلمك عليها وبيقول لنا من فضلك توقف عن هذه الأمور، من فضلك ابتعد تماما عن كل ما هو معطل في حياتك، من فضلك ابتعد، من فضلك ابتعد تماما، لأنه هذه الأمور المعطلة، هذه الأمور اللي من خلالها يقول الكتاب يأتي غضب الله على أبناء المعصية. هذه الأمور اللي جاي الرب علشان يقول لي ويقول لك ويقول لك من فضلك أنت أصبحت نور، وهذه الأمور أعمال ظلمة. فبيحذرني كتاب يقول لي لا تشترك في أعمال الظلمة، ما تكونش جزء من هذه الأعمال، ما تكونش جزء من هذه السلوكيات، ما تلاقيش نفسك بتسلك فيها وحسنه عادي والأمور كويسة، ويعني إيه المشكلة يعني لما أبقى بشرق أو بسلك عفوا في أعمال الظلمة ومتعود عليها، ويعني في نفس الوقت بصلي ويعني يمكن بخدم كمان والدنيا زي الفل. لا، في خطر. رب عاوز يتوبنا النهاردة. كم حد يقول له توبني يا رب، كم حد يقول له توبني يا إلهي، كم حد يقول له النهاردة أنا بصلي أني أتوب وأني أتنقى. الرب مش بس بيحذرنا من السلوك في أعمال الظلمة، ده بيقول كده لا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة، يوصفها كتاب بأنها غير مثمرة، بل بالحري وبخوها. يعني قول الحق أنه هذه الأمور لا طريق، قول الحق انه هذه الامور اللي هي اعمال الظلمة غير المثمرة دي لا تليق بي كابن للنور، وبخها، يعني اعلن انه هذه الامور مش من الرب. يعني ايه؟ يعني مش بس ما تشتركش فيها لكن كمان وبخها. بصوا يقول الكتاب، خليني اقراها لك، عدد 11، ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوها. جت في إحدى الترجمات بتقول كده ولا تشاركوا في أعمال الظلام الباطلة بل بالأولى أن تكشفوها. وجت في إحدى الترجمات التانية أن تشهروها، تعلنوها يعني. وواحدة من المعاني جت كده لا تشتركوا في أعمال أهل الظلام التي لا ثمار منها بل اكشفوها على حقيقتها. إيه ده؟ ده مستوى من الحياة ربنا عايزني أعيشه، أني أكون مبتعد تماما عن هذه الأمور واكشفها. يقولي بس أنا مش متعود على كده، أنا كده هبقى ضد الطيار. يا قدسين، يا أحبائي، أحبائي دعوة

مطفية. عايز صلي معاك النهاردة أنه يجي نور الرب على حياتك. يا رب أنا بشكرك لأجل أنك عايز تنور علينا. بشكرك لأجل نور الله الحقيقي اللي جاي علينا. يا رب أنا بصدق فيك النهاردة أنك جاي تشجعنا، جاي تعلن لينا عن مقاصدك الصالحة، جاي يا رب علشان تقول ليا ولكل إخواتي أنه في أمور مضلمة في حياتنا. يا رب تعالى النهاردة بروح قدس بكتنا، توبنا عن هذه الخطايا وعن هذه الأمور. يا رب اعلن ذاتك، يا رب اكرم اسمك، يا رب من فضلك تقابل معانا النهاردة مقابلة جديدة. يا رب من فضلك تعالى بنعمة غير عادية يا رب لينا. يا رب تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا، يا رب اوصل لينا النهاردة بنعمة. انا بصلي انه ما تكونش هذه الامور معطل يا رب للنور الالهي، ما تكونش هذه الخطايا ولا هذه القيمة من اعمال الظلمة هي يا رب معطل، لكن صلاتي النهاردة انه نستقبل النور ونتوب عن كل هذه الامور. يا رب يا رب من فضلك تعالى بنعمة جديدة النهاردة، تعالى بنعمة جديدة اغمرنا يا رب النهاردة، تعالى النهاردة اغمرنا، اسندنا بنعمة غير عادية، تعالى النهاردة بمقابلة جديدة معانا، تعالى اكشف قلوبنا ونقينا باسم يسوع وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. لما بنكمل وبنشوف انه في هذا الجزء من أفسس 5 الأعداد من 1 إلى 18 بيتكلم على في حاجة تانية معطل للنور الإلهي. في عدد 14 من أفسس 5 بيقول هذه الكلمات، يقول كده: لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. إيه ده؟ دي دعوة، دي نوبة صحيان بيقولها رسول بولس: استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. حقيقة يبدو أنه يعني وكأنه يعني بيقول فعلين، واحد نايم وواحد ميت، لكن هنا وكأنه بيشبه النوم بالموت. يقول كده في إحدى الترجمات هذه الكلمات: وكل ما يصير منظورا يمكن أيضا أن يصير نورا، ولهذا تقول الترجمة: استيقظ أيها النائم وقم من الموت وسيشرق المسيح عليك. رب بيقول أنه واحدة من معطلات النور في حياتنا كأولاد وبنات للرب هي حالة النوم الروحي. أنا نايم، أنا مش واعي، أنا غفلان، مش منتبه اللي ربنا بيعمله، في حالة نوم، في حالة نعاس، فأنا قاعد كده وكأني مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، مش فاهم طرق الله، مش قلبي مش مولع زي الأول بمحبة المسيح، أنا مطفي، أنا نايم ومتكاسل ومش واخد بالي ومش مركز في حياتي الروحية، مش مركز في تبعيتي، مش مركز في تدريباتي الروحية، سكة ربنا بالنسبة لي مش شغفي، فكأني نايم. رب بيقول انه هذا النوم وهذه الحالة هي معطل عن استقبال النور. لذلك يقول استيقظ ايها النائم وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. استيقظ وقم من الاموات فيضيء لك المسيح. انا بقول لنفسي وبقول لكل حد في حضراتنا من فضلك يلا بينا نصحى، اصحى، استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. بقالك وقت بتقول أنه فين ربنا وليه ربنا سايبني ومش عايز تهتم بحياتك ونفسك مسدودة عن الصلاة وعن العلاقة معاه، وارجع تسأل هو إيه اللي دخل الأراضي الضلمة دي، إيه اللي دخل الضلمة في حياتي، ليه ربنا مش منور في حياتي، ليه حياتي مش مليانة بنور الله، ليه حياتي مش مليانة بالإرشاد الإلهي، سبيل الصديقين مش مشرق، ليه؟ لأن ببساطة أنا نايم، واحد نايم ومغمض عينه هيشوف النور إزاي. لكن بيقول كده قم من الأموات لما

يقوم يضيء لك المسيح أو ينير لك المسيح. استيقظ أيها النائم، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. يوم ما تقرر أني أقوم من النوم هيضيء لي المسيح، ده الحق. لكن لو أنا نايم، أنا غالبا يعني أنا مطفي، فكل مناطق فيها نور ربنا عاوز يقودني ليها مش عارف استقبلها. ليه؟ لأن ببساطة شديدة أنا مش واخد بالي من اللي ربنا بيعمله، أنا مش مدرك أنه الله عنده مقاصد عظيمة لحياتي، بس أنا اللي نايم. تخيل لو واحد نايم وانت جبت له هدية قيمة، جبت له مثلا موبايل جديد، جبت له عربية جديدة، جبت له اي حاجة، هو نايم، هو ما شافش حاجة، هو مش مدرك انه في حاجة جات له اصلا. بصلي النهاردة ان احنا نقوم من النوم، نقوم من الاموات فيضيء لنا المسيح. يا رب انا بصلي النهاردة ليا ولكل اخواتي، تيجي تشرق علينا بنورك يا رب. يا رب تعالى النهاردة بلقاء جديد بيننا وبينك، لقاء مليان بالنور، نور علينا وعلى حياتنا يا رب. صلاتي انك تصحينا يا رب، صحينا يا رب. كل حد من اخواتي نايم يقظة باسم يسوع، نفسي اصلي معاك دلوقتي. ولو انت حاسنك في غفلة نتيجة تعبك، نتيجة مرضك، نتيجة ظروفك، صلي معايا دلوقتي. يا رب صحي قلبي، صحي فيا الاشواق من جديد، اتكلم بكلمة جديدة على حياتي، الكلمة عمرها ما كانت اوهام يا قدسين، كلمة الله اللي تنبهني زي ما الرب اتكلم للعازر وقال له كده، العازر هلما خارجا قام العازر، قل له النهاردة اتكلم علي، قومني من الموت عشان استقبل النور، قومني من الموت علشان اخد نورك في حياتي، عوض عن كل مناطق ضلمة وكل اوقات ضلمة عشت فيها. يا رب من فضلك تعالى بنورك علينا، صحينا، صحينا دلوقتي، نبه قلوبنا ونبه ارواحنا، ودينا يقظة روحية جديدة في حياتنا باسم يسوع. يا رب لا احد فينا يا رب يكون نايم، لكن يا رب نعيش مستيقظين، نعيش في يقظة روحية مش في غفلة روحية. كلمتك بتقول اصحوا واسهروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر. أنا بصلي من أكل يقظة روحية لحياتنا دلوقتي باسم المسيح لكل المجد. آمين آمين آمين. سنطلع مع بعض الفاصل صغير، نسمع تريمة دي ونرجع تاني نكمل.

0: الصلاة هي علاقة يومية مع ربنا.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي. الله ينور عليك، ربنا ينور عليك، يشرق الرب بنوره عليك. شفنا في أفسس 5 انه في معطلات عن استقبال النور الإلهي، او المعطل كان اعمال الظلمة الغير مثمرة. يحذرنا كتاب منها، يقول انتوا كنتوا قبلا ظلمة اما الان فنور في الرب، اسلكوا كأولاد نور وارفضوا، لا تشتركوا في هذه الاعمال بل بالحري وابخوها. المعطل الثاني النوم، لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. في عدد 16 من أفسس 5 بيدينا الرب مفتاح مهم جدا جدا من المفاتيح الروحية اللي ربنا بيحطها قدامنا. في عدد 16 بيقول كده هذه الكلمات، تعال نقرأ من عدد 15: فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء، مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. المفتاح المهم جدا عشان استقبال النور حاجة اسمها افتدي الوقت. افتدي الوقت تيجي بمعنى مستغلين الوقت، او انتهزوا كل فرصة، او اغتنموا الفرص. ايه ده حاجة مهمة جدا، اغتنموا الفرصة، لان الايام شريرة، يعني الايام بيسود عليها الشر، لكن ربنا مدينا وزنة اسمها الوقت. هل يا ترى انا بسلك بالتدقيق في وقتي؟ هل يا ترى انا بسلك بالتدقيق في كل دقيقة كل ثانية ربنا ادهاني؟ ده سؤال مهم جدا، لانه لو انا مش مدرك لقيمة الوقت وانا بتحرك كده، غالبا انا مش قادر استقبل النور الالهي، انا مش قادر اخد بالي من انه في نور الرب عاوز يشرق بيه عليا، في ضياء إلهي جديد، بس أنا متعطل بسبب أني بضيع وقت. كم من المرات ممكن يكون ربنا كان عاوز يجي بالنور عليا، عاوز يبعت لي نور إلهي في حياتي من خلال أني أقعد قدامه، أتواجد في محضره، أتواجد في مع جماعة المؤمنين، أبقى قاعد قدامه قدام الكلمة، بس أنا مش باخد اللي على قلبه من نور ببساطة، لأني أنا بعيد عنه، أنا بضيع وقت. أوقات كتيرة مش ببقى مدرك قيمة الوقت، مش بباخد بالي إنه في حاجة ربنا عاوز يعملها معايا من خلال الوقت، بس بالأسف أو يعني للأسف الوقت وضياعه وتضيعه هو اللي معطلني. لو أنا النهاردة منتظر أمور من الله، منتظر إشراقة نور الله على حياتي، واحدة من الأمور الهامة اللي ممكن تكون بتعطل عمل الله وبتعطل إشراقة نور الله، الكلمات اللي جات في أفسس 5 وعدد 16: مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. تضييعي للوقت ممكن يكون بيعطلني إني أستقبل نور ربنا، إشراقة الرب عليا وعلى حياتي، إرشاده ليا، توجيهه ليا. كم من المرات كان ممكن الرب يكون عاوز يقول لي حاجة، ربنا عاوز يرشدني، رب عاوز يتكلم معايا، عاوز شكل في إنائي، عاوز يعمل معايا أمور عظيمة، كأنه بيدور عليا بس مش عارف يعمل كده، إنجاز التعبير، لأني بضيع في الوقت، قاعد على السوشيال ميديا بالساعات، قاعد مع أصحابي، خارج هنا، مشغول في شغلي، مشغولة مع الولاد، مشغول في البيت، وناسي إنه في أمور كتيرة ربنا عاوز يقابلني فيها. والمفتاح اللي الرب عايز يعمله معايا ويعلمهوني إنه من فضلك افتدي الوقت، بتيجي بمعنى استغل الوقت، انتهز كل فرصة، اقعد قدام الرب، لا تفرط في دقيقة، بس اعلم إن الوقت هو وزنة ربنا ادهلنا، ربنا اداني الوقت، كل ثانية ربنا عاوز يتقابل معايا فيها، حتى لو أنا في الشغل، حتى وأنا في الدراسة، حتى وانت واقفة في المطبخ، حتى وانت في الجامعة، ربنا عاوز يقابلك. افتدي الوقت، استغل الوقت، لأن الأيام شريرة. انتهز الوقت، استغل كل فرصة، كل فرصة. استغل كل ثانية ربنا بيحطها قدامك وقول له أنا بصدق يا رب، أنا بصدق أنك عاوز تعمل معايا أمر جديد، عاوز تشرق بنورك على حياتي. أنا عايز أصلي معاك النهاردة أنه الحقيقة الحتة دي يعني محتاجة نعمة كبيرة، يعني محتاجة نعمة، محتاجة سندة من الرب أنه ما نكونش بنفقد الوقت ولا بنضيع في الوقت، لكن يجي الرب النهاردة ويتقابل معانا ويدينا معونة عشان نستغل كل ثانية، لأن الوقت أمانة والوقت اللي بيروح مش بيجي تاني. تعالوا نصلي. يا رب أشكرك لأجل كل دقيقة وكل ثانية وكل ساعة، أشكرك لأجل الزمن اللي أنت مدهولنا يا رب، أشكرك لأجل الوقت، أشكرك لأنك مدينا الوقت ده وزنة عشان نكون بنعيش ونستغلها يا رب. يا رب صلاتي النهاردة أنك تدينا نعمة، تدينا معونة عشان نستغل الوقت. يا رب سامحنا لو كنا ضيعنا وقت كتير، لكن صلاتي أنك تيجي النهاردة وتشجع أوانينا وتشدد أوانينا باسم المسيح، نعمة غير عادية لينا في الوقت. تعالى النهاردة يا رب ادينا نستغل الوقت، ادينا نعيش دعوة الله لحياتنا، نعيش مقصدك الصالحة لحياتنا باسم يسوع. من فضلك من فضلك من فضلك اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين. الحقيقة المفتاح الرابع اللي ربنا جاي يتكلم بيه لينا اللي ممكن يكون بيعطل النور موجود في عدد 18 من أفسس 5. بص معايا كده، أتمنى لو أنت فتح كتاب مقدس يبقى حاجة جميلة. أفسس 5:18 بيقول الكتاب: ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة، بل امتلئوا بالروح. جت في واحدة من الترجمات معنى قوي قوي بيقول كده: ولا تسكروا بالخمر لأن في ذلك خرابا، بل كونوا مفعمين بروح الله. امتلئ بالروح، خلي الروح القدس يقودك. المفتاح اللي ممكن يعطلني عن انه نور الالهي يجي لحياتي هو اني مش بمتلئ بروح الله. ممكن حد يكون بيفكر دلوقتي يقول لي طب يعني ايه امتلئ بالروح القدس اصلا؟ يعني ايه كلمه امتلئ بالروح دي؟ خليني اقول لك انه الكلمه والمعنى كبير انا عارف، لكن تعالوا ناخد ابسط ابسط ابسط تعريف. الامتلاء بالروح القدس هو انه يبقى معايا كوبايه، او يعني تخيل معايا انك ماسك كوباية مليانة عصير وقررت انك تشرب فيها قهوة. يعني فكر معايا كده وشاركونا من فضلكم، يعني لو ينفع تشاركني في الكومنتات من فضلك قولي رأيك. لو الكوباية دي مليانة عصير علشان تشرب فيها قهوة انت محتاج تعمل ايه؟ فكر لحظات كده. يلا اللي يقدر يشاركنا في الكومنتات من فضلكم على صفحة الراديو اكتبوا لنا: لو عندك كوباية مليانة عصير عاوز تشرب فيها قهوة، ايه المفروض اعمل ايه؟ فكر معايا كده واكتبوا لنا في الكومنتات ونرجع بعد لحظات نجاوب. كلمة امتلئوا بالروح ده تعبير مهم جدا، وانا مش مليان بالروح، عدم امتلائي من الروح القدس هو معطل عن استقبال النور الالهي. هل يا ترى كتبت لنا في الكومنتات يعني ايه امتلئوا بالروح؟ يعني ايه المثل او السؤال اللي انا سالته؟ لو عندك كوبايه فيها عصير وعاوز تشرب فيها قهوه اكتبوا لنا من فضلكم، قولوا لنا قول لي رايك تعمل ايه في كوبايه فيها عصير وانت عايز تشرب قهوه دلوقتي فيها، في نفس الكوبايه تعمل فيها ايه يا ترى؟ ايه المطلوب انك تعمله؟ هل هتحط القهوه فوق العصير؟ هل يعني هتحط مية سخنة فوق العصير وبعد كده تحط القهوة وتدوبها؟ هل هتعمل القهوة جاهزة وبعد كده تحطها فوق العصير؟ يعني هتعمل ايه عشان تشرب كوباية قهوة في كوباية مليانة بالعصير؟ غالبا هنتفق كلنا على اتفاق انه عشان اشرب قهوة وما عنديش غير كوباية واحدة وهذه الكوباية ممتلئة الى اخرها بالعصير، انا محتاج ادلق العصير اسكبه وبعدين احط القهوة سهلة فاش حاجة يعني. هادلق العصير تخلص منه ما كده كوب القهوة في الكوباية. اوقات كتيرة بتبقى هي دي حالتنا، هو ده الملء بروح قدس، اني انا ممتلئ، حياتي ممتلئة، بس ممتلئ بأفكار العالم، ممتلئ بطرق العالم، ممتلئ بمبادئ العالم، ممتلئ بعلاقات غريبة، وفي حياتي مليانة آلهة غريبة بعبدها، يمكن كرامتي، يمكن بعبد المال، يمكن بعبد العلاقات، الشلة إياها، حياتي مليانة بأمور غريبة، مليانة مليانة مليانة. واجي أقول له يا رب املاني بالروح. املاني بالروح يعني ايه؟ يعني سود عليا، فيض فيا. يقول لي املاك ايه؟ ده انت مليان على اخرك، ده انت مليان خالص. عشان يملاني الروح لازم يفضيني، يفرغني من كل ما فيا، يفرغني، يفضيني من عمل الشر اللي في حياتي، يفضيني من كل عدم غفران في حياتي، يفضيني من كل أمور مش بترضيه في حياتي، يفضيني من كل شهوات رضية، يفضيني من كل أمور أنا ما زلت محتفظ بيها جوايا، ويقول لي أنا عايز أملاك بس محتاج أفضيك أولا. أنا عايز أملاك، ولأنك تحتاج إلى الملء أنت بتحتاج أن تتفرغ، تتفرغ من كل حاجة مسيطرة عليك، وبعدين يجي الروح القدس يملاك. هل تثق النهاردة أنك في احتياج إلى أنك تفرغ؟ كم حد فينا يشعر أنه مليان بأمور وربنا عاوز يفرغه؟ عشان يفرغك ويسكب الحاجات اللي فيك، عندها فقط يستطيع الرب انه يملأ إناءك. حد مشتاق يمتلئ من روح قدس؟ يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب تعالى النهاردة املأ اوانينا، يا رب فضينا النهاردة من كل امور مش بترضيك، من كل امور مش بتكرمك، يا رب من فضلك تعالى النهاردة على أوانينا يا رب، اللي يمكن مليانة بكل حاجة ومش عارفين نمتلئ، لكن النهاردة املانا بالروح علشان تكون بتنور وبتشرق علينا بنورك. أنا بصلي النهاردة يا رب ليا ولكل حد بيتابعنا، يا رب من فضلك تعالى النهاردة املى الإناء يا رب، املى الإناء يا رب، املى الإناء، املى أوانينا النهاردة بملء جديد يا رب، املأ إنائي النهاردة، تعالى النهاردة يا رب باسم يسوع، فضي فضي فضي حياتي من كل حاجة مش بتكرمك، فضي حياتي من كل حاجة مش بترضيك، وملاني بالروح، سود علي بالروح، سيطر علي بالروح، قدني يا روح الله، املاني يا روح الله، فضيني وملاني باللي على قلبك، فضيني من كل حاجة امتليت بيها من العالم، وملاني باللي على قلبك ليا باسم يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، ولي كل المجد. آمين آمين آمين. هنطلع فاصل، بس قبل الفاصل حابب أفكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل نيوزيلندا، وكمان هنصلي من أجل العمال. فاصل ونرجع نصلي مع بعض.

0: مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني واحنا مكملين كلامنا عن يضيء سراجي، وعندنا طلبات صلاة هنصلي من أجلها دلوقتي. زي ما قلت قبل الفاصل انه هنصلي من أجل فئة غالية على قلوبنا. هنصلي مع بعض من أجل فئة غالية على قلوبنا جدا. هنصلي من أجل أحبائنا العمال. هنصلي من أجل أنه الرب يجي على كل حد في مهنة، في حرفة معينة، ويباركه ويتراءى لي. الحقيقة يمكن يعني أهملنا الصلاة لكل الأحباء اللي بيشتغلوا في الصنعة، لكن جه وقت أن احنا نصلي من أجلهم. والنهاردة في الحلقة هنكون بنصلي من أجل كل الحرف وكل المهن، هنصلي من أجل كل العاملين. هنصلي النهاردة أن الرب يشغل ناس تخدم أحبائنا. وعاوز أقول النهاردة كده لكل حد، لو أنت بتخدم الناس دول، أولا شكرا جدا ليك، ربي يباركك، انت بتعمل عمل عظيم جدا جدا. انك بتخدم ناس يمكن كل الناس عاوزة منهم حاجة، عاوزين الصناعي الفلاني، عايزين العامل الفلاني، محتاجينه، ده مش واخد باله من شغله، ده كذا ده كذا، لكن قلما بنصلي من أجلهم أو تقريبا نادرا. لكن عايزين النهاردة نتحد مع بعض ونصلي من أجل كل العمال، أنه الرب يباركهم ويفتقدهم ويشرق عليهم بنوره، زي ما حلقتنا النهاردة رب يضيء سراجهم. عايزين نصلي من أجلهم، من أجل بيوتهم، من أجل زيارة من المسيح لحياتهم. يا رب شكرا من كل القلب لأنك إله كل نعمة. يا رب احنا بنيجي النهاردة وبنصدق إنك موجود. بنصلي النهاردة قدامك يا رب لأجل كل أحبائنا العمال. بنصلي من أجل زيارات خاصة لكل عامل يا رب، كل حد بيكدح تحت وطأة أنه عاوز لقمة العيش. أنا بصلي أنك تيجي وتتراءى لحياته، فإنك أنت الراعي، أنت اللي بتسدد الاحتياج. يا رب تعالى ببركة، تعالى اتراءى لي، اجذب قلب كل حد من أحبائنا علشان يكون بيلتفت إليك لأجل خلاص نفسه. لكن كمان بنصلي من أجل أنك تملأ كل احتياجهم يا رب حسب غناك في المجد، سدد احتياجاتهم واحتياجات بيوتهم. نصلي كمان يا رب لأجل كل الناس اللي بتخدم العمال يا رب. صلي أنك تقيم عمال للملكوت النهاردة، عمال يكونوا مؤمنين أتقياء بيعيشوا بالأمانة في وسط الكار والمجال، ويخدموك وهم بيشتغلوا، يكونوا بيقدموا صورة حقيقية ويشرقوا بنور المسيح في حياتهم وكمان في أشغالهم. بركة لكل أحبائنا العمال. شكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. زي ما متعودين بنصلي في كل حلقة لأجل بلد من البلدان. النهاردة هنروح مع بعض لغاية آخر الكوكب، هنصلي مع بعض لأجل نيوزيلندا. هنصلي من أجل هذه الدولة الغالية. هنصلي أن الرب يفتقد البلد. هنصلي من أجل الرئيس، هنصلي من أجل رئيس الوزراء، هنصلي من أجل الوزراء والمسؤولين عن صناعة القرار. هنصلي من أجل نعمة حكمة ليهم في قيادة البلد. عايزين نصلي من أجل التعليم، من أجل الصحة، من أجل الأمن. عايزين نصلي كمان من أجل العلاقات بين الناس وبعضيها في الأرض دي. عايزين نصلي زي ما موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم كده عن أنه الرب يضيء سراجي. عايزين نصلي أنه الرب يجي يشرق على هذه الأرض النور. فلو انت من نيوزيلندا وبتسمعني، عايز اشكرك انك معانا على الهواء دلوقتي. ولو انت مش من نيوزيلندا، من فضلك منشن الحلقة لاي حد تعرفه في نيوزيلندا، قول له عايزين نصلي من اجل الارض، الارض اللي ربنا اوجدنا فيها مش صدفة، لكن عايزين نصلي ان رب يبارك الارض دي. عايزين نصلي من اجل نور المسيح يجي على هذه الارض، وعايزين نصلي من اجل كل حد الرب اوجده في هذه الارض، كل حد مش من اصل نيوزيلندي لكنه موجود في هذه الارض. عايزين نصلي لأجلك. وعايز أفكرك أو عايز أفكرك أنه أنت في ميشن، أنت في مهمة، أنت مش موجود علشان لقمة العيش، لكن أنت موجود لأجل غرض سماوي. الرب أوجدك لهذا الجزء من الأرض علشان تكون سبب بركة للبلد دي. يا رب أنا وكل إخواتي دلوقتي بنيجي قدامك، نحط بنديك يا رب الأرض دي، بنصلي من أجل نيوزيلندا، نصلي من أجل زيارة يا رب لهذه الأرض يا رب، نصلي من أجل الرئيس، من أجل الوزراء ورئيس الحكومة، بنصلي من أجل المسؤولين يا رب وصناع القرار في الأرض دي. من فضلك تعالى، تعالى بحكمة، تعالى بقرارات سماوية يا رب تكون بتكرم اسمك وتمد ملكوتك في الأرض. يا رب بنصلي النهاردة أنك تيجي ببركة على هذه الأمة. يا رب نصلي زي موسى كده، انظر أن هذه الأمة شعبك يا رب، تعالى بافتقاد لهذه الأرض. بنصلي من أجل خلاص للنفوس يا رب، للوطنيين يا رب، الناس النيوزيلنديين وكمان يا رب المغتربين، الضيوف الأجانب اللي عايشين في الأرض. من فضلك، من فضلك خلص نفوس في هذه الأرض، تعالى بالزيارات، تعالى بمجدك في هذه الأرض يا رب. اعلن ذاتك، اعلن ذاتك، مجد اسمك يا رب. صلي من أجل كل أخ وكل أخت من إخواتي يا رب، كل حد موجود في هذه الأرض يا رب قلبه يلتهب يصلي من أجل هذه الأرض، يصلي من أجل زيارات إلهية لهذه الأمة يا رب. احفظ الأرض دي، انت وسطنا لأنك إله الأمم أيضا، فإحنا بنصلي يا رب من أجل هذا الشعب الغالي، بنصلي من أجل هذه الأرض الغالية، بركات الرب توصل لهذه الأرض. أشكرك يا ابن الله الحي لأنك سامع تستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين، هاللويا. عندنا كمان طلبات صلاة، جات لنا بعض طلبات صلاة، خلينا نتحد مع بعض في ان احنا نصلي من اجلها. جات لنا رسالة من اخت لينا بتقول كده: اختي اخدوا منها عينة من الكبد، الرب يتمجد ويعلن ذاته وتطلع نظيفة. آمين آمين باسم يسوع. تعالوا نتحد كده مع أختنا الغالية اللي بعتت الرسالة، ونصلي من أجل أختها ومن أجل أن الرب يتدخل في العينة، الرب يمد إيده بشفاء كامل باسم يسوع. يا رب بنيجي النهاردة مع أختنا الغالية ونصلي من أجل بنتك، نصلي من أجل العينة يا رب اللي اتخذت من الكبد باسم الرب يسوع المسيح. يا رب ننتظر معجزة من إيدك يا رب، مستنين معجزة من إيدك. اعلن ذاتك، اكرم اسمك في حياة بنتك، اصنع إحسان. أصلي يا رب في اسم يسوع أنك تعلن عن ذاتك في هذا الأمر، مجد يسوع المسيح، شفاء كامل لبنتك باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك، أشكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. جت لنا أيضا رسالة جات لنا رسالة من أخت لينا بتقول أنه يعني محتاجة أنه ربنا يعلمني الغفران. أخت لينا بتعاني من أنه مش قادرة تغفر لناس أساءت ليها بقالها سنين، وشعر بالضغط وده مأثر عليها جسديا كمان. لو حضرتك سمعاني دلوقتي، عايزين نصلي النهاردة من أجلك أنه المسيح يتقابل معاكي. أنت محتاجة الرب يا قديسة، أنت محتاجة الرب، أنت محتاجة الرب يوصل لقلبك، مش محتاجة إنسان، لكن أنت محتاجة المسيح شخصيا. فعايزين نصلي لأجلها. تعالوا بينا لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل أختنا الغالية أنه الرب يوصل ليها بنعمة، ويعلن ليها أنه زي ما قبلها المسيح وزي ما غفر ليها المسيح، يديها كمان معونة أنها تغفر لكل ناس أساءوا إليها، لكل ناس وجعوها، حتى لو الكلام ده عد عليه سنين طويلة، لكن يجي الرب بنعمة جديدة في هذا الأمر. يا رب احنا بنشكرك لأنك انت موجود، انت رب اللي قلت على الصليب: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. يا رب انا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة لبنتك يا رب، نعمة خاصة ليها يا رب، قدام كل إساءة، قدام كل وجع يا رب في حياتها. أنا بصلي النهاردة أنك تديها نعمة تغفر يا رب. بنتك مش قادرة لوحدها، تعال سندها، تعال أعنها يا رب، اوصل ليها بمعونة من السماء يا رب. يا رب شددها، املاها بالقوة، يا رب عشان تكون بتطلق وتغفر يا رب. كمان بنصلي من أجل شفاء ليها من كل أتعاب في جسدها يا رب باسم الرب يسوع. شفاء من الروماتويد يا رب، شفاء يا رب، شفاء باسم يسوع. لمسة خاصة معجزة لبنتك، اوصل بشفاء كامل لأختي دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب ولي كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مبارك الرب إلهنا. جات لنا استجابة صلاة الحقيقة فرحتني خالص. أنا بنبسط قوي لما يعني الرب بيعمل أمور عظيمة معنا. أختنا مريان، إزيك مريان عاملة إيه؟ مريان إحنا صلينا معها كتير وصلينا أن الرب الأسبوع الفات صلينا الرب يعمل معها إحسان في التحاليل وفي أمر الحمل. فمريان بعتها بتقول عندي استجابة صلاة، الأشعة طلعت كويسة جدا والنونة البيبي يعني طلعت كويسة، نشكر ربنا، أعضاء الجسم كلها كويسة مكتملة والتحاليل هتطلع بالليل على النهاردة. أولا شكرا رب جدا يا مريان لأجل هذا الأمر العظيم، مجدا للرب. الرب بيسمع يا مريان، الرب بيستجيب. أنا بشكر الرب قوي قوي من أجل اللي عمله ومصدق أنه الرب هيكمل معاكي والتحاليل في اسم يسوع تطلع كويسة. ببارك الرب قوي قوي لأجل اللي عمله مع مريان، وبشكر حضراتكم لأجل صلاتكم لأختنا الغالية مريان. يا رب بنصلي ونبارك اسمك ونشكرك، شكرا ليك لأجل كل إحسان صنعته مع مريان يا رب، كل عمل حقيقي صنعته مع بنتك. أنا بصلي النهاردة أنك تيجي تكمل معاها يا رب، كمل معاها بنعمة، كمل معاها بسندة جديدة يا رب. يا رب التحليل بتاعت النهاردة منتظرين أنك تتمجد فيها باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. عندنا كمان طلبات صلاة. عندنا طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا، بتقول في مشاكل كبيرة بين بابا وماما والعيلة، والحقيقة العدو متداخل كده بقوة، لكن الحقيقة لما العدو بيهيك كده أختنا بتقول العدو فجأة هاج عليا وعلى عيلتي. فاحنا محتاجين نتحد مع اختنا ونصلي انه الرب يمد ايده بقوة ويبطل كل مشورات لعدو الخير. فيلا بينا لو انت بتسمعني كده من اي مكان في العالم، تعالوا نتحد مع اختنا الغالية ونصلي من اجل زيارة لعائلتها، نصلي من اجل الوالد والوالدة، نصلي من اجل كل هياج العدو عليهم في العلاقات، عايزين نصلي من اجل نعمة خاصة جدا. ايضا اختنا بتقول انه في طلبة خاصة من اجل انه باباها يكون بيبيع شقة علشان زي ورث أو حاجة زي كده، نصلي كمان الرب يفتح الباب ده وبليس ما يقفلوش. يلا بينا، حتى لو انت ما تعرفش احنا بنتكلم على أخت لينا اسمها ايه، لكن تعالى لو انت بتسمعني من اي مكان صلي معايا من اجل بنت الرب دي. يا رب اشكرك لاجل أختي، انا بصلي من اجل زيارة حقيقية ليها دلوقتي باسم الرب يسوع المسيح. اوصل ليها بنعمة يا رب، اوصل ليها بنعمة. انا بصلي النهاردة من اجل سلامك يملأ قلبها يا رب، وهي يا رب بتسمع الاخبار عن الوالد والوالدة والظروف الصعبة، لكن بنصلي النهاردة ان الرب يبطل كل شكاية عليهم من ابليس، كل مؤامرة من العدو تفشل يا رب، كل حرب تقف النهاردة. عنينا عليك النهاردة، بنرفع قلوبنا ليك ونقول لك مجد اسمك، اكرم شخصك يا رب في هذا الامر. تعالى بنعمة خاصة، تعالى بمقابلة جديدة يا رب مع الاهل دول. تعالى النهاردة ابطل كل مفعول الخطية، مفعول الشر، مفعول ابليس يا رب. دبر انت كمان امر الشقة، نصلي من اجل انها تتباع والامر يخلص بكل خير يا رب. نعلن سلطان دمك على المشهد بالكامل، ومنتظرين معجزات حقيقية تحصل مع اختنا باسم يسوع. اشكرك لانك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. آمين آمين آمين. جات لنا كمان طلبة صلاة بدون ذكر اسم من أجل أخت لينا محتاجة الرب يحررها. بتقول كده الطلبة أنه حرية من إدمان الخمر والخوف والظلم في المعاملة، وأنها تنجح في دراستها وترجع تثق في الناس وتتعرف على أشخاص تشجعها وتعيش حياتها وتشال الظلم من عيلتها، وكل أمور فقدتها من 7 سنين استرداد لعلاقات مع والدتها وأختها وكل العيلة تعرف الرب، حرية ونجاح في اسم يسوع. اللي بعت الطلبة دي هي الخادمة بتاعتها، وأنا واثق أنه حتى لو الخادمة بتقول أنا بقالي سنة وما فيش أي تحسن والأخت دي عايزة تنتحر ومكتئبة معظم الوقت، لكن نثق النهاردة أنه الرب من خلال صلوات حضراتكم يوصل بنعمة خاصة وكأنه إنقاذ سماوي لهذه الفتاة. يلا بينا نصلي. يا رب أشكرك لأنك أنت ترسل لينا عونا من قدسك. يا رب بنيجي نضع بنتك بين إيدك يا رب، زي أصدقاء المفلوج اللي جابوا يا رب صديقهم قدام جلالك ونقبوا السقف. احنا النهاردة بنيجي نتحد مع اختنا مع الخادمة يا رب اللي بتخدم السيدة دي، بنيجي نصلي النهاردة ونجيب السيدة دي كأنها قدامك دلوقتي ونصرخ مد ايدك ليها، حررها يا رب، حرر بنتك من كل هياج العدو، حرر بنتك من كل ادمان للخمر، من كل خوف، من كل ظلم تعرضت ليه، من كل معاملات سيئة. يا رب ترجع تاني تطمن، ترجع تاني تثق فيك يا رب من فضلك. انت شيلها يا رب، انت شيلها من كل يا رب مستنقع يا رب عدو الخير عاوز يموتها فيه يا رب، كل هياج العدو ضدها، كل محاولات انه العدو يخليها تنتحر وتنهي حياتها. انا بصلي باسم يسوع المسيح ترسل ليها معونة من السماء يا رب، تراءى ليها يا رب، ما يكترش عليك، اوصل ليها بنعمة النهاردة، اوصل ليها بنعمة خاصة من فضلك، مجد اسمك في حياتها. اشكرك يا ابن الله لانك تسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا هاللويا هاللويا هاللويا. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا. الحقيقة جالنا يعني هاللويا مجدا للرب. الحقيقة جالنا دلوقتي استجابة صلاة أختنا مريان اللي لسه كنا بنصلي لها، بتقول أنا لسه جايبة التحاليل والتحاليل طلعت كويسة. مجدا للرب يا مريان، مجدا للرب، هو ده الرب إلهنا. شكرا أنك بعتتي علشان تقولي وتشهدي عن عمل الرب. يا رب مرة تانية بنباركك لأجل مريان ولأجل استجابة الصلاة يا رب. شكرا لأنه بداية شفاء كامل في حياة أخت يا رب. شكرا أنك سامع الصلاة، إليك يأتي كل بشر، ليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين. هاللويا. خليني أروح أقرأ رسائل حضراتكم اللي جات. أختنا جهان شاكر، أمين يا رب، نور بنورك في حياتي. أمين أمين جهان، أمين، رب يباركك، شكرا لمداخلتك. الأخت الغالية صديقة البرنامج أختنا جانيت فهمي، ربنا يخليك أبونا الغالي، محتاجة صلاتك وصلاة كل إخواتي. الشرايح في مفصل الفخذ بتحفر في مكانها والألم مر وما ينفعش تتشال، أثق في صلاة المؤمنين يا رب باسم يسوع. تعالوا نصلي لأجل أختنا جانيت. يا رب من فضلك نضع بنتك بين إيدك، واثقين إنك عندك معونة من السماء يا رب. يا رب مد يمينك بشفاء كامل لأختي دلوقتي يا رب، أرجوك تعال بشفاء، تعال إلمس يا رب الوجع يا رب، إلمس بنتك المتألمة باسم الرب يسوع المسيح. أرجوك أرجوك أرجوك، مجد اسمك في اسم المسيح، شفاء كامل لبنتك. شكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. تكمل أخت جانيت وتقول كده، هفرغها الأول يا رجائي أنت تشفي حينما القلب يخيب. أمين يا أخت جانيت، أمين باسم يسوع. أختنا ميري عبدو صديقة البرنامج، أهلا بيك يا أخت ميري، بتقول حلقة مباركة ومميزة إن شاء الله. رب يباركك جناب الأسيس ويزيدك في كل نعمة وبركة. يا أخت ميري شكرا جدا لمداخلتك، ربنا يباركك. أخونا الأخ وجدي سمير صديق البرنامج، الأخ وجدي أهلا بيك يا قديس، زكي أخ وجدي، بيقول أمين لكل الصلوات المرفوعة على الرب، ثقتي أن الرب يسمع مش بس للكلام ولكنه يسمع أنتنا ويرى أفكارنا دون أن نتكلم. آمين. الحقيقة هو بيعمل كده فعلا، بيسمع حتى يقول الكتاب يا أخواك دي صلاة المضطر. ربي يباركك، هو حقيقي الرب بيعمل كده. أنا ببارك الرب أنه سامع صلاتنا حتى من غير ما نتكلم. شكرا يا قديس على مدخلتك. أجت لنا طلبة صلاة من الأخت فايزة شهيد، أهلا بيك يا طنط صديقة البرنامج العالية، زي حضرتك. بتقول صلواتك باستر جون من أجلي ومن أجل يتمنى يكمل لها الحمل بسلام، رجاء محبة تذكرها في صلواتك. آمين. يلا بينا نصلي من أجل بنت الرب الغالية. يا رب شكرا لأنك تيجي النهاردة بنعمة على بنتك، تيجي يا رب تديها نعمة في الحمل، تيجي بسندة غير عادية ليها، معونة اكتمال للحمل باسم الرب يسوع يا رب بدون مشاكل، لكن يا رب معونة من السماء توصل بيها لبنتك في اسم الرب يسوع المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة، لكل الكرامة ولكل المجد. آمين آمين آمين. هللويا، مبارك الرب إلهنا إلى الأبد. هللويا هللويا، نعبد للرب. هللويا. عايز اختم معاك الحلقة زي ما كان موضوعنا انه الرب يضيء سراجي. خليني اقولك في متى 12 عدد 20 بيقول الكتاب انه فتيلة مدخنة لا يطفئ، قصبة مردودة لا يقصف. لو حياتك عاملة زي الفتيلة بتاعت السراج المدخنة اللي خلاص ما فيهاش نار، ويمكن من وجه يعني من وجهة نظر الناس اتطفت، وبالعكس بتطلع ريح الدخان، الرب يجي ويشعل حياتك من جديد، يشعل فتيلة حياتك من جديد. هل تؤمن؟ هل تثق ان الرب يجي بنعمة جديدة؟ هل تثق ان الرب يجي مهما كان سراجك انطفأ؟ اعلن ثقتك واعلن ايمانك في المسيح وقول يا رب اشكرك لانك تيجي بنعمة جديدة، تيجي النهاردة تشعل فتيلتي من جديد. يا رب أصلي لأجل كل حد من اخواتي، حتى لو اي حد فينا بيشعر انه فتيلة حياته لم تعد تضيء، يا رب يمكن اتطفت من وجهة نظر الناس، لكنك تأتي بنور غير عادي، تيجي تضيء سراجنا يا رب. الرب إلهي ينير ظلمتي. أشكرك لأنك سامع صلاتنا ولكل المجد. آمين آمين آمين آمين. مجدا للرب. هاللويا. وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. أشكركم جدا على متابعتكم وعلى صلواتكم وعلى كمان كومنتاتكم. خلونا نصلي من أجل بعض، صلوا من أجلي وأنا كمان أصلي من أجلكم، ونتقابل بنعمة المسيح الاثنين الجاي الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة. أشوفكم بكل الخير، الرب معكم.

0: بنتابع إعادة برنامج يا سامع الصلاة. لو حابب تتابعنا وقت الهوى تقدر تسمعنا كل اثنين الساعة 9 مساء.
1: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صنف.

الشفاعة. الشفاعة هي التوسل أو الصلاة من أجل الآخرين، وهي لا تنبعث من مجرد العاطفة أو المنفعة، بل عن إدراك واع بأن علاقة الله بالإنسان ليست علاقة فردية فحسب، بل واجتماعية أيضا، فهي تمتد إلى علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. وقد ذكرت كلمة شفاعة مرات عديدة في الكتاب المقدس، وقد ترجمت الكلمات العبرية واليونانية الدل عليها إلى العديد من الكلمات التي توضح معناها، فتأتي بمعنى أراد الشيء وطلبه، أو يتوسط بين طرفين، وقد ترجمت الكلمة إلى يلح ويلتمس، كما تأتي أيضا بمعنى يتوسل ويتضرع. وبالإضافة إلى ذلك استخدمت الكلمة في الإنجيل لتدل على الصلاة والابتهال. ويتضح في العديد من هذه المواقع السابقة أن الشفاعة مقبولة بل مطلوبة من رجال الله والمؤمنين من أجل سكان الشعوب التي يعيشون بينهم، والتوسل من أجل توبتهم وعدم هلاكهم. ويحثنا الكتاب المقدس أن نتشفع ونتضرع من أجل المؤمنين الآخرين في ظروف حياتهم المختلفة كالمرض أو الضيق، كي يرفع عنهم الله هذه الصعاب ويباركهم. فنجد مثلا النبي موسى يتشفع ويطلب من أجل بني إسرائيل كي يحفظهم الله من الجوع والمرض. ومن الضروري أن نتحدث أيضا عن شفاعة السيد المسيح من أجل البشرية، فيقول الكتاب المقدس إن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار، وهو كفارة لخطايانا. وكلمة شفيع هنا تعني المحامي أو المدافع، فالسيد المسيح هو المحامي عنا، الذي يدافع عنا ويطلب من أجل غفران خطايانا. وهذه الشفاعة هي شفاعة كفارية، أساسها عمله الكفاري الكامل على خشبة الصليب حينما أكمل الفداء، ولا يستطيع آخر مهما علت أو سمت مكانته أن يقدم هذه الشفاعة التي نحصل من خلالها على خلاصنا من الخطية. ولا ننكر على السيد المسيح أيضا شفاعته الوقائية من أجلنا، حينما يطلب من الآب أن يحفظنا من الشيطان ومكائده. وفي كل الأحوال يجب أن نلاحظ أن الشفاعة والصلاة هي طلبات موجهة من أشخاص أحياء لأجل الأحياء. فدعنا صديقي نطلب شفاعة السيد المسيح الكفارية التي تخلصنا من خطايانا وتحفظنا من غواية الشيطان، ولا ننسى أن نتضرع من أجل الآخرين أيضا حتى يرد الله سلامه لهم، فنقضي حياة هادئة مطمئنة.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: الثاني.
2: لذلك يجب أن نتمسك جيدا بالتعاليم التي سمعناها لئلا نضل، فالكلام الذي جاءنا على لسان الملائكة ثبت صدقه، فنال كل من خالفه أو عصاه جزاءه العادل، فكيف ننجو نحن إذا أهملنا مثل هذا الخلاص العظيم؟ أعلنه الرب نفسه أولا وأثبته لنا الذين سمعوه، وأيد الله شهاداتهم بآيات وعجائب ومعجزات مختلفة وبهبات الروح القدس يوزعها كما يشاء. والله ما أخضع للملائكة العالم المقبل الذي نتكلم عليه، فشهد بعضهم في مكان من الكتب المقدسة:
3: ما هو الإنسان يا الله حتى تذكره؟ وما هو ابن آدم حتى تفتقده؟ نقصته حينا عن الملائكة وكللته بالمجد والكرامة وأخضعت كل شيء تحت قدميه.
2: فإذا كان الله

0: أخضع له كل شيء، فلا يكون ترك شيئا غير خاضع له. ولكننا لا نرى الآن أن كل شيء أخضع له، ولكن ذاك الذي جعله الله حينا دون الملائكة، أعني يسوع، نراه مكللا بالمجد والكرامة، لأنه احتمل ألم الموت، وكان عليه أن يذوق الموت بنعمة الله لخير كل إنسان. نعم، كان من الخير أن الله الذي من أجله كل شيء وبه كل شيء، حين أراد أن يهدي إلى المجد كثيرا من الأبناء، جعل قائدهم إلى الخلاص كاملا بالآلام، لأن الذي يقدس والذين تقدسوا لهم أصل واحد، فلا يستحي أن يدعوهم إخوة فيقول:
1: سأبشر باسمك إخوتي وأسبحك في الجماعة،
0: ويقول أيضا:
1: على الله اتكالي،
0: وأيضا:
1: ها أنا مع الأبناء الذين وهبهم الله لي.
0: ولما كان الأبناء شركاء في اللحم والدم، شاركهم يسوع كذلك في طبيعتهم هذه، ليقضي بموته على الذي في يده سلطان الموت، أي إبليس، ويحرر الذين كانوا طوال حياتهم في العبودية خوفا من الموت. جاء لا ليساعد الملائكة، بل ليساعد نسل إبراهيم. فكان عليه أن يشابه إخوته في كل شيء، حتى يكون رئيس كهنة رحيما أمينا في خدمة الله، فيكفر عن خطايا الشعب، لأنه هو نفسه تألم بالتجربة، فأمكنه أن يعين المجربين.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: راديو سمك، عيش اختلافك.
1: بولس إلى تيتوس، الأصحاح الأول.
2: من بولس عبد الله ورسول يسوع المسيح ليهدي الذين اختارهم الله إلى الإيمان وإلى معرفة الحق الموافقة للتقوى، على رجاء الحياة الأبدية التي وعد الله الصادق بها منذ الأزل، فأظهر كلمته في حينها بالبشارة التي ائتمنت عليها بأمر الله مخلصنا، إلى تيتوس ابني الحقيقي في إيماننا المشترك. عليك النعمة والسلام من الله الآب والمسيح يسوع مخلصنا. تركتك في كريت حتى تكمل تدبير الأمور وتقيم شيوخا في كل مدينة كما أوصيتك، تقيم من كان منزها عن اللوم، وزوج امرأة واحدة، وأولاده مؤمنون لا يتهمهم أحد بالخلاعة والعقوق، لأن الأسقف وهو وكيل الله يجب أن يكون منزها عن اللوم، غير متكبر ولا غضوب ولا سكير ولا عنيف ولا طامع في المكسب الخسيس، بل يجب عليه أن يكون مضيافا محبا للخير، متعقلا عادلا تقيا يضبط نفسه ويتمسك بالكلام الصادق الموافق لتعاليمنا، ليكون قادرا على الوعظ في التعليم الصحيح والرد على المعارضين. فهناك كثير من المتمردين الذين يخدعون الناس بالكلام الباطل، وخصوصا بين الذين هم من اليهود، فعليك أن تسد أفواههم، لأنهم يخربون بيوتا بكاملها حين يعلمون ما لا يجوز تعليمه من أجل مكسب خسيس. وقال فيهم واحد منهم وهو نبيهم: أهل كريت كذابون أبدا، ووحوش خبيثة، وبطون كسالة، وهذه شهادة صادقة. فعليك أن توبخهم بشدة حتى يكون إيمانهم صحيحا، فلا يتمسكون بخرافات يهودية ووصايا قوم يرفضون الحق. كل شيء طاهر للأطهار، وما من شيء طاهر للأنجاس وغير المؤمنين، حتى إن عقولهم وضمائرهم نجسة. يدعون أنهم يعرفون الله، ولكنهم ينكرونه في أعمالهم، فهم أرجاس عصاة عاجزون عن كل عمل صالح.

0: قضي يومك معانا على راديو سما.
1: الرابع.
2: وبعد، فنناشدكم أيها الإخوة ونطلب إليكم في الرب يسوع أن يزداد تقدمكم في السيرة التي تسيرونها اليوم كما تعلمتموها منا لإرضاء الله، فأنتم تعرفون الوصايا التي أوصيناكم بها من الرب يسوع. وهل مشيئة الله إلا أن تكونوا قديسين فتمتنعوا عن الزنا، ويعرف كل واحد منكم كيف يصون جسده في القداسة والكرامة، فلا تستولي عليه الشهوة كالوثنيين الذين لا يعرفون الله ولا يتعدى على أخيه أو يسيء إليه في هذا الأمر؟ فالرب هو الذي ينتقم في هذه الأشياء كلها كما قلنا لكم من قبل وشهدنا به، لأن الله دعانا لا إلى النجاسة بل إلى القداسة. فمن رفض هذا التعليم لا يرفض إنساناً، بل الله الذي يمنحكم روحه القدوس.
3: ولا حاجة بكم إلى أن نكتب إليكم عن المحبة الأخوية، لأنكم تعلمتم من الله أن يحب بعضكم بعضاً، فأنتم هكذا تعاملون جميع الإخوة في مقدونيا كلها. ولكننا نناشدكم أيها الإخوة أن يزيد جهدكم في هذا الأمر، وأن تحرصوا على العيش عيشة هادئة وتنشغلوا بما يعنيكم وتكسبوا رزقكم بعرق جبينكم كما أوصيناكم، فتكون سيرتكم حسنة عند الذين في خارج الكنيسة ولا تكون بكم حاجة إلى أحد.
2: ولا نريد أيها الإخوة أن تجهلوا مصير الراقدين لئلا تحزنوا كسائر الذين لا رجاء لهم، فإن كنا نؤمن بأن يسوع مات ثم قام، فكذلك نؤمن بأن الذين رقدوا في يسوع سينقلهم الله إليه مع يسوع. ونقول لكم ما قاله الرب، وهو أننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لن نتقدم الذين رقدوا، لأن الرب نفسه سينزل من السماء عند الهتاف ونداء رئيس الملائكة وصوت بوق الله، فيقوم أولاً الذين ماتوا في المسيح، ثم نخطف معهم في السحاب نحن الأحياء الباقين لملاقات الرب في الفضاء، فنكون كل حين مع الرب.
3: فليشجع بعضكم بعضا بهذا الكلام.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: وأم لطفلين عمري 35 سنة، بحب أقولها، بحب أفتكرها، بنبسط لما أفكر في السنين اللي فاتت. كان فيه حاجات كتير غريبة وبالنسبة لي كانت صعبة، لكن النهاردة ينفع أقول مبسوطة بيها بعد ما عدت. أنا كنت كارهة جداً كوني بنت، كنت كارهة وجودي في وسط مجتمع دايماً في وجهة نظري كان بيقهر البنات وبيضايقهم جداً وبيظلمهم، عشان كده كنت كارهة الفكرة، وده كان موصلني في أوقات أنه أكون باخد شكل الأولاد في لبسي أو في تصرفاتي أو حتى أني أقص شعري قصير عشان أعيش دور الولاد وأتمتع ببعض الحرية اللي هم كانوا بيتمتعوا بيها في وجهة نظري. في المرحلة دي أنا لأني شوية عنيدة، فكنت بحس أنه خلاص أنا هاخد حقي بنفسي وأنا قادرة أكون على قدر المساواة، فأنا هحط نفسي في المساواة مع كل الرجالة اللي أنا أعرفهم، هم بينجحوا في الشغل هنجح في الشغل، بيتعلموا السواقة هنجح أتعلم السواقة، بياخدوا حرية حاول أخد حرية، حط نفسي في مقارنة لأنه رفضة أنه أكون أقل، رفضة أنه أكون أقل من المستوى ده أو أعيش ككائن درجة تانية. شايفة أنه يا رب أنت اللي عملت الحالة دي، ويمكن ده اللي كان جزء من غضبي أو من ضيقي وقتها، أنه أنت اللي عملت الحالة دي ما بيننا، والعلاقة اللي بايظة دي أو الظلم اللي واقع على الستات ده أنت اللي عامله وأنت اللي سامح بيه. فده كان جزء المنافسة، وأنه أكون طول الوقت حاسة أنه أنا هعرف أخد حقي بنفسي، هعرف أغلب بنفسي في المنافسة، وهكون ند قوي للرجالة اللي أنا في حياتي. بدأت أدور أعمل أبحاث، أدخل على النت وأقرأ كتير في مصادر إنه إيه اللي كان الستات بيعملوه عبر التاريخ. قلت يمكن لما أشوف أفهم، أشوف الناس كانوا ستات بتتعامل إزاي، كان إيه اللي بيحصل معيها. دخلت وقريت في الحضارات، لقيت ممارسات صعبة جداً كانت بتحصل مع الستات فقط لأن هم ستات. وقتها أخدت تقريباً وقت من البحث حوالي شهر، وطلعت بالنتائج دي. وقتها قررت أقفل الموضوع، وزاد غضبي جدا على ربنا إن هو إزاي تسمح بده، إزاي تسمح إنه نكون بيعملونا كده، إزاي طول التاريخ في ظلم، إزاي طول التاريخ في قهر وتعذيب لمجرد إن أنت خلقتهم ستات. قررت وقتها أقفل الموضوع ومش هتكلم فيه ومش هبحث فيه لأنه الموضوع مؤلم جدا. وقعدت وقت كبير أنا مش عايزة أدور، مش عايزة أفهم. بعدها بحوالي سنة بدأت أحس جوايا بفكرة إنه أنتي دورتي في التاريخ وشفتي اللي عملوه في الستات، طب ليه ما سألتيش ربنا شايفها إزاي؟ ليه ما دورتيش إنه هل اللي عملوه ده كان حق ولا كان ظلم؟ هل ده كان صح ولا كان غلط؟ فلمعت في ذهني الفكرة وقلت خلاص أنا كده فعلا محتاجة أدور على رؤية ربنا للأمور، يمكن هو عنده وجهة نظر تانية. وقتها خوفوني انه اوعي تسالي اسئله كبيره، اوعي تسالي اسئله ملهاش حلول، ما تتكلميش في حاجات ثوابت لانه حاجات دي دوائر وهتدخلك في حاجات مش توصلي منها لحاجه. كان جوايا وقتها عنده تحدي قدام ربنا انه انا هدور وهسال وهوسع اسئلتي جدا، واسال في كل حاجه ينفع اسالها وما ينفعش اسالها. سالت شويه بعض الناس اللي اعرفهم، دوني إجابات للأسف صدمتني أكتر، وحسيت أنه أكيد مش هو ده، أكيد مش هو ده الشكل اللي ربنا عايزنا نعيش بيه. يمكن أنتوا بتقولوا كده، بس أنا جوايا يقين أنه لا، ده في حاجة تانية محتاجة تتعاش. بدأت أدور بنفسي، طلعت الكتب وبدأتها أقرأ النصوص الكتابية، وبدأت أشوف ربنا بيتكلم في إيه وبيقول إيه بالظبط. أخدت وقت بعمل ده، وقت بستعين ببعض الأصدقاء في أن أنا أفهم أكتر. يمكن دي كانت نقطة التحول الكبيرة في حياتي، لما بدأت أحط نفسي قدام النور، فبدأ ربنا يكشف لي حاجات كتير في شخصيتي فيها مشاكل، حاجات كتير كسور أنا واخديها من الماضي، أفكار كتير عن نفسي أنا فهمها غلط. وفي نور النور بتاعه قعدت بعدها شهور ولحد النهاردة بحاول أفهم وأتغير في النقط اللي هو قال لي عليها. بحاول أشوف إنه إزاي في قيمة كبيرة جدا لخليقة هو خلقها على صورته. بحاول أشوف إنه كل يوم بقول لنفسي ده، إنه أنا مش مجرد واحدة عايشة وخلاص، لكنه ليا هدف وليا رسالة أنا اتخلقت عشانها. أنا أغلى جدا من إنه أضيع عمري على الفاضي. بدأت أخد الاتجاه ده من كام سنة، وبدأت أدي أوقات أكتر إنه أقرأ وأفهم وأتغير باللي أنا بفهمه. ده يمكن بدأ يغير جدا حتى من نظرتي لنفسي وقبولي لنفسي. بدأت أقبل نفسي زي ما أنا، بدأت أشوف إنه أنا مش محتاجة أن أكون بعجب حد، مش محتاجة إنه أكون بعمل حاجات كتير لمجرد إنه الناس يتبسطوا بيا، لكن محتاجة إنه أكون برضي الله اللي أوجدني هنا، واللي هو أقرب شخص ليا، واللي هو عارفني بحقيقتي وبكل عيوبي وكل مميزاتي كمان. ده بدأ ينعكس عليا، بدأ يبان في شخصيتي، بدأت أشعر بانطلاق، أشعر بقوة جوايا، أحس إنه أنا مش فارق معايا إنه أكون ببذل كل طاقة علشان أرضي الناس، لكن فارق معايا جدا أبذل كل طاقة عشان خاطر إنه الله اللي اداني المواهب دي كمان هو يقدر يستفيد بيها ويقدر يستخدمها زي ما هو عايز. بعد اللي شفته مع ربنا، وبعد ما بدأ النور يوصل حياتي واشوف انه ازاي الله مش شايفنا في منافسة لكن شايفنا في تكامل، بدأت احس انه انا مش محتاجة ادخل سباق، مش محتاجة ادخل سباق لا عن سباق جمال مع البنات التانيين، فمين اجمل ومين افضل ومين ارشق ومين اغنى، ولا سباق حتى مع الرجالة انه مين الافضل في الشغل ومين الافضل في الحياة، لكن محتاجة اكون في سباق مع نفسي انه انا كل يوم ابقى افضل. محتاجة اخرج نفسي من صراعات الناس وتنافسهم على الاحسن، سواء بين الراجل والست، سواء بين الستات وبعضهم. فخدت القرار ده من وقت انه انا مش هدخل في سباق، مش هكون جزء من صراعات الحياة، فخلي كل واحد يعمل هو عايزه، وانا ليا سكة عايزة امشي فيها، ليا سكة بركز جدا فيها. ما بعتبرش ما بشوفش دلوقتي اي شخص ان هو ند ليا في اي حاجة، لكن بشوف بالعكس ان كل حد فينا ليه سكة محتاج يمشيها مع ربنا، ليه سكة وهدف الله خلقه عشانه مش هيعرف حد غيره يعمله، وهو مش هيعرف يكون في مكان حد غيره كمان.

0: أهلا وسهلا طل القمر، خير؟ شو بدها أمك هالمرة؟
1: عمو بدي 3 كيلو رز وعلبة حليب، وبدي صابونة حمام حجم كبير وشوية معسل للأرجيلة، وأنا كمان بدي علبتين شوكولاتة.
0: وأكيد هسجلهم على الدفتر؟
1: طبعاً عمو، الماما بتقول لك سجلها على الدفتر، ولما بيجي آخر الشهر أبوي بمر عليك وبدفع لك.
0: الله يعين هالدفتر، بس قولي لأمك وأبوك إنه الشهر الماضي ما سددوا إلا نص الحساب، وهلا كمان الحساب عم بيزيد والشاطر يفهم.
1: طيب طيب، وأنا شو دخلني بتبهجل في؟ بس يجي عندك احكي له بخاطرك.
0: الله معك. آه يا زمن، كيف بدنا نكسب ونعيش وكل فلوسنا بهالدفتر؟
2: مسيك بالخير يا أبو عامر.
0: يا هلا بالوجه الحلو، وجهك ولا وجه القمر هذا؟ وين هالغيبة يا زلمة؟
2: مشغوليات بتعرف، أنا بروح من شغلي بالليل ويا الله تعشى وأنام وصبح رايح، وهاي حال الدنيا.
0: يعني هل بيشتغل هالقد لازم يكون ساتر حاله؟ مش
2: إيش قصدك يا أبو عامر؟ إذا على الحساب هيني جاي أدفعلك، وربنا ساتر علينا والحمد لله.
0: طيب إذا هيك معناته راح تسدد الحساب كامل هالمرة.
2: حاضر يا سيدي، هات هالدفتر أشوف شو حسابنا هالشهر.
0: وكمان في نص الشهر الماضي، ما هي أم وليد ما دفعت لي لنص الحساب.
2: كيف نص الحساب؟
0: هي قالت لي إنه بدها تشتري شغلة ضرورية للبيت، وطلبت مني أأجل نص الحساب للشهر هذا.
2: طيب طيب، هات من آخره، قديش حسابنا هسا؟
0: يا سيدي 45 20 150، يا سيدي عليكو 275 ليرة، ومسامحينكو بالفراطة.
2: 275 دينار؟ ليش احنا مشترين عندك جمال؟
0: يا زلمة لا جمال ولا شي، هاي الكشف قدامك، خذ قراه وتأكد منه.
2: هات أشوف، كبريت، رز، ورق محارم، وكروت خلوي، وعجمي للأرقيلة، كريم، وصبغات شعر، شو هاد؟ هاي أشياء كلها فارطة ما إلها داعي.
0: أنا خيول اللي بطلبوا عيلتك ببيعهم إياه، وما تحملني أي مسؤولية الله يخليك.
2: بس بصير يا أبو عامر تبيع الولد 4 كروت خلوي ب10 أيام؟ شو هاد؟ طيب ليش تبيعه؟ أنت مش عارف إنه جاهل؟
0: صدق بلا مؤاخذة يا أخوي يا أبو وليد، هذا باب رزق وأنا ببيع الرايح والجاي. بدك الصح بتروح عند أولادك ومرتك وبتتفاهم معهم مش معي، وأنا بدي فلوسي وحقي.
2: يا سيدي هاي 100 دينار هسه وما معي غيرهم، واصبر علي شوي حتى أدبر لك الباقي، بس الله يرضى عليك توقف لي الشراية على الدفتر حتى أشوف اللي حل مع العيلة.
0: الله يصبرني على هيك زباين. ماشي يا سيدي ماشي، بس ما تطول علي بالفلوس الله يخليك، معك أسبوع وبس.
2: يابا يا ريما، هاتي لي كاسة مي باردة، ترى النار طالعة من راسي.
1: حاضر يابا، بس استنى شوي، عم بحكي مع صاحبتي على الخلوي.
2: أم وليد وينك؟
3: أنت هون يا أبو وليد، مالك بتنادي؟
2: بنتك المصونة على التلفون إلها ربع ساعة، هاتي لي كاسة مي باردة وجيبي الأولاد، بدي إياكوا كلكوا هسا قدامي.
3: يا ساتر يا رب، شو اجتماع عاجل؟
2: اسمعوا يا جماعة، الله بحب الستر، وأنا ما بدي الناس تاكل لحمنا، وزي ما بقول المثل صبرك على حالك ولا صبر الناس عليك. أنا مستعد أعيش على الخبز والبصل بس، ولا يكون للناس علينا دين وإحنا مش سادينه.
3: أي دين يا أبو وليد؟
2: طبعا يا ستي، ما هو أنتم مش حاسين بإشي، المي نازلي من تحت جريك وما معكو خبر. ليش حساب الدكاني ما بيخوف؟ هاي فلوس العالم، والرجل بده فلوسه قبل نهاية الأسبوع. لو تعرف المبلغ بتقدري ليش أنا رايح أفقع يا أم وليد، المبلغ أكثر من راتب اللي بقبضه.
3: طيب يا رجل أعطي اللي بتقدر عليه والباقي للشهر الجاي.
2: آه هذا اللي كنت حاسب حسابه، إنكم مش عارفين اللعب بالنار شو بيسوي. بدل ما أعطيه اللي بقدر عليه، أنتوا أصرفوا اللي بتقدروا عليه، ولا أنا غلطان يا أم وليد؟
3: أنا معك، طيب شو الحل هلا؟ هات دبرها.
2: الحل إنه نوقف الشراي بالدين فورا، وخلينا نقعد سوا ونحط ميزانية للبيت، ونوزع هالقريشات على حاجاتنا المهمة، مش على الكماليات الفارطة، لأنه هاي شغلة الدفتر علمتكم التسيب والبهورة.
3: أي تسيب يا رجل؟ يعني إحنا شو منجيب غير أغراض الأكل ومستلزمات البيت؟
2: كروت الخلوي والفراطة الثانية هاي بنقدر نخفف منها، وبعدين خلينا نتعلم من أبو هاني جارنا اللي حجزوا على بيته، لأنه معطي أولاده هذا اللي بيقولوا له كروت الفيزا والدفع على الكرت، وصاروا كل شي بالسوق يشتروه بلا حساب وبلا تفكير.
3: أي إحنا زي أبو هاني، ما هو مش عارف وين يروح بالفلوس. أولاده ما بيشتروا كروت موبايل، بيشتروا تذاكر طيران، وبيسافروا برا كأنهم رايحين زيارة.
2: بس يا أم وليد، المي بالبير بدها تدبير، وهيك شايفة حتى اللي معاه فلوس كثيرة بيوصل للإفلاس إذا ما انتبه وعمل لحاله حدود.
3: طيب يا أبو وليد شو العمل هلا؟
2: أنا رايح أحدد المصروف اللي لازم نصرفه على البيت، ورح ألغي شغلة الدفتر هاي، وهاي الفلوس معك من أول الشهر، بدك تدبريها بشطارتك وما بدي دين بالمرة، مفهوم؟
4: عزيزتي المستمعة، ليس هناك أجمل من أن نردد على مسامعك كلمات الحكيم سليمان الذي كتب خلاصة حياته المليئة بالاختبارات والتجارب والتي زادت من حكمته. فرغم امتلاكه لثروة اعتبرت من أكبر ثروات الأرض، إلا أنه اكتشف أن السعادة الحقيقية هي في الحكمة في إدارة الموارد التي باركه الله بها في حياته. فقد قال في سفر الجامعة الأصحاح 2 والعدد 13: رأيت أن للحكمة منفعة أكثر من الجهل، كما للنور منفعة أكثر من الظلمة. الحكيم عيناه في رأسه، أما الجاهل فيسلك في الظلام. وهذا ما يحذرنا منه الكتاب المقدس، إن السلوك بالظلام لا بد أن يقود إلى التعثر والوقوع، ولكن السلوك في النور يحمي ويرشد للطريق. وهذا ما ينطبق تماماً على إدارة المال بنور ووضوح وتعقل، لا بظلمة المجهول. إن التعامل بالمال يحتاج لحكمة كبيرة حتى لا يصبح المال سبباً للدمار. فالديون المتراكمة والعجز المالي من أهم أسباب الخراب للعائلة. لذلك نحب أن نذكر ما يقوله المثل الشعبي: على قدر فراشك مد رجليك. فليس الاكتفاء فيما نستطيع أن نشتريه ونحصل عليه فحسب، بل فيما نستطيع أن نستغني عنه ونتدبر أمورنا بدونه. عزيزتي، إن دورك كأم وربة منزل يحتم عليك بالتأكيد أن تقومي بتوزيع النفقات بكل دقة ودراية لتسديد حاجة عائلتك وتفادي الدخول في متاهة العجز المالي. والتدبير هو من صفات المرأة الحكيمة التي تبني بيت زوجها بالفهم والمعرفة، وقد ميزك الله بهذه الموهبة التي تساعدك في إدارة شؤون عائلتك عندما قال في سفر الأمثال والأصحاح 14

قلبك إلى الله بالشكر وطلب المعونة لكي تحصلي على الحكمة لإدارة أمور عائلتك المالية وتسديد حاجاتهم ومساندة زوجك في كل الأحوال، كونك المعين النظير له في مشوار حياته. تعالي إلى الرب يسوع الذي يزودك بالمعرفة والحكمة، وهو لن يبخل عليك في الإرشاد، فإن كان قد دفع ثمن جميع خطايانا على عود الصليب، فكيف لا يهبنا أيضاً كل شيء لنكون في أفضل صورة ونعكس صورته فينا أيضاً. إلى أن نلتقي ثانية عزيزتي المستمعة، نصلي أن يحفظ الرب عائلتك ويسدد كل احتياجاتك الزمنية والروحية بنعمته الكاملة. وإلى لقاء قريب في الأسبوع المقبل، نتركك في رعاية الله.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمك.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. اغمر بمياهك أرضنا واجعل في القفر أجمة.

مرحبا، معكم فرح. لو كنت عم بتدور عن معرفة المسيح، عن معرفة الكتاب المقدس، تعال واسمع معنا برنامج خطوات. رح نمشي رحلة مع بعض فيها خطوات بتساعدك وبتقربك إنك تعرف عن المسيح أكتر. خليكم معنا. اليوم رح نحكي عن السقوط. السقوط هو حدث تاريخي حقيقي حصل بالجنة، وكان بسببه عصيان آدم بكسر وصية الله، ونتج عن هالشي تغيير بالطبيعة البشرية وخسائر وامتيازات إلهية أعطاها الله للإنسان. تأملنا بحلقتنا الماضية كيف الله خلق السماوات والأرض، وكيف غرس الجنة ووضع آدم فيها وعطاه تكليف إنه يحفظ الأرض ويعملها. كمان عطاه وصية واحدة إنه ما يأكل من شجرة معرفة الخير والشر، وإذا أكل منها موتاً رح يموت. مكتوب: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتاً تموت. حسب الآية منعرف إنه الموت ما كان بفكر الله للإنسان، لأنه الله خلق الإنسان بطبيعة مقدسة كشبهه على صورته، وخلقه بمحبة فائق وبقصد إلهي إنه يقيم علاقة وشركة مع الإنسان. أما الموت كان مرتبط بحالة واحدة بس، وهي كسر وصية الله يلي أوصى فيها آدم. وإذا بدنا نتخيل كيف كان وضع الإنسان بالجنة، رح يتبادر لذهننا إنه كان بيملك كل شيء وسيد كل شيء، لأنه الله أعطاه سلطان على كل الكائنات، بالإضافة لأنه على تواصل بشكل مباشر مع الله، يعني ما كان في حاجز بين الله والإنسان. لكن حصل شيء أفسد خطة الله وغير مجرى التاريخ. خلونا نقرأ بسفر التكوين ونعرف قصة السقوط وانفصال الإنسان عن الله. مكتوب: وكانت الحية أحيا الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله. فقالت للمرأة: حقا قال الله لا تأكلا من كل شجر الجنة. فقالت المرأة للحية: من ثمر شجر الجنة نأكل، وأما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال الله لا تأكلا منه ولا تمساه لئلا تموتا. فقالت الحية للمرأة: لن تموتا، بل الله عالم أنه يوم تأكلا منه تنفتح عيونكما وتكونان كالله عارفين الخير والشر. فرأت المرأة أن الشجرة جيدة للأكل، وأنها بهجة للعيون، وأن الشجرة شهية للنظر، فأخذت من ثمرها وأكلت، وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل. مثل ما دون الوحي، إجا الشيطان بهيئة حي ودخل بحوار مع المرأة، وبدأ كلامه بتكذيب كلام الله، وضلل الحق الإلهي بكلامه مع المرأة، وأقنعها إنهم رح يصيروا مثل الله وإنهم مش رح يموتوا، وأغواها بالأكل من الثمرة. وحوى كمان بحوارها مع الشيطان أضافت على كلام الله وقالت إنه وصاهم ما يلمسوا الشجرة، مع إنه الله قال لا تأكله، ما قال لا تمسه. وبالنتيجة المرأة أكلت وأعطت آدم فأكل أيضا. الاثنين سقطوا بالخطية بكامل إرادتهم الحر وبتمرد واضح ضد الله، رغم إنه كان في تحذير من الله بالموت. وبعد السقوط يلي هو حدث تاريخي جوهري وحقيقي، تغيرت طبيعة الإنسان من طبيعة القداسة لطبيعة فاسدة مليانة بالشر. مكتوب: فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان، فخطا أوراق تين وصنعا لأنفسهما مآزر. آدم وحواء ما كانوا عميان، والدليل إنه المرأة رأت الشجرة جيدة للأكل وبهجة للعيون، بس معنى أنه انفتحت أعينهما يعني نظرهم كان مقدس وكانوا عريانين بشكل طبيعي مثل ما هو مكتوب، ولم يخجلا. ولكن بعد أن فسدت طبيعتهم أصبح الأمر مخجل بالنسبة إلهم، لأنه الفكر فسد وفكروا يخيطوا ورق تين ليسترهم. والسؤال المهم هون: هل ورق التين سترهم؟ الكتاب بيقول أنهم لما سمعوا صوت الله بالجنة اتخبوا وخافوا، ولما دار حوار بينهم وبين الله، آدم ألقى اللوم على الله وقال: بسبب المرأة يلي أعطيتني أنا أكلت. وحواء ألقت اللوم على الحية يلي أغوتها وأكلت، من غير أي اعتراف بالخطية من قبله. وهون السؤال المهم: كيف تصرف الله بالموضوع؟ وهلق رح نطلع فاصل بسيط ونرجع لكم.

0: كيف تصرف الله بالموضوع؟ فقال الرب الإله للحية: لأنك فعلت هذا، ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع وحوش البرية، على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك. وضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. وقال للمرأة: تكثيرا أكثر أتعاب حبلك، بالوجع تلدين أولادا، وإلى رجلك يكون اشتياقك وهو يسود عليك. وقال لآدم: لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها، ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك، وشوكا وحسكا تنبت لك، وتأكل عشب الحقل، بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها، لأنك تراب وإلى تراب تعود. من بعد قراءتنا الآيات السابقة منشوف إنه الخليقة كلها انعكست عليها نتائج سقوط الإنسان، بس الله ما ترك الإنسان بحالة السقوط هاي. بالأول كان في وعد من الله بالخلاص، وهالشي بيأكد إنه خطة الخلاص بفكر الله منذ البداية. وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. نسل المرأة بالآية المذكورة بدل على ولادة المسيح من العذراء مريم، يلي انتصر على الشيطان بموته على الصليب وقيامته من الموت، وهذا الوعد تم فعلا بالمسيح. من بعد ما الله ألقى أحكامه على الحي والمرأة وآدم، صنع لهم أقمصة من جلد وألبسه. مكتوب: وصنع الرب الإله لآدم وامرأته أقمصة من جلد وألبسهما. ومن وجود كلمة جلد تخذنا هالكلمة لوجود ذبيحة، وهي أول ذبيحة بالتاريخ، وأكيد عملها الرب نفسه، لأنه مكتوب أنه الله هو يلي صنع الأقمصة بنفسه وألبس آدم وحواء. وبعدين الله طرد آدم وحواء من الجنة لأنه الله عادل، ولما قال لآدم موتا تموت كان لازم تتحقق عدالة الله ويحصل الموت يلي الله أنذر فيه، وهو الانفصال الروحي عن الله. مكتوب: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت. وتاني شي، من رحمة الله أنه طردهم من الجنة، لأنه ما كان بينفع أنه آدم وحواء يبقوا بالجنة حتى ما يأكلوا من شجرة الحياة ويعيشوا للأبد بأجساد خاضعة للمرض والوهن والخطية والانحطاط. ولو بقي الإنسان بالجنة لكان من أشقى الأشقياء، وما كان في فرصة لحتى يكون في خلاص. الخلاصة أحبائي، فينا نقول إنه الله كان بكل بساطة بيفني الإنسان اللي سقط وبيخلق نسل جديد بدون خطية، بس الله لأنه خلق الإنسان بمحبة فائقة ما تركنا للهلاك، وعمل خطة خلاص لأجلنا بتدخل شخصي منه. وبهيك أحبائي خلصت حلقتنا لليوم، استنونا بحلقة جديدة تنحكي فيها عن موضوع جديد.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

0: واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه، ومن اول السطر معاكم هايدي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6. برحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، كمان برحب باللي شايفني على صفحه الفيسبوك الخاصه براديو سما، وسلسله من الحلقات اللي بنتكلم فيها عن العلاقات في الكتاب المقدس. بس الحقيقه قبل ما اشارككم النهارده بالعلاقه اللي هنتكلم عنها وقصتنا الجميله، عايزه بس اقول لكل اسره عندها ثانويه عامه، طبعا احنا كنا عاملين حلقه كامله عن الثانويه العامه الاسبوع اللي فات، لكن الحقيقه وانا بتحرك النهارده وشايفه اللجان وشايفه الخوف، عايزه اقول انه ما تقلقوش، ربنا معاكم وربنا مش بينسى ابدا تعبكم ولا مجهودكم، وكل حاجه بين ايدين ربنا. احنا بنرفع اولادكم وبناتكم بين ايدين الله، ان يعطيهم سلام وامان، يعطيهم حكمه، يعطيهم كمان ذاكره قويه وهم بيمتحنوا، يعطيهم عدم خوف عدم قلق. كل ده فعلا بنصلي لأجل بناتكم وأولادكم، ونفسنا إنه كل اللي بيسمعنا يكون بيتحد في طلبة الصلاة من أجل بناتنا وأولادنا. وآخر حاجة عايزة أقولها، ما تقلقوش، مستقبل أولادكم وبناتكم بين إيدين الله، نحن عبيد نقوم ونبني، ولكن إله السماء هو اللي بيعطي النجاح وهو اللي هيكون بيعطي الحصاد.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
0: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومرة تانية برحب بكل اللي متابعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، أو اللي متابعني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. برنامجكم نقطة من أول السطر بنشوفه أو بنتقابل مع بعض كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6، ومعاكم هايدي حنا. النهاردة قصتنا قصة جميلة جدا الحقيقة، قصة بتحكي قد إيه المساندة والاحتواء مهمين جدا. قصة بتتكلم إنه في أوقات كتيرة جدا الإنسان مش بيكون محتاج لحلول لمشكلته، خاصة لو مشكلته ملهاش حل، لكن بيبقى محتاج لمساندة، بيبقى محتاج لحد يكون بيحتويه، محتاج حد يقول له ما تقلقش أنا معاك وأنا في ظهرك. ودي قصتنا النهاردة اللي هنكون بنفهمها وبنحللها وبنتعلم منها، وهي فعلا من أجمل القصة اللي أنا بحبها، لأنها قصة بتحكي عن اتنين واجهوا صعوبات كتيرة جدا، مش بس صعوبات عادية، واجهوا صعوبات تخص السمعة الكرامة، لكن الاثنين كانوا فعلا ساندين بعض، ولكن الاثنين كان في احتواء رغم كل اللي بيمروا بيه، وعشان كده مروا بالامور الصعبه دي بسلام ونفذوا الوصيه او المأموريه اللي الله وضعهم فيها. هنتكلم النهارده عن القديسه مريم وعن القديس يوسف، ونشوف هم عملوا ايه، وازاي العلاقه الجميله دي وازاي الاحتواء فعلا بيعلمونا يعني ايه احنا محتاجين نسند بعض من غير ما يكون ساعات في ايدينا حل، لكن كفايه ان احنا نسند بعض. تابعوني النهارده والحلقه الخاصه بالقديسه مريم والقديس يوسف، وازاي علاقتهم كانت مميزه في المسانده والثقه والاحتواء رغم المخاوف ورغم الاهانه ورغم المشاكل اللي تعرضوا ليها.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، ومعاكم هايدي حنا برنامجكم نقطة من أول السطر. النهاردة هنحكي عن قصة اتنين مميزين جدا، بس قبل ما نكمل الحلقة خلوني أرحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. طوبة أهلا بيكي، مساء النور يا حبيبتي. منى مساء النور. منى بتقول لما بيكون ربنا في الوسط بنقدر نعدي العواصف، ده حقيقي جدا. وأنا هنا نفسي أسأل سؤال لكل اللي سمعني، إيه رأيكم لما تبقوا بتمروا فعلا بعواصف أو ضغوطات في حياتكم؟ إيه أكتر حاجة بتنتظروها من أقرب شخص ليكم؟ يعني سواء شريك الحياة، أولادكم، الأهل، الأصدقاء، أكتر حاجة أنتوا بتبقوا نفسكوا أنه اللي قصادكم يكون بيعملها لما تبقوا بتعدوا في مواقف وضغوطات صعبة. منتظر إجابتكم، وكمان هكون بنحكي يوسف عمل إيه. طيب حكايتنا عن اتنين كانوا مخطوبين لبعض وكانوا بيجهزوا للزواج، وزيهم زي أي شاب وشابة بيأهلوا نفسهم لوجود بيت جديد ويفتحوا بيت جديد،

من الجليل اسمها الناصرة. في الشهر السادس هو بيتكلم هنا كان علي اليصابات، ولما بشرها بيوحنا المعمدان. ففي الشهر السادس لحمل اليصابات عمل ايه؟ الملاك جبرائيل راح لمدينة الجليل اسمها ناصرة الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. فدخل اليها الملاك وقال: سلام لك ايتها المنعم عليها، الرب معك، مباركة أنت في النساء. طبعا لما بيكون زمان يعني كان معروف أنه لما الله بيظهر لحد معناه هو هيموت، يعني إحنا كده خلاص هنموت. فهو هنا دخلت الملاك لما بيخوف الشخص اللي داخل أو اللي داخل عليه لازم يقول له ما تقلقش ربنا معاك. فهو ده اللي حصل، دي كانت الرسالة: الرب معك، يعني أنا مش جاي أعمل حاجة أأذيكي، لكن أنت بقى إيه، مباركة بين النساء. ومن هنا ابتدى بقى الخبر اللي خدته مريم اللي احنا كنا عارفين، وده كان خبر بالنسبة لها صاعقة. قال لها كده: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. الحقيقة الخبر ده مش سهل على أي حد، يعني على أي بنت، يعني ازاي يقول لها انت وجدت نعمة في عينين الله، فانت هتبقى في حمل وانت مش ما تعرفيش رجل، يعني ما فيش لسه زواج. فالرسالة بالنسبة لبشر عاديين هي رسالة متناقضة، ازاي وجدت نعمة في عينين لها وازاي حطها في الموقف ده؟ طبعا ده في عينين البشر. فكأي فتاة اتوقع انه ممكن 100 سؤال يجي في ذهنها، يعني ازاي ده يحصل، وفي منها سؤال قالته: ازاي ده يحصل وانا ما اعرفش رجل؟ فاكيد بيبقى في دربكه، ذهن حصل له لخبطه، تشويش، انا مش عارفه ده هيحصل ازاي، هقول للناس ايه، هواجه الناس اقول لهم ايه. دي كانت المشاعر اللي جواها. يمكن احنا بناخد القصه من بعيد، بس لو دخلنا في مشاعر القديسه مريم هنلاقي انه اكيد هي بنت بتبقى بتواجه كل ده، حتى لو هي مطيعه لله، بس اكيد جواها المخاوف دي. بس الحقيقه الله ما سابهاش للمخاوف دي، الله كان مجهز لها شريك حياه ممتاز رائع، رجل بمعنى الكلمه، كان مجهز لها يوسف. يوسف ده كان هو الشخص اللي هيبقى بيسند، الشخص اللي هيبقى بيحميها من كل إصبع اتهام بالزنا هيكون بيتشاور عليها. هو كان مجهز لها شريك حياة رائع جدا جدا. والحقيقة القديس يوسف بالنسبة لي يعني دايما أشوفه كده إنه هو بطل القصة مع القديسة مريم، يعني بالرغم ان هو ما تجابش سيرته كتير، وبالرغم انه يمكن ما كانش المشهد عليه كتير، ولكن هذا الشخص الجندي المجهول هو دوره كان مهم جدا جدا جدا في حياة القديسة مريم والسيد المسيح، وفعلا فعلا مشي معهم لبر الامان، ويستحق كلمة رجل بمعنى الكلمة الحقيقة. يعني كان مضحي، كان شجاع، كان حامي، كان ساند، كان بيحتوي، كان فعلا كل مشكلة كان هو اللي بيبقى بيحمي، وكان هو اللي بيدي الأمان للأسرة اللي زي كده. تعالوا بقى نشوف مع بعض قصتنا الجميلة دي، ونشوف ازاي يوسف كان فعلا محتوي مريم، وازاي مريم كمان اتعاملت مع يوسف في الوقت اللي زي كده.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حنا ببرنامجكم نقطة من أول السطر. بنتكلم النهاردة عن علاقة يوسف ومريم، وقديه كان فعلا علاقة فيها سند واحتواء رغم المخاوف. وطرحت سؤال نفسي قوي تكونوا بتشاركوني بي، لما تمروا بعواصف أو مخاوف أو ضغوطات، إيه اللي بتنتظروه من الطرف التاني، سواء شريك حياة أو أولاد أو أهل، الطرف اللي هو بالنسبة لكم في علاقة عميقة قريبين منكم. توبة شكرا جدا يا توبة، دايما سريعة انك تكوني بتردي، بتقول كده الحاجة اللي بنتظرها هي السندة والطبطبة. زي ما انتوا شايفين مش دايما يبقى الاحتياج حلل المشكلة، ساعات بنبقى عارفين ان المشكلة دي صعب انها تتحل، بس كفاية انه حد يسند ويطبطب. شكرا جدا يا توبة على المشاركة الجميلة دي، لانه فعلا ده بيبقى احتياج لشخصيات كتيرة جدا. شاركوني وقولوا لي تكونوا اكتر حاجة بتحبوا انه حد يعملها معاكم وقت الازمة او الضغوطات ايه. طيب، واحنا بنحكي قصتنا ما كانش ينفع ابدا ما احكيش اللي قبل القصه بشويه. يعني ايه؟ يعني اللي كان حوالين القصه، بمعنى اصح القصه دي اللي هي قصه يوسف ومريم، حصلت في وقت كنا بنسميه او اتسمى بالصمت المسموع. ايه الصمت المسموع ده؟ ده وقت كان الله توقف تماما عن ارسال اي وحي من خلال اي نبي، وده كان اخر حاجه اتكلم من خلالها نبي ملاخي، وقعد 400 سنه ما بيتكلمش خالص. اتسمى الصمت المسموع من كتر ما صمت الله كان مسموع. يعني واضح جدا انه فين الله، ليه بطل يتكلم، وخاصة انه في ملاخي كانوا متخيلين انه المسيح خلاص جاي قريب. فاللي حصل انه يعني حصل انه طب هو ام فين، طب ليه الله ساكت؟ عشان كده في الوقت ده ابتدى بقى من كتر ما هو الصمت طول، ابتدت الناس تبقى فيها اللي بعد واللي فسد واللي أصبح خلاص ما عندوش أمل إنه المسيح جاي، وابتدى بقى فيه فوضى وفي فقر وفي طبعا الاحتلال الروماني. ففي البلاد كانت وضعها مش أحسن وضع، وكان إيجاد شخصيات أتقياء مش سهل في الوقت ده. وأنا بقول الكلام ده علشان أقول لكم قد إيه فعلا إنه اختيار الله في الوقت اللي مليان فوضى وفي ناس فعلا سابت الله وأصبحت تعبد الأوثان زيها زي الاحتلال الروماني بالضبط أو اللي حواليها من الأمم، فبعدوا عن الله وابتدى يبقى في مشاكل بين الصدقيين وبين الفريسيين، وكانت كلها فوضى ومشاكل. ففي الوقت ده فعلا إجات شخصية زي مريم اللي قال عليها كتاب مقدس مباركة، وزي يوسف اللي قال عليه كتاب مقدس إنه بار، كان من الصعب جدا. فده يورينا قد إيه فعلا إجاد الشخصيات ده في الوقت ده كان حاجة صعبة، لكن حقيقي كان اختيار رائع جدا، خاصة ان هم صدقوا الفكرة من غير يعني بعد صمت 400 سنة، فجت لهم الخبر ده فصدقوه. وخاصة انه يمكن لو احنا رجعنا شوية وقرينا عن زكريا اللي دارس واللي كاهن واللي ما صدقش لما قالوا انه هيجي شخص يكون بيعد الطريق لسيد المسيح، ابتدى يستغرب، وبالرغم انه دارس كمان ابراهيم ولكن استغرب جدا. ده شخص دارس، لكن لما راح للشخصيات اللي هي أتقياء وبسطة هم صدقوا ممكن ده يحصل. برغم ان على فكرة مريم لما صدقت ما كانتش لسه تعرف انه اليسابات كمان حصل لها حمل. فالتصديق من الشخصيات البسيطة دي ده اتجاه قلب، وده اللي الله عايزه. فالله لما اختار مريم ويوسف هو ما اختارش قامات عالية، وده اللي هنشوفه، ولا اختار وجهاء المكان، وده برضو اللي هنشوفه، لكن اختار قلب يقدر يكون بينفذ المأمورية اللي هو عايزها منهم.
0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: تعالوا بقى نمشيها خطوة خطوة كده ونشوف الشخصيات الجميلة قوي دي. تعالوا نتكلم عن القديس يوسف شوية. يوسف هو نجار بسيط، وده ذكر في متى 13:55 لما قالوا عن السيد المسيح أليس هذا هو ابن النجار، فهو نجار. الحاجة التانية هو كان بار. في متى 1:19 بيقول فيوسف رجلها إذ كان بارا. ورجل بار هنا اللي هو بيبقى الشخص المستقيم اللي حريص قوي على انه ينفذ شريعة الله، لكن في نفس الوقت قلبه رحيم. يعني الشخص البار اللي هو بينفذ كلمة الله بس بقلب رحيم، نقدر نقول انه الشخص البار قلبه قريب من قلب الله او بحسب قلب الله. طيب تعالوا نشوف الراجل البسيط ده ازاي احتوى القديسة مريم ببساطته، برغم ان هو مش يعني مش من الناس الدارسة ولا الناس الغنية ولا كل ده، ازاي قدر انه يحتوي مريم ببساطته دي وببره ده، وازاي قدر يكون بيحوط عليها بمخاوفه. ومش بس كده، يوسف لما هنشوف القصة هنلاقي انه كمان كان بيحمي يسوع، يعني هو كان فعلا فعلا الاب الساند ليسوع، مش بس الزوج او الشريك الساند لمريم.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر، سكتك للتغيير.
1: لما نحط نفسنا مكان يوسف ويجي يتقال له أنه خطيبتك حامل، يعني ممكن إيه اللي يحصل؟ وده اللي حصل ليوسف. يعني هو يوسف حتى لو بار فهو برضه هو شاب وهو مش فاهم فيه إيه، فلما عرف أنه مريم حامل ابتدى يحصل له بقى صراع، يعني صراع طبعا داخلي رهيب جدا. متأكد 100% ده مش ابني، أنا متأكد 100% ده مش أنا، فإزاي أكون بكمل مع إنسانة زنت، هو جواه هي زنت. وأغلب الظن هو عارف مريم نفسها، يعني مريم بعد ما عرفت الموضوع راحت تبلغ يوسف، فهو عارف منها، وطبعا ده أغلب الظن لأن ما كانش لسه حد عارف، بس في نفس الوقت هو حاسس أنه طب أنا هعمل إيه. لكن الصراع التاني لأنه هو بار، هو مش عايز يفضحها. دي كلمة البار، البار مش اللي هو الشخص اللي جامد في إيمانه، البار اللي هو التقي من جوه، مش عايز يفضح، هو مش عارف يعمل إيه. فعشان كده بيقول الكتاب أن يوسف إذ كان بار عمل إيه، لم يشأ أن يشهرها، أراد تخليتها سرا. طب أنا خلاص هسيبها من غير ما أعرف حد، هسيبها من غير ما أفضحها. ليه كده في الوقت ده اتقالت الجملة دي؟ لأن الحقيقة في الوقت ده هو كرجل دارس الشريعة أو كرجل بار بيهتم أنه يكون ما بيكسرش الشريعة، الشريعة عندها يعني قانون أو عندها مبدأ بيطبق على اللي تزني وهي مخطوبة، وده في تثنية 22 عدد 23 و24 بيقول كده: إذ كانت فتاة عذراء مخطوبة لرجل، فوجد رجل في المدينة والضجع معها، فأخرجوهما كليهما إلى باب تلك المدينة وعملوا إيه، ورجمهما بالحجارة حتى يموت. يعني ده كان الحكم أو حكم الشريعة على الفتاة المخطوبة اللي زنت مع شخص تاني، لأنه في الوقت ده الحقيقة الخطوبة كانت شبه جواز. يعني حتى عشان كده لما الملاك راح ليوسف قال له خلاص خد مريم معاك للبيت، هما كان بيبقى فيه زواج وبيبقى عقود زواج، بيبقى ناقص ان ياخدها مع البيت. فهو هنا بيحكم على المرأة المخطوبة لو زنت، أو الفتاة المخطوبة لو زنت ترجم. فإيه اللي كان مفروض يوسف يعمله؟ كان مفروض يروح للمجلس ويروح للفريسيين أو لكل ما هما مثلا الكاهن أو القائم بالطقوس الدينية، ويقول له أنا مريم زنت وهي حامل مش مني. فإيه اللي بيحصل؟ بيحصل إنه بيتم رجمها. ده اللي كان مفروض يعمله يوسف، بس يوسف جواه كان فيه رحمة، ما كانش قادر يكون بيعمل كده. عشان كده عمل ايه؟ عشان كده كان صعب جدا ان هو يكون بينفذ الشريعة ويروح يبلغ عنها ويبقى السبب في انه أزية مريم، إن هو ما قدرش يكون بيعمل كده، ما قدرش يكون السبب في أزية مريم. البر الحقيقي اللي كان عند يوسف مش الطقوس الجامدة اللي كانوا بيعملها الفريسيين، لا. عشان كده بقول إنه قلب يوسف كان زي قلب الله أو بحسب قلب الله، اللي هو مش قادر يمشي بحرفية الشريعة، مش عارف يكون بيعمل كده، لكن في نفس الوقت مش عارف يكمل مع فتاة هي بالنسبة له، هو لسه ما يعرفش هي بالنسبة له زنت. وإيه اللي حاصل؟ طب خلاص أنا هسيبها من غير ما افضحها، من غير ما يروح يقول أنا هسيبها عشان إيه. فهو هيقرر هيروح يعمل الإجراء القانوني بفسخ الزواج، الخطبة اللي هي في الوقت ده زي ما قلت زواج، من غير ما يقول ليه أنا هسيبها، بس مش هقول ليه سرا، يعني أنا مش هقول هي ليه أنا سبتها. وده كان الترك بهدوء. سلوك يوسف هنا بيورينا قلبه الجميل، قلبه اللي هو حافظ الكتاب، حافظ اللي هي الشريعة في الوقت ده، لكن في نفس الوقت هو بيرحم الشخص اللي قصاده. هو مرضيش يبقى بيوجع مريم، مرضيش يكون بيفضحها، مرضيش يكون بيأذيها، كل ده ما قدرش عليه. وطبعا زي ما قلت كده، زي ما قلت انه ده معناه انه قد ايه قلب يوسف كان بحسب قلب الله اللي قادر يوازن بين الحق والعدل في ناحية، وبين الرحمة والمحبة في ناحية تانية، وده قلب إلهنا زي ما احنا عارفين. فده يوسف اللي هو كان هيسيبها بس بغير ما يأذيها. ده بيوريكوا شخصية يوسف كانت ايه، جمال يوسف كان ايه، قلب يوسف الجميل كان ايه. وده بيقول انه فعلا فعلا اختيار الله كان حقيقي حقيقي في محله لما خد شخص قلبه حسب قلب الله.

ورجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض نقطة من أول السطر. بنحكي عن قصة القديسة مريم والقديس يوسف. معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر. خلوني الأول أرحب اللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء، مساء النور، أهلا بيك يا سناء، بقالي وقت كبير مش بشوفك معانا في البرنامج. نفس الحكاية نانا، مساء النور يا نانا، برضو من وقت مش بشوفك معانا في البرنامج. منى بتعلق وبتقول الشخص اللي بيسلم حياته ربنا بيعطيها نعمة في عينين كل ما بيعطيه نعمة في عين كل من يراه. ده حقيقي جدا يا منى، شكرا لمشاركتك. ومحتاجين تشاركوني كمان ايه رايكم لو انا في وسط الازمه، ايه اكتر حاجه انا محتاجاها من الطرف اللي قصادي، سواء قصادي ده ولادي او شريك الحياه او اهلي بابا وماما او صديق قريب مني، انا ببقى محتاجه ايه منه. احنا النهارده بنشوف مع بعض يوسف ايه اللي قدمه في وقت العاصفه.

0: خليه يمشي في الطريق علشان هو عايز يوسف يكون بيساند مريم، لأن ده الشخص اللي مخصص لكده، والحقيقة ده الشخص المناسب للمهمة دي، إنه يكون بيحمي مريم وبيحمي يسوع، وبيكون فعلا بيمارس حماية الأبوة ليسوع. والكلام ده أو الحلم اللي ظهر له عشان يطمنه كان في متى 1:19-24. أنا مش هقرأ كل الفقرة دي، لكن هقرأ الحاجات اللي هي المهمة. بيقول كده: أن يوسف رجلها إذ كان برا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها سرا، ولكن فيما هو مفتكر في هذه الأمور، يعني هو مرتبك، إذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف ابن داود، لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك. امرأتك زي ما قلت في الوقت ده كان الخطوبة يمثل زواج، عشان كده لازم عشان يسيبها ده بتبقى إجراءات كأنه زوجها بالظبط، بس هو مش لسه عايشة معه. وكمل بعد كده قال إنه اللي هي الذي، لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس، هتلد ابنا وتدعو اسمه يوسف، هيخلص الشعب من خطاياهم، وهذا كله لكي يتم ما قيل. وابتدى يقول النبي القائل قال إيه، هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا، ويكمل. وفي الآخر بيقول كده: لما استيقظ، يعني بعد ما في الحلم، بعد ما خلص الحلم، بيقول الكتاب: لما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره الرب، وأخذ امرأته ولم يعرفها حتى ولدت ابنها البكر، ودعا اسمه يسوع. ده أول ما حلم الحلم ده هو اتحرك وعمل بالوصية وخد مريم عنده البيت.
1: برنامج نقطة ومن أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
0: برحب بيكم مرة تانية، وعايزة أقرأ التعليقات اللي موجودة. سناء بتقول: ولم يذكر كثيرا عن يوسف، لكن يكفي، كان يملك قلب كل حب ورحمة، وبقى للنهاية مع العذراء مريم، وسمع وطاع ما طلب منه. ده حقيقي جدا يا سناء. صح يا دكتور، لأن أنسى التوقيت، عشان بقالي كتير، يعني التوقيت الفرق بيننا وبينهم. وبرضو نانا: وأنا أنسى التوقيت، لكن اليوم مرت عيني على الساعة والوقت واتأخرت أيضا نصف ساعة. المهم إن احنا شفناكم، أهلا وسهلا بيكم. ميري: أهلا وسهلا يا ميري، برضو بقالي وقت كبير ما شفتكيش، أهلا وسهلا بيكم. احنا بقى معادنا كل، أو ما غيرناش يعني، كل يوم 4 الساعة 5، هو لأن وقفت وقت يمكن حصلت لخبطة بعدها. فبرحب بيكم، ونفسي تكوني بتشاركوني لما أنتوا تكونوا في موقف صعب، تفتكروا ايه اكتر حاجة انتوا محتاجينها من اللي قصادكم. طيب، بعد الحلم ده هنا يوسف خلاص فهم، وابتدى يعمل ايه، ابتدى يساند مريم في كل خطوة بيعملها. والمساندة هنا ما كانتش انه راح قال لها معلش يا مريم انا شكيت فيكي والتعاطف، لا، المساندة كانت بسلوكيات، يعني ما راحش واتكلم معه بس، لكن بسلوكيات، ومن ضمن السلوكيات انه خدها بقى معاه. وعلى فكرة نقطة إنه ياخد مريم عنده في البيت ده معناه إنه بيعرض نفسه هو شخصياً للكلام، لأنه لما يبقى في الوقت ده هو عارف إنه في حمل، وطبعاً الناس هتبقى عارفة إنه في حمل حصل وهي لسه ما كانتش في بيته. فبيحصل حاجتين: إنه هو بيتعرض لإهانة كرامته، يا إما لأنه الناس تقول إزاي يبقى عارف حاجة زي كده وما يبلغش عنها ويكمل معاها، ده أنا أسفة يعني ده مش رجل زي يكون بيعمل كده، فطبعا ممكن يتعرض للإهانة، أو أنه يتهم هو شخصيا أنه هو السبب في الأمر اللي زي كده، وهو اللي عمل ده في مريم، فياخد تهمة هو ما عملهاش. ومع ذلك، وبالرغم أنه هو كان ممكن أو مش كان، أعتقد أنه هو تعرض للكلام السلبي ده، لكنه قرر أنه يكون بياخد مريم، وقرر أنه يمشي معها عشان يخفف من الألم ممكن تتعرض ليه، من الإهانات، من الكرامة اللي ممكن تبقى بتهدر في الوقت ده. المجتمع زي أي مجتمع، لما يكون مجتمع صغير وتتعرف حاجة زي كده بيبقى فيه الكلام اللي من تحت لتحت، والكلام اللي فيه تلقيح و و و و. فطبعا الوجود يوسف في الوقت ده كان مهم، حتى لو كان هو كمان هياخد من الحب جانب في الكلام الصعب، لكن الحقيقة بموافقته انه ياخد مريم البيت هو كده خفف قسوة الظروف اللي هتبقى بتواجهها، منحها الشعور بالأمان. الشعور بالأمان الإنسان بيحس بيه لما يشوف ان اللي قصاده مش بيستخدم لحظات ضعفه علشان خاطر يبقى بيأذيه او علشان يفضحه او يجرحه، ده يحسك بالامان. وهي في وقت ضعفها، وفي وقت انه لسه بتواجه، وهي بنوتة صغيرة لسه هتواجه ومش عارفة تحكي تقول ايه، ومش كل الناس هتصدق اللي بيحصل ده، لكن الأمان حسته لأنه يوسف وقف معاها وما انتهز فرصة لحظة ضعفها وسابها، لكن هو عمل إيه؟ حافظ على كرامتها. وهنا بنشوف قد إيه يوسف مش مجرد بس حس بمعاناتها، لا ده شال معاها المعاناة. ودي كانت أول حاجة جميلة جدا، يوسف منح الأمان لمريم لما شال معاها المعاناة، وابتدوا يمشوا هما الاثنين مع بعض وهما شايلين الظروف اللي هتواجههم والصعوبات اللي هتواجههم والمشاكل اللي هتواجههم بسبب الحمل، اللي بالنسبة للمجتمع فيه حاجة غلط، لكن طبعا ده كان بركة إلهية.

0: رجعت لكم ومكملين أجمل قصة ممكن يكون بنحكيها ونتعلم منها، هي قصة القديس يوسف والقديسة مريم. خلوني قبل ما نكمل نكون بقرأ التعليقات اللي معانا على الفيسبوك. توبة بتقول نحب ليس بالكلام ولكن بالفعل، ده حقيقي جدا، ما أسهل كلمات الحب ولكن فعلا فعلا الأقوى بيبقى الأفعال. سناء بتقول في الوقت الصعب محتاجة فقط كتف ويد تسند بدون كلام ووعظ. حلو قوي قوي، حلو قوي يا سناء، شكرا جدا ليكي. منتظرة أكتر تقولوا وقت الصعوبات والضغوطات بتبقوا محتاجين إيه. هنا مريم احتاجت السند والاحتواء، وقد كان يوسف منحها الحاجات اللي زي كده. أولا زي ما خدنا قبل كده أن يوسف منحها الأمان، فهو ما فضحهاش، هو ما شهرش بيها، هو في وقت ضعفها احتواها. تاني حاجة بقى منحها السند، السند منحها وهما رايحين بيت لحم في لوقا 2. هما سافروا من الجليل اليهودية في مدينة اسمها بيت لحم عشان يسجلوا الأسماء، وبيقول كده الكتاب هناك تمت أيامها لتلد، خلاص هي هتولد. وبعدين بيقولوا في الوقت ده إذ لم يكن لهما موضع في المنزل، يعني متخيلين امرأة بتلد ومش لاقيين مكان يقعدوا فيه، فيعملوا إيه؟ وجود يوسف في الوقت ده هو اللي كان ساند، هو اللي كان بيمشي وبيدور ويشوف وبيقويها أنها تكمل لحد ما كانت الولادة في المزود. أنا مش قادرة أتخيل لو مريم لوحدها في الموقف ده كان عملت ايه؟ لو دخلت البلد عشان تبقى بتسجل وجت الولادة بتاعتها ومش لقية بيت، ايه اللي هتعمله؟ حقيقي يوسف هنا كان السند، يوسف هنا كان اللي بيدور، اللي شال الهم، اللي اعتقد كان بيديها كلام ما تقلقيش انا معيكي انا في ظهرك في الوقت ده اللي هي فيه تبقى وحيدة وضعيفة. اعتقد ان يوسف معاها في الوقت ده هو اللي خلاها تحس بالامان وما تخافش، رغم ان ما فيش بيت ورغم انه هي خلاص المفروض تولد، لكن ما خافتش وكملت معاه. كفاية جدا جدا احيانا لما بنكون في وقت مخاوف ومش عارفين نتصرف ازاي، بيبقى بيكفينا انه حد بيسند انا معاكم وانا هساعدكم، بنحس ان وكأنه المشكلة اتحلت هي كانوا لسه ما لقوش منزل يكونوا بيقعدوا فيه، لكن مع يوسف هي حست انه وكأنه المشكلة فعلا اتحلت. وجود يوسف كسند كان بيخفف عنها المشكلة، وبتحس كده انه تمام انا حاسة انه مع يوسف اقدر اسلم وهو يقدر يكون بيشيل وبيسند، وده فعلا اللي عمله يوسف.
1: راديو سما لون ايامك.
0: نكمل بس عايزة أقرأ نانا بتقول أحب أن أصحابي يدعموني عندما أكون على حق ولا يتخلون عني عندما سأكون على خطأ أو أوقات صعبة. شكرا جدا جدا، يعني نانا جابت حاجتين، إن أنا لو صح أصحابي يدعموني، لكن لو غلط ما يتخلوش عني، يكونوا معايا. ده حقيقي جدا الإحساس إن أنا ما حدش متخلي عني حتى لو أنا في وقت ممكن أكون فيه غلط. شكرا جدا يا نانا وشكرا لمشاركتكم، وياريت تقولوا بتشاركونا اللي بيسمعنا أو اللي فيسبوك انه يا ترى في وقت ازمتك بتحتاج ايه. طيب احنا اتكلمنا عن حاجتين مع يوسف. اول حاجة عملها مع مريم احساسه بالامان معاها او حسسها بالامان، هو ما فضحهاش، هو ما في نقطة ضعفها ما ابتداش يشهر بيها لكن احتواها من غير ما يفضحها. تاني حاجة الاحساس بالسند، هو سندها وقت الولادة نفسها وهم رايحين او هم في بيت لحم وكان معاها وما كانتش لوحدها في الموقف الصعب ده. تالت حاجة بقى يوسف منح الحماية لمريم وليسوع، يعني بعد ما مريم جابت يسوع لا مارس أبوته بالكامل والحماية ليسوع. في متى 2 أصحاح 2 كله بنلاقي موقفين من أهم المواقف اللي بنشوف يوسف قد إيه كان حقيقي حامي رائع جدا لأسرته. الحقيقة تعرض لمواقف كتير جدا بسبب أنه هو متحمل مسؤولية أنه السيد المسيح ليه مأمورية الخلاص، فكان متحارب كتير، واللي كان بيحاربه أول واحد هيرودس. ففي متى اللي هو عدد أصحاح 2 وعدد 13 و14، هيرودس ساعتها قبلها بشوية المجوس جول وقالوا له في ملك اليهود هنا، فهيرودس اتجنن وقال لما تروحوا تشوفوه ارجعوا لي وقولوا لي فين الشخص ده، ليه؟ عشان كان عايز يقتله. فاللي حصل انه لما المجوس ما رجعوش لهيرودس، بيقول كده كتاب وقت قرار هيرودس بذبح كل صبيان الوقت ده، لما هيرودس قرر انه يذبح كل الصبيان، يعني ما رجعوش المجوس، قرر انه يذبح كل الصبيان اللي من سنتين لاقل، يعني من اللي اتولد لحد سنتين بيذبحوا، اللي هم تقريبا كانوا في مرحلة يسوع. في الوقت ده بقى اللي حصل، في الوقت ده ملاك الرب ظهر ليوسف في حلمه وقال له ايه، قم وخذ الصبي وامه واهرب الى مصر وكن هناك حتى اقول لك، لان هيرودس مزمع ان يطلب الصبي لاهلكه. فقام على طول على الفور، فقام واخذ الصبي وامه ليلا وانصرف الى مصر ليلا. انتوا عارفين يعني ايه الشخص يسافر بالليل؟ ده سفر مش سهوة، مش زي دلوقتي في طيران وفي قطارات وفي حاجات تحمينا. سفر بالليل يعني بالجمال، او ده بالجمال لو هو غني، يعني ممكن يكون بالحمار بيسافروا، او في ناس بتسافر ماشي، ايا كانت طريقة السفر، حمار جمل المشي، بس السفر بصفة عامة في عري وفي صحراء، وما فيش بقى اللي هي خدمة الاكل والشرب، فده مش سهل، ده خطر جدا. بس هو نفذ امر الله لي. يوسف كان حقيقي بيحمي، وكانت أولوياته حماية أسرته اللي هو حماية مريم ويسوع من الأذى، برغم ان كل اللي حواليه ممكن يبقى خطر، برغم ان كان ممكن يقول طب الصبح، طب يعني لا، هو نفذ كلمة الله ان هو قم دلوقتي خد الصبي ويمشي اهرب. فهو فعلا قام بالليل في عز الخطر، وقام عشان يحمي يسوع ويحمي مريم ويحمي طبعا يسوع من القتل، ومشي وهو مش عارف هيحصل ايه في مصر. خلي بالنا هو هيسيب بيته واسرته ومهنته وبلده ورايح بلد ما يعرفهاش، ما يعرفش البلد دي هيعمل فيها ايه، بس كل ده لان كان جواه ايمان حقيقي انه الله هيكون معاهم وهيحميهم وهيحافظ عليهم من خطر الطريق، وهيبقى ليه مكان يقدر يقعد فيه في مصر، وهيكون الله معاهم. فكل ده يدل على قلب نقي كان حقيقي غرضه الاساسي انه يطيع الله وانه يحمي اسرته، وده طبعا اللي كانت محتاجاه مريم.

0: رجعت لكم تاني بعد الفاصل، وخليني اكون بشكر نانا جدا، شكرا يا نانا بجد على كلامك المميز. خلينا نكمل بقى قصتنا النهارده، واجمل قصه بين زوجين، القديس يوسف والقديسه مريم، وشريك قد ايه سند واحتوى. وخدنا قبل الفاصل ان هو ادى الامان، ان هو ما فضحهاش، بالعكس احتواها ومرضيش ابدا يقول اي كلمه تجرحها. تاني حاجه السند ليها وقت الولاده، هي كانت فعلا في وضع صعب فهو كان سندها، والحمايه، وشفنا الحمايه في اول موقف ان هو خد يسوع وخد مريم واتحرك ناحيه مصر. طيب الموقف الثاني بقى اللي فيه حمايه برضو لاسرته، دي كانت في نفس الاصحاح متى 2 اصحاح عدد 19 و23، برضو مش هقرا كله بس هقرا الايات اللي تهمنا. بيقول كده: فلما مات هيرودس ده اللي هو كان عايز يقتل يسوع، بيقول: إذ ملاك الرب قد ظهر في حلم ليوسف في مصر قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واذهب إلى أرض إسرائيل. خلاص الخطر زال، فقوم وتحرك، لأنه مات الذين كان يطلبون نفس الصبي، الشخص ده مات. فقام يوسف وخذ الصبي وأمه وجاء إلى أرض إسرائيل، لكن هناك سمع أنه في شخص تاني اسمه أريخلاوس بيملك على اليهودية، ده كان ابن هيرودس. خاف يعني يوسف كأب، خاف انه يتحرك ناحية هنا، ولما خاف كمان ايه اللي حصل؟ اكد له خوفه ده، يعني هو بيقول ان هو خاف ان يذهب الى هناك. مشاعر الابوة وشريك الحياة ظهرت في الوقت ده، ولما خاف اتأكدت مشاعره بالحلم اللي جاله وقال له: لا، روح الجليل، روح مطرح ما كنت موجودين. ففعلا هو راح لمدينة اسمها ناصرة لكي يتم ما قيل بالانبياء انها سيدعى ناصرة، ان هو السيد المسيح. هنا بنشوف انه فعلا فعلا الايات دي بتوضح ان يوسف قد ايه كان حريص على حمايه مريم ويوسف ويسوع. يعني هو حتى لما رجع وشاف انه في شخص ممكن يكون بيأذيه هو خاف، وبعد كده ابتدى لما شاف الحلم اتاكد له وراح الناصره تاني، رجع تاني من اول وجديد وابتدى من اول وجديد، كل ده عشان يحمي اسرته. النقطه اللي هنا الحقيقه اللي هي يعني لفتت نظري، انه الاحلام كلها كانت ليوسف ما كانتش لمريم، كانت مع الشخص اللي هيسند ويحتوي ويطبطب ويحمي. فكانت كل الأحلام اللي كان الله عايز يوصل أي رسالة للأسرة كان بيوصلها من خلال يوسف، من خلال الشخص اللي هيكون بيسند. والحقيقة هو كان فعلا الشخص ده تقي جدا وكان قد المسؤولية. محبة يوسف لمريم ما كانتش مجرد حب بكلام معسول، محبة يوسف لمريم كان فيها السند، الاحتواء، الأمان، الحماية، وهو كان بر وتقي، وكانت الأحلام أو كانت الرسائل دايما تيجي من خلال يوسف، لأنه الله كان شايف قد إيه يوسف شخص هيكون بيطيع وبينفذ، وكمان لأنه يوسف هو الرجل الذي يقود الأسرة للأمان. وهو ده نقطة مهمة جدا، قد إيه يوسف أثبت كزوج وأب إن هو يقدر يقود الأسرة في أمان. وبتبقى حقيقي الأسرة بتبقى جميلة قوي، والأسرة بتبقى عايشة في أمان لما بيكون رب الأسرة شبيه يوسف، لما يكون رب الأسرة بياخد من الله الوصايا وبياخد من الله التعليمات والمبادئ وبينفذها وسط الأسرة، وده كان يوسف.
1: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
0: طيب في العلاقة دي هل بس يوسف اللي كان ليه دور؟ لا، يوسف كان مصدر الأمان والحماية والسند والاحتواء ودافع عن أسرته، لكن كمان مريم كان ليها دور، كان ليها ثلاث حاجات عملتهم مع يوسف. أول حاجة هي منحت ليوسف الفرصة إنه يفكر، يعني ما زنتش، بمعنى إنه هو عارف، يعني الكتاب ما قالش بس هو يعني غالبا عارف إن مريم إنه ده اللي حاصل، فهي راحت حكت له الموضوع إنه حصل 1 2 3، أو يمكن قالت له هي حامل، الكتاب ما ذكرش ده، بس المهم إن هو عارف إن هي حامل. بس بعد كده إيه اللي حصل؟ سابته يفكر، هي ما حاولش تضغط عليه، ما حاولش تقول لا ده أنا الله اللي قال لي كده، لا ما ينفعش. الكتاب ما ذكرش ولا مرة إنه مريم حاولت تضغط على يوسف علشان يصدقها وعلشان يكون معاها و و و، لكن هي قالت له الفكرة وسابت له المساحة، سابت مساحة إنه الله هو اللي يتصرف، سابت المساحة إنه الله هو اللي يدبر الأمور. ودي العلاقة الناضجة، إنه أنا لما أكون بطرح فكرتي أنا مش بجبر الطرف التاني إنه لازم يقتنع باللي أنا عايزاه في وقت الحيرة. يعني ساعات بتبقى في قضية فيها حيرة، بيبقى في ارتباك في الذهن، أنا مش قادرة أصدق ومش قادرة أتخيل إنه ممكن ده يحصل، مش قادرة أتخيل إنه إحنا ماشيين في السكة كويسين فجأة يحصل خبر صعب علينا. ففي الوقت ده أنا مش بينفع أزن إنه لازم تبقى معايا، وده اللي عملته مريم. هي ما زنتش، ما ينفعش تسيبني، لا هي ما زنتش، هي طرحت الفكرة وسابت الله هو اللي يكمل الأمر ده. لما بنطرح فكرة زي كده أو قضية بتبقى فيها ربكة للذهن، نعمل زي مريم بالظبط، بنسيب الفكرة مع الشخص ونسيب الله هو اللي يكون بيرتب الأمور، يعني نديله مساحة من الهدوء ونصلي إنه الله يكون فعلا بيفتح ذهنه زي بالظبط ما عمل مع يوسف. دي أول حاجة، أنها سابت له مساحة عشان يهدى ويفكر وياخد القرار والله هو اللي كمل الأمر. تاني حاجة، هي ما كانتش لا مرتبكة ولا مضطربة، يعني موقف زي كده أنا أتخيل أنه ممكن تبقى مرتبكة وهنعمل إيه وهنتصرف إزاي، حتى لو الأمر ده من الله بس هي هتواجه مجتمع، وحتى لو يوسف معها بس هي هتواجه مجتمع. طب إزاي هنسافر مصر، طب إزاي لا هي كانت خضعة طول الوقت، هي كانت خضعة، ما قالش كتاب مقدس ولا مرة أنها كانت مرتبكة. لا هي فعلا زي ما قالت كده، يعني هي قالت لما الملاك قال لها انه هيبقى في حمل، قالت له كده هو ذا انا امة الرب ليكن ليك قولك، انا همشي بحسب قولك. صفة الهدوء اللي كانت في مريم وصفة عدم التوتر والاضطراب وصفة انها كانت خضعة ليوسف، منين ما بيتحرك هي بتخضع بدون لا ربكة ولا اضطراب، دي خلت يوسف يقدر يتحرك ويروح ويسافر ويجي ويروح من غير ما يحس ان في ربكة، خلت يوسف يقدر يكون بيتحرك في عز الليل من غير ما يبقى فيه ربكة، لأن هي كانت مش مرتبكة، كانت مسلمة الأمر لله، كانت خضعة ليوسف. في العلاقات بصفة عامة في وسط العواصف لما بتكون في عصبية وضغط وتوتر والارتباك، بنخلي الشخص بالذات المسؤول مرتبك، المسؤول عن المجموعة، المسؤول عن الأسرة، اللي هو المسؤول عن سلامة الأسرة أو سلامة المجموعة. لو أنا عايزة أساعد الشخص المسؤول عن سلامة الأسرة أو المجموعة أن ياخد القرارات الصح وأنه يهدى، أنا محتاج أكون أنا مش مرتبكة، أنا مش مضطربة، زي بالظبط مريم ما عملت مع يوسف. تالت حاجة مريم عملتها هي الثقة في يوسف، منحته كل الثقة، هي ما اعترضتش ولا مرة على حاجة بيعملها، هي كانت واثقة أنه الله بيظهر له في الحلم، هي كانت واثقة انه بياخد الوصية من الله بينفذها. ثقتها في يوسف قدرت تخلي العلاقة دي جميلة جدا، خلت الأسرة دي أسرة جميلة تكون فعلا تستحق انها تبقى أسرة السيد المسيح الإله المتجسد، وتستحق انها تستلم المأمورية دي. ده مريم وده يوسف، قد ايه هما الاثنين كانوا مكملين بعض، حد سند واحتوى وحد وثق وخضع وكان هادي بدون ارتباك.
2: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سم.
0: ورجعت لكم تاني وخلاص بنقفل حلقتنا، وعايزة نانا بتقول هناك الثقة القوية بين يوسف ومريم، ده حقيقي جدا. وعلى فكرة يا نانا وجود ثقة في العلاقات بتفعلا بتعمل حاجات حلوة كتيرة جدا وبتخلي السكة تمشي والنجاح بيمشي. وده بقى اللي أنا عايزة أنهي بيه حلقتنا، اللي بنتعلمه من قصة مريم ويوسف. أول حاجة إنه المحبة الحقيقية هي بتحمي كرامة الآخر، وده اللي عمله يوسف. يوسف حمى كرامة مريم، ما قبلش إنه يسيبها لوحدها، أول ما يعني عارف الخبر هو مرضيش يفضحها، لكن كان عايز يبعد عنها بدون ما يفضحها، دي الكرامة. وأول ما عارف إنه دي رسالة برضو خدها من غير ما يتكلم، حماها من عيون الناس، بالعكس هو ممكن يكون عرض نفسه الكلام لكن هو حماها. ودي المحبة الحقيقية، إنه إزاي نكون بنحمي كرامة الطرف الآخر، ما يبقاش في وسط الزعل ما نصدق نقول نقاط ضعف. في ناس في وسط الزعل وإحنا عارفين نقاط ضعف الطرف الثاني، في وسط الضعف في وسط الزعل نزله بالحاجات اللي هو نقطة الضعف بتاعته، وممكن جدا نتكلم عنه مع الآخرين. مش دي العلاقة اللي بتبقى سوية. علاقة يوسف بمريم كان فيها حماية لكن كان فيها كمان الحفاظ على كرامة الآخر. كمان بنتعلم منهم ايه هي السند الحقيقي، السند الحقيقي اللي بتترجم لأفعال لسلوكيات مش مجرد كلام أو تعاطف، وده اللي عمل يوسف. هو اتحرك معاها، كان معاها بيت لحم، أوجد لها المزود اللي تولد فيه، أخدها وحماها لمصر، رجع تاني بيها، كان بيتحرك بيها في وسط الصعوبات وسط المخاطر، ما كانش بيهمه الوقت ولا البلد اللي رايحة، كان المهم عنده أن يسند مريم ويكون بيحامي على يسوع. وده العلاقة الصحية، قد ايه نكون بنسند بعض بالافعال وليست بالاقوال. كمان منح الاخر مساحة من التفكير، انه نديله فرصة يفكر، لما يكون في مشكلة او قلق نديله فرصة هدوء يفكر. نصلي كمان انه الله يكون بيديله الافكار ويديله الراحة، وده اللي عملته مريم. بنتعلم منهم كمان انه ازاي نواجه الازمات بهدوء. يوسف كان بيواجه الأزمة بأنه فعلا بيطيع كلمة الله، وساعدته مريم أنها كانت بتصدق ده، وكان ما فيش لا توتر ولا ارتباك، لكن بكل هدوء كانت بتنفذ اللي بيقوله يوسف. كمان آخر حاجة أنه بنتعلم منهم ان هم كانوا بيصغوا لصوت الله، بداية من مريم لما عرفت الخبر وقالت انا ليكن لك قولك وانا امة الرب، لغاية يوسف اللي كان اي امر بيقوله الله لي في حلم كان بينفذه بدون اي كلام. دي العلاقة الحقيقي اللي يحبها تكون موجودة، اللي يحبها الله انها تكون موجودة بين طرفين، خاصة طبعا الزوجين. علاقة فيها امان، احتواء، سند، علاقة فيها ثقة وعدم ارتباك والخضوع. بكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا النهاردة، وأجمل قصة ممكن نكون بنحكيها. أتابعكم الحلقة الجاية وقصة جديدة بنقراها بنحكيها بنفهمها ونحللها ونتعلم منها.

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. في سفر ملوك الثاني أصح 6 بنشوف إنه في ملك اسمه بنهدد ملك أرام جاب الجيش بتاعه وحاصر مدينة السامرة اللي ساكن فيها شعب الله، وكان نتيجة الحصار الطويل ده إنه حصلت مجاعة في السامرة. خليني أقول لك إنه واحدة من أساليب عدو الخير لمحاربتك هي إنه يحصرك. يعني إيه حصرك؟ يعني يمنع عنك كل الإمدادات الخارجية، يحاول يعطل كل البركات اللي جاية لك، يحاول يعطل كل المعونات الإلهية اللي جاية لك. ونتيجة الحصار ده بتبدأ تحس بالجوع، الجوع الروحي، وما أصعب إحساس الجوع. المدينة اللي اسمها السامرة نتيجة حصار الملك ده ليها من كتر الجوع، يقول الكتاب في ملوك الثاني 6 وعدد 26: وبينما كان ملك إسرائيل جائزا على السور صرخت امرأة إليه: خلص يا سيد الملك. فقال: لا، يخلصك الرب. من أين أخلصك؟ أمن البيدر أو من المعصرة؟ الست دي بتقول له: خلص أيها الملك، أو خلص يا سيد الملك، انقذ يا سيد الملك. فقال لها: لا، يخلصك ربنا. أنا خلصك منين؟ هل من البيدر أو من المعصرة؟ البلد كلها في مجاعة، أنا ما عنديش حاجة أخلصك بيها. لكن يقول الكتاب أنه حصل موقف فاجئ الملك، يقول كده: ثم قال لها الملك: ما لك؟ فقالت: إن هذه المرأة قد قالت لي: هاتي ابنك فنأكله اليوم ثم نأكل ابني غدا. فسلقنا ابني وأكلناه، ثم قلت لها في اليوم الآخر: هات ابنك فنأكله. فخبأت ابنها. فلما سمع الملك كلام المرأة مزق ثيابه وهو مكتاز على السور، فنظر الشعب وإذا مسح من داخل على جسده. مشهد صعب جدا جدا، إنه نتيجة المجاعة اتنين سيدات يتفقوا إن هما يأكلوا أولادهم الرضع. فاتفقت الأورنية، قالت: هناكل ابني النهاردة، وعملوا كده فعلا. تخيل قسوة الأمر ده. يعني دايما يقول إنه الأم عندها مشاعر أمومة، يعني تضحي بنفسها، لكن القصة دي بتعلمنا إنه يعني حتى مشاعر الأمومة هنا اتضربت. ذبحوا الولد وسلقوه كلوه، وجم تاني يوم راحت قالت لصاحبتها: يلا بقى هاتي ابنك كمان عشان ناكله. راحت مخبية الولد منها، وكأنه مشاعر الأمومة يعني رجعت ليها مرة تانية. إيه اللي حاصل ده؟ إيه اللي ربنا عاوز يقوله لنا؟ في أوقات الجوع ممكن تلاقي نفسك بتضحي بحاجات مهمة أوي أوي أوي في حياتك. يا ما ناس ضحوا بفلوسهم من أجل متع وقتية، يا ما ناس ضحوا بفلوسهم من أجل علاقات غير مقدسة، يا ما زوجات وأزواج ضحوا ببيوتهم وبرجالتهم وبستاتهم نتيجة شهوات ونزوات دمرت حياتهم، يا ما شباب وبنات ضحوا بفلوسهم علشان يجددوا باقات انترنت في مقابل انه يتفرجوا على امور غير مقدسة. حبائي، ابليس بيحاصر حياتك وعاوز يخليك في حصار روحي شديد. تخيل انه هذه المرأة كلت ابنها، اي مشاعر امومة دي؟ ازاي تجردت من امومتها؟ ياما ابليس ممكن يكون تعب ناس، ياما ابليس جه على ناس بحصار وكانت النتيجة ان هم ضحوا. لكن النهاردة ربنا جاي يتكلم ليا وليك وليكي. يا ترى ايه الغالي اللي انت ضحيت بيه الوقت اللي فات؟ ايه الغالي اللي انت رميته؟ ايه الغالي اللي انت اكلته واستهلكته؟ ايه الغالي اللي ابليس خلاك ترميه في الارض في مقابل امور رخيصة؟ تعالوا النهاردة نختبر نفسينا، نختبر قلوبنا، نفحص ذواتنا قدام ربنا ونسيب الرب يتكلم لينا. ايه يا ترى الامور المهمة اللي في حياتنا؟ ايه يا ترى الامور الغالية اللي في حياتنا؟ ايه يا ترى الامور اللي الرب النهاردة عاوز يستردها في حياتك؟ هل يا ترى مخافتك هي اللي وقعت منك؟ هل يا ترى استقامة قلبك هي اللي ضحيت بيها؟ هل يا ترى بيتك وعلاقتك ببيتك هي اللي انت ضحيت بيها؟ هل يا ترى صداقتك لابنك وبنتك هي اللي انت ضحيت بيها؟ رب النهاردة جاي علشان يقولك: مهما كان الحصار، انا الرب عندي القدرة اني افك الحصار من على حياتك،
أنا الرب عندي القوة وعندي القدرة أني آجي النهاردة وأضع نهاية لكل حصار إبليس عمله عليك، لكل حصار إبليس عمله على نفسيتك وخلاك ضحيت بأمور غالية جدا. أنا بصلي النهاردة أنه نرجع مرة تاني للرب، قول يا رب سامحنا على كل مرة ضحينا فيها بالغالي في مقابل الرخيص. يا رب أنا بقدم توبة أنا وإخواتي قدامك دلوقتي، يا رب نتوب قدامك عن كل مرة ضحينا فيها بالمقدسات اللي في حياتنا يا رب في مقابل أمور رخيصة، ضحينا فيها بأمور غالية بعلاقتنا مع شخصك، في مقابل خطايا، في مقابل ضعفات، في مقابل أمور ولا تسوى. يا رب اغسل قلوبنا النهاردة، توبنا أمامك فنتوب، اغسلنا يا رب، نقي قلوبنا وساعدنا نرجع تاني نشوفك الغالي الوحيد في حياتنا ونشوفك القيمة اللي بتدي حياتنا معنا. شكرا انك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين.

أكبر الصور في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس، وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. مش عارف كم حد فينا بيعدي في محطات في حياته كده، زي مثلا انه هو في شغل عنده مسؤولية جديدة وهو بيعملها لأول مرة، بيحس ان هو كاشش في نفسه وحس انه مش عارف يعملها قوي، وبدأ يحس ان هو مهزوز من جواه جامد قوي، وده بدأ يبان عليه في الشغل. او مثلا انا بقيت اب جديد او ام جديدة، الوقت الأولاني كنت خايفة فيه ان انا عارف اعمله صح او غلط، والدنيا مشيت. بعد كده في سن المراهقة بقت بنتي تسألني أسئلة أو ابني يشد معايا وأنا مش عارف أرد عليه أقول له إيه. وقف في حتة كأنه هو أنا عارف أعمل ده؟ هو أنا أعرف أنجح في أن أنا أكون أب كويس؟ هو أنا أعرف أنجح أن أنا أكون أم عارفة تتصرف مع بنتها في الوقت ده؟ هو أنا في شغلي أعرف أكون مدير ناجح؟ ولا أنا أخري أن أنا أعرف أعمل الشغل بتاعي بس لما يطلب مني أن أنا أكون بدير تيم أحس أن أنا مش قادر أعمل ده؟ وباجي في حتة معينة بلاقيني كأني جواك فكرة، الفكرة دي عمالة تطلع قدام عينيا كل شوية، وأنا ببدأ أستقبلها، ببدأ أصدقها، ببدأ أرددها وبتحبس فيها، وبيبدأ رد فعلي مبني على دوت. عايز أفرمل هنا ثواني، وعايز أحط أجيب كاميرا كده وتورينا الكتاب، بيورينا مشهد عن داود، مشهدين عن داود عدى بنفس الحاجة دي. داود كان أصغر أخواته، وفي مشهد من المشاهد معروف بتاع جليات. المشهد ده فيه جليات كان راجل قوي مش كلام، وكان بيعير الشعب، وكانوا كأنهم واقفين في حتة كده أرض قدام أرض، وهو بيعيرهم بيقول لهم إنه مين فيكم راجل ينفع يقف قدامي ويحاربني؟ ومفيش حد من كل رجال الحرب دول كان عارفين يقف قدام جليات. واللي حصل إنه داود صغير بس هو كان غيران قوي، راح قال أنا هقف قدامه. فالملك شاول قال له الكلام اللي قاله لكم ده، قال له إنه لا تستطيع، وقال له كلام منطقي لأنك غلام، وده منطقي في رجال حرب، لكن أنت غلام. ومش بس لأنك غلام لا تستطيع، لأنه كمان هو رجل حرب منذ صبا. يعني أنت ما ينفعش تحط نفسك في المعادلة مع راجل حرب، وراجل حرب من زمان قوي. فبكل بساطة يا داود أنت لا تستطيع. وبيني وبينكو الكلام منطقي، بس رد فعل داود كان غريب قوي. قال له عبدك أخذ الشاة من فم الأسد والدب. حكى له قصة من غير ما حكيها، فيها داود كان عنده خبرة في حاجات فاتت، كان في مشهد ما وغيرته خلته عارف ان الشاه ده الخروف الصغير اللي متاخد من أسد وكان الدب بيتخانق معاه عليها، ازاي داود كان عنده الجرأة انه يروح وياخدها منهم هما الاثنين؟ وهو كان عارف ان ربنا عارف ينقذه من ده، فهيعرف ينقذه كمان من الرجل قال عليه كده انه ينقذني من الرجل الأغلف ده كمان. وقال كده لشاول انه الله الذي أنقذني من الأسد والدب هو ينقذني من جليات. داود عمل حاجة هنا غريبة قوي. داود ما قبلش الكلام الكذب، ما صدقوش وما رددوش. واللي حصل ان داود لما نقرا القصة عرف يجيب جليات بزلطة، وقع على الأرض وقطع راسه. مشهد يعني عجيب، بس كل الموضوع كان هنا انه انا ايه الفكرة اللي انا مصدقها وبرددها وبقولها. ده مشهد يفتح النفس واتعلم منه كتير. بس نفس داود ده بعد ما كبر في السن في وقت ما بدأ يكون في صراعات رهيبة بينه وبين شاول. وداود قعد في كام إصحاح في الكتاب هو كل اللي بيعمله بس ان هو بيهرب من شاول، وفي محاربات لا تتوقف، لدرجة ان في يوم داود قال الكلام ده، وقال انه سأهلك يوما بيد شاول. بسبب اللي عدى فيه الفكرة بدأت تتبلور جوه عينيه انه انا ههلك في يوم على ايد شاول. بس عارفين الكتاب يقول على حكاية داود في نهايتها إيه؟ ولما شيخ داود وشبع أياما ملك سليمان ابنه على إسرائيل. طب وشاول ما قتلش داود؟ طب والفكرة اللي كانت عند داود بتقول إنه إن أنا ههلك يوم بيد شاول ما حصلتش؟ طب إيه اللي حصل؟ داود شبع أيام وشيخ، وعاش للوقت اللي فيه هيملك ابنه على العرش. كل اللي فرق معايا هنا انه الاثنين وقع بس مبنية على فكرة، والفكرة مش غلط بس المعادلة مش كاملة. المعادلة فيها انا والظروف، المعادلة فيها ضعفي قدام العدو، بس المعادلة الكاملة فيها حاجة تالتة اسمها وجود الله معايا في المشهد. وده الكتاب بيقوله، عايز احط قدامنا الايه دي ونصلي بيها، انه هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفه الله
ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. دي في كورنثوس الثانية 10. واجه كل فكرة كذابة، اطردها، ما تسمحش للفكرة الكذابة أن صوتها يعلى على صوت معرفتك بالله. الله أمين في يوم زي النهاردة الصبح وانت حاطط نفسك قدامه أن يفتح عينك على هو مين، ويتعامل مع الفكرة الكذابة اللي مسيطرة عليكم، خوفاك وحفساكي، ويقدر يمشي معنا الرحلة، لأن احنا في عينيه قيمتنا غالية، وهو عنده القدرة أنه بدأ فينا شغل وهيكمله. أنا إناء غالي، حتى لو شكلي مكسور، حتى لو شكلي غامق واسود، بس الله لسه مخلص شغله فيا. الله مكمل شغل فيا وهينجح في أنه يكمل شغله فيا للآخر.

يا رب أنا جاي مع أخواتي وبنكشف ليك ضعفنا وبنكشف ليك خوفنا وبنقول لك رب أنه أيوة في أفكار مسيطرة على طريقة تفكيرنا. أيوة رب إحنا محبوسين ومتكتفين وبدأت ثقتنا في نفسنا تتهز وبدأ إحساسنا بالعجز يزيد ويمكن كمان أقل حاجة بتخلينا نحس بعدم الشعور بالأمان في دائرة من دوائر بنعدي فيها. لكن رب أنا بشكرك لأنه ضماني مش في قوتي، ضماني مش في شطرتي، ضماني في أمانتك، ضماني في صلاحك، ضماني في أن أنت شايفني إزاي، ضماني أن أنت هتكون بتعلمني زي ما داود قال أنه أنت بتعلم إيدي القتال فتحنا بذراعي قوس من نحاس. أنا الفتى، أنا الشاب الصغير، أنا الغلام، أنا الإمكانياتي على قدي، أنا اللي ما بعرفش أعملها ما عملتهاش قبل كده، أنا اللي بواجه عدو أكبر مني، أنا اللي بواجه ظروف أعلى من مقدرتي أني واجهها. يا رب أنا بشكرك، بشكرك لأنك معايا في المعادلة، بشكرك لأنك ما خلصت شغلك فيا، بشكرك لأنك أنت هتنجح فيا، بشكرك لأنه ثقتي اللي ببنيها في تصرفاتي مبنية على أمانتك، مبنية على قدرتك، مبنية على صلاحك ومقدرتك أنك تكمل شغل فيا وتنجح. أنا بختار أرفض كل كد، كل كد. أنا بختار رب أنه كأني أمسك كل فكرة وأحبسها، مش هي اللي تحبسني، وأبص عليك وأقول لك رب أنا عايز أعرفك أكتر، أنا عايز أصدق فيك أكتر. وبعلن مع أخواتي كل واحد فيهم بيعدي في نقطة ضعف مش عارف يتخطاها، في اسم يسوع أنت هتقدر وهتنجح فيه وفيها وفيها في اسم يسوع.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

موضوعنا اليوم اللي هو الثالوث الأقدس، واللي نحن نسموه الأب والابن والروح القدس، يعني البات والولد والروح القدس. طبعا كيف ما نعرف أن في الشائعات اللي هم تتكلم على الأب والابن والروح القدس وتقول أن الله، طبعا كيف الله ثلاثة وثلاث آلهة ومش الله واحد، هذا كله كلام غلط طبعا وغير صحيح. لكن عشان نوضح كيف الأب والابن والروح القدس، نقول لكم الآية من إنجيل متى، الرسول متى اللي كان واحد من تلاميذ المسيح عليه السلام، والآية تقول: ولما تعمد عيسى عليه السلام طلع من المية وانفتحت السماوات وشاف روح الله نازل عليه زي الحمامة، وسمع صوت من السماء يقول: هذا هو ولدي الحبيب اللي بي فرحت. طبعا كيف ما نلاحظوا من الآية ان بعد ما تعمد وطلع من المية شاف روح الله، في روح اللي هو نزل زي الحمامة، وسمع صوت، يعني في واحد يتكلم يقول: هذا ولدي الحبيب اللي بفرحت. هذه هي، وهذا اللي نقوله عليه الأب والابن والروح القدس. أول شيء، الله إله واحد، لكن الله في له ثلاث شخصيات أو ثلاث صور، كيف ما نقوله هي سموا فيهم الأقانيم، وكل الثلاثة هذين مثلا الله الواحد. فالله هو الأب أو البات، الله هو الابن، والله هو الروح القدس. وكيف ما نشوفه في التوراة متاع سيدنا موسى عليه السلام، في أول كتاب في التوراة في الآية تقول: في البداية خلق الله السماوات والأرض. لما نشوف هالآية هذه نشوفه خلق الله، يعني مفرد مش جمع، يعني ما فيش ثلاث آلهة، في إله واحد. وفي نفس الكتاب في الإصحاح الثاني: روح الله يرفرف على وجه المية. من الآية هذه نشوفه أن في الله عنده روح اللي كانت رفع وجه المية وليس أرواح، طبعا هذه مفرد. والحاجة الثالثة، في نفس الكتاب في الإصحاح الثالث اللي هو كتاب سيدنا موسى عليه السلام، قال الله يكون نور، الله يتكلم في كلمة. عشان نفهم هالحاجات هذه بالتفصيل، الله هو أزلي، يعني الله من البداية للنهاية، الله أزلي وصرمدي، يعني الله ملاش حدود زمنية، الله شخص واحد. وهذا هو اللي نرمزه له، اللي هو ذات الله نسموه، هو اللي نرمزه له باسم الأب. وفي الله الكلمة، طبعا الكلمة اللي يقولها الله الأزلي، هذه بنرمزه له باسم الابن أو الولد. وفي الله الروح اللي يترفرف، طبعا الله الروح اللي هو بنسموه الروح القدس، هذا من شخصيات الله طبعا. وعشان نفهمه أكثر نحب نوضح لكم يعني شن مهمات الثالوث الأقدس، والله شن مهمة الله والكلمة والروح، أو الأب والابن والروح شن مهمتها. الله هو اللي خلق الكون، يعني هو مصدر الخلق والخلاص والمعجزات تحصل، هو مصدر الله. وطبعا الكلمة اللي هو الابن هو الوسيط للخلق والخلاص والمعجزات والآيات، هو الوسيط الله الخالق للحاجات هذه. وثالث شيء اللي هو الروح، اللي هو الروح القدس. الروح القدس هو الوسيلة، هو الطريقة لله خلق بيها الكون ودار بيها الخلاص والمعجزات والآيات اللي تحصل، هذه كلها تتم بطريقة أو عن طريق الروح القدس. الآن نأخذ استراحة قصيرة نسمع فيها حمد وتسبيح لله.

أخوتي المستمعين وخواتي، إن شاء الله تكون عجبتكم التسبيحة، ونرجع لموضوعنا اللي هو الله الأب والابن والروح القدس. وعشان نوضح أخوتي وخواتي ونبسط لكم الموضوع أكثر على قنيم الثلاثة الأب والابن والروح القدس، كيف ما نعرفه لمية هي لها ثلاث صور أو لها ثلاث أشكال، سائل وثلج وبخار، وهذه الثلاثة كلها نفسا في الأخير يطلعن مية. السائل لما ثلجة يتحول ثلج، لما سخنة يتبخر، البخار لما ثلجة يتحول سائل وهكي. يعني هذا كمثال بسيط، لكن نحن بقدراتنا يعني تحت الإنسان العقل ومفهومنا ما نقدرش نخشوا في علم الله الكامل، لكن يكون عندنا بس صورة هكي بسيطة وحسب عقليتنا احنا البشر. وطبعا عشان نوضحوا شيء ثاني اللي هو الله الواحد، الله اللي هو الأب هو نفس الله الابن، هو نفس الله الروح القدس. عشان نفهموا الموضوع هذا أو الحاجة هذه، نبحثوا على ونشوفوا كيف سيدنا المسيح كان عايش وكيف كان يدير والمعجزات اللي كان يدير فيهن. لأن حتى لما نشوفه إنسان، إذا كان هو إنسان بشري عادي ما يقدرش يحيي الموتى، وما يقدرش يطلع الأرواح الشريرة، وما يقدرش يبري العميان، حاجات هذه كلها إنسان عادي مجرد كيفك ما يقدرش يدير الحاجات هذه إلا بأمر من الله طبعا. لكن المسيح عليه السلام لما دار الحاجات هذه كلها المعجزات عشان يبين إنه هو الله، هذه كلها المسيح صعد للسماء، ونحن قعدنا هنا في الدنيا. طبعا ما انتهتش المعجزات هذه كلها تحصل عن طريق الروح القدس، لأنه هو قال إنه سيبنا الروح القدس عشان هي تساعدنا وتكون رفيقتنا في الحياة للآخر، وهي اللي تساعد وتدير في المعجزات. من الموضوع هذا كلها الله اللي هو الأب والابن والروح القدس، يعني تجمعهم حاجة، يعني حبيت نقولها في الأخير حاجة واحدة اللي هي المحبة، تجمع بين الأقانيم هذه الثلاثة. من غير محبة ما في شيء. وإذا يعني حضراتكم عندكم أي استفسارات ثانية وعندكم أي شيء تحبوا تفهموه، تقدروا تستفسروا منا وتراسلونا على عنواننا اللي نقولوه في آخر الحلقة، ونحن نستنى منكم ونبعث لكم الرد إن شاء الله. سلام الرب ليكم.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعا، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئا فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا، إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء، فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو سم.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر، أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى وأقيموا الموتى وطهروا البرص واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم ويجلدونكم في المجامع ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له

يعقوب على زبول فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه والبنت وأمها والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: سفارة كما دونها يوحنا، الأصحاح الأول.
2: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هو في البدء كان عند الله، به كان كل شيء، وبغيره ما كان شيء مما كان. فيه كانت الحياة، وحياته كانت نور الناس، والنور يشرق في الظلمة، والظلمة لا تقوى عليه. ظهر رسول من الله اسمه يوحنا، جاء يشهد للنور حتى يؤمن الناس على يده. ما كان هو النور، بل شاهدا للنور. الكلمة هو النور الحق، جاء إلى العالم لينير كل إنسان. وكان في العالم، وبه كان العالم، وما عرفه العالم. إلى بيته جاء، فما قبله أهل بيته، أما الذين قبلوه المؤمنون باسمه، فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أبناء الله. وهم الذين ولدوا لا من دم، ولا من رغبة جسد، ولا من رغبة رجل، بل من الله. والكلمة صار بشرا وعاش بيننا، فرأينا مجده مجدا يفيض بالنعمة والحق، ناله من الآب كابن له أوحد. شهد له يوحنا فنادى:
3: هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي ويكون أعظم مني، لأنه كان قبلي.
2: من فيض نعمه نلنا جميعا نعمة على نعمة، لأن الله بموسى أعطانا الشريعة، وأما بيسوع المسيح فوهبنا النعمة والحق. ما من أحد رأى الله. الإله الأوحد الذي في حضن الآب هو الذي أخبر عنه. هذه شهادة يوحنا حين أرسل إليه اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه:
4: من أنت؟
2: فاعترف وما أنكر، اعترف وقال:
3: ما أنا المسيح.
2: فقالوا:
4: من أنت إذن؟ هل أنت إيليا؟
2: قال:
3: ولا إيليا.
2: قالوا:
4: هل أنت النبي؟
2: أجاب:
3: لا.
2: فقالوا له:
4: من أنت؟ فنحمل الجواب إلى الذين أرسلونا، ماذا تقول عن نفسك؟
2: قال كما قال النبي إشعيا:
3: أنا صوت صارخ في البرية، قوم طريق الرب.
2: وكان بينهم فريسيون، فقالوا ليوحنا:
4: كيف تعمد وما أنت المسيح ولا إيليا ولا النبي؟
2: أجابهم:
3: أنا أعمد بالماء، وبينكم من لا تعرفونه، هو الذي يجيء بعدي ويكون أعظم مني، وما أنا أهل لأن أحل رباط حذائه.
2: جرى هذا كله في بيت عنيا عبر نهر الأردن، حيث كان يوحنا يعمد. وفي الغد رأى يوحنا يسوع مقبلا إليه، فقال:
3: ها هو حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. هذا هو الذي قلت فيه، يجيء بعدي رجل صار أعظم مني، لأنه كان قبلي وما كنت أعرفه، فجئت أعمد بالماء حتى يظهر لإسرائيل.
2: وشهد يوحنا قال:
3: رأيت الروح ينزل من السماء مثل حمامة ويستقر عليه، وما كنت أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء قال لي: الذي ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذي سيعمد بالروح القدس، وأنا رأيت وشهدت أنه هو ابن الله.
2: وكان يوحنا في الغد واقفا هناك، ومعه اثنان من تلاميذه، فنظر إلى يسوع وهو مار وقال:
3: ها هو حمل الله.
2: فسمع التلميذان كلامه فتبعا يسوع، والتفت يسوع فرآهما يتبعانه، فقال لهما:
5: ماذا تريدان؟
2: قالا:
6: ربي،
2: أي يا معلم،
6: أين تقيم؟
2: قال:
5: تعالى وانظرا.
2: فذهبا ونظرا أين يقيم، فأقاما معه ذلك اليوم. وكانت الساعة نحو الرابعة بعد الظهر، وكان أندراوس أخو سمعان بطرس أحد التلميذين اللذين سمعا كلام يوحنا فتبعا يسوع. ولقي أندراوس أخاه سمعان فقال له:
6: وجدنا المسيح،
2: أي المسيح. وجاء به إلى يسوع، فنظر إليه يسوع وقال:
5: أنت سمعان بن يوحنا، وسأدعوك كيفة،
2: أي صخرا. وأراد يسوع في الغد أن يذهب إلى الجليل، فلقي فيلبس فقال له:
5: اتبعني.
2: وكان فيلبس من بيت صيدا، مدينة أندراوس وبطرس. ولقي فيلبس نثنائيل فقال له:
7: وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة والأنبياء في الكتب، وهو يسوع بن يوسف من الناصرة.
2: فقال له نثنائيل:
8: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟
2: فأجابه فيلبس:
7: تعال وانظر.
2: ورأى يسوع نثنائيل مقبلا إليه فقال:
5: هذا إسرائيلي صميم لا شك فيه.
2: فقال له نثنائيل:
6: كيف عرفتني؟
2: فأجابه يسوع:
5: رأيتك تحت التينة قبل ما دعاك فيلبس.
2: فقال نثنائيل:
6: أنت يا معلم ابن الله، أنت ملك إسرائيل.
2: فأجابه يسوع:
5: هل آمنت لأني قلت لك رأيتك تحت التينة؟ سترى أعظم من هذا.
2: وقال له:
5: الحق أقول لكم، سترون السماء مفتوحة وملائكة الله صاعدين نازلين على ابن الإنسان.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء في الليلة المباركة هذه، نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: ربي أشكرك لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا الله، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهزها لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع إيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل 37. حلت قوة الله علي، فحملني روح الله وأنزلني في وسط الوادي، وكان مملوءا من العظام، وجعلني أمر بينها، فرأيت أنها كثيرة جدا تغطي أرض الوادي ويابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، هل تعود الحياة إلى هذه العظام؟ فقلت: اللهم يا

0: حدث صوت وضجيج واقتربت العظام واحدة إلى أخرى، ورأيت العصب واللحم قد ظهر عليها والجلد غطاها، ولكن لم يكن فيها روح. فقال لي: تنبأ يا ابن آدم، تنبأ وقل للروح: هذا كلام المولى الإله، تعال يا روح من كل جهة وهب على هؤلاء القتلى لكي ترجع إليهم الحياة. فتنبأت كما أمرني، فدخل الروح فيهم فرجعت إليهم الحياة، وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا. ثم قال لي: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، فهم يقولون: يبست عظامنا وضاع أملنا وهلكنا، لذلك تنبأ وقل لهم: هذا كلام المولى الإله، سأفتح قبوركم يا شعبي وأخرجكم منها وأرجعكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الله حين أفتح قبوركم وأخرجكم منها يا شعبي، وأضع روحي فيكم فترجع إليكم الحياة، وأسكنكم في أرضكم فتعلمون أني أنا الله حكمت ونفذت. هذا كلام الله. وقال الله لي: يا ابن آدم، خذ عصا واكتب عليها: عصا يهوذا وبني إسرائيل الموالين له. وخذ عصا أخرى واكتب عليها: عصا يوسف أي أفرايم وكل بني إسرائيل الموالين له، واقرنهما معا كعصا واحدة حتى تصيرا واحدة في يدك. فعندما يقول لك شعبك: أخبرنا عن معنى تصرفك هذا، تقول لهم: هذا كلام المولى الإله، سآخذ عصا يوسف التي تمثل أفرايم وقبائل إسرائيل الموالين له، وأضم إليها عصا يهوذا وأجعلهما عصا واحدة فتصيران واحدة في يدي، وامسك بيدك العصاوين اللتين كتبت عليهما ليراهما الناس، وقل لهم: قال المولى الإله: سآخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها وأجمعهم من كل جهة وأرجعهم إلى أرضهم وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، ويكون عليهم كلهم ملك واحد، ولا يكونون أمتين فيما بعد، ولا ينقسمون إلى مملكتين، ولا ينجسون أنفسهم بأصنامهم ولا بتماثيلهم البشعة ولا بشيء من معاصيهم، لأني أنقذهم من كل ذنوبهم وارتدادهم وأطهرهم فيكونون شعبي وأنا أكون إلههم، ويكون داود عبدي ملكا عليهم، ولهم جميعا راع واحد، ويعملون بشرائعي ويحفظون فرائضي ويطيعونها، ويسكنون في الأرض التي أعطيتها لعبدي داود والتي سكن فيها آباؤكم، فيسكنون فيها هم وأولادهم وأولاد أولادهم إلى الأبد، ويكون عبدي داود رئيسا عليهم إلى الأبد، وأعمل معهم عهدا يضمن لهم السلام، عهدا يدوم إلى الأبد، وأثبتهم وأكثرهم وأضع بيتي المقدس في وسطهم إلى الأبد، ويكون مسكني معهم وأكون إلههم ويكونون شعبي، وحين يكون بيتي المقدس في وسطهم إلى الأبد تعلم الأمم أني أنا الله الذي أجعل بني إسرائيل طاهرين.
1: يا سلام، بركة.

0: نعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
1: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
2: سلام يما.
3: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله أكثر من خلال كلمته،
2: ونشتي نتعلم على أنفسنا من خلال كلمة الله.
1: يلا ببركة الرب نبدأ. سلام المسيح لكم يا أولاد، كيف أنتم اليوم؟
3: تمام، نشكر الرب يما. وانت كيف أنتي؟
1: نشكر الله، نشكر الله. وانت يا ليان؟
4: نشكر الرب.
1: كيف كان يا موسى اليوم؟ حلو.
4: كويس.
1: مستعدين للمدارسة اليوم، مدارسة الكتاب؟
3: أكيد.
1: قبل نبدأ تشكر يا غسان الرب اليوم؟
3: أنا أشكر الرب أنه يعني على هذه الفرصة وهذا الدرس الذي احنا بنعمله كأسرة.
1: نشكر الله، نشكر الله. وانت يا ليان شكري الرب؟
4: أنا أشكر الرب على حياتي، الحياة اللي أعطاني.
1: شكر الرب، شكر الله على الحياة. نشكر الرب على سلامه ومحبته الذي معانا، ويده دائما اللي محاوطانا. نشكر الرب. طلبي يا ليان طلبة من الله،
4: إنه يبارك يومنا اليوم ودرسنا.
1: آمين آمين. وأنا كمان أطلب من الرب إنه يبارككم، يبارك الدرس اليوم.
3: آمين.
1: ويكون معانا بروح. آمين.
3: نفس الطلبة يعني نتمنى من الرب إنه درسنا هذا يكون مبارك، هذا
1: حضور الرب. آمين
3: آمين
1: آمين. اشتيش اليوم أنت يا ليان اليوم تصلي لنا قبل ما نبدأ نقرأ؟
4: تمام.
1: يلا حبيبتي بدأ يصلي. إحنا روسكم، إحنا قلوبكم لله.
4: يا رب صلي باسمك العظيم، بارك يومنا، بارك درسنا.
1: آمين.
4: بارك عائلتنا، أصحابنا.
1: آمين.
4: بارك الكل.
1: آمين.
4: ويا رب خلينا نتعلم من درسنا اليوم. وآمين.
1: آمين.
3: آمين. آمين.
1: ربي يباركك يا ليان ويباركك يا غسان. نبدأ نقرأ يا جهال اليوم، بنقرأ في لوقا 19. أقرأ أنا ولا أنت يا غسان؟
3: لا ممكن أبدأ إذا تحب.
1: يلا تفضل تفضل.
3: ثم دخل أريحا واجتاز فيها، وإذ هناك رجل اسمه زكا رئيس لجباه الضرائب، وكان غنيا وقد سعى أن يرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الزحام لأنه كان قصير القامة. فتقدم راكضا وتسلق شجرة جميز لعله يرى يسوع، فقد كان سيمر من هناك. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع نظره ورآه، فقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه لابد أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله بفرح. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: قد دخل ليبيت عند رجل خاطئ. ولكن زكا وقف وقال للرب: يا رب، أنا أعطي نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد اغتصبت شيئا من أحد أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم تم الخلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم.
1: آمين
3: آمين.
1: إيش هذه الآيات؟ إيش يا ليان هذه الآيات؟ أو تبدأ أنت يا غسان، تحبوا حد يقول هذه الآيات بفهمه، أو تحبوا أنا أقولها لكم أنا بفهمي أنا؟ أعيد
3: ممكن أنت تبدأي وكلنا نشارك.
1: أوكي طيب. هذه الآيات تحكي عن قصة المسيح مع زكا جابي الضرائب، جامع الضرائب. فهذا الرجل قصير القامة، وكان هو يسعى لرؤية يسوع، فلأنه كان قصير القامة والناس زحام حول يسوع، يعني تسلق الشجرة، كانت طريقته عشان يتلاقى مع الرب أو يشوف الرب، أنه تسلق فوق الشجرة. فالرب على طول رفع رأسه إلي وقال لها أنا اليوم أكون عندك، وهو استقبلها استقبله استقبل بفرح، استقبل طلب الرب بفرح. وطبعا هذا كان يعني مسكوها على الرب إنه يعاشر الخطائين أو يبيت مع الخطائين، بنتدارس هذا إن شاء الله. ولكن زكا تغير وقال للرب أنا بعطي يعني رجع الذي كان عنده، الذي كان يشيل لها الفلوس ورجعها، وزاد أضاف إنه يعني 4 أضعاف للذي عنده له فلوس. وبهكذا يعني قال يسوع إنه جاء ليخلص الهالكين. في شيء عندك يا غسان أو أنت يا ليان؟ أو قلوا لي يعني من هذه الآيات إيش الذي يعني في هذه الآيات استكشفتم من صفات الرب في هذه الآيات اللي نستفيد؟ عندك من اللي عنده شيء؟
3: طبعا احنا نقدر نشوف اول شيء يعني كيف الرب يعني اداه من قصر قامة تطلع على الشجرة، يعني ايش من خطط له عند الرب. هذا اول شيء. ثاني شيء مثل
1: لحظة خليني افهم، يعني قصدك كيف ان الرب جابه لي يتقابل معه، ان الرب عمل له خطة.
3: اكيد بالضبط. حتى يعني انه القصر قامته طلع على الشجرة بالضبط.
1: حلو.
3: فالمهم
1: يعني يعني كأننا نفهم منك أنك تقول للرب خطة مع كل إنسان، صح؟ مع كل إنسان خطة مختلفة.
3: وكمان في شيء ثاني، إنه يعني الناس كانوا قالوا ليش راح مع خاطئ. وأيضا هو يتكلم يقول إذا أنا اغتصبت حق أي واحد، يعني فيعني تقدر تشوفي إنه إيش في، يعني انه هذا انسان كان خاطئ يعني معروف، يعني اغتصب حق ناس وكذا، بس حب الرب ورحمة الرب راح بات في بيته من تواضعه ومحبته وبشره بالخلاص.
1: على فكرة يا غسان، انت ذكرتني بنقطة مهمة، انه محبة الرب، يعني احنا نتمتع الحمد لله يعني في المسيحية ان الرب محب للكل، ما فيش ان الرب يحب فئة بدون فئة. وهذه على فكرة تعمل تغيير، تخليك يعني ما تشوفش بالإدانة، تخليك داخلك عندك محبة، عندك سلام. يعني أنا مجربة هذا، مجربة جدا، لما أنا عندي نظرة على الرب إنه بس يحبني أنا والغير والثانين ما يحبهمش. وعلى فكرة تعمل تساؤل، لو تتذكر يعني الأيام قبل ما إحنا نؤمن بالرب، قبل ما نعرف الرب، لو تعرف يعني كان في تساؤل كثير، كان يعني يتوهنا انه كيف يعني هذولا عندهم نعم والرب هو المفروض ما يحبهمش، المفروض خطاه، المفروض كذا. فهنا في يعني شيء مطمن، شيء يجيب لك سلام، يجيب محبه.
3: بالضبط. امين.
1: ايش رايك يا ليان، في عند الشيء عن عن عن قصه الرب مع زكا؟
4: فالرب يحب الكل، هذا المخطئ واللي مش مخطئ.
1: برافو.
4: الكل هو يعني ما راحش عند زكا لأنه ما يحب الباقيين، هو يعني يحب الكل.
1: ها كمان شفت ليان ذكرت أنت تقولي يعني أنه ما راحش بس عند زكا لأنه ما يحبش الباقيين، هو يحب الكل.
4: صح.
1: طيب حلو، نشكر الرب. طيب تقولوا لي كمان هذه الآيات إيش عن أنفسنا إحنا؟ من في عنده شيء؟
3: عندي أنا.
1: يلا أبدأ.
3: أنا شفت من خلال هذه الآيات يعني كيف الرجال كان مخطئ وكذا، وكيف فرح بيسوع وقال نص مالي، يعني واللي اغتصبت حقه ايش 4 مرات. مرة ثانية أقول النقطة، هذا يوريني أنه لما وإحنا هكذا دايما يعني لما في واحد نشوفه خطأ وكذا نبعد عنه، بس لو نعمل العكس، لو نوريها المحبة مثل ما يسوع وراها المحبة، كل إنسان في خير مهما كان. يعني شوفي لوين وصل، إنه كل الناس بيقولوا راح مع خاطئ، يعني هذا إنسان كان معروف يعني مش إلا بالكذا. فيعني لما يسوع قابله بالمحبة، الرجل يعني ادى نص ماله، ويعني ضحى، يعني كان مستعد يضحي وكل شيء، بس لأنه شاف محبة يسوع. فإحنا لازم نكون دائما نقابل بالمحبة مهما كان. صح. كل إنسان في خير.
1: آمين آمين. المحبة فعلا تغير. ها قولي يا ليان، قولي اللي عندك ماما.
4: فإحنا أغلبية الأحيان إحنا نغار مثل ما هم، يعني زعلوا ليش هو يعني راح عذاب رحمة، إحنا يعني نغار ليش هذا من هو عشان يروح عنده.
1: يعني قصدش إنه ممكن يدخل في نفس الإنسان غيره، ليش الرب يدي، ليش الرب بيفعل له أكثر، أو ليش الرب بيكرمه أكثر.
4: وكمان يعني من هذا عشان يعني يحبه ويكرمه،
1: فلازم إحنا نبعد هذه الغيرة قصدش من قلوبنا، لأنه يعني نكون كلنا نحب بعض قصدش كذا. هي نفس نقطة غسان. أنا أشتي كمان أقول لكم يا عيال، يعني الذي استفدت أنا من هنا بالنسبة لنا، ويعني تجربة أنا مريت بها، إنه مهما الإنسان يعني وجد في نفسه شيء وحاول، يعني أنا أذكر يعني قبل أن أقابل الرب وأعرف الرب، كان في خصلة يعني داخلي في داخل قلبي، يعني كنت أتأذى منها، أعرف أنها يعني ما يحبهاش الرب، وجلست سنين يعني أحاول أغيرها يعني بمجهودي، لأني ما كنت أعرف الرب، فكنت أتخيل أنه بمجهودي أنا أتغيرها، لكن ما قدرت، لدرجة أن استسلمت وقلت خلاص هذا قد الصفة في بي، الله يشتي يغفر لي ما يشتيش، يعني هذا بالتفكير الأول بالماضي. لكن لما تقابلت مع الرب وعرفته وبدأت في قراءة الكتاب المقدس، يعني من دون أنا ما أعمل شيء هذه الصفة راحت نهائيا، يعني كنت تلاحظ هذا في بيغسة.
5: أكيد الرب دائما،
1: فإحنا لازم إحنا يعني إذا الرب سكن القلب سكن البيت كل شيء بيتغير،
5: وهذا كل اللي علينا نعمله أنه نقبل الرب.
1: أي عليك نور. فأنا أشوف أنا حتى إحنا في بيتنا هان، أنتوا بتشوفوا يا جهال يعني كيف ما بلحنا يعني قبلنا الرب، كل شيء يتغير يعني من دون إحنا تدخل، زي ما أنت قلت ما علينا إلا. في عندي لكم سؤال يا عيال، أجت تساؤل وإحنا بنقرأ، كيف تربطوا لي، ركزوا معي، لكن كيف تربطوا لي بين آية 3 لما قال، يعني لأن هذه أنتم لو ربطتوا بنكتشف يعني شيء إنه لازم إحنا نعمله. آية 3 قال على زكا وقد سعى أن يرى من هو يسوع، وفي آية 10 قال فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم. فمن هو اللي، هل هو الإنسان اللي يسعى، أو ابن الإنسان هو اللي أو أنه المسيح الذي يبحث ويخلص؟ كيف كيف كيف نجمع بينهن الثنتين؟ يعني أنا مثلا وأنا أقرأ يعني أعجبت بسعي زكا، قلت ها يعني أنا المفروض أسعى، لا، لكن لما جيت انتهيت في الآية 10 قال ابن الإنسان هو اللي جاء ليبحث. فهمتوا سؤالي ولا ماشي؟ فيش عندك؟ فكر شوية.
5: أنا جالس أفكر بس
1: في إيش؟
5: أنا في الطرفين بيبحثوا عن بعض بالضبط.
1: ممتاز، أي شراكة.
5: أنا أشوف أكيد، بس أشوف إنه حتى في معظم الأوقات ما أقدرش أكد هذا النقطة، إنه لما واحد يجي يفتح عقله يدور عن الرب، الرب فورا، يعني هذه حتى حصلت معي، يعني لما أنا شفت نفسي إنه إيش اشتعرف الحقيقة، الرب يعني ادالي خطة، يعني حطها في حياتي، يعني هو اللي يجي على حياتي،
1: يعني نقدر نقول يعني استقبلك
5: بالضبط،
1: يعني زي ما زكى، زي ما هو رفع راسه
5: بالضبط.
1: وحتى أنا يعني أشوف هذا، يعني أنا يعني لمستني كثير لو ما هو سعى، وبعدين في الأخير قال هو كمان يبحث، يعني أحس أنه في شراكة، لازم أنا أدور على الرب والرب أيش
5: يستقبل.
1: يستقبل. فنشكر الرب، نشكر الرب على ها حبيبتي ليان، قولي حبيبتي ها ايش عندك.
4: احنا يعني كمان مثل ما قال غسان، وكمان مثلا اذا احنا ما دورنا، يعني احنا جالسين نفكر على حاجات ثانيه، مثل ما قال غسان لازم نفتح عقلنا، لازم نفتح قلوبنا للرب،
1: لازم دائما نتلمس الرب، صح؟ نطلب الرب. آمين. الرب يبارككم يا عيال، الرب يبارككم ويحفظكم وينور قلوبكم.
4: آمين.
1: يلا يا ليان، قولي لي كيف هذه القصة الرائعة مقابلة زكاة مع المسيح، كيف بتغير حياتك في شيء؟
4: فحاول أكون زي زكاة لما يعني الآن إذا ظلمت أحد بروح مش بس رجع لرجع أضعافه وبكون كمان يعني مثل الرب. في إذا في حد مش حبته ولا هو يعني في بشي مش كويس أيوة أحب لأنه أكيد أنا بغير حياتي.
1: أوكي شاطرة. يلا يلا غسان كيف بتغير؟
3: أنا طبعا أشوف مش بس بهذه القصة كثير من القصص وهذا أنا لازم ألتزم فيه بحياتي إنه دائما يعني لما أخطأ مهما كان الخطأ مهما أنا إحنا دائما لما نخطأ يعني نحس بالعار من خطأنا طبيعي بس لازم إنه أول شيء نرجع له أول ما نخطئ الرب وهذه هو يعني الرب هذا العلاقة الوحيدة الذي يعني مع الرب هذا الشيء يعني مميز فيه بها إنه الخطية ضد الرب بس مهما فعلت خطية تقدر ترجع له ترجع للرب وهذا يعني ما فيش مع أي بأي علاقة إنك تعمل شيء ضد واحد وترجع له عنده فهذا شيء مميز جدا ويعني يوريك محبة الرب بس هذا أكيد طبعا مش معناه أنه إن إحنا نخطأ وكذا لأنه هذا المحبة يعني لما يحبنا هذه المحبة كلها المفروض ما نقابلهاش أنه يعني نخطأ بالعمد يعني.
1: رب يباركك يا غسان. أنا كمان يعني بما أن المسيح رفع رأسه إلى زكا وزكا استقبله بفرح في بيته وأنتقل زكا من طرف إلى الطرف فأنا بكون هكذا يعني مش حدين حد زي ما كنت يعني من قبل يعني أنظر الناس بإدانة يعني أعلم نفسي أنه ما فيش فرق زي ما الرب شاف لزكا بمحبة وميزة من بين الناس كلهم. نشكر الرب على هذا. تشاركي من يا ليان بهذه الآية هذا الأسبوع؟
4: أشارك صحباتي وأصحابي وبنات
1: صحبتك اللي كنت تتكلمي قبل شوية.
4: أيوة
1: صح شاركيها. وأنت يا غسان وأنت حب تشارك؟
3: بشارك إن شاء الله أصحابي في المدرسة وكذا.
1: أنا إن شاء الله بشارك أخوكم الكبير لأنه هو فعلا ما زال يمكن يكون زي زكاء كذا. أشكر الرب أشكر الرب أشكر الرب. الرب يبارككم يا أولاد.
3: آمين.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة، عن الأسرة في اليمن، عن مشاكل اجتماعية من عيشها، تمثيلية يمنية. منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: أقول لك البياس كمله مع باقي شمعي ولا ريال، تفهم؟
1: شوفي يا مرة، أنا لا بصيح ولا بنفعل بهذه النقطة بالذات. أنا أعتبر نفسي شريك معك بارتكاب الأخطاء.
0: طيب ومو هي هذه النقطة؟
1: جالسين نصرف الفلوس بدون ما نحسب إيش لنا وإيش علينا، وبدون ما نحسب حساب بكرة، بدون ما نحسب حساب الطوارئ يا مرة.
0: أنت داري إنك أنت بالذات تستهلك شهرياً نص الفلوس، وأحياناً أكثر من النص.
1: بيش؟
0: تشتري قات.
1: لا لا لا لا، هذه ضمن الكوارث الطبيعية. بس قولي بيتنا كبير شوية بالجوهال، وهذه مشكلتك.
0: أني ماليش دخل، هذه مشكلتك أنت، لا ترجعي أشجهتي.
1: خلاص كلنا بالهوى سوا. دحين قولي لي كيف ندبر بقية الشهر، وباقي لنا أسبوعين لاستلام المرتب.
0: دبر نفسك، اتسلف ولا تكلف.
1: أنا أقولك يا زعفر، اتسلف ولا تكلف.

0: يا حميد، والله للأسف. إيش أقول لك، بس لو كنت كلمتنا أمس كنت بعطي لك كم ما تشتي، لكن اليوم الصباح رحت أحول الفلوس للولد.
1: خلاص عادي، رغم أن المسألة كارثة يا سفيان، كارثة.
0: كيف يعني؟
1: نحن والكثير من أمثالنا نعيش بدون تنظيم ولا ترتيب، قزنا نمشي يومنا وبس.
0: إيش قصدك؟
1: الشاطر مننا أو الذي يقول أنه شاعر بالمسؤولية يوصل المرتب لزوجته وهي الله من جهته وهو من جهته بدون ما يحسبوا حسابهم ولا يرتبوا أمورهم.
0: هذا واقع وما نقدرش نتخلص منه للأسف، خاصة والأسعار كل يوم ترتفع. لكن أنا عندي لك حل مؤقت يفكك من أزمتك.
1: أنا عند الله عندك. ها،
0: ليش ما تأخذ لك سلفة من أمين الصندوق؟
1: قلنا لقد حاولت معه وحلف يمين ما يقدر. يا
0: طيب، صاحب البقالة شكله محترم وابن الناس، أكيد بيقدر ظروفك.
1: قلنا لقد جربته وقال ما يقدرش لأنه حلو التزامات للموزعين. يا سفيان، طرقت أبواب عز الأصدقاء وكل واحد منهم يدي لي عذر.
0: وأنا واحد منهم.

0: يا عبير عبير،
1: ايوه يما،
0: يقول لك ابوي كيف علي زعم طلب سلفة لحساب الراتب حقك، ما معناش مصاريف ولا
1: من فين يما؟ وبعدين كم اديك وكم مرقه؟ الراتب حقي قليل واني هذا الشهر محتاجه له.
0: ملا يا بنتي ما فيش معانا حتى ريال.
1: يما واني ايش افعل لكم؟ سيبوني بحالي، اي اشتي اشعر انني بنت زي كل البنات، زي زميلاتي بالعمل، زي صحباتي بالجامعه. حرام عليكم يما، حرام.

0: اسمعي يا سفيان، حالة بيت حميد هذه اليومين تصعب على الكافر. إلا قل لي أنت إيش قلت لحميد؟
1: إيش بقول له يعني؟ قلت له ما فيش فلوس، من فين أجيبه له؟
0: حرام.
1: حميد عارف بنفسه ومعترف بسلبياته وسلبيات زوجته.
0: المشكلة إنهم ما فيش معاهم حاجة في البيت، كله من السوق ونقدي.
1: طبيعي، هذه نتيجة معروفة، لأن راتبه محدود وهم يصرفوا بلا حساب.
0: الجهال ما شاء الله كثير، يشتوا يأكلوا ويشتوا مصاريف يومية ويشتوا مصاريف الدراسة.
1: ولا تنسي إن حميد خلى بنته تشتغل وهي تدرس علشان تساعده بالمصاريف طبعا، مع ذلك برضو ما رتبوش حياتهم ولا وزنوا أمورهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا عن إذنك باروح أشوف زعفران، باقي معانا شوية من فضل الله، شوية غداء باروح أجيبه للجهال حقهم.

0: اسمعي يا حق زعفران وانت يا بنتيها اسمعين.
1: ايوه يا با.
0: كمعالجة من الخروج من الأزمة الراهنة ووضع حد للعشوائية، أنا وضعت هذه اللائحة لتنظيم حياة البيت. ها اتفضل يا بنتي اقرأي لأمك. ها.
1: 1. بند المصاريف اليومية ويكون بتقدير متوازي ومتزن بحيث لا يتجاوز المقرر. 2. بند النثريات الاحتياطية، وهذا يتم الصرف منه بموجب أمر مباشر من الأب ممثل رئيس مجلس الإدارة. 3. بند الحالات الطارئة و...
2: ها ها ها ها وبند هاتي هاتي هاتي لو ما كتبتوش
0: بند هاتي هاتي قد موضح ببند النثريات الاحتياطية، تفهمي؟ ولن يتم الصرف منه إلا للضرورة، مثل لو جاءوا لنا ضيوف
2: أو أنك تشتي تخزن.
0: بالضبط.
1: طيب يابا، أنت وضعت هذه اللائحة على أساس أن الموازنة هي راتبي وراتبك، صح كلامي ولا لا؟
0: صح.
1: بس أنا يابا لي رأي في الموضوع. زعفران، وزعفران
2: هي عن إذنكم عن إذنكم شاسرة، شوف سامية.

0: الله يكرمك يا سامية، بصراحة ما قصرتش يا أختي، وبعدين قد احتلت المشكلة الحمد لله.
1: الله كريم. إلا قولي لي كيف دبرتم؟
0: أقول لك قد جبت الحميد حق البدلة والوزاق والخاتم على أساس إنه يبيعهن ويشتري مقاضي للبيت كله.
1: أوه لا لا لا لا لا، هذا مش حل. أنا مانيش راضية إنك تبيعي ذهبك أبدا مهما يكون.
0: ما لو كيف نفعل يا سامية؟ هذا بيت ما حدش يقدر يصبر.
1: اسمعي، ها شو لي هذا المبلغ البسيط، ها ومشي حالك فيه.
0: لا لا لا لا لا، خلي فلوسك معك.
1: امسكي بس يا أختي، إحنا أخوات ونحن جيران والجار للجار، يقول لك المثال وما صديق إلا وقت الضيق.
0: الله يحفظك يا سامية. خلاص أنا شاشل الفلوس وشاحطه تحت بند الحالات الطارئة.
1: كيف يعني؟
0: حميد فعل خطة على بنود من شان تنظيم نفقات البيت.
1: أهم حاجة هو يلتزم ويمسك يده من المصارف اللي ما منش، تفهمي؟ يعني مثل القات وغيره.
0: هي هذه رأس الأزمة، أكثر من نص الراتب والله إنه يستهلكه هو.

0: ما عليك يا بنتي ما عليك، وصلت لمان احنا بازمه وقلت تشي اشتري تلفون. لا لا لا لا، انا رافض فكرتك تماما.
1: ليش رافض يابا؟ من حقي انا اللي تعب واشتغل، وشتي اكون يعني بمستوى زميلاتي وصحباتي؟ ايش معنى هن معهن تليفونات مطوره واني لا؟
0: ما عليك تلفون يا بنتي، ما عليك تلفون، بطلي التصاني بهذا والكلام الفارغ. هي
1: هذا هو تليفون الشاقي، انا بفعل بو كده.
0: ايش تفعلي مالك؟ مالك يا مجنونة؟ ليش كسرتي حقك التلفون؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي. خلاص ها ارجعي يا بنت ارجعي، تعالي.

0: ها يا بنتي، مالك كده رجمتي بنفسك رجله فوق الفراش؟
1: سيبيني لوحدي يما، سيبيني
0: يا بنتي كيف اسيبك لوحدك وانتي بهذه الحاله؟ ها زعليك ابويك؟ ايش قد قلك؟
1: هربي يدك من فوقي، هربيني، خليني ارقد بس.
0: اذا انا تصايحتم على حقك الراتب ورفض يخليك تشلي من حاله، سهل سهل يا بنتي سهل. هو ده الحين كما هو طفران، لكن يوم ما يستلم المرتب ايه ها يرجع ولي من اولياء الله.
1: المفروض اعطيكم بمزاجي، لانني احتاج مصاريف للجامعه، احتاج اشتري مراجع وكتب، احتاج حق مواصلات للجامعه وللعمل.
0: اني داري داري يا بنتي انك تحتاجي كل يوم المصاريف.
1: ايوه كل يوم، لكن هو يداوم يوم وراقد 4 ايام، يحمد الله انه ما يصرفنيش زي ما بقيه الاباء اللي يصرفوا على بناتهم.
0: ده الحين ما فيش حاجه، قومي غسلي وجهك وجهزي نفسك واسرحي على عملك.
1: مش هروحش خلاص، انا جبطل الشغل، هو يتحمل مصاريفي.
0: لا لا لا لا لا، انا في ذلك يا بنتي، عذبي الشيطان الرجيم، اشتغلي وشلي حاجتك والباقي لنا.
1: ولا
0: هي يا بنتي الله يصلحك، ولا شاسب لكم البيت واروح اجلس لي بالقريه عند امي.
1: طيب بس علشانك.

0: نزار احسن باصي حلو يا نزار شوت شوت شوت
1: ايوه يا عماد ها ايوه شوت باصلي باصلا عندي ها يلا جول هدف هدف
0: انتبه يا عماد المدرب يصدمك انتبه المدرب
1: يا عيال المتر صدم عماد تعالوا نروح للبيت نشوف ماله

0: الله يا ولدي، ماله ماله، ايش فيه بو؟ ايش اللي جرى له؟
1: هو صدمه مطر،
0: صدمه مطر؟
2: هو راح يرجع الكره والمطر صدمه وهرب.
0: عماد، عماد ابني.
1: اه يا مادي، يدي ما فيش حبيبك دي يا مادي.
0: تصف عمري عليك يا ابني. عبير يا عبير، تعالي يا بنتي صيحي لابوكي كي يسعفها.

0: مالك مالك صيح ايش في؟
1: تعال يا بصيف عماد، صدمه موتور بالشارع وكسر له يده.
0: موتور صدمه بالشارع؟
1: ايوه
0: وكسر له يده. حلقت يا حميد حلقت.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا مش عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا، لما تقرأه وتصلوا به، كيف أن الله عطرح بركة وعتناموا نوم رائع ومبارك وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. تصبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور الثاني والأربعون.

كما يشتاق الغزال إلى جذاول الماء، تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، فمتى أروح وأمثل في محضره؟ صارت دموعي طعامي نهارا وليلا، لأنهم يقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ فأسكب نفسي في حزن وأتذكر كيف كنت أذهب مع الجماهير وأقود الموكب إلى بيت الله بهتاف الفرح والحمد وسط حشود المعيدين. لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي. نفسي كئيبة، لذلك أذكرك من أرض الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. بحر عميق ينادي لآخر عند زئير شلالاتك. كل أمواجك وتياراتك غطتني. في النهار يتعهدني الله برحمته، وفي الليل ترافقني أغنيته. أدعو رب حياتي، أقول لله ملجئي: لماذا نسيتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ في عظامي وجع مميت، وأعدائي يسخرون مني ويقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي.

0: اتعلمنا علشان تعرف حد بجد لازم تسمعه هو شخصيا وتعرفه هو شخصيا. ولما نيجي نتكلم عن الله يجوز ان احنا نعرفه من كلمته. طب ايه هي كلمة الله وازاي تفرق معايا في حياتي؟ كملوا معانا الحلقة علشان تعرفوا اجابة السؤال ده في حلقة جديدة من بودكاست سكة جديدة. مساء الفل يا كيرو.
1: مساء الجمال.
0: ايه الاخبار؟
1: بخير يا كريم، انت عامل ايه؟
0: انا كويس الحمد لله.
1: تمام.
0: مشينا سكة طويلة لمدة 6 مراحل ودي 7، وكل مرة كل ما اسألك سؤال الاقيك بتجاوبني من حاجة من الكتاب المقدس. ايه بقى الكتاب المقدس اللي انت كل شوية تجيب لي منه الكلام ده؟
1: الكتاب المقدس هو اعظم كتاب في الحياة كلها ممكن الانسان يقراه بصراحة. احد القديسين او الاباء، انا ما اعرفش، بس المقولة دي بسمعها من وانا صغير، مش عارف هي منسوبة لمين، بيقول انه يوجد رجاء لاعظم خاطي يقرأ الكتاب المقدس، ويوجد خطر على اعظم قديس يهمل قراءة الكتاب المقدس.
0: اللي الدرجات دي؟
1: طبعا. فكلمة الله مهمة جدا وخطيرة جدا وأساسية جدا في علاقتنا بالله. بس قبل ما أتكلم عن كتاب مقدس عايز أرجع لورا شوية. في الوقت اللي الله خلق فيه الإنسان وكان الإنسان موجود في جنة عدن، ما كانش فيه كتاب مقدس،
0: صح؟
1: ما كانش فيه كلمة مكتوبة. ليه؟ لأنه الله كان بيتعامل مع الإنسان وجها لوجه، ما كانش فيه حاجة تمنع وجود صوت الله أو تمنع الإنسان أنه يسمع صوت الله بوضوح في حياته بأي شكل من أشكال. لكن لما دخلت الخطية من العالم وحصل انفصال بين الإنسان وبين الله، حصل نوع أنواع الاختراب والبعد بين الله وبين الإنسان، للدرجة اللي وصلت إنه الإنسان بقى مش عارف الله موجود ولا لأ. بقت الناس بتسأل هو في فعلا إله موجود، وفي بعض الناس لما يكتشفوا إن الله موجود بس الله مش حسب مزاجهم يقولوا ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر. فهنا الله خد المبادرة وعمل خطوة مهمة جدا اسمها الإعلان. يعني ايه الإعلان؟ يعني الله كان محتجب، ما كانش متشاف، ما كانش مرئي، ما كانش مسموع، لكن ابتدى يظهر ويعلن نفسه لبعض البشر اللي احنا بنسميهم الأنبياء، وابتدى انه يتكلم ليهم وابتدى يقول لهم لا أنا موجود، أنا قدوس، أنا محب، أنا عادل، أنا بار، أنا صالح، أنا بعرف كل حاجة.
0: زي إبراهيم مثلا، زي بالزبط. موسى،
1: زي موسى، زي أرمية، زي يونان، زي كتير من أنبياء الله الموجودين في الكتاب المقدس. لكن الأمر الرائع في قصة يا كريم إنه الله ما حصرش هذا الإعلان لفئة معينة فقط من البشر، لكنه أمرهم إنهم يدونوا هذا الإعلان في شكل مكتوب عشان يكون موجود ومتاح لكل البشر في كل زمان وكل مكان، وكل الأجيال يقروا إعلان الله عن نفسه من خلال الكتاب المقدس. وقد كان ابتدى بعض الأنبياء زي موسى مثلا وزي داود وزي يشوع وزي أرمية وإشعياء يجيبوا ورقة وقلم ويكتبوا هذا الإعلان بشكل منظم وبشكل مفهوم، بحيث ان احنا بعد مئات وآلاف السنين لما نيجي نقرأ الكتاب المقدس نشوف الله ونشوف طبيعته ونتفاعل مع حضوره ونعرف إرادته ونعرف مشيئته ونعرف صفاته من خلال كلمة الله. فكلمة الله اللي بيقول مهمة لأنه هي المصدر الأكيد والواضح عن الله. الله بيتكلم لنا وبيوصل لنا من خلال مصادر كتيرة جدا، من خلال الطبيعة، من خلال الضمير الإنساني، ودي بنسميها الإعلانات العامة عن الله الموجودة. السماوات تحدث مجد الله والفلك يخبر بعمل يديه، وأنه معرفة الله موجودة في قلوبهم وجعل الأبدية في قلوبهم. فالضمير والفكر الإنساني بيشاور على الله وعارف أنه موجود، ولكن ممكن الضمير ده يكون ضمير شرير أو ضمير فاسد زي ما احنا اتكلمنا، وممكن الطبيعة نتيجة سقوطها في الخطية وإخضاعها للبطل زي ما كتاب بيقول تدي صورة غامضة أو مشوهة عن الله. فيظل الكتاب المقدس هو الكتاب المتفرد والوحيد اللي بيعطي صورة نقية ومظبوطة عن الله بنسبة 100%.
0: انت قلت انهم طبعا كتبوا ورقة وقلم التعبير مجازي، وما كتبوا كل واحد
1: طبعا
0: بحسب
1: الطريقة اللي كانت موجودة وقتها، جلود حيوانات او ورق بردي، لان هو كتب في ازمنة قديمة.
0: صح. بس ده يعني معلش انا هقف واسألك سؤال وسامحني فيها كيرو، ده سؤال صريح جدا، انت ليه بتقول ان الكتاب المقدس هو كلمة الله؟
1: حلو قوي السؤال ده. حلو قوي السؤال ده. احنا بنقول الكتاب المقدس هو كلمة الله لثلاث اسباب على الاقل. السبب الأول هو شارة الكتاب عن نفسه. يعني الكتاب نفسه بيقول إنه كل الكتاب هو موحى به من الله. وبطرس بيقول لم تأتي نبوة قط مشيئة إنسان بل تكلم أناس صلاة القديسون مسوقين بالروح القدس. وكمان بنلاقي في مقاطع كتيرة في العهد القديم بتقول هكذا يقول الرب أو هكذا قال الرب. وبنلاقي إنه الله بعت كلمات عن طريق الأنبياء لشعبه في العهد القديم. ففي شهادة قوية جدا بتقول إنه الكتاب المقدس داخلية إنه هو كلمة الله. بس حد ممكن يسمع ويقول لي يعني
0: مين يشهد لل...
1: للشخص وأي حد يقول يعني عن نفسه إنه هو كتاب الله فأنا كده أصدقه. فبقوله في حاجة تانية مهمة إنه هذا الكتاب مترابط بشكل غريب جدا رغم إن كتبه 40 كاتب على مدار أكتر من 1600 سنة في أماكن متفرقة حوالين العالم وفي ظروف مختلفة تمام، ولكن لما تيجي تقرأ الكتاب تلاقي إن الكتاب دوت فيه وحدة غريبة جدا. بتلاقيه كله من سفر التكوين لسفر الرؤية كتاب 66 سفر، فكل أسفار الكتاب المقدس بتعلن عن شخص المسيح تتكلم عنه. العهد القديم كله بيشاور عليه وبتنبأ عنه، العهد الجديد بيقولك إنه هو كل النبوة بتاعت العهد القديم دي تحققت في شخص المسيح له كل المجد. مش بس كده، تلاقي الكتاب المقدس بيوصف زي ما اتكلمنا الخطية والخلاص والفدا في كل صفحة من صفحاته. تلاقي الكتاب المقدس بيركز على فكرة علاقة الشخصية مع الله. في ترابط غريب وغير يعني واقعي أو منطقي بأي شكل من أشكال. زي موسى اللي قاعد في برية سيناء بيكتب عن نفس الموضوع اللي بيكتب داود عنه وهو قاعد في القصر بتاعه، في نفس الموضوع اللي بولس بعديهم بكام مئة أو ألف سنة كمان بيكتب عن شخص المسيح في رسائله، في نفس الموضوع اللي يوحنا وهو في المنفى بيكتب سفر الرؤيا. إيه ده؟ وبأساليب مختلفة. يعني واحد يكتب بشكل رسالة والتاني يكتب بشكل مزامير وصلوات والتالت يكتب بشكل يعني قصة تاريخية والرابع يكتب بشكل سرد. فالمواضيع كلها واحدة ومتفقة، فالكتاب ما تلاقوش متناقض، بالعكس تتلاقي كأنه كتاب لوحة فنية بتكمل بعضها البعض. وهو مش كتاب واحد، هو مكتبة كبيرة، لكن رغم كده وانت بتقراه ما تحسش انه في فصلة، تحسش ان في اختلاف بأي شكل من أشكال. لكن الحاجة الثالثة والمهمة اللي تثبت انه هو كلمة الله بشكل كبير جدا هو مدى تأثير وتغيير اللي بيحدثه الكتاب على نفوس الناس اللي تسمعه. الحقيقة ما فيش حد كان صريح مع نفسه وصادق وقرأ الكتاب المقدس إلا وحصل فيه نقلة نوعية بشكل كبير. هذكر بعض الأمثلة من التاريخ وهذكر بعض الأمثلة من الواقع اللي احنا عايشين فيه دلوقتي. تمام؟ في القرن الثالث الميلادي كان عايش في قرية في بني سويف شاب صغير وكان أبوه وأمه أغنياء غنى فاحش بشكل كبير، كان معهم فلوس كبيرة جدا وماتوا وسابوله الفلوس دي كلها وهو في عز شبابه. فهي اول حاجه تيجي في باله بقى
0: يصرف ويعيش
1: اتمتع وعيش زي ما انا عاوز واتصرف زي ما انا عاوز. بس كان مشغول في وقت دوت بفكره انه هل دي الحياه اللي المفروض اعيشها؟ هل حياتي تبقى قيمه وليها معنى وهدف لو عملت كده؟ في يوم هو في الكنيسه سمع الخادم وهو واقف يقول ايه من الكتاب المقدس، ان اردت ان تكون كاملا فاذهب وبيع كل مالك واعط الفقراء وتعال اتبعني. حس وقتها ان روح القدس بيكلمه من خلال الآية دي وخرج من الكنيسة في هذا اليوم وقرر ان هو هيصفي كل ممتلكاته ويذهب للصحراء ليختلي في حياة ناسكة وحياة زاهدة مع الله ويعيش هناك. وصار هذا الشاب الصغير هو اسمه القديس أنطونيوس او الأنبا أنطونيوس مؤسس الرهبنة على مستوى العالم كله. فحياة شخص اتغيرت بسبب آية صغيرة سمعها من الكتاب المقدس وقرر انه يعطي كل اموال الفقراء ويعطي حياته كلها لله وصار مؤسس نظام الرهبنة الموجود على مستوى العالم كله. بعدها بكام سنة يجي شخص تاني ملحد بعيد عن الرب، كلمنا عنه قبل كده في حلقة من الحلقات، اسمه قديس أغسطينوس. تمام؟ ووالدته بتصلي له بدموع وصدى الرب لفترة طويلة جدا. وفي مرة يكون قاعد برضو في حديقة احد اصدقائه ويلاقي زي قصاصة ورق جنبيه كده من الكتاب المقدس فيقراها، يلاقي جزء من روميا 12 بولس بيوصي كنيسة روميا ان هم يعيشوا حياة قوية وحياة مقدسة تمام، ويخلعوا اعمال الظلمة ويلبسوا اسلحة النور ويعيشوا حياة طليق بالمسيح يسوع. فالروح القدس يستخدم كلمات الكتاب المقدس عشان يغير حياة القديس أغسطينوس ويصبح هذا الشخص واحد من اكبر فلاسفة المسيحية اللي كانوا موجودين في القرن الاول الميلادي. في القرن 16 يجي راهب كاثوليكي موجود في ألمانيا تمام مقتنع انه عشان يقرب من الله محتاج انه يصوم ويصلي ويعمل اعمال صالحة، وكان يعني بيهلك جسده ويفسده في حاجة زي كده، حتى برضو يفتح رسالة روميا وصح 3 ويلاقي انه متبررين مجانا بنعمته بالايمان اللي لينا في المسيح يسوع عن طريق الصليب، تتحول حياته بالكامل، والروح القدس يخليه اول مصلح واول شخص على مستوى العالم يعمل ثورة في الكنيسة التقليدية، ويرجع تاني لكلمة الله ويعلن انه التبرير بالايمان وحده والحياة مع الله تكون من خلال مبادئ كتاب المقدس وحده. دي امثلة من التاريخ. لو من الواقع المعاصر اللي احنا بقى عايشين فيه، فنقدر اتكلم عن نفسي كتير، وانت تقدر تتكلم عن نفسك اكيد يا كريم،
0: صح.
1: وكتير من الخدام اللي حوالينا اللي قدروا ان هم يغيروا العالم اللي حواليهم، ولمسة تغيير في حياتهم حصل بفضل كلمة الله. فكلمة الله بتغير في القرن الثالث والقرن الخامس والقرن الستاشر والقرن الواحد وعشرين احنا عايشين فيه دلوقتي. فده اكبر دليل ان هي كلمة الله. هات لي كتاب واحد تمام ممكن يكون غير حياة الالاف بل الملايين على مستوى الزمن زي كتاب مقدس. هات لي كتاب واحد بيكشف ما بداخل الانسان وبيغيره. هات لي كتاب واحد بيعلم البشر كلهم ازاي يعيشوا. تعرف الدول اللي بنسميها متقدمة الدساتير بتاعتها والقوانين بتاعتها كلها بتقوم على كلمة الله وعلى كتاب مقدس. الدول دي كلها اتعلمت يعني ايه حضارة، وبنت حضارة وتأثير في العالم كله لما رجعت لكلمة الله. فده اللي بيخليني اؤمن وبصدق بصورة شخصية يعني في دليل داخلي في كتاب المقدس، وفي اتفاق ما بين كل اسفار كتاب المقدس لموضوع وشخص رئيسي.

0: موجودة حوالينا، ما تلاقيش أي جزء بيناقض التاني، لأن هو واحد بس قعد كتبهم كلهم فعرف يأيفها صح. ليه ما أقولش إن في حد قعد عمل كده؟
1: اوكي، ده الدعاء موجود وفي ناس كتير قوي بتقوله، بس خليني اقول انه الدعاء دوت بيسقط بشكل كبير جدا لما تعرف انه الكتاب المقدس اتكتب على مدار 1600 سنة. فالكتاب المقدس خد وقت كبير جدا في كتابته، مش بس كده، وخد وقت اكتر في تجميعه، مش بس كده، ده كمان لما تجمع الاساليب مختلفة. يعني ايه؟ يعني النهاردة لما بقرا اسفار كتبها موسى النبي بلاقي اسلوب وطريقة موسى متميز بيها نتيجة للثقافة وللبيئة وللغة اللي هو بيتكلم بيها، مختلف تماما عن أسلوب داود اللي هو بيتكلم في شكل صلوات وفي شكل ترانيم وفي شكل تدرعات، والحتة بقى الإنسانية الشعورية باينة قوي، وتجربته بقى الإنسانية باينة قوي في المزامير زي ما نقرأ شعر كده، تختلف تماما عن مثلا متى ومرقس ولوقا ويوحنا اللي هما بيسردوا حقائق نبع زي ما قلنا من أشخاص شهود عيان شافوا المسيح. تختلف تماما عن بولس هذا الفيلسوف المنطقي اللي عنده فكرة وبيبني بشكل بما إن فإذا فالمسيح عمل كذا كذا كذا، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، وبعد كده لينا المجد دوت لحم نفتخر على رجائه، وبنخش النعمة التي أنتم فيها مقيمون، وبنعيش في الرجاء الحاضر وكذا. فبولس بيعمل إيه؟ بيحط بيزك وأساس وبيبني
0: ويبني
1: عليه
0: أفكار تانية.
1: فأنا ما أقدرش أقول على مدار السنين دي كلها إن واحد بس عمل كده، وما اقدرش اقول انه هذا الشخص بصمته مختلفه بالشكل ده. انا عندي في كل سفر بصمه مختلفه وتاثير مختلف واسلوب مختلف لكل واحد عن التاني. اقنعني انه واحد بس ممكن يكون عمل حاجه زي كده، لكن برغم اختلاف السنين وبرغم اختلاف الاشخاص وبرغم اختلاف الاساليب، يظل الكتاب بيتكلم عن شخص واحد وعن موضوع واحد من التكوين الرؤيه.
0: واعتقد كمان يا كيرو انه على مدار التاريخ في ادله تاريخيه تقول انه في مخطوطات وفي حاجات قديمة على مدار عصور مختلفة
1: طبعا
0: طبق الأصل مع الكتاب اللي في إيدينا، فلو حد يعني كان شاطر كفاية إنه يغير
1: كان
0: في نسخة ولا
1: بسهولة.
0: نسختين ما كانش هيعرف خالص يلعب في كل المخطوطات اللي عمالة تتلاقى، واللي حتى لحد وقت قريب اتلقت وطلعت متطابقة مع اللي بين
1: بالزبط.
0: إيدينا دلوقتي.
1: لو هنتكلم على العهد القديم مثلا، تمام، لحد منتصف القرن العشرين ما كانش عندنا مخطوطات قديمه للعهد القديم،
0: صح؟
1: فكان في الادعاء ده موجود، لكن في منتصف القرن العشرين سنه 1950 ميلاديا تقريبا، وفي منطقه البحر الميت في الاردن كان في راعي غنم موجود شاب صغير اسمه محمد، وفي غنمايه هربت منه ودخلت كهف كده معين، فهو جري عشان خاطر يجيبها، فمعرفش من كتر الضلمه فراح واخد حجر كده وراح خبط جوه عشان يرعبها يعني فتتخاف وتطلع، فحصل زي صوت كسر كبير قوي، فهو خاف واتخض فراح بلغ الحكومة، فالحكومة جت ساعتها بقى بكشافات بقى وأنوار وإضاءة ودخلت المنطقة دي كانت اسمها وادي قمران، لقت إنه فيه مخطوطات للعهد القديم كله ما عدا أجزاء بسيطة ما كانتش موجودة زي سفر أستير مثلا أو حاجة زي كده، بس لقت العهد القديم كله موجود وموجود في برديات ومحفوظ زي كده في أواني فخارية موجودة وعمرها أكتر من 2000 سنة أو 2000 وشوية سنة، ترجع للقرن الثالث أو الرابع قبل الميلاد، تمام؟ مش بس كده، عندنا كمان العهد الجديد. العهد الجديد هو أكتر كتاب ليه مخطوطات على مستوى العالم كله بحسب دانيال والاس، وده واحد من العلماء بتوع العهد الجديد، بيقول إنه إحنا نملك حتى الآن اللي تم اكتشافه اللي إحنا عارفينه لسه اللي إحنا نعرفوش يمكن يكون أكتر 5800 مخطوطة للعهد الجديد. أقدم مخطوطة اللي هي بي 52 بردية 52 بترجع لسنة 125 ميلاديا، يعني بعد كتابة آخر حاجة في العهد الجديد بحوالي 25 سنة.
0: يا ده قريب قوي.
1: قريب جدا، وده مش موجود. انت عندك الإلياذة والأوديسة مثلا أقرب مخطوطة بعدها 800-900 سنة،
0: صح؟
1: انت بتتكلم على مخطوطات قريبة جدا، وبتتكلم على الكتاب انه كان منتشر بشكل كبير في وقت قصير وناس كانت بتقراه، فانتشار المخطوطات وكترها علامة على انتشار كلمة الله وانها كانت موجودة في كل بيت وفي كل بلد على مستوى العالم في الوقت ده.
0: وكأنه مش بس الكتاب المقدس من جواه بيثبت نفسه، لكن حتى التاريخ بيأمن، سواء بقى سواء اختلفنا او اتفقنا على هويته هو ايه، لكن الكلام اللي فيه كلام سليم
1: 100%،
0: الكلام اللي فيه كلام حقيقي.
1: والحد وقت قريب اللي هو بنسميه عصر النهضة اللي حصل في أوروبا، لما شككوا في المعلومات التاريخية والعلمية.

0: ألف الكتاب المقدس وقالوا الكتاب المقدس فيه مش عارف 54 غلطة تاريخية ومش عارف كام و70 غلطة علمية وكام مش عارف ايه غلطة جغرافية. مع مرور الوقت ودخولنا في عصر الحداثة وبعد الحداثة اكتشفوا ان كل الكلام دوت هو اللي غلط، والكتاب المقدس فضل صامد وصد كل الحملات التشكيكية اللي قامت عليه في كل مكان وكل زمان.
1: ده بقى يحط جوايا سؤال، انه كتاب بالتقل ده وبالأهمية دي يفرق لي انا ايه بقى في حياتي؟
0: يفرق كتير جدا. بس عايز اقول حاجة واحدة بس، تمام، لانه هنتكلم في حلقات تانية كتاب مقدس. بس عايز اقول انه الكتاب المقدس زي ما قلنا هو اعلان الله عن نفسه. اروع ما فيه ان انا بسمع الله بيتكلم الي. هذا الاله العظيم اللي خلق الكون ده كله، اللي خلص البشر، اللي مات لاجلهم، اللي بيسكن جواهم بروحه القدوس، ساب لي عطية جميلة جدا موجودة بين ايدي اسمها الكتاب المقدس، وقال لي انا مستعد ان انا كل يوم اكلمك، مستعد كل يوم اقول لك خطتي ومشيتي لحياتك شكل عامل ازاي، مستعد اكلمك عن نفسي، مستعد اكلمك عن نفسك، مستعد اكلمك عن العالم، واكلمك عن دورك وهدف حياتك ودعوتك. كل دوه موجود في الكتاب المقدس. عشان كده بقول اللي مش بيقرا الكتاب المقدس مش بس بيفقد معرفته عن الله، بيفقد معرفته عن نفسه ومعرفته عن الناس اللي حواليه ومعرفته عن دوره في الحياة. هذا الكتاب العظيم يا كريم بيتكلم عن كل شيء في الحياة. مفيش أمر الكتاب المقدس ما اتكلمش فيه، سواء بقى يخص العلاقات، سواء بقى يخص هوية الإنسان وقيمته، سواء دوره وهدفه، سواء العلاقات الزوجية، سواء علاقات الأصحاب، سواء الشغل، سواء الروحانية، سواء العلاقة مع الله شكلها عمل إزاي. ما سابش أمر في هذه الحياة إلا واتكلم فيه، لأنه الله بعتنا الكتاب ده عشان يقول لنا أننا إله متداخل في حياتك. أنا مش إله البعيد اللي بعت لك كتاب بس عشان أعلمك إزاي تصلي وتصوم وتعيش كويس وخلاص. لا، أنا بعت لك كتابي يقول لك إزاي تعيش حياة مختلفة بنظام مختلف في وسط هذا العالم اللي أنت عايش فيه. فلو خدنا مثلا مثال زي الرسائل اللي بولس كتبها، بولس مش بس بيتكلم عن نفسه، مش بس بيتكلم عن الله، لكن بيتكلم على علاقات بين الناس في الكنيسة،
1: صح،
0: ويتكلم على علاقات في الشغل، ويتكلم على علاقات في البيت بين الزوج والزوجة، ويتكلم على التربية شكلها عامل ازاي. اقرا كل الكلام ده في رسالة واحدة اسمها رسالة افسس،
1: صح،
0: رسالة جميلة، هي رسالة العلاقات، لانها بتقول انه المؤمن المسيحي لازم يكون فاهم دعوته وفاهم دوره وهدفه ويعيشهم ويطبقهم بحسب كلمة الله وبحسب عمل المسيح جواه. فالكتاب المقدس روعته وجماله انه بيقدر يوصل لي مين هو الله ومين هو انا ومين هي حياتي من خلال كل صفحة من صفحاته. فانا مطالب ان انا اقراه عشان اعرف كل الكلام ده، لان بدون قراءة الكتاب المقدس هعيش في جهل، في ظلمة، في ابتعاد عن الله بشكل كبير.
1: طب خليني كده امشي باللي احنا مشيناه كده من اول حلقتنا لحد دلوقتي عشان دماغي تبقى مترتبة. الاول انت قلت انه الكتاب المقدس هو كلمة الله، وحكينا شوية انه ليه كان الله محتاج يتكلم لينا وليه اتكلم لينا في الكلمة اللي بين ايدينا. وبعد كده انا سألتك سؤال انه مش معنى ده، مش معنى ده اللي بنقول عليه كلمة الله، ومشينا في رحلة فيها الكتاب نفسه بيثبت نفسه، بس كمان لو ما كانش ده بس حتى كفاية، التاريخ بيؤمن على ان الكتاب ده كلامه سليم، وموقفك ايه ناحيته دي حاجة شخصية بقى بتاعتك انت
0: بالظبط.
1: وجينا انه لو انا مش مدرك اهمية الكتاب ده، فانا غالبا مش مدرك اهمية علاقتي بربنا ولا علاقتي بنفسي. بس يجي سؤال بقى في دماغي انه فاعمل ايه؟
0: حلو قوي. اول حاجة اعرف ما هو كتابك. الكتاب المقدس بيتكون من ايه؟ اقرأ تقسيمته في البداية. بحب جدا انه في اي نسخة كتاب مقدس في تقسيمة كده في البداية،
1: صح،
0: افهم ايه هو العهد القديم، ايه هو العهد الجديد، ايه كتب لمين، الامور دي كلها. وممكن تسأل ناس، وممكن تخش على الانترنت، ونشكر ربنا لأجل الشات جي بي تي موجود عليه المعلومات دي كلها متاحة. ولكن هذا لا يكفي، محتاج تاخد خطوة كمان اعمق شوية، انه تبدأ انت شخصيا تقرأ الكتاب المقدس، تكون عادة جواك انك تعمل حاجة زي كده. للأسف احنا بقينا في مجتمع مش بيحب القراية شوية، الناس بتحس ان ده تقيل او ما عندناش وقت او نشوف حاجه تانية مفيده نعملها. بس الكلمه محتاجه اللي يقعد قدامها ويقراها ويلهك فيها.
1: يعني يلهك فيها،
0: يلهج يعني اقراها باستمرار. اللهج هو انك تقرا كلمه الله باستمرار بجرعات يوميه تمام محدده وباستمرار كل يوم. فمثلا بنصح كل حد يبدا على الاقل بعشر دقائق او يقرا على الاقل اصحاح كل يوم. ده في البدايه. واقرا بالترتيب، اوعى تقرا الكتاب المقدس تخطف اصحاح من هنا على سفر من هنا على سفر من هنا، اقرا بالترتيب. ويا سلام بقى يعني لو تعشمت فيك اكتر انك تحفظ اجزاء من كلمه الله زي المزامير مثلا، زي الايات المعزيه. وعلى فكره انا مثلا شخصيا الايات اللي انا حافظها لحد دلوقتي بصراحه هي اللي حفظتها من وانا صغير. لانه كان عندنا العاده دي في البيت ان احنا نقرا الكتاب المقدس ونحفظ منه اجزاء حتى واحنا مش فاهمينها، وكانت الكنيسه انا تربيت فيها كانت بتعلمني كده. فيا سلام يا بختك هناك لو حفظت كلمه الله باستمرار، لان بقى عندك خزين من كلمه الله في ذهنك، وده اللي هيشكل افكارك وده اللي يجدد ذهنك بشكل او باخر. مش بس كده، جرب انه انت تدون تاملاتك في كلمه الله كل يوم. يعني ايه؟ يعني تحط نفسك مكان الحدث. انا قريت مثلا النهارده عن معجزه شفاء مثلا الابرص، فلازم اسال نفسي مين هو الابرص دوت، يعني ايه ابرص، وايه مرض البرص، وكان بيتعامل ازاي، وليه لما المسيح لمسه الرجل ده يعني حياته اتغيرت واختلفت. فانا بعمل ايه؟ بتامل، بحط نفسي في الحدث، بفهم ليه المسيح قبل ما يشفيه لمسه يقول الكتاب تحنن عليه، لان ده شخص كان عنده مرض جلدي فمحدش كان بيقرب منه ولا بيجي ناحيته، فالمسيح كسر الحاجز النفسي قبل ما يعمل معجزه الشفاء الجسدي. فكل الحاجات دي بتخليني اقرب من كلمه الله، اكترها، الهك فيها اكتر، اتامل فيها اكتر، احفظها. فالكتاب المقدس يقوم حياتي ويعلمني، وده اللي الرب قال اعلمك وارشدك الطريق التي تسلكها انصحك عيني عليك.
1: كمان يا كيرو لفت نظري وانت بتتكلم عن الكتاب المقدس انك قلت انه هو مش كتاب، هو مجموعه
0: مكتبة.
1: كتب او مكتبه فيها مجموعه كتب. ووعدت الفكره دي كذا مره انه كل كتاب مكتوب بطريقه غير التانية. ففي كتاب مكتوب بشكل شعري، شكل قصه، او في شكل سرد تاريخي، او في شكل بناء فكري وترتيب منطقي. وكانه انا مش هينفع اخش اتعامل مع الكتاب المقدس كنوع كتاب واحد، لا، محتاج احترم كل كتاب فيه بنوعه واعرف عن الكتاب اللي انا داخل اقراه قبل ما اقراه
0: بالظبط.
1: فاعرف مثلا انه لو ده كتاب قصه بيحكي قصه، فانا محتاج ادرك ده واتعامل معاه لانه قصه.
0: مزبوط.
1: بس لو حدث تاريخي مش هتعامل معاه زي ما اتعامل مع القصه.
0: بالظبط.
1: وبرضه هرجع واقول انه ده تحدي كبير ومجهود كبير قوي.
0: مفيش حاجه مثمره ومغيره في حياتنا الا قصاد تعب يا كريم. خلينا يعني
1: مفيش حلاوه من غير نار.
0: بالظبط. يعني مفيش حد عايز يتعلم آلة موسيقية وهيقعد كده في البيت كده من غير ما يقرب منها ويتعلمها.
1: صح.
0: مفيش حد يتعلم مهارة زي الرسم مثلا أو الكورة أو أي مهارة في الحياة غير لما يخصص وقت ومجهود وتعب عشان يعمل حاجة زي كده. زي ده بالظبط، زي كلمة الله. أنا محتاج أتعب نفسي وأقرأ. والحلقات الجاية بنعمل تربية هنتكلم عن طرق دراسة الكتاب وزي أدرسه وأفهمه بطريقة عملية شيقة، بس في نفس الوقت هي فيها مجهود وفيها تعب. صح. مش مريح.
1: واعتقد نفس الكلام بيمشي على حتى مستوى العلاقات. يعني علشان انا كيرو اعرفك اكتر وانت تعرفني اكتر، احنا الاثنين محتاجين نبذل مجهود ناحيه بعض ونفهم بعض.
0: مظبوط.
1: واعتقد لو احنا بنتكلم على الكتاب المقدس انه كلمه الله، فدي العلاقه اللي بيني وبين الله، ومحتاج انا كمان استثمر فيها احط فيها مجهود لو العلاقه دي بالنسبه لي ذات اهميه فعلا.
0: بالظبط.
1: وده اللي احب اشجع بيه كل حد بيسمعنا، انه الكتاب المقدس وقعدتك قدامه دي علاقة. دي مش بس فريضة، ده مش بس واجب ولا حاجة بنعملها كاعتياد، لكن خلي عندك الأمانة انك تقعد قدام كلمة ربنا وتقول يا رب النهاردة كلمني. واعتقد دي صلاة يا كيرو انا محتاجك تصليها لنا كلنا، ان يدينا الجوع للكلمة ويدينا الفهم للكلمة.
0: تعال غمض عينك معايا كده واشكر ربنا لأجل كلمته الحية والفعالة. قوله بشكرك وبركك يا رب انك ما سبتناش تايهين ومتخبطين في الحياة دي، لكن سبتنا يا رب الكلمة اللي بتعلن فيها رب عن نفسك وبتقول لنا يا رب ازاي نعيش وازاي نتعامل مع بعض. يا رب بصلي مع داود وبقول لك اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. حببنا في الكلمة، قربنا منها، خلينا رب نكون مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا بوضعه خوف، لأن كلمتك مغروسة يا رب فينا يا رب وجوانا. يا رب ادينا وقت يا رب مثمر في قراية كلمتك وفهمها ودراستها. خلينا يا رب نكون يا رب زي الشجرة المغروسة عند مجاري المياه، تعطي ثمرها في أوانه وورقها لا يذبل، فتكون نتيجة أن كل ما يصنعه ينجح فيه. شكرا لأنك يا رب عايزنا نعيش بشكل مختلف. شكرا يا رب لأنك كنت واضح لينا يا رب من خلال كلمتك، وبعت لنا يا رب نصوص واضحة وصريحة نقدر يا رب أن احنا نعتمد عليها في علاقتنا معك. نباركك ونعظمك لكل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد. أمين.
1: أمين.
0: أمين.
1: شكرا لك يا كيرو.
0: شكرا يا كريم.
1: وشكرا لكل حد فضل مكمل معانا البودكاست للآخر. وحب أشجعك جدا، خلي عندك كتاب مقدس شخصي. بشكل شخصي أشجعك إنه عندك كتاب ورقي تفتح وتقرأ، تعلم وتكتب، تاخد ملاحظات. بس لو ده مش متاح على الموبايل، في كم تطبيقات للكتاب المقدس تقدر تنزلها وتقرأها. المهم يبقى ليك علاقة مع الكلمة اللي حية دي. وكمل معانا واستنى حلقات جديدة من بودكاست سكة جديدة.
2: ليك لازم أرن على راديو سمر.

0: راديو سما، كلام نقدر نعيشه.
1: الخامسة عشر.
2: ثم رأيت في السماء آية رائعة عجيبة، سبعة ملائكة يحملون سبع نكبات، وهي الأخيرة لأن بها يتم غضب الله. ورأيت ما يشبه بحرا من البلور المختلط بالنار، ورأيت الذين غلبوا الوحش وصورته وعدد اسمه واقفين على بحر البلور، معهم قيثارات الله، ويرتلون نشيد عبد الله موسى ونشيد الحمل، فيقولون:
3: عظيمة عجيبة أعمالك أيها الرب الإله القدير، قويمة صحيحة طرقك يا ملك الأمم، من لا يخافك يا رب؟ من لا يمجد اسمك؟ قدوس أنت وحدك.
4: جميع الأمم ستجيء وتسجد بين يديك، لأن أحكامك العادلة ظهرت لكل عين.
2: ثم نظرت فرأيت هيكل خيمة الشهادة ينفتح في السماء، فتخرج من الهيكل الملائكة السبعة الذين معهم النكبات السبع، يلبسون كتانا نقيا براقا، وحول صدورهم أحزمة من ذهب. فأعطى أحد الكائنات الحية الأربعة هؤلاء الملائكة السبعة سبع كؤوس من ذهب مملوءة من غضب الله الحي إلى أبد الدهور. وامتلأ الهيكل دخانا من مجد الله وقدرته، فما قدر أحد أن يدخل الهيكل حتى تتم النكبات السبع التي يحملها الملائكة السبعة.

0: الثاني عشر.
1: وظهرت آية عجيبة في السماء، امرأة تلبس الشمس والقمر تحت قدميها، على رأسها إكليل من 12 كوكبا، حبلى تصرخ من وجع الولادة. وظهرت في السماء آية أخرى، تنين عظيم أحمر كالنار، له 7 رؤوس و10 قرون، على كل رأس تاج، فجر بذنبه ثلث نجوم السماء وألقاها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة وهي تتوجع ليبتلع طفلها حين تلده، فولدت ولدا ذكرا، وهو الذي سيحكم الأمم كلها بعصا من حديد، ولكن ولدها اختطف إلى الله وإلى عرشه، وهربت المرأة إلى الصحراء حيث هيأ الله لها ملجأ يعولها مدة 1260 يوما. ووقعت حرب في السماء بين ميخائيل وملائكته وبين التنين، فقاتلهم التنين بملائكته، لكنهم انهزموا وخسروا مكانهم في السماء، وسقط التنين العظيم إلى الأرض، وهو تلك الحية القديمة والمسمى إبليس أو الشيطان، خادع الدنيا كلها، وسقط معه ملائكته. ثم سمعت صوتا عظيما في السماء يقول:
2: اليوم تم النصر والعزة والملك لإلهنا والسلطان لمسيحه، لأن الذي يتهم إخوتنا ألقي إلى الأرض الذي يتهمهم ليلا ونهارا عند إلهنا، غلبوه بدم الحمل وبشهادتهم له، وما أحب حياتهم حتى في وجه الموت. فافرحي أيتها السماوات ويا أيها الساكنون فيها، الويل للبر والبحر، لأن إبليس نزل إليكما وكله غضب لعلمه أن أيامه قصيرة.
1: ولما رأى التنين أنه سقط إلى الأرض، أخذ يضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لتطير بهما إلى مكانها في الصحراء، حيث تلجأ مدة زمن وزمنين ونصف زمن في مأمن من الحية. فقذفت الحية من فمها ماء كالنهر جرى خلف المرأة ليحملها ويمضي بها، ولكن الأرض أسعفت المرأة، ففتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي قذفه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب يقاتل باقي نسلها الذين يعملون بوصايا الله وعندهم شهادة يسوع، ووقف على رمل البحر.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

اتخذتك في الضيق.

0: خطوط عريضة، مقدمات لأسفار العهد الجديد من Reach for Life، الإنجيل كما دونه مرقس.
1: مرقس 10:45 بنسمع الكلمات دي من فم المسيح نفسه، إنه ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. والحقيقة إنجيل مرقس هدفه إنه يجاوب على الأقل على 3 أسئلة كبار: مين هو يسوع؟ ليه جه يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ مين المسيح؟ ليه المسيح جه أو الإرسالية بتاعته؟ ومين هو التلميذ الحقيقي؟ بس في البداية عايزين نتكلم عن الكاتب اللي هو مرقس، عايزين نتكلم عن المستمع الأول اللي هم على أغلب الظن أمم من منطقة روما. وزمن الكتابة حوالي في منتصف الخمسينات أو في نهاية الخمسينات. وبعد كده هنتكلم على المواضيع الرئيسية، لكن تعالوا نبص مع بعض بسرعة على التقسيمة. أول 8 أعداد ينفع نديهم عنوان منصة الانطلاق. بعد كده يسوع يبدأ خدمته في الجليل من أول إصحاح 1 لغاية إصحاح 6 عدد 29. بعد كده المسيح بيترك الجليل لكن يظل في الشمال لوقت قليل من أول 36 لغاية 9:32، ويختم تعليمه في الجليل في إصحاح 9 الأعداد من 33 ل50. بعد كده المسيح يبدأ يتحرك للجنوب في اليهودية ويعلم ويعمل معجزات، وده مذكور في إصحاح 10. إصحاح 11 ل15 في تركيز على الأسبوع الأخير في حياة المسيح والأحداث بتاعت محاكمات المسيح وصلب المسيح. إصحاح 16 التركيز فيه على قيامة المسيح وظهوراته. لكن دلوقتي تعالوا نفكر مع بعض في الكاتب. الكاتب فيه أدلة داخلية جوه السفر وأدلة بره الكتاب بتقول لنا إن هو مرقس. من بره الكتاب إحنا بنقرأ بابيوس أسقف هيريابوليس سنة 140 بيقول الكلمات دي، بيقول: فقد قال الشيخ، أي الرسول يوحنا، هنا بيتكلم على يوحنا، ما يلي: بما أن مرقس كان يسجل أقوال بطرس فقد كتب بكل دقة جميع ما تذكره. فإحنا عندنا هنا تأكيد إنه مرقس هو اللي كاتب بتاع الإنجيل، وهو كتب وراء تعليم بطرس. والحقيقة يوستينوس الشهيد سنة 150 بيأكد إنه إنجيل مرقس هو تعتبر مذكرات لبطرس. وعندنا تأييد من جوه الكتاب المقدس إنه في علاقة وثيقة جدا بين مرقس كاتب الإنجيل وبطرس، لأنه بطرس في رسالته في بطرس الأولى 5:13 بيقول إنه مرقس دوت ابني، يقصد هنا ابني الروحي. وفي أدلة تاني مهمة ركزوا معايا بنعرف منها إنه الإنجيل دوت هو فعلا إنجيل بطرس أو الإنجيل بحسب بطرس. زي إيه؟ لو تفتكروا قبل كده أنا قلت إنه لما واحد من الكتاب اليهود عايزين يتكلموا عن حاجة مهمة كان دايما بيحط الحاجة دي في بداية السفر بتاعه أو كتاباته وفي نهايتها. ومرقس بيعمل كده بخصوص بطرس. في أول إصحاح يقول لنا المسيح بيدعو بطرس عشان يبقى تلميذ، وفي آخر إصحاح في قيامة المسيح الملائكة يقولوا للمريمات اللي جاية تزور القبر: روحوا للتلاميذ قولوا لهم المسيح قام من الموت، وقولوا يقولوا اسم بطرس، يقولوا لهم قولوا لبطرس بشكل خاص. ومرقس بيذكر جوه السفر اسم بطرس حوالي 19 مرة. وحاجة كمان بتأكد لنا إن مرقس كتب مذكرات أو تعليم بطرس في الإنجيل هو إنه إنجيل مرقس مش بيذكر ولا مرة حسنات لبطرس، طول الوقت بيذكر ضعفات بطرس. وأكن بطرس وهو بيوعظ عايز طول الوقت يقول المسيح هو الهيرو، هو البطل، أنا أحد تلاميذ المسيح، لكن أنا مرات ومرات كان عندي سوء فهم لتعليم المسيح والمسيح كان عنده صبر ليا. فمثلاً متى في إصحاح 16 بيذكر إن المسيح امتدح بطرس وقال له: طوبى لك يا بطرس، لحماً ودماً لم يعلن لك، لكن الآب أعلن ليك هوية المسيح. لكن في مرقس ما يذكرش الحقيقة دي إنه المسيح امتدح بطرس. فمرة تاني واضح إنه وراء إنجيل مرقس كان بطرس اللي مش عايز يذكر مدح ليه، لكن كان عايز يذكر ضعفاته ويؤكد لنا إنه نعمة المسيح هي اللي كملت معاه المشوار عشان يكون تلميذ للمسيح. طيب تعالوا دلوقتي نتكلم عن تاريخ الكتابة. أباء الكنيسة بيختلفوا على تاريخ كتابة إنجيل مرقس. البعض بيقول كتب قبل موت بطرس والبعض بيقول كتب بعد موت بطرس، لأنه في بعض شهادات في كتابات الأباء الأولى بيتقال كده أن مرقس كتب قبل خروج بطرس وبولس من روما. وكلمة خروج دي مش واضحة، هل يقصد خروجهم من العالم أي انتقالهم للأمجاد السماوية موتهم، ولا يقصد خروجهم من روما؟ بس في كل الأحوال إحنا نقدر نقول إن مرقس التاريخ الأنسب إنه كتب في منتصف أو نهاية الخمسينات. في معلومة مهمة تأكد لنا الفكرة دي، أنا هقارن لكم دلوقتي لوقا بسرعة بمرقس. لما بنقرأ إنجيل لوقا واضح جداً إن الروح القدس كان معرفه على إنجيل مرقس، وواحدة من الحاجات اللي استخدمها في كتابة إنجيله بقيادة الروح القدس كان إنجيل مرقس. إذن إنجيل مرقس أكيد اتكتب قبل لوقا. طيب لوقا اتكتب إمتى؟ لوقا كتب إنجيل لوقا وسفر الأعمال، وطبعاً واضح إنه كتب سفر الأعمال بعد ما كتب إنجيل لوقا. سفر الأعمال آخر حدث لوقا بيذكره هو سجن بولس في روما، والسجن ده احنا عارفين انه حصل حوالي 60-62 ميلادية. إذن إنجيل لوقا اتكتب قبل كده في نهاية الخمسينات أو يمكن بداية الستينات. إذن يبقى إنجيل مرقس اللي لوقا استخدمه أو استخدم أجزاء منه اتكتب قبل كده كمان، عشان كده التاريخ المرجح هو في منتصف أو آخر الخمسينات. طيب مرقس كتب إنجيله لمين؟ عندنا شهادة من يوستينوس الشهيد إن مرقس كتب وقت وجوده في إيطاليا، والأمر دوت بيتناسب مع التقليد الكنسي إن مرقس كان موجه إنجيله في المقام الأول لأمم مضطهدين بسبب إيمانهم بالمسيح في منطقة روما. وبيأكد دوت بعض الحاجات من وسط الإنجيل، أولهم مثلاً إن مرقس بيذكر واحد اسمه روفوس في إصحاح 15 عدد 21، وبنعرف من روميا 16-13 إن روفوس دوت كان واحد من أعضاء الكنيسة في روما. فواضح إن مرقس بيفكر المستمعين بتوعه بشخص هم عارفينه بالفعل في روما. كمان مرقس هو الإنجيل الوحيد اللي بيستخدم ألفاظ لاتينية وهو بيتكلم، مع إنه كل الإنجيل مكتوب باللغة اليونانية، فواضح إن الألفاظ اللاتينية دي هتبقى مفهومة للمستمع بتاعه من منطقة روما. ومرقس بيهتم كمان إنه يشرح بعض التقاليد اليهودية عشان عارف إن المستمع الأول ممكن ما يبقاش فاهم قوي التقاليد دي، فهو محتاج يشرحها له. طيب أنا عارف إن إحنا في الأول قلنا تقسيمة والتقسيمة كانت مهمة، كان خليني أقول لكم تقسيمة كمان أبسط تساعدنا ندرس الإنجيل، وزي ما فكرتكم في ثلاث أسئلة مهمة مرقس عايزنا طول الوقت نفكر فيهم: مين هو يسوع؟ إيه الإرسالية بتاعت يسوع؟ ومين هو التلميذ الحقيقي ليسوع؟ طيب أنا عايز أبص معاكم على الخريطة علشان ده هيساعدنا وإحنا بنفهم السفر. خدمة المسيح في النص الأول في إنجيل مرقس كلها كانت في الشمال في منطقة الجليل، وفي وسط الإنجيل المسيح هيروح لقيصرية فيلبس اللي هي في أقصى الشمال بتاع الجليل، ومن إصحاح 8 لما بعد المسيح هيبدأ يتحرك من قيصرية فيلبس في الشمال الجليل، يعبر بمناطق تاني في الجليل لغاية ما ينزل للجنوب في منطقة اليهودية اللي في مركزها في أورشليم. فالنص التاني هيركز على أحداث حياة المسيح في أورشليم بالذات. طيب تعالوا نفكر في التقسيمة دي وأقول لكم إن مرقس بيورينا المسيح راح من الشمال للجنوب المرة الأساسية في وسط الإنجيل، لكن بيقول لنا كمان المسيح راح مرة سريعة خالص في بداية الإنجيل. المرة الأولى اللي راح المسيح راح من الجليل، ده نقراه في 1:9، راح من الجليل في الشمال لنهر الأردن قريب من الجنوب علشان يتعمد. والمعمودية بتاعت المسيح في الأناجيل هي إشارة إن المسيح جاي يبقى واحد مع الخطاة، لأنه مين اللي كان بيتعمد؟ الخطاة. الخطاة كانوا بيمروا بالمية علامة الاغتسال، لكن المسيح نفسه يروح نفس المكان اللي الخطاة رايحينه علشان يقول أنا مش محتاج اغتسل نفسي، أنا ما عنديش خطية، لكن أنا جاي يبقى واحد مع الخطاة. ففي بداية الإنجيل المسيح يروح من الشمال للجنوب علشان يتحد بالخطاة من خلال المعمودية. ومن وسط الإنجيل هيقول لنا المسيح راح نفس المشوار من الشمال للجنوب، بس المرة دي مش بس علشان يتحد بيهم في المعمودية، لكن يتحد بيهم في الصليب. إنه في الصليب هو مش بس وقف علشان ياخد رمز التطهير، لكن وقف علشان يعطي نفسه على الصليب للتطهير. طيب نرجع مرة تاني للتقسيمة بتاعتنا. فالإصحاح الأول بيبدأ بعدد مهم خالص، بيقول لنا إن كل اللي هيكتبه هو بداية إنجيل يسوع المسيح ابن الله، لكنه عايز يقول لنا كل اللي أنا هكتبه أهم حاجة فيه إنك تعرفوا الخبر السار، إيه اللي المسيح جاي يعمله، وتعرفوا مين هو يسوع، إن هو المسيح اللي وعد بيه العهد القديم وهو كمان ابن الله. المقدمة أول 15 عدد بيأكد لنا أنه يسوع دوت هو المسيح اللي توعد بيه في العهد القديم من خلال اقتباس لعدة نبوات. بعد كده خدمة المسيح في الجليل تبدأ من 1:16 لغاية إصحاح 8:30. ففي الجزء الأول دوت مرقس مركز على أعمال المسيح أكتر من تعليم المسيح. فمرقس بيكلمنا عن سلطان المسيح على مملكة الشيطان، على الشفاء، على حتى الطبيعة، على دعوة تلاميذ وتلمذتهم. ومرقس بيكرر كلمة أكتر من أي إنجيل تاني، هي كلمة للوقت. وللوقت كلمة بتقول لنا أنه في أحداث سريعة قوي عمال تحصل في حياة المسيح، وأكنه مرقس عايز يقول المسيح هو الخادم اللي عمال يعمل 24 ساعة علشان يأسس ملكوت الله ويظهر أعمال الله. القسم الأول اللي بيتكلم عن المسيح ذو السلطان زي ما اتفقنا على الشيطان وعلى الأمراض وكمان على الطبيعة، الجزء دوت بينتهي بحدث مهم قوي في مرقس 8 من عدد 22-27. وأنا أشجعكم جدا تقروا الجزء دوت وتراجعوه وتشوفوا إزاي الجزء دوت بينهي القسم الأول من مرقس. القسم الأول من مرقس مركز على مين هو يسوع، القسم الثاني مركز على إيه هي إرسالية المسيح، إيه أهم حاجة في خدمة المسيح. فالقسم الأول ينتهي بالمسيح بيعمل شفاء لأعمى ويعمل له الشفاء دوت على مرتين. ولا معجزة المسيح عملها احتاج يشفي شخص على مرتين. اشمعنى الأعمى دوت المسيح يبدأ يشفي عينيه في الأول فيشوف الناس كأشجار، وبعد كده يحتاج الشخص دوت لمسة تاني من المسيح علشان الناس اللي شايفهم كأشجار يشوفهم كأناس؟ البعض بيتساءل هل المسيح كان ضعيف ما يقدرش يعملها في مرة واحدة؟ طبعا المسيح كان يقدر يعمل معجزة في مرة واحدة، بس المسيح عايز يعمل حاجة تقول لنا انه ده نفسه بالظبط اللي انا بعمله مع التلاميذ. التلاميذ فهموا في النص الاول من الانجيل مين هو يسوع، فهموا انه يسوع الناصري هو المسيح اللي العهد القديم اتكلم عنه، هو الملك، هو ابن الله. لكن ما كانوش لسه فهموا هي ايه اهم ارساليه المسيح جاي يعملها. عشان كده بعد قصه الاعمى اللي اتشفى على مرتين على طول بنشوف بطرس عينه بتتفتح على شخص المسيح وعمله على مرتين. فاكرين لما قلنا ان النص الاول بينتهي في قيصريه فيلبس في الشمال، المسيح ياخد التلاميذ في قيصريه فيلبس في الشمال ويسالهم هو الناس بتقول انا مين؟ فيقولوا له الناس بتقول البعض انت يوحنا المعمدان، البعض بيقول انت ايليا او واحد من الانبياء. وبعد كده المسيح

وساعتها بطرس ما يعجبوش الكلام. بطرس عايز مسيح يملك بمجد، وأول ما قال له أنت المسيح كان متوقع أنه المسيح هيقول له يلا احنا هنروح نملك بقوة في أورشليم. لكن عكس توقعاته المسيح يبدأ يكلمه على الألم والصليب، فبطرس ينتهر المسيح والمسيح بدوره ينتهر بطرس ويقول له ابعد عني يا شيطان، انت مش بتطلب الأمور اللي تمجد الله، انت عايز الأمور اللي تمجد الناس. وبقيت الإنجيل من أول إصحاح 8 في نصه من الحدث دوت المسيح يبدأ يكرر الحقيقة دي مرة ومرات، إن هو جه علشان يملك ويتمجد، لكن الطريق للمجد هو طريق الألم. وده بيفهمنا إنه زي ما الأعمى عينه تفتحت على مرتين، بطرس كان محتاج معجزة تانية عشان عينه تتفتح. هو عينه تفتحت على مين؟ هو يسوع، لكن كانت لسه عينه ما تفتحتش على إيه الإرسالية الأهم ليسوع. عشان كده النص التاني المسيح أكتر من مرة هيقول للتلاميذ الحقيقة دي. فلو قريته في صح 8 و9 و10 الأعداد من 31 ل 33 أو 35 هتلاقي المسيح بوضوح جدا بيكرر نفس الحقيقة. ابن الإنسان جه علشان يصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم من الأموات، وإن ده الطريق بتاع الخلاص. والجملة الأخيرة دي مهمة قوي. البعض بيقول المسيح اتكلم عن نهاية حياته، لكن ما كانش يعرف قوي هو نهاية حياته هتنتهي كده ليه. فالبعض بيقول هو قال إنه هيموت وهيقوم، لكن ما كانش يعرف ده هدفه إيه. لكن مرقس بيأكد لنا عكس كده. مرقس بيقول المسيح كان عارف كويس هدف موته وقيامته إيه. فلو بصيتوا معايا في مرقس 10:45 المسيح نفسه بيقول التلاميذ ابن الإنسان قد جاء لا ليخدم بل يخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه جاي يبذل نفسه فدية. فدية يعني جاي يدفع تمن علشان الخطاة ما يدفعوش التمن للأبد في الجحيم، تمن خطاياهم. لكن كمان مرقس 14:24 المسيح وهو على العشاء الأخير بيقول هذا هو دمي الذي للعهد الجديد والذي يسفك من أجل كثيرين. المسيح كان عارف كويس إنه ألامه كانت ألام كفارية، إنه دمه هيسفك علشان غفران لخطايا كثيرين. وده الإنجيل. مرقس بدأ أول آية فيه بيقول إنه ده بداية البشارة المفرحة، الإنجيل الخبر السار. وهو إيه الإنجيل الخبر السار؟ إنه في خطاة غير مستحقين ينفع يخلصوا لأنه المسيح جاء ليبذل نفسه فدية عن كثيرين، لأنه دمه هيسفك علشان يأسس عهد جديد، عهد فيه غفران للخطايا. طيب القسم الأخير دوت، فإحنا كده اتفقنا إنه من إصحاح 8 عدد 30 لغاية 16:20 المسيح بيتحرك، فاكرين منين؟ من قيصرية فيلبس في الشمال، يعبر بالجليل، بعد كده رايح لأورشليم. من أول إصحاح 11 المسيح بيقرب خالص من أورشليم وبيدخل أورشليم. إحنا اتفقنا إنه المسيح في النص الأول كلمة للوقت اتقالت كتير لأنه كان بيعمل معجزات كتير قوي قوي قوي. النص الأخير دوت مرقس مش عمال يذكر معجزات كتير، خلاص ده كان في النص الأول. وفي النص التاني مش بس عمال يقول لنا أيام مختلفة حصل فيها حاجات مختلفة، لكن أكنه عارفين الكاميرا كده لما تعمل زوم إن تقرب من مشهد معين وتركز على المشهد دوت. أهو مرقس من إصحاح 11 يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ففي الأول عمال يقول لنا حاجات بتحصل في أيام وشهور مختلفة، في الآخر يقرب على الأيام الأخيرة في حياة المسيح. ومش بس كده، ده يعمل زوم إن تاني ويكرر يقول لنا الساعات الأخيرة ساعة ساعة إيه اللي بيحصل فيها. وده خلى بعض المفسرين يقولوا إن مرقس كتب سفر كبير يعتبر مقدمة للحدث الأهم، حدث الصلب. يعتبر تلت إنجيل مرقس مركز على الأحداث بتاعة الصلب، ومن أول صفحة في مرقس مرقس بيعدنا علشان أحداث الصلب. طيب في كلمة محورية خالص هتربط لنا بمين هو يسوع، بمين هو التلميذ. المرة الثالثة أو الرابعة افتكروا الخريطة فوق قيصرية فيلبس، ومن نص الإنجيل المسيح ماشي لأورشليم رايح لطريق الصليب. في كلمة مرقس بيكررها كتير بالذات من أول إصحاح 8، كلمة في الطريق.

كلمة في الطريق. ومرقس بيقول لنا كذا حدث المسيح بيعمله وهو في الطريق، الطريق لفين؟ الطريق لأورشليم. طب ليه مرقس بيكرر الكلمة دي كتير؟ عشان مرقس عنده التلميذ الحقيقي هو التلميذ اللي بيتبع المسيح في الطريق، والطريق اللي مرقس بيرسمه هو طريق فيه ألم، هو طريق المسيح يقول للتلاميذ إن كان أحد يريد أن يكون لي تلميذ فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني في الطريق. تعرفين إن المسيحيين في سفر الأعمال أكتر اسم اتسموا بيه في البداية قبل ما يتسموا مسيحيين كان إيه؟ كان أتباع الطريق. أنهي طريق؟ الطريق اللي بتمشي ورا المسيح حامل الصليب مستعد تهان وتعير لأنك عارف إنه الطريق بتاع الصليب دوت هو طريق المسيح وآخره طريق المجد. تعالوا دلوقتي هعمل معاكم يعني مسح سريع كده على المواضيع المهمة اللي احنا قلناها. احنا قلنا مرقس عايزنا طول الوقت واحنا بنقراه نفكر مين هو يسوع، ايه إرسالية يسوع، ومين هو التلميذ. فمرقس بيقول لنا مين هو يسوع من بداية الإنجيل، بيقول هو ابن الله، هو الله الابن في إصحاح 1:1. والغريب ان مرقس في إصحاح 15:35 في آخر الإنجيل بتاعه خالص يقول لنا مين اللي اكتشف انه المسيح هو ابن الله، قائد المئة اللي واقف عند الصليب. فبداية الإنجيل مرقس بيقول لنا ان يسوع هو ابن الله، وفي نهاية الإنجيل مرقس بيقول ان واحد أممي من الناس اللي صلبت المسيح اكتشفوا الحقيقة دي، وكأنه بيقول وماذا عنك؟ هل هتعرف ان هو الله الابن؟ ان هو ابن الله المساوي لله؟ هل هتشوف دوت في صفحات الإنجيل ولا لا؟ بس كمان مرقس بيقدم المسيح في إصحاح 2 إن هو غافر الخطايا في معجزة شفاء المفلوج اللي المسيح قال له مغفورة ليه خطاياه، وكأن مرقس عايز يقول أعظم حاجة المسيح جاي يعملها مش بس شفاء الجسد، لكن الأهم هو شفاء الروح والنفس من الخطية. المسيح كمان بيقدم إن هو العريس، بيقدم إن هو رب السبت والأعظم من داود، بيقدم إن هو اللي جه علشان يبطل الطقوس اليهودية اللي فيها اليهود كانوا مهتمين بالديانة الخارجية، والمسيح جاي يقول لهم الديانة الحقيقية هي ديانة القلب فيها فأعماقه بيتغير. وده يجيبنا للموضوع اللي بعد كده مهم في إنجيل مرقس، مين هو التلميذ الحقيقي؟ التلميذ الحقيقي في مرقس، وده بنقراه في مرقس 7، هو عرف إن المشكلة الحقيقية في القلب، لأن المسيح في مرقس 7 بيكلم فريسيين مهتمين زي ما لسه قايل بالطقوس الخارجية، ويقول لهم المشكلة الحقيقية مش إن أنت تعمل بعض الطقوس الخارجية تغيرها، لكن القلب هو اللي مليان أصنام، القلب هو اللي نجس. فالمسيح يقول من داخل من قلب الإنسان تخرج أفكار شريرة، زنا، قتل، كذب، حسد. وأكن المسيح عايز يقول التلميذ الحقيقي هيعرف عمق المشكلة في قلبه وهيصرخ للمسيح يقول له قدس وطهر وغير قلبي. طيب التلميذ ده هيعرف عمق المشكلة منين؟ هيعرفها من كلمة الله، من الكتاب المقدس. عشان كده المسيح بيقول في إنجيل مرقس واحدة من أهم الأمثال، في مرقس 4 حقيقة المسيح بيقول إن ده أهم مثل من الأمثال بتاعتي، لأنه في مرقس 4 المسيح بيتكلم عن مثل الزارع اللي فيه الزارع هو المسيح نفسه، والبزار اللي بتترمي اللي الزارع ده عمال يطرحها على أراضي مختلفة هي كلمة الله. وأكن مرقس عايز يقول سؤال لكل حد بيقرأ الإنجيل، أنت عمال تقرأ في الصفحات دي عن مين هو يسوع وليه جه يسوع، بس السؤال هو هتقبل كلمة المسيح إزاي؟ ففي أراضي من الأراضي الأربعة، أراضي زي الطريق اللي البذرة ممكن تقع فيه بس ما تجيبش أي ثمر، أو أراضي صخرية اللي البذرة ممكن تقع وتجيب شوية ثمر لكن شهوات العالم تخنق الثمر دوت فما بقاش فيه ثمر حقيقي، لكن الأرض الرابعة هي اللي هتجيب ثمر حقيقي، لأن الأرض دي قبلت الكلمة باتضاع وانكسار، والأهم لأن الأرض دي بقت أرض صالحة لأنه نعمة المسيح غيرت الأرض دي. التلميذ الحقيقي في إنجيل مرقس هو تلميذ بيقبل كلمة الله، مش بس إنه يسمعها لكن يصرخ للرب يقول له زي ما واحد مهم في إنجيل مرقس صرخ ارحمني يا ابن داود، أنا محتاج أنت ترحمني وأنت تغير نوع الأرض بتاعة قلبي.
هختم معاكم بفكرتين مهمين عن التلميذ في إنجيل مرقس وبنقراهم في إصحاح 8. إن التلميذ الحقيقي هو اللي بينكر نفسه وبيحمل الصليب ويتبع المسيح، والمسيح يقول كده إنه من يحب حياته يهلكها لأجلي ولأجل الإنجيل، وأكنه عايز يقول التلميذ الحقيقي هيدي كل حياته لأجل المسيح ولأجل إرسالية المسيح، رسالة الخبر المفرح. والفكرة التانية المهمة في إنجيل مرقس، والحقيقة دي فكرة بتعزيني جدا جدا جدا، إن مرقس بيذكر الاتناشر تلميذ بصورة داكنة جدا. باستمرار مرقس بيذكر فشل التلاميذ الاتناشر، باستمرار بيذكر المسيح بيقول لهم عن غلاظة قلوبهم وعن عدم فهمهم، والمسيح يعلم والتلاميذ مش فاهمين، لدرجة إنه في النهاية في أهم أحداث في حياة المسيح، المسيح بياخد أقرب ثلاث تلاميذ ليه عشان يصلوا معاه في جثماني وهم نايمين، وبعد كده المسيح يقبض عليه والتلاميذ كلهم يهربوا، والمسيح في وسط المحاكمة مرقس يسجل المسيح بيشهد بالحق قدام الملوك وقدام رؤساء الكهنة، وبطرس بره بينكر إنه بيعرف المسيح. المسيح بيتاخد للصليب والتلاميذ كلهم بيختفوا من مشهد الصليب، باستثناء يوحنا والمريمات، كل التلاميذ اختفوا من مشهد الصليب. طيب مرقس انت عايز تقول لنا ايه؟ مرقس الاتناشر تلميذ بيمروا بحالة من الفشل، وأكنه عايز يفكر أي حد بيقرأ الإنجيل وهو شاعر بفشله الشخصي، هو نفسه يبقى تلميذ ليسوع بس طول الوقت شاعر بفشل، يقول له خلي بالك دول نفس الناس اللي المسيح اهتم بعد ما قام الموت يظهر لهم ويستردهم. فالتلميذ في إنجيل مرقس يمكن بيظهر في قمة الفشل، لكن دوت بيخلينا نشوف إنه المسيح في قمة النجاح، إنه يقدر يسترد أكتر تلميذ أنكر وباعه فشل. عشان كده لو تفتكروا في آخر إنجيل مرقس لما المسيح قام الموت خلى الملائكة يقولوا للمريمات روحوا قولوا للتلاميذ إن أنا قمت من الموت وإن أنا هسبقهم للجليل، بس كمان قولوا لبطرس، لأن بطرس هو من أكتر التلاميذ اللي فشلوا في الإنجيل. المشجع كمان إن مرقس بيذكر 12 شخصية تانية غير ال 12 تلميذ، شخصيات يمكن ما نعرفش بعض أسمائهم، لكن ال 12 شخصية دول أمنوا بالمسيح وتابعوا المسيح، وبعضهم حتى بشكل كده رمزي أخذ الصليب وتابع المسيح. من ضمن الشخصيات دي سمعان القيرواني اللي كان شايف المسيح رايح الصليب وأمر أنه يحمل الصليب، وأكنه مرقس عايز يقول رغم فشل البعض إلا أنه المسيح بيجي بنعمة لل 12 تلميذ بتوعه، وبيجي بنعمة كمان لتلاميذ يمكن إحنا ما نعرفش أسمائه، لأنه المسيح جه علشان يصنع تلاميذ. باختصار المسيح ما جاش عشان يخدم في المقام الأول، لكن عشان يخدم ويبذل نفسه فدي عن كثيرين، والناس اللي المسيح بذل نفسه فدي عشانهم هيصنع منهم تلاميذ حقيقيين.

0: انت عظيم.
1: نعم.
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك. ليس مثلك
0: تصنع العجائب. انت عظيم
1: صانع العجائب.
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء.
1: ولا يعصر عليك امر.
0: تستطيع كل شيء.
2: يا رب احنا نعبد اله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك نهديك كل المجد كل الكرامه. ننحني عند رجلك نتضع امامك نعظم اسمك. اسمك عظيم. اسمك عظيم. اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع. نرفع اسمك.

0: الإصحاح الثالث والعشرون.
1: وخاطب يسوع الجموع وتلاميذه.
2: معلمو الشريعة والفريسيون على كرسي موسى جالسون، فافعلوا كل ما يقولونه لكم واعملوا به، ولكن لا تعملوا مثل أعمالهم، لأنهم يقولون ولا يفعلون. يحزمون أحمالا ثقيلة شاقة الحمل ويلقونها على أكتاف الناس، ولكنهم لا يحركون إصبعا تعينهم على حملها. وهم لا يعملون عملا إلا ليشاهدهم الناس، يجعلون عصائبهم عريضة على جباههم وسواعدهم، ويطولون أطراف ثيابهم، ويحبون مقاعد الشرف في الولائم ومكان الصدارة في المجامع والتحيات في الأسواق، وأن يدعوهم الناس يا معلم. أما أنتم فلا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا معلم، لأنكم كلكم إخوة ولكم معلم واحد. ولا تدعوا أحدا على الأرض يا أبانا، لأن لكم أبا واحدا هو الآب السماوي. ولا تسمحوا بأن يدعوكم أحد يا سيد، لأن لكم سيدا واحدا هو المسيح. وليكن أكبركم خادما لكم، فمن يرفع نفسه ينخفض، ومن يخفض نفسه يرتفع. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تغلقون ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء، وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أن

0: الأصحاح الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع اثنين من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآدم اسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به. وآمن به جبات الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
3: 100% كيف كويسين؟
0: الله تمام. الجو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نعزم صابر؟
0: البرلوم ده انا طوالي
2: لو انت انا ما عندي مشكله باكل طوالي.
1: خلاص راح اكون نفطر،
0: يلا راح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مزبط زبيطه،
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزبطنا الدنيا
3: بمويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه، يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر، انا احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه حنعمل نفس الحكايه، وحنشيل مقطع بتاعنا وهيثم حيقرا لينا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني الأصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنع سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إليّ. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءه الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حس هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من البرية. وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن. في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي. وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو
1: بما
2: لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي. وكان في في في في في المقطع ذات هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي.
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده.
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 وكده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر. فالمسيح هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: يس.
1: كمان بيقول انفتحت السماء في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة. هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت
1: بالضبط.
2: ده في المقطع الأول. المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ. وحتى في حتة قالوا فيه عشائية يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات
2: بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات. فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل. ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما أعرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع. بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس. بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر؟ وين ظهر الله في المقطعين؟
1: في متى ثلاثة بنشوف في عدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب. نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب. هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم.
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه.
0: الصوت في السماوات غائلا يعني ده صوت الله صح؟ أكيد هذا هو ابن حبيب أسرب. في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود؟
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: اللي هو دي يوحنا كان قال
3: كده. وأيضا في 29 قال هوزا حمل الله الذي رفع خطية العالم. ده هنا الزهر الله في هذه المقطع.
0: تمام جدا تمام جدا.
2: هنا برضو بنشوف الثالوث في إنه الروح القدس كان ظاهر يعني. يعني حتى المعمودية كانت بيتم إنه معمودية المسيح يتم بالروح القدس.
0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
2: بوجود الروح القدس. بوجود الروح القدس.
0: اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازة في شكل حمامة. واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الإنسان هنا.
1: في العادة أول بيظهر يوحنا على طول يعني. في تلك الأيام جاء يوحنا الممدان يكرز في برية اليهودية.
0: شخصية قوية صح؟ ياكل جراد وعسل بس.
2: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دول كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن ان لا لا لا هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
1: في عدد الثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما
1: عدد الثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن في ان هذا هو الذي قيل عنه باشعياء النبي.
0: ظهر اشعياء اللي هي النبوه صح
1: كانت.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوقين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا اولاد الدبايب صح. انت اولاد الدبايب منو قال لكم طهروا؟ الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
2: برضو بنقول انه يعني ما تقول لنا ابراهيم ابدا
1: ابدا بالضبط.
0: كويس. والثاني في شو ظهر
2: في 13 يعني جاي يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني. هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني وين الانسان في المقطع الثاني. يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
2: سار قدامي
3: قدامي. وهنا برضو الرجل
1: بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قاصد بهنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
2: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد عن المسيح. تمام جدا تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوة. وده أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
2: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
1: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول

0: يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة اللي هو دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
1: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت بحسب كلام أخونا أنا هيثم بأنه يوحنا شعبه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال لأن أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان يدي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا ما نتحقق الرسالة بتاعه وصل.
2: يمكن يعني أمين بس أدركت زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال الكلام زمان في السفر أشعياء كما إنه جت حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضيع كلها كيف
3: يعني ما في صدفة هنا.
1: أيوه ما في صدفة.
2: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر الثالوث ثاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
3: أكيد،
2: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، دي حاجة برضو
3: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا ده يعني.
2: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
3: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
0: بالضبط.
3: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب يعني كده تخيل كده يوحنا يكون له في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب ما نعرف شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا، يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
0: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبع الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إن تصل للناس، لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة تواضع بأنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
2: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه ما لم إنه فعلا شخصيته كانت الشخصية ما يشعر عليه كان الناس بيمشوا في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجة غير كده وجوه جومنه جوه الناس الفريسين ورجال الدين
3: بس الدين زاد
0: مناقضين

0: جو متوقعين انه يوحنا يشوف زيهم ولبسهم وكذا يقول لهم يا الله انتم رجال الدين، لكن يوحنا عليهم قال لهم يا اولاد الافا يا اولاد الدبايب. كان يوبخ شخصيه قويه، مش انه بس قويه لكن انه الشخصيه كان انه يوصل الحق الكتابي حتى ولو كان الانسان قدامه. انا عاوز اعلن الشيء الالهي، او انا عاوز اقول اعلن التعليم الصح، انا او عاوز اقول الكلام الصح. انتوا ما رجعتوا تسووا ده ما صح، انتوا قايلين نفسكم تعملوا كده، يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبههم. عاش حياه عجيبه، زول معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البريه وواسي.
1: وانا داير ازيد برضو يوحنا، لانه كان يعني انسان واعي ان الوضوء ظاهر عليه، لانه يعني حتى يقول انا ما اعرف، انا لم اكن اعرف ولكن الذي ارسلني. يعني هو كان بيقول بطريقه الوضوء، عشان كده كان بيكون بطريقه مبسطه كان بيوصل الرساله بتاعته. وانا بشوف بانه الانسان هي جنون لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرساله الممكن عشان يوصل للناس.
2: يعني كانه سبب بوضح حاجه ثانيه، الوضوح. يعني في رساله محدده لما نزيد فيها او يكون فيها كلام اضافي ما بتدي الغرض اكثر ما يكون الكلام يكون يعني كلام المطلوب انك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا، دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
0: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياتي يوحنا، إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه يخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي
2: يفتخر.
0: في جاء المسيح وعالي المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع بصورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محل يوحنا مع مدان والناس كلها هايصه وجاي طواوه
2: يفتش
0: في النهايه، يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف، يجي يقول لي يا اخي ده، لا اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اعمل منك. يعني تواضع يعني كان شخصي
1: يعني صح. يعني في حتى بالاخر قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
0: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها، أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
3: يعني لو قلنا آخر حاجة، يعني زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
2: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس الثاني.
1: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا
0: بالحتة،
1: يعني الآب والروح المقدس والابن.
0: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيت تقول، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان، وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا. انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وطالع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله. جهز لنا منه ترنيمه
2: لين ندي فرصه لصابر.
0: البرلون خلاص بقى يبقى زول سينير بقى يبقى زول أساسي.
3: تعصرت عليه شديد. لا مشكلة.
1: جيب لنا ترنيمة جميلة كده.
3: كويس نديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا يا شباب. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا كبوت
2: الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض، زي ما شفتوا دراسة ممتعة ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة، أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين به في الغاعة في أي مكان نحن فوقه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا وبعد ذلك.
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا، نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكرم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو سما.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله: إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز، وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير، ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة. وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب، فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم. لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال. فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسد الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم؟ وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثل ما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله، فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى، فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي، والآن هذه ساعتكم وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم، فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك، فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساكم الله بألف خير وعافية أحبتي في هذا اليوم الرائع يوم الأربعاء، في الليلة المباركة هذه نقضيها مع بعض، نسمر سمرة بركة، سمرة روحية، يكفي هم وغم، يكفي الأخبار الذي بتقطع القلوب. أنا عارف أن الكل مجروح، أنا عارف أن بأسر فقدوا عزيز وغالي، أنا عارف أن القلوب فيها ما فيها، لكن الذي نقدر نعمله أن احنا نقدر أن احنا نجلس جلسة روحية، بدل ما نجلس ونتكلم غارة وحوثي وصلاحي ومؤتمري، نتكلم على علاقتنا بالله، نتكلم على الأشياء الروحية الذي الحل الوحيد أن احنا نقدر أن احنا نطلع من الكابوس الذي احنا فيه. وبدايتنا مثل كل مرة نبدأ بالصلاة والدعاء، فنفتح قلوبنا لله ونصلي وندعي.
1: ربي أشكرك لأنك كنت معي خلال الأوقات الصعبة التي مررت بها، من حادث سير أو أمراض أو عمليات جراحية. أطلب منك أن تحررني الآن من الكآبة التي شعرت بها. حررني أيضا من المضايقات والمخاوف وذكرى الآلام التي انطبعت في داخلي. يا الله، أشكرك لأنك كنت معي في أوقات الحزن أيضا، ولأنك سرت معي يدا بيد عبر وادي الظلام. أشكرك لأنك تخفف حملي وتبعد أحزاني ومآسية، وتخفف وطأة فترة الحداد. أشكرك لأنك تعطيني فرحك وسلامك يا رب. آمين.
0: يا سلام، آمين آمين آمين. صلاة مباركة وصلاة رائعة. ولما احنا بنصلي أرواحنا بتشتد لله، بتقرب منه، فندخل مع الحمية هذه ونرنم ونسبح لله ونقول له يا رب ما بلا أنت يا إلهي، ما بلا أنت. نشوف أخونا العزيز نزار الحسيني مدير الاستديو إيش الترنيمة الذي مجهز لنا بعد الترنيمة مباشرة، عن نكون مع موعدنا اليومي، موعد الأكل حق أرواحنا. كما الجسد محتاج أكل، الروح محتاجة أكل كمان، الذي هو كلمة الله من الكتاب المقدس، الكلام الصح الذي لا تغير ولا تبدل. الذي ما عنده كتاب مقدس جهزوا ورقة وقلم من أجل تكتبوا الأشياء الذي عن نستفيد منها، ونسمع أيش الله يشتي يكلمنا في الليلة هذه. نسمع الترنيمة وبعدها قراءات في الكتاب المقدس.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي ادينا، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

كتاب حزقيال الفصل 37. حلت قوة الله علي، فحملني روح الله وأنزلني في وسط الوادي، وكان مملوءا من العظام، وجعلني أمر بينها، فرأيت أنها كثيرة جدا تغطي أرض الوادي ويابسة جدا. فقال لي: يا ابن آدم، هل تعود الحياة إلى هذه العظام؟ فقلت: اللهم يا ربي أنت أعلم. فقال لي: تنبأ لهذه العظام وقل لها: أيتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الله، فإن المولى الإله يقول لهذه العظام: سأجعل روحا يدخل فيك فترجع إليك الحياة، وأضع عليك عصبا ولحما، وأغطيك بجلد، وأضع فيك روحا فترجع إليك الحياة، وتعلمين أني أنا الله. فتنبأت كما أمرني، وبينما أنا أتنبأ حدث صوت وضجيج، واقتربت العظام واحدة إلى أخرى، ورأيت العصب واللحم قد ظهر عليها، والجلد غطاها، ولكن لم يكن فيها روح. فقال لي: تنبأ يا ابن آدم، تنبأ وقل للروح: هذا كلام المولى الإله، تعال يا روح من كل جهة، وهب على هؤلاء القتلى لكي ترجع إليهم الحياة. فتنبأت كما أمرني، فدخل الروح فيهم، فرجعت إليهم الحياة، وقاموا على أقدامهم جيشا عظيما جدا. ثم قال لي: يا ابن آدم، هذه العظام هي كل بيت إسرائيل، فهم يقولون: يبست عظامنا وضاع أملنا وهلكنا، لذلك تنبأ وقل لهم: هذا كلام المولى الإله، سأفتح قبوركم يا شعبي، وأخرجكم منها، وأرجعكم إلى أرض إسرائيل، فتعلمون أني أنا الله حين أفتح قبوركم وأخرجكم منها يا شعبي، وأضع روحي فيكم فترجع إليكم الحياة، وأسكنكم في أرضكم، فتعلمون أني أنا الله حكمت ونفذت. هذا كلام الله. وقال الله لي: يا ابن آدم، خذ عصا واكتب عليها: عصا يهوذا وبني إسرائيل الموالين له. وخذ عصا أخرى واكتب عليها: عصا يوسف أي أفرايم وكل بني إسرائيل الموالين له. واقرنهما معا كعصا واحدة حتى تصيرا واحدة في يدك. فعندما يقول لك شعبك: أخبرنا عن معنى تصرفك هذا، تقول لهم: هذا كلام المولى الإله، سآخذ عصا يوسف التي تمثل أفرايم وقبائل إسرائيل الموالين له، وأضم إليها عصا يهوذا، وأجعلهما عصا واحدة فتصيران واحدة في يدي، وامسك بيدك العصاوين اللتين كتبت عليهما ليراهما الناس، وقل لهم: قال المولى الإله: سآخذ بني إسرائيل من بين الأمم التي ذهبوا إليها، وأجمعهم من كل جهة، وأرجعهم إلى أرضهم، وأصيرهم أمة واحدة في الأرض على جبال إسرائيل، ويكون عليهم كلهم ملك واحد، ولا يكونون أمتين فيما بعد، ولا ينقسمون إلى مملكتين، ولا ينجسون أنفسهم بأصنامهم، ولا بتماثيلهم البشعة، ولا بشيء من معاصيهم،
لأني أنقذهم من كل ذنوبهم وارتدادهم، وأطهرهم فيكونون شعبي وأنا أكون إلههم، ويكون داود عبدي ملكا عليهم، ولهم جميعا راع واحد، ويعملون بشرائعي ويحفظون فرائضي ويطيعونها، ويسكنون في الأرض التي أعطيتها لعبدي داود والتي سكن فيها آباؤكم.

0: أعلم الأمم أني أنا الله الذي أجعل بني إسرائيل طاهرين.
1: يا سلام، بركة ونعمة، أشياء غالية على قلوبنا منسمعها، بتخاطب قلوبنا وعقولنا، لأنه هذا كلام الله. فعلا قراءة كانت رائعة، والترنيمة قبل قراءة كانت أيضا رائعة ومتناسبة ومتناغمة مع القراءات.
2: سلام يا عيالي، جاهزين لدراسة الكتاب المقدس؟
3: سلام يما.
4: سلام يما. طبعا احنا جاهزين ومشتاقين نتعرف على الله أكثر من خلال كلمته،
3: ونشتي نتعلم على أنفسنا من خلال كلمة الله.
2: يلا ببركة الرب نبدأ. سلام المسيح لكم يا أولاد، كيف أنتم اليوم؟
4: تمام، نشكر الرب يما. وانت كيف أنتي؟
2: نشكر الله، نشكر الله. وانت يا ليان؟
5: نشكر الرب.
2: كيف كان يا موسى اليوم؟ حلو.
5: كويس.
2: مستعدين للمدارسة اليوم، مدارسة الكتاب؟
4: أكيد.
2: قبل نبدأ تشكر يا غسان الرب اليوم؟
4: أنا أشكر الرب أنه يعني على هذه الفرصة وهذا الدرس الذي احنا بنعمله كأسرة.
2: نشكر الله، نشكر الله. وانت يا ليان شكري الرب؟
5: أنا أشكر الرب على حياتي، الحياة اللي أعطاني.
2: نشكر الرب، نشكر الله على الحياة، نشكر الرب على سلامه ومحبته الذي معانا ويده دائما اللي محاوطانا. نشكر الرب. طلبي يا ليان طلبة من الله،
5: إنه يبارك يومنا اليوم ودرسنا.
2: آمين آمين. وأنا كمان أطلب من الرب إنه يبارككم، يبارك الدرس اليوم.
4: آمين.
2: ويكون معانا بروح. آمين.
4: نفس الطلب يعني نتمنى من الرب إنه درسنا هذا يكون مبارك، هذا
2: حضور الرب. آمين
4: آمين
2: آمين. اشتيش اليوم أنت يا ليان اليوم تصلي لنا قبل ما نبدأ نقرأ؟
5: تمام.
2: يلا حبيبتي بدأ يصلي. إحنا رؤوسكم، إحنا قلوبكم لله.
5: يا رب صلي باسمك العظيم، بارك يومنا، بارك درسنا.
2: آمين.
5: بارك عائلتنا، أصحابنا.
2: آمين.
5: بارك الكل.
2: آمين.
5: ويا رب خلينا نتعلم من درسنا اليوم. وآمين.
2: آمين.
4: آمين. آمين.
2: ربي باركك يا ليان وباركك يا غسان. نبدأ نقرأ يا جهال اليوم، بنقرأ في لوقا 19. أقرأنا ولا أنت يا غسان؟
4: لا ممكن أبدأ إذا تحبي. ما
2: يلا تفضل تفضل.
4: ثم دخل أريحا واجتاز فيها، وإذ هناك رجل اسمه زكا رئيس لجباه الضرائب، وكان غنيا وقد سعى أن يرى من هو يسوع، فلم يقدر بسبب الزحام لأنه كان قصير القامة. فتقدم راكض وتسلق شجرة جميز لعله يرى يسوع، فقد كان سيمر من هناك. فلما وصل يسوع إلى ذلك المكان رفع نظره ورآه، فقال له: يا زكا أسرع وأنزل، لأنه لابد أن أقيم اليوم في بيتك. فأسرع ونزل واستقبله بفرح. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين: قد دخل ليبيت عند رجل خاطئ. ولكن زكا وقف وقال للرب: يا رب، هانا أعطي نصف أموالي للفقراء، وإن كنت قد اغتصبت شيئا من أحد أرد له أربعة أضعاف. فقال له يسوع: اليوم تم الخلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم.
2: آمين
4: آمين.
2: إيش هذه الآيات؟ إيش يا ليان هذه الآيات؟ أو تبدأ أنت يا غسان، تحبوا حد يقول هذه الآيات بفهمه، أو تحبوا أنا أقولها لكم أنا بفهمي أنا؟ أعيدها
4: ممكن أنت تبدأي وكلنا نشارك.
2: أوكي طيب. هذه الآيات تحكي عن قصة المسيح مع زكا جابي الضرائب، جامع الضرائب. فهذا الرجل قصير القامة، وكان هو يسعى لرؤية يسوع، فلأنه كان قصير القامة

0: والناس زحام حول يسوع، فت يعني تسلق الشجرة، كانت طريقته عشان يتلاقى مع الرب أو يشوف الرب إنه تسلق فوق الشجرة. فالرب على طول رفع رأسه إلي وقال له أنا اليوم أكون عندك، وهو استقبل بفرح، استقبل طلب الرب بفرح. وطبعا هذا كان يعني مسكوها على الرب إنه يعاشر الخطائين أو يبيت مع الخطائين، بندرس هذا إن شاء الله. ولكن زكا تغير وقال للرب أنا بعطي يعني رجع الذي كان عنده، الذي كان يشيل هالفلوس ورجعها، وزاد أضاف إنه يعني 4 أضعاف للذي عنده له فلوس. وبهكذا يعني قال يسوع إنه جاء ليخلص الهالكين. في شيء عندك يا غسان أو أنت يا ليان؟ قولوا لي يعني من هذه الآيات إيش الذي يعني في هذه الآيات استكشفتم من صفات الرب في هذه الآيات اللي نستفيد عندك؟ من اللي عنده شيء؟
1: طبعا احنا نقدر نشوف اول شيء يعني كيف الرب يعني اداه من قصر قامة تطلع على الشجرة، يعني ايش من خطط له عند الرب. هذا اول شيء. ثاني شيء
0: لحظة خليني افهم، يعني قصدك كيف ان الرب جابه لي يتقابل معه، ان الرب عمل له خطة؟
1: اكيد بالضبط. حتى يعني انه القصر قامته طلع على الشجرة بالضبط.
0: حلو.
1: فالمهم
0: يعني كأننا نفهم منك انك تقول للرب خطة مع كل انسان، صح؟ مع كل انسان خطة مختلفة.
1: وكمان في شيء ثاني، انه يعني الناس كانوا قالوا ليش راح مع خاطئ. وايضا هو يتكلم يقول اذا انا اغتصبت حق اي واحد، يعني فيعني تقدر تشوفي انه ايش في، يعني انه هذا انسان كان خاطئ يعني معروف، يعني اغتصب حق ناس وكذا، بس حب الرب ورحمة الرب راح بات في بيته من تواضعه ومحبته وبشره بالخلاص.
0: على فكرة يا غسان، انت ذكرتني بنقطة مهمة، انه محبة الرب، يعني احنا نتمتع الحمد لله يعني في المسيحية ان الرب محب للكل، ما فيش ان الرب يحب فئه بدون فئه. وهذه على فكره تعمل تغيير، تخليك يعني ما تشوفش بالادانه، تخليك داخلك عندك محبه، عندك سلام. يعني انا مجربه هذا، مجربه جدا، لما انا عندي نظره على الرب انه بس يحبني انا والغير والثانيين ما يحبهمش. وعلى فكره تعمل تساؤل، لو تتذكر يعني الايام قبل ما احنا نؤمن بالرب، قبل ما نعرف الرب، لو تعرف يعني كان في تساؤل كثير، كان يعني يتوهنا انه كيف يعني هذول عندهم نعم والرب هو المفروض ما يحبهمش، المفروض خطاة، المفروض كذا. فهنا في يعني شيء مطمن، شيء يجيب لك سلام، يجيب محبة.
1: بالضبط. امين.
0: ايش رايك يا ليان، في عندي شيء عن عن عن قصة الرب مع زكا؟
2: فالرب يحب الكل، هذا المخطئ واللي مش مخطئ. والكل هو يعني ما راحش عند زكا لأنه ما يحب الباقيين، هو يعني يحب الكل.
0: ها كمان شفت ليان ذكرت أنت تقولي يعني أنه ما راحش بس عند زكا لأنه ما يحبش الباقيين، هو يحب الكل.
2: صح.
0: طيب حلو، نشكر الرب. طيب تقولوا لي كمان هذه الآيات إيش عن أنفسنا إحنا؟ من في عنده شيء؟
1: عندي أنا.
0: يلا
1: أنا شفت من خلال هذه الآيات يعني كيف الرجال كان مخطئ وكذا، وكيف فرح بيسوع وقال نص مالي يعني، واللي اقتصبت حقه 4 مرات. مرة ثانية أقول النقطة، هذا يوريني إنه لما وإحنا هكذا دائما يعني لما في واحد نشوفه خطأ وكذا نبعد عنه، بس لو نعمل العكس، لو نوريها المحبة مثل ما يسوع وراها المحبة، كل إنسان فيه خير مهما كان. يعني شوفي لوين وصل، إنه كل الناس بيقولوا راح مع خاطئ، يعني هذا إنسان كان معروف يعني مش إلا بالكذا. فيعني لما يسوع قابله بالمحبة، الرجل يعني ده نص ماله، ويعني ضحى، يعني كان مستعد يضحي وكل شيء، بس لأنه شاف محبة، شاف محبة يسوع. فإحنا لازم نكون دائما نقابل بالمحبة مهما كان. صح. كل إنسان في خير.
0: آمين آمين. المحبة فعلا تغير. ها قولي يا ليان، قولي اللي عندك ماما.
2: فإحنا أغلبية الأحيان إحنا نغار مثل ما هم يعني زعلوا ليش هو يعني راح أدب رحمة. إحنا يعني نغار ليش هذا من هو عشان يروح عنده.
0: يعني قصدش إنه ممكن يدخل في نفس الإنسان غيره، ليش الرب يدي، ليش الرب بيفعل له أكثر، أو ليش الرب يكرمه أكثر.
2: وكمان يعني من هذا عشان يعني يحبه ويكرمه.
0: فلازم إحنا نبعد هذه الغيرة قصدش من قلوبنا، لأنه يعني نكون كلنا نحب بعض قصدش كذا. هي نفس نقطة غسان. أنا أشتي كمان أقول لكم يا عيال، يعني الذي استفدت أنا من هنا بالنسبة لنا، ويعني تجربة أنا مريت بها، إنه مهما الإنسان يعني وجد في نفسه شيء وحاول، يعني أنا أذكر يعني قبل أن أقابل الرب وأعرف الرب كان في خصلة يعني داخلي في داخل قلبي يعني كنت أتأذى منها، أعرف أنها يعني ما يحبهاش الرب، وجلست سنين يعني أحاول أغيرها يعني بمجهودي، لأني ما كنتش أعرف الرب، فكنت أتخيل أنه بمجهودي أنا عاد أغيرها، لكن ما قدرت، لدرجة أن استسلمت وقلت خلاص هذا قد الصفة في بي، الله يشتي يغفر لي ما يشتيش، يعني هذا بالتفكير الأول بالماضي. لكن لما تقابلت مع الرب وعرفته وبدأت في قراءة الكتاب المقدس، يعني من دون أنا ما أعمل شيء هذه الصفة راحت نهائيا. ممكن تلاحظ هذا في بيغسة.
1: أكيد الرب دائما.
0: فإحنا لازم إحنا يعني إذا الرب سكن القلب سكن البيت كل شيء بيتغير.
1: كل اللي علينا نعمله إنه نقبل الرب.
0: أيوة أي عليك نور. أنا أشوف أنا حتى إحنا في بيتنا هان، أنتوا بتشوفوا يا جهال يعني كيف ما بالله إحنا يعني قبلنا الرب كل شيء تغير. يعني من دون إحنا تدخل زي ما أنت قلت ما علينا إلا. في عندي لكم سؤال يا عيال. أجت تساؤل وإحنا بنقرأ. كيف تربطوا لي، ركزوا معي لكن. كيف تربطوا لي بين آية 3 لما قال يعني لأني هذه أنتم لو ربطتوا بنكتشف يعني شيء إنه لازم إحنا نعمله. آية 3 قال على زكا وقد سعى أن يرى من هو يسوع. وفي آية 10 قال فإن ابن الإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين ويخلصهم. فمن هو اللي، هل هو الإنسان اللي يسعى أو ابن الإنسان هو اللي أو أنه المسيح الذي يبحث ويخلص؟ كيف كيف كيف نجمع بينهن الثنتين؟ يعني أنا مثلا وأنا أقرأ يعني أعجبت بسعي زكا، قلت ها يعني أنا المفروض أسعى، لا لكن لما جيت انتهيت في الآية 10 قال ابن الإنسان هو اللي جاء ليبحث. فهمتوا سؤالي ولا ماشي؟ فيش عندك؟ فكر شوية.
1: أنا جالس أفكر بس
0: في إيش؟
1: في الطرفين بيبحثوا عن بعض بالضبط.
0: ممتاز أي شراكة.
1: أنا أشوف أكيد، بس أشوف إنه حتى في معظم الأوقات ما أقدرش أأكد هذا النقطة، إنه لما واحد يجي يفتح عقله يدور عن الرب، الرب فورا يعني. هذه حتى حصلت معي يعني لما أنا شفت نفسي إنه أيش اشتعرف الحقيقة. الرب يعني ادالي خطة يعني حطها في حياتي يعني هو يعني اللي جاء على حياتي
0: يعني نقدر نقول يعني استقبلك
1: بالضبط،
0: يعني زي ما زكى زي ما هو رفع راسه
1: بالضبط.
0: وحتى أنا يعني أشوف هذا يعني أنا يعني لمستني كثير لو ما هو سعى، وبعدين في الأخير قال هو كمان يبحث، يعني أحس أنه في شراكة، لازم أنا أدور على الرب والرب أيش
1: يستقبل.
0: أيه يستقبل. فنشكر الرب، نشكر الرب على ها حبيبتي ليان، قولي حبيبتي ها ايش عندك.
2: احنا يعني كمان مثل ما قال غسان، وكمان مثلا اذا احنا ما دورنا يعني احنا جالسين نفكر على حاجات ثانيه مثل ما قال غسان، لازم نفتح عقلنا، لازم نفتح قلوبنا للرب.
0: لازم دائما نتلمس الرب، صح؟ نطلب الرب. آمين آمين. الرب يبارككم يا عيال، الرب يبارككم ويحفظكم وينور قلوبكم.
2: آمين.
0: يلا يا ليان قولي لي كيف هذه القصة الرائعة مقابلة زكا مع المسيح كيف بتغير حياتك في شيء؟
2: فحاول أكون زي زكا لما يعني الآن إذا ظلمت أحد بروح مش بس رجع لرجع أضعافه وبكون كمان يعني مثل الرب في إذا في حد مش حبته ولا هو يعني في بشي مش كويس أيوة أحب لأنه أكيد أنا بغير حياتي.
0: أوكي شاطرة يلا غسان كيف بتغير؟
1: أنا طبعا أشوف مش بس بهذه القصة كثير من القصص وهذا أنا لازم ألتزم فيه بحياتي أنه دائما يعني لما أخطأ مهما كان الخطأ مهما أنا إحنا دائما لما نخطأ يعني نحس بالعار من خطأنا طبيعي بس لازم أنه أول شيء نرجع له أول ما نخطئ الرب وهذه هو يعني الرب هذا العلاقة الوحيدة الذي يعني مع الرب هذا الشيء يعني مميز فيه بها إنه الخطية ضد الرب بس مهما فعلت خطية تقدر ترجع للرب وهذا يعني ما فيش مع بأي علاقة إنك تعمل شيء ضد واحد وترجع له عنده فهذا شيء مميز جدا ويعني يوريك محبة الرب بس هذا أكيد طبعا مش معناه أنه إن إحنا نخطأ وكذا لأنه هذا المحبة يعني لما يحبنا هذه المحبة كلها المفروض ما نقابلهاش أنه يعني نخطأ بالعمد يعني
0: رب يباركك يا غسان أنا كمان يعني بما أن المسيح رفع رأسه إلى زكا وزكا استقبله بفرح في بيته وانتقل زكا من طرف إلى الطرف فأنا بكون هكذا يعني مش حدين حد زي ما كنت يعني من قبل يعني أنظر للناس بإدانة جاي يعني أعلم نفسي إنه ما فيش فرق زي ما الرب شاف لزكا بمحبة وميزة من بين الناس كلهم نشكر الرب على هذا تشاركي من يا ليان بهذه الآية هذا الأسبوع
2: أشارك صحباتي وأصحابي وبنات
0: صحبتك اللي كنت تتكلمي قبل شوية
2: أيوة
0: صح شاركيها وأنت يا غسان وأنت حب تشارك
1: بشارك إن شاء الله أصحابي في المدرسة وكذا
0: أنا إن شاء الله بشارك أخوكم الكبير لأنه هو فعلا ما زال يمكن يكون زي زكا كذا أشكر الرب أشكر الرب الرب يبارككم يا أولاد
2: آمين.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

في معانا فقرة رائعة الذي هي فقرة عن الحياة عن الأسرة في اليمن عن مشاكل اجتماعية من عيشها تمثيلية يمنية منعرف إيش الأشياء هذه وكيف إن إحنا نحاول إن إحنا نوجد حل للمشكلة هذه. بس قبلها نبقى مع ترنيمة رائعة ونكمل مع التمثيلية الرائعة.

0: أقول لك البياز كمله مع باقي ايش معي ولا ريال، تفهم؟
1: شوفي يا مرة، أنا لا بصيح ولا بنفعل بهذه النقطة بالذات، أنا أعتبر نفسي شريك معك بارتكاب الأخطاء.
0: طيب ومو هي هذه النقطة؟
1: جالسين نصرف الفلوس بدون ما نحسب إيش لنا وإيش علينا، وبدون ما نحسب حساب بكرة، بدون ما نحسب حساب الطوارئ يا مرة.
0: أنت داري إنك أنت بالذات تستهلك شهرياً نص الفلوس، وأحياناً أكثر من النص.
1: بيش
0: تشتري قات.
1: لا لا لا لا، هذه ضمن الكوارث الطبيعية، بس قولي بيتنا كبير شوية بالجوال، وهذه مشكلتك.
0: أني ماليش دخل، هذه مشكلتك أنت، لا ترجعش جهتي.
1: خلاص كلنا بالهوا سوا. دحين قولي لي كيف ندبر بقية الشهر، وباقي لنا أسبوعين لاستلام المرتب.
0: دبر نفسك، اتسلف ولا تكلف.
1: أنا أقولك يا زعفر، اتسلف ولا تكلف.

0: يا حميد، والله للأسف. إيش أقول لك، بس لو كنت كلمتنا أمس كنت بعطي لك كم ما تشتي، لكن اليوم الصباح رحت أحول الفلوس للولد.
1: خلاص عادي، رغم أن المسألة كارثة يا سفيان، كارثة.
0: كيف يعني؟
1: نحن والكثير من أمثالنا نعيش بدون تنظيم ولا ترتيب، قزنا نمشي يومنا وبس.
0: إيش قصدك؟
1: الشاطر مننا أو الذي يقول إنه شاعر بالمسؤولية يوصل المرتب لزوجته وهي الله من جهته وهو من جهته بدون ما يحسبوا حسابهم ولا يرتبوا أمورهم.
0: هذا واقع وما نقدرش نتخلص منه للأسف، خاصة والأسعار كل يوم ترتفع. لكن أنا عندي لك حل مؤقت يفكك من أزمتك.
1: أنا عند الله عندك هات.
0: ليش ما تأخذ لك سلفة من أمين الصندوق؟
1: قلنا لقد حاولت معه وحلف يمين ما يقدر. يا
0: طيب، صاحب البقالة شكله محترم وابن الناس، أكيد بيقدر ظروفك.
1: قلنا لقد جربته وقال ما يقدرش لأنه حلو التزامات للموزعين. يا سفيان، طرقت أبواب عز الأصدقاء وكل واحد منهم يدي لي عذر.
0: وأنا واحد منهم.

0: يا عبير عبير،
1: ايوه يما،
0: يقول لك ابوي كيف علي زعم طلب سلفة لحساب الراتب حقيقي، ما معناش مصاريف ولا
1: من فين يمه؟ وبعدين كم اديك وكم مرقه؟ الراتب حقي قليل واني هذا الشهر محتاجه له.
0: ملا يا بنتي ما فيش معانا حتى ريال.
1: يمه واني ايش افعل لكم؟ سيبوني بحالي، اي اشتي اشعر انني بنت زي كل البنات، زي زميلاتي بالعمل، زي صحباتي بالجامعه. حرام عليكم يمه، حرام.

0: اسمعي يا سفيان، حالة بيت حميد هذه اليومين تصعب على الكافر. إلا قل لي أنت، إيش قلت لحميد؟
1: إيش بقول له يعني؟ قلت له ما فيش فلوس، من فين أجيبه له؟
0: حرام،
1: حميد عارف بنفسه ومعترف بسلبياته وسلبيات زوجته.
0: المشكلة إنهم ما فيش معاهم حاجة في البيت، كله من السوق ونقدي.
1: طبيعي، هذه نتيجة معروفة، لأن راتبه محدود وهم يصرفوا بلا حساب.
0: الجهال ما شاء الله كثير، يشتوا يأكلوا ويشتوا مصاريف يومية ويشتوا مصاريف الدراسة.
1: ولا تنسي إن حميد خلى بنته تشتغل وهي تدرس علشان تساعده بالمصاريف طبعا، مع ذلك برضو ما رتبوش حياتهم ولا وزنوا أمورهم.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. هيا عن إذنك بروح أشوف زعفران، باقي معانا شوية من فضل الله، شوية غداء بروح أجيبه للجهال حقهم.

0: اسمعي يا حق زعفران وانت يا بنتيها اسمعين.
1: ايوه يابا.
0: كمعالجة من الخروج من الأزمة الراهنة ووضع حد للعشوائية، أنا وضعت هذه اللائحة لتنظيم حياة البيت. ها اتفضل يا بتي اقرأي لأمك. ها.
1: 1، بند المصاريف اليومية ويكون بتقدير متوازي ومتزن بحيث لا يتجاوز المقرر. 2، بند النثريات الاحتياطية وهذا يتم الصرف منه بموجب أمر مباشر من الأب ممثل رئيس مجلس الإدارة. 3، بند الحالات الطارئة و
2: ها ها ها ها وبند هاتي هاتي هاتي لو ما كتبتوش
0: بند هاتي هاتي قد هو موضح ببند النثريات الاحتياطية تفهمي، ولن يتم الصرف منه إلا للضرورة مثل لو جاءوا لنا ضيوف
2: أو إنك تشتي تخزن.
0: بالضبط.
1: طيب يابا، أنت وضعت هذه اللائحة على أساس أن الموازنة هي راتبي وراتبك، صح كلامي ولا لا؟
0: صح.
1: بس أنا يابا لي رأي في الموضوع. زعفران، وزعفران
2: هي عن إذنكم عن إذنكم شاسرة، شوف سامية.

0: الله يكرمك يا سامية، بصراحة ما قصرتش يا أختي، وبعدين قد احتلت المشكلة الحمد لله.
1: الله كريم. إلا قولي لي كيف دبرتم؟
0: أقول لك قد جبت الحميد حق البدلة والوزاق والخاتم على أساس إنه يبيعهن ويشتري مقاضي للبيت كله.
1: أوه لا لا لا لا لا، هذا مش حل. أنا مانيش راضية إنك تبيعي ذهبك أبداً مهما يكون.
0: ما لو كيف نفعل يا سامية؟ هذا بيت ما حدش يقدر يصبر.
1: اسمعي، ها شو لي هذا المبلغ البسيط، ها ومشي حالك فيه.
0: لا لا لا لا، خلي فلوسك معك.
1: امسكي بس يا اختي، احنا اخوات ونحنا جيران والجار للجار، يقول لك المثل وما صديق الا وقت الضيق.
0: الله يحفظك يا سامية. خلاص انا شاشل الفلوس وشاحطه تحت بند الحالات الطارئة.
1: كيف يعني؟
0: حميد فعل خطة على بنود من شان تنظيم نفقات البيت.
1: أهم حاجة هو يلتزم ويمسك يده من المصارف اللي ما منش، تفهمي؟ يعني مثل القات وغيره.
0: هي هذه رأس الأزمة، أكثر من نص الراتب ولن يستهلكه.

0: ما عليك يا بنتي ما عليك، وصلت لمان احنا بأزمة وقلت شي اشتري تلفون. لا لا لا لا، انا رافض فكرتك تماما.
1: ليش رافض يابا؟ من حقي انا اللي تعب واشتغل، وشتي اكون يعني بمستوى زميلاتي وصحباتي، ايش معنى هن معهن تليفونات مطورة واني لا؟
0: ما عليك تلفون يا بنتي، ما عليك تلفون، بطلي التصاني بهذا والكلام الفارغ. هي
1: هذا هو تليفون الشاقي، انا بفعل بو كده.
0: ايش تفعلي مالك؟ مالك يا مجنونة؟ ليش كسرتي حقك التلفون؟
2: لا حول ولا قوة الا بالله العلي. خلاص ها ارجعي يا بنت ارجعي، تعالي.

0: ها هي بنتي، مالك كده رجمتي بنفسك رجلة فوق الفراش؟
1: سيبيني لوحدي يما، سيبيني.
0: يا بنتي كيف اسيبك لوحدك وانت بهذه الحالة؟ زعليك ابويك؟ ايش قد قال لك؟
1: هربي يدك من فوقي، هربيني، خليني ارقد بس.
0: اذا انا تصايحتم على حقك الراتب ورفض يخليك تشلي من حاله، سهل سهل يا بنتي سهل. هو ده الحين كما هو طفران، لكن يوم ما يستلم المرتب ايه ها يرجع ولي من اولياء الله.
1: المفروض اعطيكم بمزاجي، لانني احتاج مصاريف للجامعه، احتاج اشتري مراجع وكتب، احتاج حق مواصلات للجامعه وللعمل.
0: أنا داري داري يا بنتي إنك تحتاجي كل يوم المصاريف.
1: أيوة كل يوم، لكن هو يداوم يوم وراقد 4 أيام، يحمد الله إنه ما يصرفنيش زي ما بقية الآباء اللي يصرفوا على بناتهم.
0: ده الحين ما فيش حاجة، قومي غسلي وجهك وجهزي نفسك واسرحي على عملك.
1: مش هروحش، خلاص أنا جبطل الشغل، هو يتحمل مصاريفي.
0: لا لا لا لا لا، أنا في دالك يا بنتي، عذبي الشيطان الرجيم. اشتغلي وشلي حاجتك والباقي لنا.
1: ولا
0: هي يا بنتي الله يصلحك، ولا شاسب لكم البيت واروح اجلس لي بالقرية عند امي.
1: طيب بس علشانك.

0: نزار احسن باصي حلو يا نزار شوت شوت شوت
1: ايوه يا عماد ها ايوه شوت بازل عندي ها يلا جول هدف
0: انتبه يا عماد المدرب يصدمك انتبه المدرب
1: يا عيال المتر صدم عماد تعالوا نروح للبيت نشوف ماله

0: الله يا ولدي، ماله ماله، ايش فيه بو؟ ايش اللي جرى له؟
1: هو صدمه مطر،
0: صدمه مطر؟
2: هو راح يرجع الكرة والمطر صدمه وهرب.
0: عماد، عماد ابني.
1: اه يا ما يدي يدي يدي، ما فيش حبيك يدي يا ما يدي.
0: تصف عمري عليك يا ابني. عبير يا عبير، تعالي يا بنتي صيحي لابوكي كي يسعفها.

0: مالك مالك صيح ايش في؟
1: تعال يا بصيف عماد، صدمة موتور بالشارع وكسر له يده.
0: موتور صدمة بالشارع؟
1: ايوه
0: وكسر له يده. حلقت يا حميد حلقت.

0: بكون سعيد جدا لما أسمع ناس في اليمن عندهم قلوب على بلدهم وبيعملوا برامج رائعة مباركة، وأتمنى أن أنا ألقى الناس الرائعين هذولا. الحلقة هذه إحنا بناخذها من الإنترنت، وإحنا عارفين من بيعملها، لكن وجدنا أن فيها مواد رائعة نقدر نستفيد ونفيد منها. أحبتي، وصلنا إلى آخر فقرة من فقراتنا لهذا الليلة، فقرة المزامير. عن نقرأ مزمور في الليلة هذه كما بنقرأ في كل ليلة، وأنصح كما بنصح في كل يوم، اكتبوا المزمور هذا، خاصة الذي ما عندهمش الكتاب المقدس، اكتبوا وشوفوا قبل ما تناموا لما تقرأه وتصلوا به كيف أن الله عطرح بركة، وعتناموا نوم رائع ومبارك، وعيكون كلها بركة. نستمع على المزمور، ورب يبارككم ويعطيكم ليلة سعيدة كلها بركة وكلها سعادة. صبحوا على خير، وألقاكم في حلقة يوم غدا.
1: كتاب المزامير، المزمور الثاني والأربعون.

كما يشتاق الغزال إلى جذاول الماء، تشتاق نفسي إليك يا الله. عطشت نفسي إلى الله، إلى الإله الحي، فمتى أروح وأمثل في محضره؟ صارت دموعي طعامي نهارا وليلا، لأنهم يقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ فأسكب نفسي في حزن وأتذكر كيف كنت أذهب مع الجماهير وأقود الموكب إلى بيت الله بهتاف الفرح والحمد وسط حشود المعيدين. لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي. نفسي كئيبة، لذلك أذكرك من أرض الأردن ومن جبال حرمون ومن جبل مصعر. بحر عميق ينادي لآخر عند زئير شلالاتك. كل أمواجك وتياراتك غطتني. في النهار يتعهدني الله برحمته، وفي الليل ترافقني أغنيته. أدعو رب حياتي، أقول لله ملجئي: لماذا نسيتني؟ لماذا أتمشى حزينا من مضايقة العدو؟ في عظامي وجع مميت، وأعدائي يسخرون مني ويقولون لي طول اليوم: أين إلهك؟ لماذا أنت كئيبة يا نفسي؟ ولماذا أنت منزعجة في داخلي؟ ضعي رجاءك في الله، سأظل أحمده، هو منقذي وإلهي.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي وخواتي المستمعين، نرحب بكم اليوم ونحب نحكي لكم على موضوع مهم جدا اللي هو الإنجيل، وليش عندنا في الكتاب المقدس 4 أنجيل مش إنجيل واحد.